0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبر الله. نحاول في هذه الحصة أن نواصل ما بدأه أستاذنا العزيز حمادي في عدد من المواضيع الفكرية، وذلك ما يستوجب منا أن نذكر بما طرحه وقدمه في حصص سابقة، حيث أنه في لقاءاتنا هذه اقترح معد هذه الحصة من جملة ما اقترح طريقة في كتابة تاريخ المعرفة البشرية، نقول المعرفة عامة لو سافوار، حتى لا نقصر ذلك على الفلسفة والعلم، غير أننا لا ننكر أنهما أخذا نصيب الأسد في حديثنا، ذلك أنه لا يمكن لحصة كهذه أن تطمح إلى الموسوعية، إلى الشمولية، إلى العلم الكلي. ولئن نحن ركزنا على الفلسفة والعلم فلتقديرنا أنهما يشكلان القوتين اللاماديتين الدافعتين إلى التقدم الحضاري الشامل، فضلا عن أنهما منهجيا يشكلان أنجع السبل المباشرة واللامباشرة للنفاذ إلى ما يمكن أن تكون معاني الإنجازات الحضارية عامة والإبداعات المختلفة في باقي مجالات الأنشطة الإنسانية مثل الفن والسحر والدين والتقنية والميراث الطبي إلى غير ذلك. وتبين لنا أن منهج كتاب ذي التاريخ الفكري يكون أقرب إلى الحقيقة إذا ما قسمنا تاريخيا إذا ما قسمناه تاريخيا إلى لحظتين وإن كانت غير متساويتين، ما قبل الحداثة والحداثة. اللحظة الأولى بدأناها اصطلاحيا مع قدماء المصريين وقدماء العراقيين، ففي سومر على ضفاف دجلة والفرات كما على ضفتي النيل بدأ التاريخ وظهر الإنسان، وبدأت جميع العلوم التي ورثها اليونانيون والعرب وأوروبا اللاتينية المسيحية حتى سنة 1543، سنة قيام الثورة الكوبرنيكية التي بشرت بالعصر الحديث قيما عملية أخلاقية وسياسية ومفاهيم نظرية فلسفية وعلمية وممارسات ميدانية مختلفة اختلافا شبه تام مع الحداثة، مفاهيم نظرية فلسفية وعلمية وقيما عملية أخلاقية وسياسية وممارسات ميدانية. وخلص معد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبر الله من ذلك إلى نتيجة أولى، وهي أنه لا يمكن موضوعيا كتابة التاريخ الفكري دون أن نجعل من العراق القديم ومصر الفرعونية منطلقا له، وأن نعتبر قدماء المصريين وقدماء العراقيين جيل الإنسانية الفاتحة، ودون أن نجعل من الإغريق ورثة أبرارا عرفوا كيف يحسنون التلمذ ويرثون ويرتقون ارتقاء بديعا بما ورثوا عن العراقيين والمصريين من معارف. فما من علم واحد نشأ في بلاد الإغريق ولا في أي بلد أوروبي، ولكن جميع العلوم تطورت على أيدي اليونانيين وورثها عنهم العرب يوم أحسنوا التلمذ على اليونانيين، وبذلك تشكلت أول تأليفية معرفية بابلية مصرية يونانية عربية في تاريخ الفكر الإنساني، ورثتها أوروبا عن العربي واشتغلت عليها حتى الثورة الكوبرنيكية. وبذلك يحق لنا أن نقول أن عصر ما قبل الحداثة عاش على تأليفية بابلية مصرية يونانية عربية أوروبية، وأن تلك التأليفية شكلت ثقافة ما قبل الحداثة في جميع المجالات الجغرافية أو في جميع المجال الجغرافي الممتد من بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، بما في ذلك بلدان البحر الأبيض المتوسط شرقية وغربيه وجنوبه وشماله. وما من أحد لا يعي وإن بدرجات متفاوتة صعوبة هذا الاختيار المنهجي والمذهبي معا، ولكن تلك المصاعب على خطرها أفضل من الإغراق في تقسيمات ليست بينة الاستقامة، خاصة وأنها تلزم الغيب بما لا يصدق عليه. فأوروبا تسمي العصور الوسطى عصور الظلمات، في حين أن تلك اللحظة من تاريخ الإنسانية تمثل عند العرب عصر الأنوار بامتياز، ولا من شك اليوم في أن تلك الأنوار العربية هي التي كانت السبب المباشر في الإحياء الأوروبي الذي ينبغي العود به إلى القرن الثاني عشر، خاصة كما يقول ذلك ألكسندر أوغست كونت وألكسندر كويري مثلا. اليوم نقترح على أحباء الحكمة وعلى منتجها وعلى مستمعات الإذاعة الثقافية ومستمعيها محاولة تطبيق ذلك المنهج الاندماجي على تاريخ الفكر في تونس، إذ يبدو أنه من الشائع الفاسد أن الفكر التونسي خاصة والتاريخ التونسي عامة لم يبدأ إلا مع الفتوحات الإسلامية، في حين أن تلك المرحلة على أهميتها القصوى لا تشكل إلا جزءا من تاريخنا الفكري الفلسفي والعلم والعقدي، لا بالعودة به إلى قرطاج فالاستعمار الروماني فحسب، بل إلى ما قبل قرطاج وما قبل الرومان، ربما إلى العهد القفصي ومعبد القطار، أي إلى حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد. هذه بعض الأفكار التي حاولنا تحت إشراف الأستاذ حمادي من جاب الله أن نلخصها فيما تفضل بتحليله باستفاضة وبعمق في حصص سابقة، ولكن الواجب المنهجي كما يقول الأستاذ حمادي من جاب الله يفرض علينا أن نذكر بما تفضل به في حصص سابقة ونفتح الأبواب والبوابات إلى أفكار أخرى. سيد حمادي، يبدو أننا سنحاول أن نعود بالفلسفة إلى التاريخ، سنعود إلى العهد القبسي، إلى معبد القطار، إلى حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد، لا من خلال الدرس التاريخي الأكاديمي الصرف، ولكن من خلال بوابة تاريخ الأفكار بطبيعة الحال خدمة لما تفضلت به في هذه الحصة من برنامج أحباء الحكمة لمحاولة تتبع هذه الأفكار، وخاصة وأنت تلج إلى التاريخ التونسي عامة وتلج إلى بوابات مهمة جدا في معرفة ذواتنا. كل الشكر والامتنان لك مسبقا أستاذنا الجليل دكتور حمادي من جاب الله، وطبعا أهلا وسهلا بنا في حصتك أحباء الحكمة، ولك الكلمة للاستفادة مما ستتفضل بتحليله وقوله في هذه الحصة من برنامجك أحباء الحكمة.
0: بارك الله فيك سي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو لابد لنا من يعني أن نبين أكثر أننا نحاول قدر الإمكان وبما أتينا من إمكانيات متواضعة أن نتحدث قليلا عن تاريخ الفكر في تونس. من هذا أدش نحب معناها الحقيقة، في شك معناها الحاجة اللي ربما الآن متفق عليها أو يخيل إلي أننا فعلنا ما أمكن فعله أو قدمنا ما أمكن تقديمه ليكون ذلك الاتفاق ممكنا، وهو أن لمن شاء أن يحج إلى أثينا هذا من حق، مثل هيدغر ومثل شسمه رونو أكل اثنين، أن أثينا والإغريق بلاد عظيمة لا ريب فيه، والإنسانية مدينة لها بما لا يمكن أن ينسى وما لا يمكن أن ينكر، غير أن ليكون الحج مبرورا إلى أثينا لابد من رخصة من قدماء العراقيين وقدماء المصريين من الفراعنة والبابليين، لأن الإنسانية ولدت هناك، واليونان من تلاميذ الجيدين، يعني لا ريب فيه، معنا شو اسمه مؤرخ في سعبر معناها اسمه معناها تيودور دو سيسيل صقلي، تيودور صقلي ولا معناها يقول لقد زرت، ومشى لمصر وهو مؤرخ، قول لقد زرت البيت الذي كان يسكن فيه افلاطون لما كان يدرس في مصر، هيليوبوليس. هيليوبوليس يعني اليوم اسمها شو اسمها في مصر القاهرة، معنا هيليوبوليس مدينة الشمس أو مدينة الإله، موقعة الشمس هو الإله، مدينة الإله هيليوبوليس معناها عين شمس ذاك هي التو معناها. فقول قال له علماء مصر، ويعني العلماء يعني الكهنة، فمش حاجة أخرى غير الكهنة وفماش حاجة أخرى غير الكنيسة، إن أفلاطون مكث هنا عندهم 13 سنة. نفرضوا لا مثالش الواحد طول، نفرضوا أنه مبالغة، خلينا نفرضوا غلط، ليش فمش ما عنديش مشكلة معنا. مؤرخين الآخرين الكل يقولوا اللي أفلاطون شاء وقرأ والآخر، أما حتى حد يذكر 13 سنة إلا إيش اسمه هذا
3: السقلي،
0: أي السقلي ديودور السقلي. تو انت قلت 13 عام اخي، ومش هك وكان كيفاش يصرف على روحه؟ ما تعرف من العائلات الارستقراطيه الكبرى افلاطون، يعني ما هو جده هو مؤسس الدولة اليونانية، معنا بحيث مش مشكلة، معنا من أكبر العائلات، وربما يعني يهز الزيت من أثينا ويبيعه في مصر، مصر ما عندهمش برشا زيت، لا باش يصرف على روحه وباش يكري وباش كذا، معنا مش مشكلة، وهز العبيد نتاعه اللي معاه اللي يخدموا فيه إلى آخره، معنا كما يليق بالكبار القوم. وهذاك علاش مثلا أفلاطون هو يتحدث يعني في كتاب القوانين كيفاش دعية باعتباره مصري كذا، وباعتباره الآن ولا من علماء من نجباء التلاميذ، فهمت ولا؟ دعي إلى موكب تنصيب أحد الملوك في أحد الفراعنة، يعني توفي أحدهم جاء الآخر خلفا له، فدعي أفلاطون لحضور ذلك ويتحدث عليها في كتاب القوانين وينكر على المصريين، واضح يعني الأهمية القصوى التي يوكلونها أو التي يعطونها لرجال الدين في السياسة. قول هذا ما كرمش يعملوا كذا، أما معليش كل حال، المهم أنه حتى بس يدعى إلى حفل تنصيب الواو أجنبي إلى حفل تنصيب الملك، فذلك يدل على عشرة تكونت وأصبحت يعني بين أفلاطون وبين العلماء، حتى أن أمره بلغ إلى صاحب الأمر الملكي فاستدعاه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي ندخل فيها كاكا باش نفرق كيفاش معناها التلمذ، هذا هو يعني كانت الحرب سجالا بين اليونانيين وش اسمهم الفرس، حيث حروب قديمة معنا، ومعنا احتلوا وحكيت اللي تو يجري وبسع الجري هذا الماراثون إلى آخره، حيث أنت تقول يعني. لكن المصريين جاءوا مع اليونانيين ودافعوا عن اليونان ونصروا اليونانيين على الفرس، فاعترف لهم اليونانيون بذلك الجميل. وأكثر من هكا يعني، حتى أصبح من حق اليوناني أن يصبح مواطنا مش أيوة يعني أن يصبح مواطنا مصريا، يعني ثم في عهد الملك فلان نسيت الحقيقة شكونه، من أعطاهم كل التسهيلات والتزاوج بيناتهم إلى آخره، بحيث التقارب كبير، دام قرونا هذا التقارب. يتحدث عليه أفلاطون أيضا في كتاب التيماوس، في كتاب التيمي يتحدث على جده سولون، يعني شنو في قتل مشاه، هو جده أيضا قرأ هناك، لك قرأ العلوم السياسية إلى آخره، حيث لابد لنا من أن نعتبر هذا ما نقول لنا أنه أثينا ما كان لها أن تتعبقر، وهي عبقرية فعلا لولا طول تتلمذها على مصر الفرعونية وعلى بابل العراق القديم يسميوها يعني بلاد ما بين النهرين، هذا نحب نفهمه. هذاك علاش المصريون والبابليون هم المبتدئون واليونانيون هم الورثة، وإذا كنت تذكر معنا المتتلمذون، تذكر قلنا شنو اللي عملوه المصريين، قلنا ما من علم واحد، وهذا زيد أكده، نشأ في أوروبا ونشأ في اليونان. أنت تعرف يعني هو حتى كلمة أوروبا اسمها راي جميلة في نيقية، يعني هكا بنية سمحة في نيقية، يعني معليش مغامرة تعش هزها وسموا عليها أوروبا بكل أوروبا. ويظهر لي في الأساطير ما فيش شك فرد مناسبة أو فرد فترة في نفس ذات الفترة التي هاجرت فيها عليسة وكونت قرطاج والأخرى هاجرت إلى أوروبا، هذا من ناحية. وفترة الفترة التي هاجر فيها طلاس إلى مصر وإلى لأن تقريبا في نفس الفترة بحكم خلافات في مدينة صور تير كذا، لا يعني تفتت هؤلاء القوم. أنت تشوف كيفاش مجال حضاري واحد ما فيه سامي وندرشنو الآخر، أنت تشوف الساميين وندرشنو الأخرى، معنى ما فيهش هذا الحكاية ذي. فيعني الإنجاز الكبير لليونانيين أنهم استطاعوا، وهذا لا ينكر عليهم، أن ينظموا تلك المعارف التي أنتجها المصريون وأنتجها البابليون. إيش معناها ينظموا؟ أي أن يحولوا المعرفة الخبرية، المعارف المتراكمة، إلى أنساق برهانية ديمونستراتيف. تقريبا كل الأشكال الهندسية يعرفوها ويعرفوا علاقاتها، لكن كيف تبين؟ معناها مثلا سالش نعقل عليها وإحنا صغار، نقول نعمل سيميليتي دي تريانجل، يعني تماثل المثلثات، تنجم حتى تحسبها بالوحدة. علاش تقعد قول لك لا المشكلة مش معناها تقيسها بالمسطرة باش تطلعها مثالي، يعني متجانسين ولا لا، يعني متناسبان ولا لا، لا لا، لازم تعمل البرهنة، دير تيورم دي بيتاغور، تيورم دي بتاليس إلى آخره، يعني كيف نمر من المعارف إلى العلم المنظم أو العلم البرهاني التي سميناها لحظة الصورنة لا فورماليزاسيون، أو لحظة الأكسمة لاكسيوماتيزاسيون. هذا لكن نشأة العلم وتقدم به، يعني أنت علم الفلك راهو يعني كما نشأ في بغداد، فبغداد يعني في بلاد الرافدين يمكن 3000 سنة قبل المسيح، حتى كوبرنيك لم يتغير تغيرا أساسيا، ما في شك أصبح دقيقا، ربما بدأت ينظر إلى آخره، ولكن راه حتى البرهنة، حتى القيمة التقنية للعلوم، يعني البرهنة مثلا، يعني تقنيات الحساب، الجمع والطرح والقسمة إلى آخره، عند المصريين هذه موجودة، يعني شفنا قلنا مع كيفاش التيورم دي بيتاغور، ذكرناها مرة موجودة التو في متحف لندن، اللي يحبين يشوف عند في كراسة متاع وليد صغير، مش كراسة متاعنا، يعني على خزف مكتوبة لو تريانجل دي بيتاغور، اللي قلناها كيفاش حامل 3 مع 5 3 مع 4 يساوي 5، فهمتني؟ تو 3 مع 4 ما يساويش 5، دونك شنو باش تكون صحيحة؟ شنو يعني تحطهم الكل، يعني ترفع للمربع، تقول 3 مربع 3 في 3 في 9 و 4 مربع يساوي 16، أو 9 و 16 يساوي 25، يساوي 5، 5 مربع ما فيش شك، يعني هذه موجودة ومكتوبة، دونك ما فيهاش أشياء أخرى كثيرة، يعني كيفاش نعمل الحساب، كيفاش نعمل حتى تريجونومتري في العراق، لأنه الفلك لا يستقيم، يعني لا يسلس لطالبه إلا بالحساب، الحساب الستيني، يعني شو اسمه هو، يعني لو سيستيم سيكزاجيسيمال، هذا اللي ينبغي. أن كل هذا تطور في العراق، في العراق القديم أمني، العراق تطور ربي ينوب عليه أمني، وتطور ونما في مصر الفرعوني خاصة، معناها نجم تقول راه حتى في مثلا علماء الرياضيات يقول لك الاريتميتيك الحساب، معناها يعني ماهوش في مصر، ماهوش في العراق، بل في في في في فينيقية، يعني عند الفينيسيان، لأنهم تجار محتاجون كذا، بينما المصريون محتاجين أكثر إلى الهندسة، إني حاجة منك، واللوخين محتاجين أكثر إلى الجبر وإلى شو اسمه التريجونومتري. أنت تشوف المهم هو أن هذه العلوم ورثها اليونانيون، تعلموها بشرة، حتى وقت اللي مشى أفلاطون يذكروا أيضا معه، مش يمشي معه أكبر عالم رياضي في أثينا وقتها. تحدثنا ذات مرة عن بيروز، وهو عالم يعني فلكي عراقي قديم، تقريبا دعي إلى أثينا يعني بعد موت سقراط وأفلاطون، يعني تقريبا القرن نقول عن الثاني قبل الميلاد، ليعلم الأثينيين اليونانيين علم الفلك، ومش هكذا طالبينه بحاجة أخرى، موتار علم الفلك الأسترونومي، تابعوا الأسترولوجي يعني التنجيم باش يعرفوا غدوة واش فما واش ما فماش إلى آخره، وأعجبوا به كثيرا وعلمهم الكثير، حتى أنهم هذا يذكره المؤرخين بما فيه من اللي كنت نحكي لك عليه قبليك، هذا صقلي معناها ديودور دي سيسيل، كتابه اسمه المكتبة لبيبليوتك، معناها كتاب مضخم حقيقة مضخم. ف وعادة المؤرخون المحترفون مش كما أنا يأخذونه مأخذ الجد، معنا يعتبروه إنسان ثقة، قل لك يعني أخذا فاعترافا بفضله عليهم، جعلوا له تمثالا، المؤرخ يقول من المال العام، يعني مش واحد تمزع عليه لما الدولة من المال العام في قلب أثينا، وجعلوا لذلك تمثال يعني لسانا من ذهب. أنت تشوف معنا اللسان دل على العلم واللوغوس والحكاية كل معنا ولافة، يعني كل هذا يدل على أن ما قلناه بشكل من المشاكل المجازي، أن الحج إلى أثينا مبرور ربعينك وراه واجب راه به، مش ممكن اليوم يعني ننكر فضل هؤلاء، لكن ليكون مكتمل الأركان لابد أن يمر من مصر الفرعونية، من بلاد النيل وبلاد الرافدين. هذا نحب نقول، هذا يعني احنا قلت لي مش نقوله احنا الـ معناها الـ يعني كيف تطور الفكر البشري. معنى قلت لي بجد معنى نقرا هايدغور نقول يعني عشكو يدجل امني، وقلت لي قل لك راهو كل شيء نرجع به لأثينا وحتى ما قبل سقراط، ما هذا معنى هو نيتش، هذا بدات في القرن التاسع عشر، اور كي تخوهم الكل هكا اللي يحدث عليهم كلهم قراوا في مصر، عمره ولا يتحدث على مصر، عمري ما شفت نص ويشهد ربي حتى نقرا كتب هايدغور الكل عندي والى الان امني، عمره ما تحدث لا على هؤلاء ولا هؤلاء، يعني كانما هم يعني نزلوا من من من زوس، يعني من الاله زوس مكتملي العقل. الور في نهايه الامر هم تكلموا عن يعني عن علم ورثوه من المصريين. باه هذه الحاجه اللي حبيت الحاليه، يعني نقولوا احنا لابد لنا من التمييز بين هذا وذاك. نفس الشيء نحب نعمله لتونس، يعني مش ممكن اليوم مثلا وقت اللي يعني جزء هام كبير من تاريخنا الفكري، يقول جيدا تاريخنا الفكري، نذكرك انا قلت هؤلاء اجدادي شكون من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الاطلسي، كل هؤلاء ثقافه واحده، علوم واحده، وفلسفه أو فلسفات متقاربة، خلينا نقول ثقافة واحدة كل هذا، وكلهم أجدادي بشكل من الأشكال. يعني قدر المصريين مش ننكر فيهم، أنا مصر بلادي، يعني كما فيها اليوم أم كلثوم الله يرحمها ابن ولا لا، كان فيها شو اسمه يعني علماء كبار، وكان فيها ملوك كبار، كان فيها معناها رمسيس الثاني حاجة أعجوبة يعني من أعجيب الزمن إلى آخره، كما كان حمورابي في العراق. هؤلاء معناها من ثقافتنا ومننا، كما تدخل لنا مش تلقى الأمازيغ أو البرابرة، سي محمد فانتر يعني يقول راو الأمازيغ هذه كلمة جديدة، راو القدامى ديما يسميه البربر، معليش معناها ماشي، أنا نقول سي محمد راو معناها يعني شو نقول أنا يعني مرجع أساسي في الدراسات هذه، حتى مش خاصة الحاجة اللي عملها في كركوان حاجة من أروع ما يكون، وفي مجلس ميم حيث اكتشف أنه مجلس ميم بلاد تعود إلى 2500 سنة قبل المسيح، ما كنتش نعرفها بكل معنى عشتها طول عمري لكن ما عرفهاش، حتى القبورات اللي تشافها بالقاع المغاغر في سيدي سالم، حيث نقوله احنا في تاريخ الفكر في تونس ينبغي أن لا نقتصر على ولا حتى مجرد التركيز معناها وحده على الفترة التي بدأت مع الفتوحات الإسلامية. نحن الفتوحات الإسلامية وما قبل الفتوحات الإسلامية، قل أنت علاش في نهاية الأمر كأن تتساءل هل يمكن لشعب ما أن ينسى لحظة من تاريخه، يعني إحنا ولا غيرنا، تشوف يعني ثم الماضي البعيد يصبح لا شعوريا ولكنه يكون فاعلا فيك. مثال يعني ربما انا عملت حتى من ذول الدرس في الجامعه عملته على ام كتنبو معرفش ولا لا، محاضره في وزاره الفلاح مده عامين توا على الماء وجبل اسمه الى اخره. فانت يعني تشوف قلت لي الارياف التونسيه وهذه نعقل عليها انا صغير باعتبار ريفي، يعني على عرس الذيب، تو عرس الذيب هذا اتنحى انا يعني خلعه كما نقول احنا الاب الجلاس الاول، وهو الاب مش الاب

هؤلاء الذين صنعوا الفكر المسيحي، والذين صنعوا بالتالي العقلانية الدينية، معناها نقول جيدا العقلانية الدينية. رانا نتحدث عليهم شيء غريب، يعني ثم واحد اسمه مادور، مش دو مادور، هو اسمه ألفونس يظلي دو مادور. مادور هذه قرية أصبحت تابعة للجزائر من بعد الاستعمار، أما هي الاستعمار الفرنسي، أما هي يعني كانت تابعة اللي يسميها في العادة ذاك إفريقيا، اللي هي تونس، ولا تمشي حتى العنابة وكذا. معنا شعنا في مادور، معنا حقيقة كي تقرأها اليوم كأنك أنت تقرأ جان بول سارتر. لا لا، ماذا بيه باش يعني نجيبوا النص هذا ونعطيه مع شكون يتحدث مع تلميذه؟ أشكون تلميذه سيدي؟ القديس أغسطين. القديس أغسطين أصبح قديسا وكذا، وحب يجيب أستاذه يرد مسيحي، وأستاذه يقول لا، راهي المسيحية فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، لا يستقيم أمرها بحال، وبقي على ود، معناها فما حتى مشكل، عمره ما دخل المسيحية، ولكن كي تقرأ تقول بربي ماذا جاءت به المسيحية بعد هذا. يعني شنو هي الحكاية؟ معناها اللي تقرأ هذا معناها دوماتور، ما تقول شوفوا النص ونشوفوه. ثم ناس اخرين اللي احنا ماذا بينا نطلعوا عليهم ونقراوا، مع الواحد يوسع باله، يعني بس تشوف انت شنو هو اللي انا من تاريخي ومن هويتي ومن بلدي، وما هو الذي ليس من تاريخي ولا من بلدي ولا هو ولا من هويتي. اما مثلا حاجات نجم، لكن نقول احنا مش ننصح، انا ما ننصح حد، ما نعلن عليه مورا، هو اللي يحب يقرا ولا. ثم كتاب حقيقه رائع، انا اسمه اتر اوتوكتون دوفينير اوتوكتون، هذا عمله زميلنا نبيل قلاله وزميله معناه مع سيد بشير ولا كذا، ومنشور كتاب مضخم ياسر، على ما معنى ولد البلاد. ما معنى تقول انا تونسي، ولا تقول انا مصري، ولا تقول انا اوتوكتون التوكتوني، معناها يعني هو يقول ان تكون اصليا وان تصبح اصليا، يعني مش مركب تركيب، لا لا، يعني تونسي حق وحقيق. ما هي السمات التي تتوفر فيك لتكون تونسيا اصليا، وبالتالي ربما مختلفا عن غيرك اذا كان هنالك اختلاف. هذا الكتاب اللي بريمار الواحد يشوفه، يعني خاصة معنى هذا اللي مثلا فيه مقالة نتاع سي لطفي بالعوشات، سامحني إذا كان نغلط في اسمه، خاطر بالحروف اللاتينية كان مكتوب الفرنساوي، فهمت ولا، وريم خضر زولي، فهمت ولا، على قابل على قفص، يعني كيفاش نعدوا المقالة اسمها قابصافي، يعني كما الى لم يرفي بجد، معناها تقعد بيت، مش انت سامحني ما غلط شوي، يعني مش 12 سنه، 80,000 سنه او 100,000 سنه، الخلاف في 20. ونعقل انا زملائي في كليه 9 ابريل اللي يعملوا في الدراسات هذه، قلت لهم انتم عملتوا يعني الخلاف بين التقديرين بين 100,000 سنه، بحيث تصبح اقدم من الفراعنه واقدم من البابليين وأقدم من جميع خلق الله. وهذا كعاش حتى في التاريخ يسميه لير كابسيان، يعني العهد القفصي، وهذا فيه أقدم معبد الكتار، يعني معروف في الإنسانية. كيف لنا نحن أن نتأمل هذه الأشياء؟ والواحد ما يظنش روحه على خاطر تونس أمس برك تولد عنده 1500 عام، يودي يزي من اللعب شنو 1500 عام؟ تو الراجل يقول لك، هو حتى الشهيد القريب الله وقت اللي كان وزير الثقافه، موس كان يسميه كاتب الدوله للثقافه، ساعتها انا نخدم صحافي وهو الاذاعه تبعته، وكان يسميه كاتب الدوله للثقافه والارشاد والاعلام والحاج من هذا، دونك هو الباترون تاع الاذاعه. من الحاجات اللي تلقيت انا وقتها وهكا كذا، كان متغش عليه، بعد رضاني اعطاني كتاب اللي أسدرته وزارة الثقافة، اللي فيه على الكتار وفيه الحكاية هذه وقتها، نسيت اسمه شكون اللي عمله الزميل، أما كتاب فريمو هايل. وهو تجي تقرأ الحكاية هذه وتقول كيف معناها لأمة
أو ليش

0: عمره على الأقل تقدير من هنا، معنا مش الغادي من العصر الحجري وندرس، يعني مما قبل التاريخ إلى بري إستوار، وأنت يعني إلى حد الآن أمد ولا، وكيف لذلك الشعب أن ينسى ماضيه الثقافي أو أن ينسى فكره؟ يمكن أن كما يقول فرويد يعني سباس يعني معنى سادفيا لا تق، يعني معني يختفي الأثر، يختفي الفكر، ولكنه يظهر من فترة تانية لأخرى، كما قلنا حكاية يعني شو اسمها هي عرس الذيب، يعني في اليونان مش اليونان الرومان يسموه لوباركال يعني لوب لوبوس يعني الذيب يعني لوباركال، هي يعني عريس كان احتفاء بذكرى أسطورة الذئبة التي ربت شو اسمه روميوليس امدي ولا لا، ورضعته إلى خير وكبر بحيث جدته كانت تحب هي ذئبة امدي ولا. وبالتالي كل عام وقتاش سيدي سويا لو 12 فيفريي يخرجون حفاة عراة ويعني بشكل فاحش جدا امدي ولا، والله أعلم شنو يتم في الظلام امدي ولا وإلى آخره. ثم في الاحتفال هذاك السنوي فلما جاء الأب البابا جيلاسي الأول وهو ولد الكيف كافي جيلاسي اسمه جيلازيوس معناها الأول ولا هذا، ووقعت معناها مصاعب كيفاش مش ينحيلهم كذا وراه الدنيا مش تبحر ومش يجرى كذا قال ما يجرى حتى شيء نحيوه وعوضوا بسان فالنتا يعني لدوز فيفريي هكا هو، وحتى سان فالنتان راهو سوري في سوريا، يعني انت تشوف كيفاش قال معناها يعني تقريبا ارث من عندنا. واللي تعرف اول ترجمه مثلا للكتاب المقدس الزيفانجيل واللاتينيه يعني قام به تيرتوليان في قرطاج لنا، يعني اول ترجمه واول اكل تقاليد واكل الحكايه الكل يعني بنيت هنا في تونس بما فيه في ذلك كله. هنا في شك اليوم ما عنديش انا يعني ربما الوقت باش نشوفه، احنا الكل نذكر واحد برك تو تشوف فيه التونسي بتاع اليوم، من انا ما نشوف فيه حاجه اخرى. هذا اسمه انا شو اسمه يا ربي يعني نقولوا احنا يعني باللاتيني هو نقولوا بالفرنسي يسميه تيرانس لانه يعني عنده اسم، هو مش اسمه تيرانس اسمه الله اعلم اما علاش هو اسمه تيرانس، هو تونسي امازيغي ضبطه الجيش الروماني وسلاحه في يده يقاوم الرومان، يبدو أنه في سيرة باجة يعني موتار لأنه ذيك مطمورة روما أهم شيء مطمورة روما هي باجة، يبدو أنا ما شفتش عند برشا من الناس أما وعند واحد والاثنين الحقيقة ومزاح ذولا مشتو. وقانون الروماني يقضي بأن كل من ضبط ضد يعني يفعل أو يناضل ضد الاستعمار الروماني وسلاحه في يده يسترق يصبح عبدا، يؤخذ إلى روما مكتوف اليدين حتى مشكل يعني في الأغلال، ويطرح في الساحة العامة مش الساحة العامة قلت سوق العبيد ويباع عبدا، يعني ما هو شيء أسير أخذوا في شك منا كما الناس الكل كما أخذوا جيغورتا جيغورتا كمان وطرحوه في السوق المزاد العلني للعبيد. وكان العادة أو القانون يقضي بأن يكتب على لوحة توضع على صدري ماذا يصنع ماذا يحسن صنعه، هل هو فلاح هل هو تاجر هل هو كذا، بحيث حتى الذي سيشتريه يعرف ماذا سيفعل به. هو رفض أن يوضع أي شيء على صدره، فين يحط له حاجة يعمل المستحيل باش ينحاه. به يعني جاء قالوا باش مش نقولوا احنا البريح، مع الصوت البريح هاك البراح نقولوا احنا الباء. قالوا انت ماذا تحسن؟ كو بوتي فير؟ قال جو سي كوموندي او زوم ليبر. تو هذا كلام، تو هذه المعلومات تلقاها عند ديدرو في الموسوعه، موسوعه عصر الانوار في فرنسا، ديدرو الموسوعه الفرنسيه الشهيره، هذه تلقاها عند ديدرو. قل له احسنوا يعني يعني جو سي كوموندي او زوم، معناها مش العبيد ولا شنو. هو الرجل مش هو يا من يشتري عبدا يحسن اصدار الاوامر للرجال الاحرار. طب ما يجيش معنا عاد يقول ديدرو، يقول واظن هذا البريح لا زال ينادي الى اليوم يا من يشتري عبدا يحسن اوامر يصلح اميرا على الاحرار. يعني انت تشوف حتى واحد جاء هكا قالوا لا سمن ترس شراه واصبح عبدا عنده، فيه شك منه لا عاد نجم يهرب لا عاد نجم حتى شيء. فوجده من اذكى خلق الله، لين اصبح يا سيدي من اشهر رجال الادب اليوناني اللاتيني في روما. ثم عنده حاجه اخرى ما يعرفوهاش، انه كان يحسن في شكل لغة أمه الأمازيغية، هذا ما يقولوش أما طبيعي لأنه مشى رجل ما مشاش ولد صغير، لكن يحسن اللاتينية ويحسن اليونانية. ولما يعني ظهر نجمه وأصبح معروفا بذكائه وفتنته وقوة تعبيره الأدبي، يعني أصبح معنى مشهور، وجاء في وقت مات فيه بلوت. يعني بلوت هذا كان أكبر أديب يعني عاشر شوية معنى مش برش بلوت توفى، فأصبح هو مكان بلوت وأصبح يعاشر الأمراء ويعاشر الأباطرة إلى آخره ويجالسهم إلى آخره حيث، ولكن ينتج ويترجم وخاصة يترجم من اليونانية إلى اللاتينية. قل علاش هي هنا اللي اسمعني فريمون حقيقة كي نقرأ هكايا سيرتو عندي درو، لأن الفترة التي جاء فيها هي فترة التي غلبت فيها روما ايش اسمها أثينا، سيطر الرومان على البلاد الإغريق. اتفقنا ونحن قلنا هو السنة يعني القرن بين القرن الثاني آخر القرن الثاني الأول ميلادي اللي تحت فيه قرطاج وكذا منا. في تلك الفترة توفي بلوت مش مشهور، أعطيك مشهور بقولته التي أخذها يعني تجدها عند هوبس في كتاب ليفياتون مبدأ السياسة، رد بالك شنو هومو هوميني لوبوس، الانسان ذئب على الانسان. ديما ترد بالك، رد بالك على جنابك، رد بالك على كذا، رد بالك على بالك، ويقول لك لو كان الناس عندها ثقه في الناس عمرك ما تعمل مفاتح لدارك، لو تسكر في دارك لو كان عندك ثقه في جيرانك وعندك، لانك ما عندكش ثقه. راه تشبه لنا احنا مش هما يعني معنى الانسان ذئب على الانسان، اي كما احنا نقول لك من الحزم إساءة الظن بالأيام وبس آخرين، من الحزم معناه كل حد ترد بالك. يعني هذه أذكى علاش أرسطوت يقول الإنسان مدين بالطبع مش صحيح، معناه مش بعد مش يعودها من خلدون اللي مش ينقدها مليح هو كانت أولا معناه هوبس، لكن كانت معناه يسميها لان سوسيابل سوسيابيليتي دو لوم، حقيقة من الصعب أن تحول يعني ما صعب تأنيس الإنسان سوسيابيليتي معناها. قولوا إذن الآخر شي يقول يعني هذا يقول لك الإنسان ذئب للإنسان. الآخر أصبح يعني في المسرح في الترجمة أولا لأن المصر اليونانيين الرومان غلبوا أثينا، ولكن أثينا غلبتهم، هم غلبوها عسكريا وقهروها عسكريا واحتلوها، ولكن روما أثينا اليونان ذهبت إلى روما واحتلتها فكريا. كنت تسمع عندك المعنى ذاك، علاش يعني يقولوا يعني هما كلمتين معناها غلوريوس فيكتيس، نقول لك ويل للمهزومين، عفوا غلوريوس فيكتيس ويل، لا غلوريوس غلوار، غلوار او فينكو معناها
1: ويل المنتصر،
0: لا مش ويل صح عليه غلوريوس غلوار اي معناها اللي انهزم، على خاطر المنتصر ما تحبش تعرف عليه اش مش نجم يتصرف الانتصار بتاعه ولا لا. روما انتصرت على اثينا، ولكن اثينا انتقمت من روما شر انتقام وبدلتها تبديلا، وهو ما نشا عنه ما يسميه الاوروبيون اليوم بكثير من التجاوز دقيق الهويه
1: المسيحيه الاوروبيه،
0: لا الهويه اليونانيه يعني جريكو لاتين
1: لاتيني
0: ايوه مش صحيح، اما معليش ما ليش يدبر روس، لان انكروا هذا معنا. يعني كيف لنا ان نخضع لمن غلبناه؟ هذاك علاش ثم الشاعر الكبير معنا تاع شو اسمه هي معنا فيرجيل، شاعر من اكبر الشعراء العصر هذاك، لا عاد يقول لك يعني عامل قصيده معنا يقول لك غريكا كابتا فروم فيكتورم كيبيت ات ارتس انوديت اغريسي لاتيو، يعني كيف ان يعني اليونانيين كابتا معنى كابتي معنى في روم يعني فيروس يعني انتقموا منها كذا، ولكن هي يعني الا دومتي سون فيكتور يعني سون معنى فيكتوريو معنى يعني سيطرت على شو اسمه على روما فكريا، ومش هك وجابت لنا ثقافة من هيك معناها يعني وجابت لنا الثقافة هذاك معناها لاسيوم، يقولوا لاسيوم معناها تقول لاتيوم لاتا اللي موطن، قول انت بالنسبة لنا موطن العروبة يعني موطن اللاتينية اعتدوا عليه وجابوا فيه الثقافة اليونانية، شنو بتحب؟ مازال عندك ما تستنى منهم خير؟ هذاك علاش لو سانسور وقتها سانسور الكبير معناها ولده مش يموت، قل له موت وما تداويش عند الطبيب اليوناني، موت ما سالش لانه ما تبعدش على، في حين ان المربيين والمثقفين وكذا غازتهم الثقافه اليونانيه واللغه اليونانيه، حتى ان المربيين والنظام التربوي اصبح يسبق تعليم اللغه اليونانيه على تعليم اللغه اللاتينيه، باعتبار ان التلميذ اللاتيني يعرف اللغه اللاتينيه بكل حال في دمه أم أبوه، واللغة اللاتينية ماهيش لغة علم، لازم نعرف أنه ما ثم حتى عالم راهو لاتيني روماني، مش بكل كما عندنا احنا مثلا ابن سينا وعيد وكذا ولا أرسطو ما عندهمش شوية برا معنا دي تكنيسيان دولار، هذا علاش نقول احنا لابد لنا أن نراجع حكاية ابن خلدون أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب، مش صحيح هكا الرومان معناها غالبين، ولكن الرومان الغالبون يقتدون ويطيعون ويخضعون للثقافة الفكرية للإنتاج الفكري اليوناني. أنا ربما نعاودوهم هذا تنشوفوا احنا في تونس يعني كيفاش ذي تيرانس وهو العبد الذي ذهب إلى روما وأصبح من أشهر أدباء الأدباء اليونانيين في أيوة الأدباء اليوناني أيوة الأدباء الرومان تلا غالبا هذي ولا كل حال نشوفوهم هذا خاصة تيرانس ودومادور والقديس أغسطين والناس هذوما معنا لابد نشوفوهم حتى تشوف إني وخاصة المذهبية أنا نشوفهم بشوية بشوية معناها كليتو ماكتو كارتاج اللي مشى من هنا لتونس ولا رئيس ما اسمه أكاديمية أفلاطون وهو مشى ولد 40 عامره استاذ لهنا، احتلت قرطاج، احتلت قرطاج ما شافش، ما نجمش يشوف قرطاج تحت سبائك العصر الشسم والعسكر الروماني، عمل قصيده يرثي فيها قرطاج ومشى. يعني مشى غاديك لاجئ، فاذا به اصبح سيد اكاديميه افلاطون كيف ابن خلدون مشى لهنا، ولا الشيخ الازهر مهكا، ولا كيما الخضر حسين مشى لهنا هذا كيف كيف براتيك مطرود ولا هرب غاديك، ولا الشيخ الازهر، وراه برشا كاين من التوانسه الذين ينبغون. ولكن نحن لا تم نوع من ما نقولش احتقار، ولكن عدم تقدير المسائل نسميها العبقرية الوطنية.
2: ولكن تقدير العبقرية الوطنية يأتي من خلال هذا الدرس، من خلال بيت الحكمة، من خلال أحبي الحكمة، من خلال هذا البيت الذي تشرف عليه رمزيا سي حمادي بن جبلة في هذه الحصة من برنامج أحبي الحكمة. كل الشكر والامتنان لك على هذا المجهود الأسبوعي. نلتقي معك إن شاء الله أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق. الدكتور حمادي بن جبلة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
3: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: ومضت الحصة.
4: إذاعة تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.

Thank you.

0: طربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتأريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية، مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوذيا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأة، طبعا الكلام عن الديثيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح عامة والتراجيديا خاصة في إطار الثقافة الغربية الأوروبية هو كتاب البوتيقة لأرسطو. وطبعا أرسطو أخذه الغرب باعتباره جزءا منهم، وهو مجال للنقاش والحوار. فطه حسين مثلا يعتبر أرسطو مشرقيا أكثر منه غربيا، ولهذا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، في الواقع هو تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة و من فك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فك تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور إبراهيم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي نعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول، للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شئنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح فالقل في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعية تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخذ في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا هو إشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر

معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق. إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشابه ما قام عليه المسرح في أوروبا، لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير أدى فيما أدى إليه إلى الكلام عن إثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية. ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية performing، وperforming هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة وفي الحصص اللاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا من حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، كتب الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة، إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، إذن فهي ليس مسرح، بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرض. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. القيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر، أو نستعمل عبارة تعالي على عرسان هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل عرسان أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات أو للفنانين للكتاب الباحثين عن مسالك للمسرح تربطهم بالثقافة العربية الإسلامية، لا فيما كانت عليه بل فيما امتدت فيه.

لنستعرض ما نمطه علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية. فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنا نستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه. وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه بتوثيقا لا يخلو من رؤية ولا يخلو من معرفة ولا يخلو كذلك من وعي بإشكاليات ما استعرض وما ذكر. اعتمد علي عقل عرسان منطقا يقوم طبعا على التاريخ، فبدأ بما سماه هو بتجليات مسرحية في مظاهر دينية ودنيوية، تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تاتخليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة تكلمنا عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام، ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية، ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياحة والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي مشاريع تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث،
وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء. ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والسوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية انت خليتي. ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك، معلوم أن كليلة ودمنة إذن هناك شخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع، فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فهو لا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبية إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب ليس الفصل وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية، سواء منها من منطلقات دينية أو غير دينية، ويمس طبعا الآن يمس أو يبحث عن عناصر أخرى يمكن أن ينبني أو تنبني من خلالها حالات مسرحية. وهذا ما خص به الفصل السابع، وقف عند حلقات الذكر الصوفية، استعرض وعرض تصوره أولا ما هو معروف عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور حالات الحالات المسرحية، ووقف وقفات عند حلقات الذكر الصوفية كما قلنا على الحضرة اليشرطية الشاذولية، ثم الطريقة القادرية، ثم الطريقة الرفاعية، كل ذلك انطلاقا من كون هذه كلها فيها ما سميناه بحالة مسرحية، حالة مسرحية فيها حراك، فيها أطراف تتفاعل بشكل حي ومباشر مع وضعية، مع حالة، مع سعي إلى التجاوز بالنسبة إلى مثلا الذكر الصوفي. ثم
النظر إلى ما اعتبره كذلك حالات مسرحية انطلاقا من الاحتفالات، وركز على عاشوراء وعرض بعض نصوص التعزية والتعازي، ثم الاحتفالات بالمولد النبوي، ثم عياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهاية القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي. وذكر وعرض عينات عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه الظواهر، وخاصة جعلها في متناول الناس. سعي علي عقل عرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميته أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وثيق الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

0: ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته، والمتمثل في البحث عن عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح، أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة ونجأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك رغم هذا الجهد فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا، لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب. ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للنظر في المقامة أو المقامات، ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة، الثقافة العربية العصرية، ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حدائق السرد. وموضوع هذه الحصة الرواية الأولى أو الكتاب الأول، انطلاقا من رواية المنصرمون للكاتب عماد قيدة. أهلا وسهلا بك عماد.
2: مرحبا عيسى صديقي، وشكرا على الدعوة، وأنا متحمس لهذه الحصة الجميلة التي أتابعها باستمرار.
1: الكاتبة ليلى عبد الله، إذا مرحبا، أهلا بك ليلى.
3: يعيشك، مرحبا بك عيسى.
1: جميلة ليلى.
3: يعيشك.
1: نعم، موضوع مهم يعني يرتبط بالكتاب الأول، بصعوبات نشر الكتاب الأول وقبل نشر عماد، نقول الكتابة والمراجعة وتلك المراحل الصعبة التي يعيشها الكاتب يعني أثناء الكتابة. وأنت جربت لا شك؟
2: طبعا الرواية الأولى هي محنة بطريقة ما عيسى، لأنك وحيد في المعترك، ليس لديك لا وكيل أدبي ولا ناشر ولا محرر. فأنا أشبهها مثل ما قال صديق كاتب سابقا، قال أنت يعني عبارة في الظلام، يعني تتحسس طريقك، لا ليس هنالك من يسدك. هل ما أفعله أدبا؟ هل ما أقدمه يستحق القراءة؟ أيضا ما بين الإيجو متاعك، أحيانا تقول لا، أنا أكتب شيئا ربما لم يكتبه أحدا قبلي، وأنا أفتح أراضي جديدة. وأحيانا تحس تقول هذا يعني ليس ذا قيمة لنكتب فيه. فطبعا أنت بحاجة إلى الإبرة التي تعدل ما بين الغرور وبين التواضع. فمن أكبر صعوبات الكتابة الرواية الأولى والعمل التخيلي الأول هو هذا الضياع، هذه البوصلة الغير موجودة ما بين اغترارك واعتدادك بنفسك وبين التشكيك ولحظات الضعف،
1: خاصة إذا طالت المدة، مدة الكتابة سنوات مثلا أو أشهر طويلة، وأنت يعني تمر من فصل أو من مقطع إلى آخر ومن فصل إلى آخر، ولا تعرف كيف تقيم نفسك، وتنتظر على أحر من الجمر أن أي شخص يعني يتناول هذا العمل الذي تكتبه حتى يعطيك رأي، والرأي الأول هو رأي يعني قد يصدم وقد يكون يعني محرك للكتابة.
2: هذا ينطبق على تجربتي في الرواية هذه، في كتابتي للعمل هذا. لا أخفيك سرا أنه بدأت كتابة أو الرواية لي في جويليا 2018، وإحنا توك في 2026، يعني 8 سنوات. طبعا ليس بمثابرة، هناك التزامات في العائلة المهنية. فثمانية سنوات أذهب وأجي، تأخذني الحماسة والإلهام إذا أردنا تسميته. بعد مدة أهجر العمل، أقول لست بأديب وأنا
1: أدخل في مرحلة الشك.
2: طبعا بعد مدة أوكي، أنا بحاجة إلى اعتراف من نوع معين، هنالك الجائزة الفلانية فتحت للكتاب المبتدئين، سوف أعمل مجددا على العمل هذا. أدخل في بوت كامب، يعني مخيم مغلق في الكتابة، أخرج منه بنتيجة أحيانا، أحيانا أدور حول نفسي. فهذا هو يعني 8 سنوات من المثابرة والصبر. نعم. والكتابة تحتاج الصبر.
1: ليلى عبد الله، وأنت أيضا تأخذين الكتابة وتكتبين وتنتظرين.
3: صحيح، أنا يمكن مش كيف عماد، أنا خذيت طريق القصة القصيرة أكثر. نحس أنه نوع من الكتابة اللي تنجم تبدع، ولا تنجم تكون الكتابة متاعك فيه أكثر حرية من الرواية. ما أنت رأي شخصي ويمكن هذا اللي نحس فيه أنا في وقت اللي أنا نكتب أي موضوع، نحاول رغم أنه يكون فما بنية للقصة القصيرة، لكن تكون عندي مساحة أنه أنا نكون حرة أكثر من أنه أكثر من الرواية. الصعوبة في الكتاب الأول ولا المجموعة الأولى تقريبا نفس اللي يواجهه اللي كاتب رواية من مئات الصفحات، نفس اللي يواجهه نفس اللي كاتب قصة فيها 800 كلمة أو
1: 1000 كلمة أو
3: 1500 كلمة.
1: يعني تدخلي حتى في إطار يعني هل تقييم ذاتك، يعني
3: هل أنه الكتابة اللي أنا نكتب فيها هل هو جيد بما يكفي ليتم نشره، أم جست أنه أنا نشوفه أنا كشخص موضوع جيد جدا لأني نكتب فيه، لكن عند شخص آخر ينجم يكون موضوع ما أنت
2: مع فارق أنه ليلى يعني تنشر بعض قصصها في منصات رقمية
3: إلكترونية رقمية.
2: فيأتيها البعض من الرجعة والبعض من الفيدباك.
3: يمكن هذا اللي عاون أكثر من أنه عاون أكثر أنه أنا نجم نقيم
1: أي تقييم نقيم تخصصية. نعم
3: نقيم أكثر أي ردود.
1: طيب لم تنشري بعد يعني؟
3: لا إلى حد الآن لحد الآن ما زلت مش منشورة ورقيا، لكن تقريبا نجم نقوله 99% جاهزة، مع 1% اللي أنا ما زلت مش راضية 100% على الموضوع. كيف عماد قرأ المجموعة أعطى رأيه فيها، أنا نحترم الرأي اللي أعطاه، لكن ما زلت نحس أنه زال يلزمها خدمة
1: رقابة ذاتية هذه.
3: أي يمكن أنه الرقابة الذاتية أحيانا تكون هي العائق لك أنت باش أنك تنجم تنشر العمل متاعك، مش فقط أنك تلوج على ناشر أو تلوج على شخص يعاونك في التحرير او يعطيك ملاحظات تعاونك في الكتابة. كل شيء
2: من حرص الانسان وجديته في الادب، لان الكثيرين الان يسعون الى يعني حاجه توضع في السي في نتاعها روائي.
1: لا هي سمحني عماد، هي ليلى في مراجعه ذاتها وفي هذه الصرامه وهذه الدقه راهي تفيد، يعني تفيد.
3: انا نحس ساعات اني انا نكون قاسي على النص اللي انا نكتب فيه اكثر من ما هو يستحق، ولا اكثر النص جميل لكن انا لا، فما دائما فما عدم رضا. يمكن هذا هو اللي خلاني انا لحد الان ما نجمتش نقدم والا ننشر المجموعه القصصيه الاولى متاعي.
1: لكننا ندعوك الان
2: جايه لحظه الرضا،
1: الخطوه الاولى
3: ان شاء الله. ان شاء الله،
1: لانه زاد ايضا الكتاب الورقي يعني مرحله من مراحل التقييم، خاصه اذا كان النشر الاول، ومرحله لابد من خوضها حتى ذاك يساهم في تطوير التجربه.
3: صحيح، ولهنا تجي موضوع البحث عن الناشر الذي سينشر لك اول مجموعه قصصيه ليك ولا اول روايه
1: هذه ليك. مغامره اخرى. عماد، هذا كاتب شاب مجهول يكتب لأول مره ينشر لأول مره، انت يا سي عماد ستحمل هذا العمل، هذا المجهود، هذا الدم، هذا الوقت الذي كرسته لناشر، فكيف يتصرف معك وأنت خضت التجربة؟
2: أنا خضت
1: نتكلم بصراحة.
2: أي طب نعم. هذا العمل يعني اللي مشينا فيه في طريق الجوائز، هنالك الطريق الأخرى هي نشر التقليدي العادي، تكمل عملك ترسله مفروض مثل ما يكون المعايير في الدول الأجنبية، ترسل عبر الإيميل وتتلقى ردا إما بالرفض أو بالقبول. أنا شخصيا نرجع لك للحظات الاغترار بالنفس اللي تكلمت عنها سابقا، في لحظات الرضا الكبير عن العمل أرسلته لدور نشر كبيرة يعني في العالم العربي، قلت له هذا فتح عظيم. تلقيت يعني دور كبيرة ترسل لك تقول لك لا يتماشى مع خطة النشر متاعنا. هنالك دور نشر لا يعني أغلبها لا تسمع منها ردا. سوق نشر في العالم العربي هي سوق RP يعني personal relation، يجب أن تعرف فلان وفلان حتى يفتح إيميل متاعك. أحيانا هنالك اسمح لي يعني مهازل، هنالك من ينشر لأشخاص أو أدباء صاعدين بناء على عدد المتابعين متاعه في الانستغرام، فيقول لك أنا هذه الشابة أو الشاب الكاتب من سيقتني كتابه إذا كان عندهش متابعين في السوشيال ميديا. فهذه معايير يعني هجينة دخلت على وأنا راديكالي شوي أو جاد أكثر من لازم في الكتابة. أكتب الكتاب بالرغم يعني تعرف أنت تجربتي في دار نشر، عندي برشا علاقات، لكن أريد أن يدافع النص عن نفسه.
1: نعم يعني إذن الكتاب الأول أو العمل الأول لا يقيم في مستوى النص كنص عنده جودة وعنده قيمة وعنده إضافة وعنده ابتكار، وإنما يقيم أنا شخص المعني بالأمر
2: يعني
1: الكاتب إذا كان مجهول. يقولون لك أحيانا أنت مجهول، ماذا ستقدم لي يعني؟ أنت لا تبيع،
3: أي يشوفوك رقم مبيعات.
1: أي نعم،
3: أي الناشر يشوفك رقم مبيعات. إذا كان أنت عندك جمهور كبير سيواصل العمل معك والنشر الجزء الرواية الأولى والثانية والثالثة. وإذا كان أنت شخص بين ظفرين نكرة ولا
1: في مرحلة أولى من الكتابة،
3: يعني قلة القليلة من يؤمن بنصك.
2: هناك الناشرين يعني حاليا يجب التذكير أنه النشر هي مهنة مجازفة بالدرجة الأولى. هناك ناشرين في العالم العربي حاليا ونحييهم يدخل على مشروع ماديا باين أنه خاسر، الأعمال الكاملة لتشيخوف من ألاف الصفحات يعرف أنه لن يسترد بهارد كافر يعني بإخراج جميل، لكن هي مهنة الريسك، مهنة الأخذ على عاتقي يعني الأخطار المادية. للأسف أغلب الناشرين لا يتحمل المخاطرة بالرغم هي مهنة مخاطر. لأنا لا أنشر حتى ولو النص جيد، لن أنشر الإنسان غير معروف. ونتذكر أنه مركز كان غير معروفا يوما ما، وكونديرا وغيره. فإذا أخذ الريسك هذا اللي هي حاجة جوهرية
1: يعني مركز في كتابه الأول يعني زوجته يعني بعد ذهبها وبعت شؤونها وحول
3: أساس البيت
1: وكل مئات الأوراق، مئات الأوراق يعني مئات عام من العزلة أعتقد،
3: أي مئات عام من العزلة.
1: فإذا كفى مئات الأوراق التي حملت في دفع بها إلى البريد حتى يعني تذهب إلى دار النشر، ثم دفعت أموال ودفعت مناكب.
2: أنا برأيي إذا كفى الناشرون عن أخذ المخاطرة والريسك سنتحصل على مشهد أدبي للمؤثرين اجتماعيا في السوشيال ميديا للناس المعروفين، ولن نكتشف أصواتا أدبية جديدة، وسينجر عنهم يعني تخلف أدبي وعلمي.
1: نعم، لأن الأسماء الكبيرة بدأت صغيرة.
3: صحيح، لكن الأسماء الكبيرة هناك ناشر جازف وغامر إنه ينشر له. حاليا في الوضع اللي احنا نعيش فيه الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي إذا كان نجم نقوله، قليلة جدا إنه فما ناشر يجازف بكاتب ينشر له روايته الأولى.
2: وهناك ناشرين كما تكلمنا في الأوف إنه توقفوا عن التعامل مع الكاتب العربي ويقتصر نشاطهم على الترجمات حاليا.
1: نعم، وهناك كتاب من جهة أخرى إذن يكونون محظوظين بأن الكتاب الأول يحرز جائزة من الجوائز، وهذا شأن في الحقيقة رواية المنصرمون لعماد جيدة التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة الروائي السوري الراحل الصديق العزيز الذي كتب العديد من الروايات المهمة، عربيا الموت، عمل شاق، لا سكاكين أيضا في مطابخ المدينة،
3: دفاتر القربات.
1: نعم، سنهتم بهذه الرواية في الجزء الثاني من هذه الحصة، وقبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية عمدة من اقتراحك، وأيضا نستمع إلى هذا المقطع من رواية المنصرمون بصوت أمال الكتاري. سنعود.

حدائق السرد. في تلك السنوات القليلة التي تلت ثورة 2011، حيث تحول نصف سكان البلاد إلى شعراء ثوريين، كنت أتلمس طريقي نحو قصيد مغايرة لم يتفوه بها أحد قبلي. شارعت أنظم أبياتاً مستوحاة مما يختمر في ذهني من نظريات وفرضيات عن جوهر البشر ودمائهم المتوارثة، وكنت أجتهد فعلاً في الإتيان بالجديد شعرياً بعيداً عن البكاء عن الأوطان الضائعة وعن العاطفيات المريضة. كان طرحي كعالم أضاع طريقه إلى الشعر يتلخص في أن الجينات هي أصل كل شيء، فإن أنت أضعت حبيباً أو فرطت في وطن فذلك كله محدد مسبقاً انطلاقاً من جيناتك التي توارثها أسلافك عن أجدادك. كانت أحب القصائد إلى نفسي تلك التي أخرج ليلاً أبحث عنها في الشوارع وفي محطات الحافلات المقفرة في عيون المتسولين ووجوه عاملي النظافة. لم أكن أجلس في دفء البيت وأنتظر الإلهام حتى ينزل علي كالوحي. كنت أجوب الشوارع وحيداً، فأكتب مثلاً على مفكرة الهاتف الجوال أن أخاديد وجه هذا الشيخ تأبى أن تندمل، هي محكومة بشقاء سرمدي منذ الخليقة، هي تنتظر رشة ملح من يد الخالق، أو متسولون يبيعون ماء الوجه مقابل أنهار من الرصاص تصب صبا في صدورهم عساها تعوضهم عن رخاوة الدماء الفاسدة التي ورثوها. بعد سنتين من الشعر أيقنت أن التثاؤب هو أكثر ما يمارس في تلك الملتقيات، وأن الآذان تصم من اللحظة التي يصعد فيها الآخر إلى المنبر إلى أن ينزل ويأتي دوره هو في رد التثاؤب. بدأت أحظى بقليل من الاهتمام بين مجموعات الشعراء العاطلين الذين يتحركون في العاصمة ويحضرون الملتقيات. كثيرون صاروا يدرجون اسمي على قوائمهم، ربما بفضل اسمي غير المعتاد حين يقدمونني الشاعر عناد معتوق. ظنوه اسما متمردا معاندا ثوريا، بينما لم يكن سوى نزوة من نزوات والدي، وقد فعل الشيء نفسه حين ولدت أختي الصغرى وهو يخبر موظفة الحالة المدنية بأن الاسم الذي اختاره فاطنة لا فاطمة. اعتقدوا لقبي معتوق من الانعتاق أو من المعتق، بينما لم يكن إلا لقبا أسند في زمن البايات للعبيد الذين تم عتقهم بعد منع العبودية في البلاد، لقب يحمل في داخله أسباب اللوثة التي حملناها جيلا بعد جيل. أوشكت على نشر أول ديوان لي، لكن الناشر الذي اتفقت معه على موعد الطباعة أخلف بوعده وطبع ديوان شاعرة سخيفة الكلام رشيقة القوام بدعوى أنها وقعت العقد قبلي، والحال أنها كانت استشارتني حول التعامل معه بعد أن وقعت أنا عقدي، فما كان مني سوى إرسال إيميل قلت له فيه إني أسحب ديواني وذيلته بتنفيذ

0: نمور على أسنانه القذرة، من رواية المنصرمون عماد جيدة. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية الأولى، الكتاب الأول انطلاقا من رواية المنصرمون للكاتب التونسي عماد جيدة. تحضر معنا أيضا الكاتبة ليلى عبد الله. ننطلق معك في تقديم إذن المنصرمون.
2: هي رواية الأولى لصديقنا عماد جيدة. موضوع الرواية رواية بدأت بعد ثورة 2011. ما نحبش نحرق
1: نحرق
2: الأحداث، لكن الرواية تحكي على الشخص في بحث مستمر على أخوه اللي يعمل في سلك الحرس الوطني
3: ويختفي هنا،
2: يختفي في أحداث شعامبي. رحلة البحث ما زالت متواصلة في الجزء الأول من الرواية اللي أنتم من بعد باش تكتشفوا أن الرواية مكتوبة في جزئين، كل جزء يحكي على موضوع معين بشخصيات جديدة، إطار زماني مختلف عن الإطار الزماني الأول. بطل الرواية متاعنا في المرحلة الأولى في رحلة البحث هو والعائلة كاملة على الأخ المفقود، وفي الجزء الثاني من الرواية ننتقل
1: ستأخذ يعني منعرجات أخرى،
2: منعرج
1: وخاصة أن الرواية ستكون إذن متخيلة عن الأحداث التي حدثت إذن في جبل
2: في
1: الشعبي. سنعود لهذه التفاصيل، لكن سنهتم ليس بالأحداث فقط وإنما بالعديد من الأركان المهمة التي نهتم بها. سننطلق من العنوان المنصرمون. نقول في العادة عماد الأيام المنصرمة، السنوات المنصرمة، يعني السنوات التي مررنا بها المنصرمون في صيغة الجمع، في صيغة الغائب، في صيغة الحاضر، في صيغة المستقبل. أنت تشوقنا يا صديقي.
3: عنوان إشكالي هو ومشوق بالفعل. طبعا رواية أخذت في 8 سنوات اللي كتبت فيها، أخذت أكثر من عنوان، يمكن أكثر من 5 عناوين. أنا أتعمق وقرأت أصلاً النظريات في العناوين وتقليد.
1: أنا الحقيقة عجبني العنوان،
2: أنا ما عجبنيش من الأول، أنا كانت إشكالي. عندي مؤاخذة
1: العنوان، لا عنوان إشكالي، أنا نأخذه من جهة أخرى، عنوان إشكالي يطرح إشكالية كبرى. المنصرمون
3: هي كل حقبة في تاريخ الرواية، يعني هناك نوع من الموضة في العناوين في الخمسينات في الستينات، كانت العناوين طويلة مثل الوقائع الغريبة، الاختفاء
1: بالنحس
3: المتشائل، البحث عن وليد مسعود، الأشجار واغتيال مرزوق،
1: جمل يعني هي تكون اسمية تكون فعلية. الموضة طوى نعرش، سمحني أي من القصة ليك، يعني إما تكون لفظ واحد أو مرتبطة بالأمكنة، مرتبطة بالأمكنة أو حتى اسماء شخصيات وما شابه ذلك.
3: أيوة بالنسبة للرواية، يعني بعد تغيير كثيرا، احيانا كتبتها باسم واحد من الشخصيات، ثم ارتأيت انه العنوان يكون لا يفصح عن اي شيء في الروايه، وانما يزيدها يعني غموضا، وهي كلمه وردت مره واحده في الروايه، يعني بعجاله احد الشخصيات وهو مهووس بالبحث عن كنز معين او بقطعه اثريه، وهو يعني زاده اللغوي باللغة العربية قليل، ليس متعلما، فأسس جمعية ويكتب العرائض للمسؤولين، نحن الجمعية الفلانية قابلناكم في الأسبوع المنصرم. ثم أغرم بهذه الكلمة، أغرم بها لأنه زاده اللغوي كما قلت لك،
1: تعود يعني عليه،
3: فأصبح يحشرها في كل مكان، يقول قابلنا المعتمد المنصرم وفي عهد الوزير المنصرم. فبعد سنوات لما ابنه وهو الشخصية الرئيسية يقرأ هذه المطالب التي كان يكتبها والده، فيقول ما سر إغرام والدي بهذه الكلمة التي صار يحشرها في أي مكان؟ ثم يفكر بينه وبين نفسه، يقول يبدو أن في إصراره حكمة ما، فبطريقة أو بأخرى نحن كلنا منصرمون، وسوف يعني سوف نترك مكاننا مثلما أسبوع هو منصرم والشهر المصارم. فهذه أنا هذه قرأت نعم. هذا المقطع
1: طيب
3: قلت سيكون
1: نعم.
3: هذا
1: نعم شكرا لك. الرواية تقوم على في الحقيقة على فصلين كبيرين وعلى جزئين الجزء الأول يرتبط إذن بما عاشته تونس ما بعد الثورة، تنحورات الفكرية والدينية والاجتماعية
2: والسياسية
1: طبعا والأفكار التي شهدت عملية صعود ونزول والتباعد والتقارب وكذلك. هذه بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني كما أشرت منذ حين ترتبط إذن بما عاشته إذن جبل الشعابي من مظاهر التهريب وترويج المخدرات وكذلك الإرهاب. تبدو العلاقة إذن في منفصلة في الظاهر، لكن هناك
2: أي لكن هناك في آخر الرواية هناك اتصال بين الجزء الأول والجزء الثاني. القارئ عندما يقرأ الرواية سيجد نفسه بين روايتين، الأولى بشخصيات وأماكن مختلفة عن الثانية. الجزء الثاني يكون أكثر
3: يعني
2: مرتبط أكثر بالأحداث اللي صارت في سيدي بوزيد
1: والشعامبي
2: والتهريب كيف ما قلت أنت والمخدرات والمواضيع
1: نعم.
2: كلها اللي بسببها هي طريقة ما أنه الأخ المفقود. أنت كقارئ في بين أسطر ولا في الجمل الرواية تلوج تحاول تلقى خيط صغير يوصلك للأخ المفقود اللي حكينا عليه في الجزء الأول.
1: نعم نعم نعم شكرا لك ليلى. أيمن نرجع لك إذن في طرف البناء، لأنه الإضافة التي يقدمها أي كاتب هي في ابتكاره لبناء فني لمعمار روائي جمالية في مستوى البناء، وهذا ما يميز في الحقيقة رواية عن أخرى. وهذا حسب اطلاعي إذن على هذا العمل الروائي في الفصل الأول ثم الفصل الثاني وهذا التواشج في الأخير إذن بين الفصلين، هناك ابتكار هناك جهد مبذول في المعمار.
3: في معمار الرواية بغض النظر اللي تفضلنا به أنه إطار الزماني والمكاني وشخصيات متغيرة، هنالك نسق متغير. يعني تقرأ الكتاب الأول والفصل الأول يعني هنالك هدوء في نسق إلى حد الارتخاء في يعني الشخصية الرئيسية يتكلم براحة يعني ليس هنالك أي شيء يشغبه أو يشغله، بينما نسق الرواية عمدا وضعته في الفصل الثاني سريع، لا يمضي نصف يوم إلا وتصير فيه جريمة، خبر جديد، اكتشاف لقاتل أو لمجرم. فهذا في ما يخص النسق، نسق يتغير ما بين الكتابين ما بين الفصلين. هناك أيضا خاصة الفصل الثاني ليس كتابة سردية بالمعنى الكلاسيكي، هناك صورة فوتوغرافية حاولت أني أوظفها من خلال أحد الشخصيات، لا يقول شيئا إلا أنه يقول أنا اليوم صورت صورة فوتوغرافية في المقهى الفلاني حينما كانت معركة دامية تحصل، ويصف صورته وأنت كقارئ تتساءل من هذا المصور، لماذا يصف هذه، ما سر بعثته إلى تونس. هنالك رجل مخابرات يفتش في الأرشيف، الأرشيف الدولة، الأرشيف العسكري، يبحث عن شيء ما، أنت تأمل أنه يكون يبحث عن الشخصية المفقودة، بينما هو عنده لديه يعني اهتمامات أخرى ولديه مؤامرات أخرى يسعى إلى كشفها. ف يعني توظيف كل هذه التقنيات هي في سعي مني، وأرجو أن أكون وفقت فيه، يعني الابتعاد عن الطرق الموسيقى الكلاسيكية في الحكي في الوصف في الصرف.
1: سنأتي لهذه النقطة التي أشرت إليها فيما يتعلق باللغة. لغة الفصل الأول في الحقيقة في طبيعها بطبيعها الساخر في وصف خاصة فيما يتعلق بما حدث بعد الثورة في شخصية الأب الذي أصابه نوع من الجنون الذي يتظاهر أمام مؤسسات الدولة التونسية لإعادة مخطوط كتب فيه منه يوميات أو كتب فيه المجندون إذن يومياتهم. لذلك إذن يكتب هذه العرائض ويكتب هذه إذن
2: والاحتجاجات الدائمة
1: لإماطة اللثام عن سر هذا الكتاب الذي ربما سيظهر في الفصل إذن الثاني. قلت إذن اللغة في الفصل الأول هي لغة ساخرة من الواقع التونسي بعد الثورة، لكن اللغة تتغير أعتقد في الجزء الثاني من الرواية، تصبح نوع من الكتابة الصحفية التي تمرر لنا ما حدث في الشعامبي وفي أجواء الإرهابي وأجواء إذن المتاردة إذن بهين والأحداث التي مرت بها. ما رأيك فيما قلت؟
3: هو صحيح إلى حد كبير. لماذا؟ لأنه يعني من بداية الرواية نكتشف أنه هناك قفزة زمنية في المستقبل. الكاهل الشخصية الرئيسية هو يتحدث سنة 2050، يعني بعد أن كنا عشنا أحداث الثورة وما بعد الثورة، وأصبحت تلك الشعارات التي ندينا بها في في في فيما بعد الثورة لم تعد تغرينا مثل قبل. لذلك في 2050 تتسلل المرارة وتتسلل الإحباط
1: بعد 40 سنة من الثورة. نعم
3: طبعا. فالشخصية هذا يتكلم أو يسقط واقع المجتمع التونسي على عائلته التي تفككت ما بعد الثورة، ما بين شقيق مفقود في الجندية، ما بين أخت يعني اختارت أن تسافر، ما بين والد أصابه الجنون. فهو في وصفه لعائلته وكأنه يصف نفس التشظي الذي وقع في البلاد، ما بين فرقاء سياسيين، ما بين مطالب واحتجاجات. فهو يتكلم عن تلك الاحتجاجات وتلك المطالب وتلك تأسيس المجلس التأسيسي والهيئة الفلانية، يتكلم عنها بسخرية، سخرية المتجرد منها بعد 40 سنة. فهذا هو،
1: وهذا التوصيف لموقع من تلك المظاهرات وغلق الطرقات والاحتجاجات التي وقعت يعني بعد الثورة مباشرة، بحثا عن الشغل هنا، بحث عن إماطة اللثام، عن مخطوط يعني معين. يعني هناك أسلوب ساخر ليلى في أسلوب الجزء الأول، فيه حتى مشاهد يعني مضحكة. وأعتقد أن الجزء الأول أو الفصل الأول ساخر، الفصل الثاني فيه برشا ألم.
2: النجم أنا شفته أنه كأنه أكثر يميل أكثر للتابع، النجم يقوله البوليسية أو
1: موجود صحيح
2: البحث. في الفصل الثاني الجميع يبحث عن شيء ما،
1: الشقيق المختفي.
2: بخلاف الشقيق المختفي فما شخصيات تبحث عن شيء لها هي،
3: ويتقاطعون كلهم،
2: والكل يتقاطعوا في
3: مناطق معينة،
2: في مناطق معينة وفي نقطة معينة من الرواية، لكن الجميع في بحث مستمر عن شيء لإرضاء نفسه هو كشخصية، ولي إرضاء
3: يعني الجهة التي تقف وراءه، أي
2: الجهة التي تقف وراءه ولا التي تساند فيه لإتمام المهمة متاعه.
1: هذا الطابع البوليسي هبات يعني أيضا من محركات الأسلوب والبناء داخل العمل،
2: وهذا اللي يعاون أنه الجزء الثاني يكون النمط متاعه سريع جدا في الأحداث، تسارع الأحداث، حتى في طريقة الكتابة تختلف. الهدوء اللي كان في الجزء الأول كل يختفي تقريبا في الجزء الثاني. التسارع موجود، الأحداث كما حكى عماد أنه ما فماش يوم يمر من غير ما فما إذا كان ماش الحدث في أول اليوم لا يكون في آخر النهار.
3: هذا عيسى يعبر على اهتماماتي أنا في القراءة أولا، فأنا بالمثل يعني مثلما مغرم بكتابات ميلان كونديرا ويوسا وكتابات تأملية فيها البوح وفيها التفلسف، أيضا يعني مهتم في القراءة أحيانا يعني بالكتابة البوليسية بالبلوت تويست، هذاك أحاول توظيف مشاهداتي في السينما وفي الدراما لكي أعوض القارئ الذي لا يحب يعني التأملات المحضة، يعني هي رواية قبل كل شيء هي جنس يعني يجب أن يكون ممتعا وسلسا، فالذي يقرأ الجزء الأول ويجده قليلا يعني غير متحرك الأحداث يمكن أن يجد تعويضا في الجزء الثاني الذي تتكاثر فيه الأحداث والنيل ويعني والآن المنعرجات الغير متوقعة.
1: وهذا هو يعني الكتابة الحديثة وما تسمى بالرواية الحديثة، هي اليوم أصبحت تستقطب يعني النصوص أو الأجناس الأدبية كلها في مستوى كتابة الرواية، لأن تنفتح على السيرة الذاتية، على اليوميات، على المذكرات، على الرسائل الأدبية، على التاريخ، على الفلسفة، على الأديان، على ذلك، بالإضافة إلى استدعائها أو احتضانها للفنون الأخرى. أنت ذكرت يعني عمدة عماد السينما، المسرح، الفن التشكيلي، الموسيقى اليوم، لأنه القارئ اليوم ونحن نعرف يعني قارئ يعني في نخاطبه أو نستدعيه في صيغة الجمع، لأن هناك تحدي كبير أمام أيضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والنات وغير اليوتيوب الذي يوفر لك أيضا سهولة في التعاطي مع الفن. الرواية لما بدها أن تواجه هذا الخطر الداهم عليها بالتسلح بقوة الفنون وحضور الفنون والإقناع الذي ينبغي أن تتميز به الرواية إذن اليوم. طيب، هذه الرواية كما أشرنا إذن استدعت كما قالت ليلى وقلت أنت عماد الفنون وكذلك النصوص الأخرى، لكن كانت وراءها العديد من القضايا التي كنت دائما تؤكد عليها في مستوى إذن المجتمع التونسي، في مستوى إذن ما حدث خاصة ما بعد الثورة.
3: من القضايا اللي حاولت أتعرض إليها انطلاقا أيضا من هناك ثنائيات يعني حاولت أن أعالجها لا تحضر كثيرا في الرواية التونسية، مثلا يعني مقارنة الشخصية الرئيسية بأخيه وذلك الحسد لأنه أو يغبطه أكثر من أنه يحسده، لأنه التحق بالوظيفة العمومية وهي قضية مركزية ما بعد الثورة، الكل يريد العمل في الوظيفة العمومية، وهنالك المطرودين من جنتها، فهو يرى نفسه أحق بعناية العائلة لأنه متروك إلى البطالة وإلى الاشتغال في ميادين غير اختصاصه، وهو بين ظفرين هو متخصص وماجستير في البيولوجيا الوراثية، بينما يشتغل في لابوراتوار أو مخبر خاص للتحاليل المعوية. فهذا ثنائية بين والمظاهرات التي تحدث في البلاد التي يسعى إلى توثيقها قليلا هي تعبير عن هذا الهم الذي أصابنا ما بعد الثورة، بين ناس يريدون أن يثقلوا كاهل المالية العمومية، وبين يعني هذا من واحد من القضايا التي شغلتنا ما بعد الثورة،
1: وقضايا أخرى طبعا التهريب المخدرات وترويج المخدرات، يعني ونعرف الخطر من هذا الداء الذي أصاب المجتمع التونسي بعد الثورة، وخاصة المؤسسات التربوية تلامذة يعني ضحايا نقولها بصراحة، هؤلاء الذين يروجون الحشيش الزطلة أو غيره من الأصناف التي تنخر إذن هذه الذاكرة الوطنية أو الشخصية الوطنية أو هؤلاء الذين يذهبون الضحايا، بالإضافة طبعا إلى الإرهاب وأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تكاثرت إذن في تونس خاصة مع بعد الثورة.
2: صحيح.
1: ليلى، القضايا أيضا
2: كيف ما حكيت توا، من أهم القضايا اللي لاحظتها خاصة في الجزء الثاني، ما أنه كان أقرب برشا إلى عامة الشعب المعيشي اليومي
3: القاع والمهمش.
2: كيف للمهمش أنه يقضي يومه؟ وأمثلة كثيرة أعطاها عماد في الرواية أنه شخصيات كيف ما نشوفوها في حياتنا العادية، معناتها اللي من الصباح حتى الليل في المقهى لا شغل، يعني الناس نجمش نسميها المتكاسلة، لكن اللي ما عنده حتى عمل في حياته إلا أنه يجلس على كرسي في المقهى ويراقب.
3: وهم هما
2: يراقب ماذا أو لماذا ولأي هدف؟ فقط لهدف المراقبة، ولا نجموش نسموه بالدرجة تسجيل أحوال ولا حاجة كفناك، لكن جست هو في حالة مراقبة دائمة لما يحدث من حوله.
1: عماد، هل لديك إضافة؟ طبعا
3: الإضافة على اللي قالته ليلى، هما يعني هنالك إطار مكاني في الفصل الثاني، وهو المقهى الذي يتكاثر فيه المحرومون من الشغل، وهم يقعون شيئا فشيئا في براثن الاستقطاب، إما استقطاب للإرهاب، إما للمخدرات. فلو القارئ
1: أو التهريب، نعم
2: أو التهريب والتجارة الموازية،
3: خاصة نحن نتكلم على جهة يعني حدودية وفيها المظاهر هذه، فالقارئ في وهو يسترسل في الرواية في كل مرة وكأنه يخطف أو يصطفى واحد من هؤلاء المعطلون ويدخل في مربع معين.
1: نعم، الرواية أيضا من جهة أخرى عماد، ونحن طبعا نحتفي بهذا العمل الأول في حدائق السرد، فيه إذن ثنائية من جهة أخرى، هذه التسجيلية التي حاولت أن تسجل فيها ما وقع إذن ما بعد الثورة التونسية من تلك المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والشعارات التي كانت ترفع، ومن جهة ثانية كان رصدت إذن مظاهر التهريب وشيوعها في المجتمع، المخدرات، الإرهاب إلى غير ذلك. هذا تسجيل، لكن هناك نزعة ثانية هي طبعا إضافة الخيالي، وهو التخيل. والتخيل إذن كان حاضرا بقوة من خلال النسيج الذي حضر ما بين شخصيات داخل الرواية.
3: الأرشفة كما سميتها أنت، أنت قلت تسجيلية، هي الأرشفة لما بعد الثورة. يقال دائما رواية الحرب يجب أن تكتب بعد سنوات كثيرة من الحرب، فأنا أعتقد 8 سنوات فصلتنا عن تاريخ، مش 8 سنوات، احنا اليوم عنا نحكي على 15 عام بعد الثورة، 16 عام، فهي مدة كافية لكي نؤرشف فنيا وروائيا لكل واحد كيف يسميها، الانتقال الديمقراطية، الثورة، الانتفاضة. فيجب على يعني عمل يحاول أن يؤرشف أو يصور تلك اللحظة ما بعد الثورة، يجب أن يبتعد عنها قليلا في
1: مسافة معينة،
3: في مسافة، فلكي يعبر عنها بسوى بالاحتفاء أو بالمرارة مثل الرواية اللي نتناولها اليوم.
1: والتأمل أيضا. نعم
3: طبعا، فالأرشفة هذه مهمة جدا، شرط كما قلنا أن تبتعد في المسافة عن الحدث، وللقارئ أن يحكم هل أنصفنا تلك التجربة
1: أم لا. ليلى، هيا باش ناخذ رأي ليلى.
2: إنك تكتب بعد فترة طويلة من الثورة يعطيك أكثر، نحس أنا يعطيك أكثر
1: حرية للتخيل،
2: صحيح حرية للتخيل، لكن تكون معناتها خذيت وقتك كامل في التفكير في شنو صار بالضبط،
1: فهمت شنو صار،
2: خرجت من معمعة
3: اليومي والآني،
2: معمعة اليومي أو من الحاجات اللي أنت كنت ربما مش فهمهم بطريقة صحيحة، لكن أنك تاخذ مسافة من الأحداث وتشوف بعين مجردة إذا كان صح التعبير، يعطيك أكثر مصداقية للي مش أنت تكتبه، وإلا تحاول تضيف عليه المخيال باش يكون أكثر صدق في الكتابة متاعك،
1: ومتطلبات الرواية طبعا،
2: وأنه كيف القارئ يقرأ الرواية، صحيح صار في الوقت كذا وكذا، صار أحداث هكا وهكا، معناتها بعد سنوات يكون الكلام أكثر صدق من اللحظة اللي أنت الملحظة اللي صارت فيها صار فيها الحدث.
1: صديق المنصرم إذا عماد جيجا. عماد جيجا طبعا المنصرمون وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة. ونذكر نسأل من هو خالد خليفة. طبعا خالد خليفة من أهم الكتاب في سوريا.
2: صحيح.
1: ومن أهم الروائيين بشكل خاص الذي ترك لنا مدونة مهمة.
3: محترمة جدا.
1: محترمة جدا في مستوى الرواية في حد ذاتها وانفتاح هذه الرواية على الدراما وعلى السينما وخاصة الدراما التلفزية وكذلك السينما. وذكرنا نحن المضحين يعني الموت عمل شاق وكذلك لا سكاكين
3: في مطابخ
1: في مطابخ المدينة وأعمال أخرى ليلى
2: دفاتر القربات. عنده عمل آخر خرج بعد
1: وفاته. نعم.
2: بعد وفاته عمل جميل جدا. نعم. سيدة
1: جميل جدا أنه تحدث في الحقيقة جائزة باسم روائي توفي صغيرا في عز التجربة كما نقوله أمامه سنوات أخرى لكن المرض وكذلك حقيقة الموت يعني جعلت إذن قلت جميل أنه تحدث هذه الجائزة عماد
3: يعني
1: لتشجيع على الأقل الكتاب الشبان في أعمالهم الأولى.
3: هو جميل جدا ونحن بحاجة إلى هذا النوع من المبادرات حتى وإن ليست يعني لا تقارع الجوائز الأخرى مثل بوكر وكتارة التي هي مهمة ماديا وإنما حين تسمى باسم روائي كلنا يعني قرأنا له وهو مدرسة فهو جميل جدا خاصة في ظل خسارة بعض أو خسارة آنية لبعض الجوائز الأخرى مثلا جائزة طيب صالح اللي هي كانت جائزة
1: متوقفة حاليا. نعم.
3: موقفة بسبب الحرب الدائرة
1: للأسف الشديد يعني توقف جائزة طيب صالح الدولية كارثة أعتبرها إذن على الثقافة العربية. نعم.
3: ففي ظل يعني هذا عدم الاستقرار اللي تعيشه المنطقة العربية حجب جوائز التوقف عن جوائز أخرى لأسباب مالية فجوائز من نوع هذا ولو مثل ما قلنا هي جائزة رمزية وجائزة اعتراف بالكتاب الشبان تبقى لها أهمية كبيرة ويعني في تونس مثلا نأمل أحداث جوائز من نوع هذا بأسماء كتاب تونسيين تركوا أثرا. لدينا 2 جوائز في تونس تصدرها مؤسسات لكن بحاجة إلى نوع هذا نوع من المبادرات.
1: نعم مهم جدا أن تصل هذه الرواية المنصرمون لعماد جيدا إلى القائمة القصيرة لجائزة
2: خالد خليفة.
1: خالد خليفة ليلى شنو رأيك؟
2: إن شاء الله تمنوا الفوز لصديقنا عماد. الرواية صراحة تستحق.
1: نعم.
2: تستحق مش مجاملة لأنه عماد قاعد بحذانا اليوم لا. لكن
1: نحن نذكر حقيقة العمل وأيضا مجامل لماذا لنجامل الكتاب. نعم.
2: لا العمل جميل جدا وجيد وإن شاء الله إن شاء الله أنه يعني ينال الجائزة
1: ويدخل إلى النشر من الباب الواسع
2: من الباب الكبير إن شاء الله.
1: رقيقة ليلى شكرا لك إن شاء الله
2: يعيشك
1: في إصدار يعني تجربتك الأولى كتابك
2: إن شاء الله يعيشك. شكرا سعيدة بالاستضافة سي محمد وسعيدة زادة. نعم. بأنه صديق عماد
3: وأنا سنحرشك فيها إذا كان ما نشرتش من هنا أو ما خططت الخطوة الجاية خاطر عندي مدة
1: لا سنحرضها الآن على نشر وقد اقتنعت بقيمة التقييم يعني بعد نشر الكتاب الأول. عماد جيدا الكاتب التونسي الذي وصلت روايته المنصرمون إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة شكرا على ما تفضلت به وما تعمقت في قوله.
3: شكرا عيسى وشكرا لدعمك المتواصل للثقافة وللمبدعين كهولا وشيبا وشبابا وأنا متابع لإنتاجك سوى الإعلامي وإلا الأدبي وكتبت عنه في المنصات التي أعمل معها وننتظر جديدك إن شاء الله.
1: نعم شكرا مستمعي الأعزاء نلتقي في حصص قادمة من حدائق السرد كونوا بخير.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الإنسانية اسم جامع مانع كما يقال، وهو يعني البشر في عمومهم، ويستبعد ما سواهم من الكائنات الحية أو الأشياء الجامدة. إنها كلمة تدور على بني الإنسان وتدل عليهم وتسميهم، وفضل هذه الكلمة في الإحاطة والشمول، فليس المفرد رهانها ولا الواحد مطلبها، إنما هو النوع البشري برمته وكليته منذ بداية حكاية الإنسان في الكون والوجود. ليس الأمر موصولاً بالماضي فحسب، سواء كان هذا الماضي قريباً دانياً أو بعيداً عريقاً سحيقاً. فكلمة الإنسانية تشمل المستقبل أيضاً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على هذا النحو تتأسس كلمة الإنسانية وتنبني على الوعي بالزمان وحركته وإيقاعه، بل تصبح مرادفاً للزمان على نحو ما ذاك الذي ابتدعته البشرية تصوراً وإدراكاً، وكذا الأمر بالنسبة إلى المكان أيضاً. إن الإنسانية بمثل هذا النظر والتأمل تصبح الصانعة للزمان البانية للمكان. ألسنا نتحدث عن تاريخ الإنسانية؟ ألسنا نشير فيما نشير إليه إلى عالم البشر؟ فلا عجب في أن يكون لكلمة الإنسانية مثل هذه الهالة من الجلال والقداسة، ما دامت موحية بمثل هذه المعاني والصور المرتبطة بوجود الإنسان وبمنزلته في الكون. ولا عجب أيضاً في أن يكون للفلاسفة منذ القديم اهتمام بكلمة الإنسانية وبمفهومها، وفي أن تتنوع تصوراتهم لها وتتعدد. ولا عجب كذلك في أن تهتم بها الأديان المختلفة، ما دامت موجهة إلى الإنسانية تسعى إلى هدايتها إلى طريق الحق والخير.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الإنسانية والتفكير فيها لا يكونان على نحو ما إلا حديثاً وتفكيراً ذاتيين، لأنهما يدوران على الذات المتكلمة والمفكرة نفسها، فهي المتلفظ والملفوظ كما يقال في بعض النظريات اللسانية، وهي المفكرة وموضوع التفكير في الآن ذاته، وتلك هي سمة معظم العلوم والمعارف المتصلة بمعرفة الإنسان والإنسانية. كذلك هي واسمها العلوم الإنسانية يدل عليها، ومن ذلك علم التاريخ أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا وغير هذا من مجالات العلم والمعرفة.

هذه هي الإنسانية حين تكون اسماً دالاً على جنس البشر، ذاك الذي قال فيه الشاعر المتفلسف أبو العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. أما الحيوان فهو الكائن الحي عموماً، وأما الجماد فهو الطين أو التراب. لكن كلمة الإنسانية قد تكون أيضاً صفة تحيل على الأخلاق والمبادئ والمثل العليا، فهي عندئذ تشير إلى الوجه الإيجابي في طبع الإنسان وأصل نوعه. وقد نقول في مثل هذه الحالة شاكرين ممتدحين حامدين عن شخص لديه هذا الطبع: إنه ذو حس إنساني عال، أو هو مسكون بروح إنسانية فياضة.

0: قطر الندى.
1: إن الإنسانية سواء كانت صفة أو اسما ما هي إلا علامة إدراك مخصوص للوجود البشري العام، وهو نمط إدراك يشكل رؤيتنا لذواتنا وكذلك لمن يشاركنا الانتماء إلى الفضاء الإنساني الواسع الرحب، وذاك هو الأساس الذي تبنى عليه بعض التيارات الفكرية وكذلك بعض الاتجاهات والنزعات الفنية الإبداعية.

0: قطر الندى.
1: عندما يكون المفكر منشغلاً بالمسائل الإنسانية العامة، تلك التي تعني الإنسان حيثما كان وكيفما كان وأياً كان الظرف التاريخي الذي أتيح له أن يعيش فيه، حينئذ يقال عن ذلك المفكر أو الفيلسوف إنه إنساني النزعة والتوجه. وعندما يكون الفنان المبدع في الأدب وغيره مسكوناً بالأوضاع البشرية العامة وبما يشغل الإنسانية قاطبة وبما تواجهه من المصائب والمحن والآفات، فإن سمة ذلك الفنان المبدع أنه ذو نزعة إنسانية وذو رؤية إنسانية وذو توجه إنساني، لذلك يبقى فنه ويخلد وتتوارثه الإنسانية جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر. كذلك كان أبو العلاء المعري في مجال أدبنا العربي، وكذلك كان قبله المتنبي وأبو العتاهية، وكذلك كان ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وأبو القاسم الشابي في المرحلة الحديثة، وغيرهم كثير. وكذلك كان فيكتور هوغو الفرنسي ودوستويفسكي الروسي.

إن التوجه الإنساني في الأدب والفن وفي الفكر أيضاً منبعه وعي مخصوص بالهوية الإنسانية الجامعة في الأصل والمنتهى. فالأصل الإنساني واحد، والمنزلة الإنسانية واحدة، والمصير الإنساني واحد يشترك فيه الجميع.

0: قطر الندى.
1: إن تاريخ الإنسانية تاريخ صراع ومواجهة، صراع مع التحديات ومواجهة للأخطار التي هددت وجودها وكادت تعصف به عصفاً وتنسفه نسفاً. إنها ملحمة بقاء الجنس البشري، تلك التي عاشتها الإنسانية قاطبة في مختلف العصور والدهور، وجاهدت فيها وكافحت وناضلت من أجل ضمان تواصلها واستمرارها. لقد خاضت الإنسانية جمعاء حروبا كثيرة مع الطبيعة وكائناتها، وحروبا أخرى ضد الآفات والأمراض والأوبئة، كما خاضت حروبا فيما بينها للتوسع والاستعمار وبسط النفوذ والسلطان، وقد ابتدعت لذلك ما ابتدعت من أسلحة الفتك والدمار في مفارقة عجيبة طرفاها حب البقاء وتوفير أسباب الانقراض والفناء دون تقدير العواقب والأخطار.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تلك هي الإنسانية، وذاك هو النوع البشري، أعجب من العجب، ولله في خلقه شؤون كما جاء في مأثور الكلام. على هذا النحو أثمر الذكاء البشري الذكاء الاصطناعي، فصنع لنفسه تحديا كبيرا لعله أخطر التحديات التي واجهتها البشرية في تاريخها الطويل. صحيح أنه لا سبيل إلى التشكيك في قيمة هذا الإنجاز العلمي والتكنولوجي، ولا سبيل إلى عدم تثمينه والمباهاة به باعتباره اكتشافا مذهلا يدل على تقدم العقل البشري وقوته واقتداره، ولا سبيل أيضا إلى إنكار أن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير حياة الإنسانية جمعاء تغييرا جذريا عميقا، حتى لكأن التاريخ البشري السابق بلغ حده ونهايته، وكأن تاريخا جديدا للإنسانية أخذ يبدأ ويتشكل. لكن ما بدأ يستقر في الأذهان ويشغلها هو أن هذا التاريخ الجديد يحمل في طياته تهديدا كبيرا للإنسانية وخطرا جسيما عليها وعلى منزلتها، بل حتى على وجودها. فالذكاء الاصطناعي سيغدو بالتدرج بديلا للذكاء البشري، لأنه أقوى منه وأسرع وأقدر على الظفر بالحلول وإنجاز الأعمال، والناس في جميع أرجاء العالم يقبلون عليه منبهرين ثم مدمنين، حتى كاد يصبح قوام حياتهم ومرتكزها. لكن الحكماء منهم منشغلون بهذه الظاهرة، يفكرون في آثارها السلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، ويستشرفون انعكاساتها الحتمية على الأخلاق والسلوك والعلاقات بين المجتمعات والدول، وما يجب أن يسودها من أمن وسلم وتفاهم ووئام. إنهم يفكرون في ذلك كله، وبعضهم يتوجس من ذلك خيفة، وقد يقول: نسأل الله حسن العاقبة. إن بعضهم قد يقول ذلك لأنه يرى في الذكاء الاصطناعي ما قد يعجل بنهاية الجنس البشري ويكون سببا في فنائه.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: أغاني الحياة.
3: أغاني الحياة.
4: غني لصباح جديد، غني غني غني.
3: أغاني الحياة.
5: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: أهلا، 21 سبتمبر 2026 الموافق ل 8 ربيع الثاني 1448 هجري السادسة صباحا و 13 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. رافقكم من الآن وإلى حدود العاشرة صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة والمروحات الغنائية التونسية والعربية. هذه أجمل التحايا تصلكم من استوديو ناظم الهيني استوديو 6، من مهندس الصوت محمد أمين البوبكري، ومن أمام المزدح في الأعداد والتقديم فاطمة الرزقي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي أخذوا الطريق قصدين ربي للعمل. نهاركم أسعد لي.
4: إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

السادسة صباحا و36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة اللي ينطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. نواصل معكم مع مختلف المقترحات الغنائية الصباحية، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل من خذ طريق وفي اتجاه العمل أو ليقضي شورو زيدا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، أهلا بكم في برنامج أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
7: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاونه.
6: شكون باش نحكي؟
7: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
8: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
0: راديو كولتورال نقطة .com.
8: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
8: أخبار،
0: متابعات،
8: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
8: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
9: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟
10: وين أنت وين هي؟
11: فوق النسيان.
12: السابعة صباحا على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معاكم مستمعين الكرام برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية إلى حدود 10 صباحا. نواصل مع مختلف الفقرات القارة وأيضا المقترحات الغنائية الصباحية. اليوم لحد الموافق لي 20 سبتمبر 8 ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم عندنا مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات أيضا على موجات صوت إرادة الحياة. في برنامج اليوم بعد قليل سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية، ثم إثر ذلك أحوال الطقس الأجندة الثقافية. أيضا مش تكون حاضرة معنا أميمة وهبي المختصة في تقويم النطق، مش نحكي اليوم على البحة لدى الأطفال، وكذلك الدكتورة بن عيشوية نحكي اليوم على مرض الزهايمر عفى الله الجميع، ثم نختم بالمسرحي طه بويحيى. نشوفوا توا جولة في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم في فقرة فوق النسيان. في مثل هذا اليوم من 20 سبتمبر في 1637 التوقيع على معاهدة بين سلطان المغرب محمد الشيخ الصغير وتشارلز الأول ملك أنجلترا. في مثل هذا اليوم سنة 1792 بدأ محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1792 ووقوع معركة فالمي بين القوات الفرنسية وقوات التحالف الأوروبي أثناء الثورة الفرنسية. 1870 القوات الإيطالية تدخل العاصمة روما. في مثل هذا اليوم من سنة 1932 مهاتما غاندي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجن بوما، وذلك احتجاجا على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ومنع الطبقة الفقيرة من المشاركة. في مثل هذا اليوم سنة 1946 افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي الذي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث كان الافتتاح مبرمجا في غرة سبتمبر و20 سبتمبر من عام 1939. كانت هذه جولتنا السادة المستمعين في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم. وفي سنة 2006 أطلق نازا لمسبار ستيرويو من أجل إجراء قياسات خاصة بالشمس. كانت هذه الجولة في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم، والآن موعدكم مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

وأخيرا تلفن عايش هذه سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية توصلنا للسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم. نوصل معكم أغاني الحياة لحدود العاشرة صباحا.

نواصل مع مختلف الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة والخاصة بالشأن الثقافي في تونس وكذلك المراوحات الغنائية الصباحية. نعطيكم فكرة توا أنه الطقس تقريبا في الشمال، أقصى الشمال شوية في الشمال الغربي في الوطن القبلي، في تونس الكبرى في الساحل خلايا رعدية وأمطار متوسطة. بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس توا وقاية القهوة وقاية أنه ثم ناس تقوم بكري إصباح نهار لحد، وثم ناس مشيت تخدم قصدوا ربي للعمل زيدوا قاية قهوة. نهديكم أغاني القهوة اللي تصبوا هالقهوة والقهوة جي يدور وريحة القهوة الفاوحة اللي تفيقتكم نهار لحد إصباح بكري. أهلا سهلا ومرحبا بكم معنا موجات إذاعة تونس الثقافية، طريق السلامة لكل من قصد ربي للعمل أو أنه يقضي شهور وسيسر واحكم. وتابعونا حتى العشرة متاع صباح، وزادة مازالت البرامج متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: السبعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية حوالي الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الصباح في أقصى الشمال في بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ودرجة الحرارة بين 22 و 25 درجة. في تونس الكبرى كيف كيف ودرجات الحرارة خلايا رعدية طبعا مع أمطار قوية ودرجات الحرارة بين 21 و 26 درجة. في الشمال الغربي في باجة خلايا رعدية محلية وأمطار قوية ودرجات الحرارة بين 20 و 25. في الجندوبة بين طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 21 و 26. في الكيف بين 17 و 25 درجة. في الوطن القبلي وفي الساحل درجات الحرارة تتراوح بين 21 و 28 درجة وخلايا رعدية وأمطار متوسطة. بالنسبة للجنوب الشرقي كيف كيف خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و 30 درجة. بالنسبة للوسط في القيروان خلايا رعدية وأمطار متوسطة ودرجات الحرارة بين 21 و 29 درجة. في الجنوب الغربي طقس مغيم درجات الحرارة تتراوح بين 22 و 34 درجة. بالنسبة لهذه الليلة كيف كيف تقريبا المعطيات الجوية في أقصى الشمال في تونس الكبرى في الساحل وفي الوطن القبلي خلايا رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 28 درجة. كذلك في الوسط خلايا رعدية محلية ودرجات الحرارة بين 20 و 27. في الشمال الغربي طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 17 و 25 درجة. في الجنوب الغربي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة درجات الحرارة الليلة في الليل بين 22 و 32 درجة. بالنسبة للغدوة الحي لح الاثنين 21 سبتمبر 2026 الطقس مغيم في أغلب الجهات وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في أغلب الجهات. في الشمال الغربي في أقصى الشمال في الوطن القبلي في الساحل في الوسط وفي الجنوب الشرقي. بالنسبة للجنوب الغربي مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 21 و 30 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء الطقس تقريبا من شمال تونس إلى جنوبها طقس مغيم سحب عابرة بين في مختلف الجهات ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 و 28 في أقصى الشمال. في الشمال الغربي بين 18 و 27 في الساحل بين 21 و 29 درجة. في الوسط بين 21 و 29. في الجنوب الغربي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة بين 21 و 30 وكيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في الجنوب الشرقي ودرجات الحرارة بين 22 و 29 درجة. هذا بالنسبة ليوم الثلاثاء تقريبا 3 أيام هذوما الطقس مغيم في أغلب الجهات مع أمطار تكون أحيانا متوسطة. توا السبعة وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية نواصل معكم أغاني الحياة لحدود العاشرة صباحا.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الناس كلها جربت، شبيك خواف صح؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
8: 8 صباحا ودقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية، أهلا بكم أصدقائنا المستمعين. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، وأولى فقراتنا الأسبوعية القارة فقرة الأجندة الثقافية مع سليم سبيعي. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
9: صباح النور والسرور لك يا فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
8: مرحبا بك سليم، والجولة الأسبوعية القارة والأجندة الثقافية في تغطية لمختلف التظاهرات والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء. تفضل.
9: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع.
8: نعم.
9: نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن تتويج مسرحي جديد للمسرح التونسي من خلال تتويج مسرحية جرس للمخرج عاصم بالتهامي وإنتاج المسرح الوطني التونسي بأربع جوائز في الدورة 24 من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالأردن اللي انطلقت فعاليته يوم 17 سبتمبر والاختتام كان يوم الجمعة 18 سبتمبر. وحصلت المسرحية فاطمة على أربع جوائز كاملة: جائزة العمل المسرحي المتكامل، وجائزة أفضل إخراج، وجائزتي أفضل موسيقى وأفضل ديكور. ألف ألف مبروك للمسرح التونسي المتألق في كل المحافل الدولية. نحكي وزادة فاطمة على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية في دورته 26 اللي تنطلق فعالياته غدوة 21 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الخميس 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين من القطاع السمعي والبصري. والدور فعاليته في مدينتي تونس والحمامات، وين يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح غدوة 22 سبتمبر اللي يحييه النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وبش يتضمن فاطمة حفل الافتتاح تكريم مجموعة من نجوم الشاشة والأثير والسينما من تونس ومصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والكويت والعراق وجزر القمر وموريتانيا احتفاء بإسهاماتهم في النهوض الفني والإعلام العربي. وحفل الاختتام بش يكون في سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم الخميس 24 سبتمبر من خلال العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف والموسيقي التونسي المتألق كريم سليبي بقيادة المايسترو راسم دمق. في عرض فاطمة يجمع بين روح الأصالة والتجديد، ويشارك في هذه السهرة نخبة من الفنانين العرب، وباش تشهد فاطمة تتويج يعني أعمال المشاركة في المسابقات الإذاعية والتلفزية الرئيسية والموازية.
8: نعم سليم.
9: نعم
8: تواصل معنا الأجندة الثقافية، ونحاول تبقى في مكان تكون فيه تغطية واضحة. ونذكر السيدة المستمعين أنه الآن فقرة الأجندة الثقافية اللي أمنها أسبوعيا سليم أسبيعي، وجولة في الأخبار الثقافية في ربوع الخضراء. تواصل سليم.
9: أكيد فاطمة نحكي وزيد على تظاهرة فرصة ستريت اللي تنظمها الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية في دورتها السابعة بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وديوان التونسيين بالخارج، اللي انطلقت فعاليتها فاطمة أمس السبت 19 سبتمبر وتتواصل اليوم لحد 20 سبتمبر. وتهدف هذه التظاهرة فاطمة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب في تونس وعلى الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا.
8: نعم
9: نحكي وزيد على أيام دراسية دولية حول جهة زغوان بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبتنظيم من المعهد الوطني للتراث يومي الخميس والجمعة 24 و 25 سبتمبر بمقر معهد التراث تحت عنوان السكان والماء والمجال والمدن بجهة زغوان خلال الفترات القديمة والحديثة. وتهدف هذه التظاهرة وهذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على تاريخ الجهة وتراثها.
8: نعم
9: نحكي زد على حدث تستعد تونس لاحتضانه في الأيام القليلة القادمة، وهو تصوير مسلسل تاريخي جديد يحمل عنوان بنو حنيفة من إنتاج MBC Studios، يتكون من 10 حلقات. سيقع تصويره بين تونس والمملكة العربية السعودية. وهو ثاني تعاون فاطمة يجمع MBC Studios بشركة كارتاغو فيلمز بعد مسلسل معاوية، ويكتسي هذا المشروع الدرامي فاطمة أهمية كبرى بالنسبة لقطاع الإنتاج السمعي البصري في تونس بالنظر إلى حجم مشاركة الكفاءات التونسية واليد العاملة في هذا العمل، اللي من المنتظر أن يوفر نحو 500 فرصة عمل للتونسيين من ممثلين وتقنيين وعمل، إلى جانب الاستعانة بما يقارب 2000 كومبارس خلال التصوير.
8: نعم
9: نحكي وزيد على تظاهرة الخروج إلى المسرح، الخروج إلى الحياة في دورتها السابعة اللي نظمها مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية، واللي تنطلق فعاليتها يوم الجمعة 25 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الخميس 1 أكتوبر بمدينة الثقافة السيد القريبي. وهي فرصة فاطمة لاكتشاف الإنتاجات المسرحية التونسية لسنة 2026 والاحتفاء بصناع الفرجة المسرحية، والدعوة مفتوحة طبعا لكل المسرحيين.
8: نعم
9: نحكي وزيد على الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية اللي تنطلق فعاليتها يوم السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى يوم السبت 10 أكتوبر. وهي تظاهرة منفتحة على المشهد الموسيقي العالمي، وفي البرنامج 26 عرض مختار بمشاركة فنانين من 14 بلد في لقاء موسيقي يجمع تنوع التجارب والأصوات والتعبيرات. نمشي وبنزرت نحكي على المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 2 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 4 أكتوبر بالمركب الثقافي الشيخ إدريس. نمشيو للمنستير نحكيو على مهرجان الشركة وفي دورته الرابعة تحت عنوان وفاء الفقيد المشهد الثقافي والإعلامي منير المنستيري أيام 2-3-4 أكتوبر بفضاء مارينا بالمنستير. والشركة وفاطمة هي ذاكرة يعني البحر ونكهة المنستير في موروثها الغذائي البحري وفي البرنامج مسابقات ورشات في الطبخ عروض ثقافية وفنية ورشات الفنون والتراث ومعارض وأنشطة سياحية.
8: نعم.
9: نمشي للمهدية نحكي على فعاليات الأيام الجهوية لريادة نسائية ناجعة بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الأسرة والمرأة بالمهدية اللي تدعو الحرفيات وصاحبات المشاريع والراغبات في إطلاق مبادراتهن الاستثمارية.
8: نعم.
9: حضورهن هذه الفعاليات يوم الأربعاء 30 سبتمبر بمركز الإعلامية الموجهة للطفل بالمهدية بداية من الساعة 9 صباحا، وهي فرصة للتعرف على عن قرب يعني عن آليات التسجيل في البرامج التنموية والاستفادة من الورشات التوجيهية. نمشيو للقيروان نحكيو على المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالقيروان في دورته 36 اللي تنطلق فعاليته يومي السبت والأحد 26 و 27 سبتمبر 2026. نمشيو لباجة نحكيو على تظاهرة عودة وإبداع اللي تنظمها دار الثقافة قبلات واللي انطلقت فعاليتها أمس السبت 19 سبتمبر تتواصل اليوم لحد 20 سبتمبر، وفي البرنامج بداية الساعة 10 صباحا عرض مسرحي موجه للأطفال بعنوان مدينة الأمنيات. نمشيو للفن السابع نحكيو على فيلم دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف، وهو من النوع الكوميدي الاجتماعي يجمع سلة من النجوم التونسية وجهة الجندوبي سيد العرفاوي سهام مصدق جعفر القاسمي سامية الحامي محمد صابر الوسلاتي مراد العبيدي جهاد الشيرني خلود الجليدي، وباش يكون هذا العمل في جميع القاعات التونسية ابتداء من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. نتيروا العمان فاطمة نحكيوا على المشاركة التونسية المتميزة في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان اللي انطلقت فعاليات يوم الاثنين 14 سبتمبر والاختتام يوم الثلاثاء باش يكون يوم الثلاثاء 22 سبتمبر. نحكيوا هون فاطمة على مشاركة مسرحية الهاربات نص وسينوغرافيا وإخراج وفاة طبوبي ضمن مسابقة عروض النخبة اللي جمعت أربع عروض من تونس وسلطنة عمان وإسبانيا والهند يوم الأربعاء 16 سبتمبر. كان العرض لهذا العمل الرائع الهاربات على خشبة مسرح أوبار سلطنة عمان قبل أن يتوجه فريق العمل إلى صربيا لتقديم عرضه اليوم لحد 20 سبتمبر في اختتام فعاليات مهرجان بلغراد للمسرح. وشاركت زيادة فاطمة مسرحية روضة العشاق المعز العاشوري ضمن مسابقة العروض الكبرى اللي جمعت سبع عروض من تونس مصر سلطنة عمان العراق الإمارات تركيا وجورجيا. وتابع الجمهور مهرجان ظفار مسرحية روضة العشاق أمس السبت 19 سبتمبر بمسرح مركز السلطان قابوس الثقافي حظا سعيدا للمسرح التونسي في هذه التظاهرة الدولية. نختم جولتنا فاطمة بخبر نفخر به وبكفاءاتنا التونسية في كل مكان وفي كل المجالات، وين اختارت وكالة الفضاء الأمريكية نازا المهندس والخبير التونسي مهدي البنا لقيادة مشروعها العلمي المبتكر لينا الانفيرونمون اللي يهدف فاطمة إلى تطوير محطة رصد بيئية زلزلية يعني تهتم بالزلازل رصد الزلازل وضعها في القطب الجنوبي للقمر. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 في برنامج أغاني الحياة من أعداد وتقديم شحرورة المستحفة فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس الموجات موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
8: شكرا لك سليم سبيعي، كانت هذه الجولة الأسبوعية في فقرة الأجندة الثقافية وجولة في أهم الأخبار والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء. يومك سعيد سليم. 8:14 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة. إلى حدود 10 صباحا في حدود 8:30 دقيقة. موعدكم مع أميمة المختصة في تقويم النطق أميمة وهبي للحديث عن البحة لدى الأطفال، الأسباب وطرق العلاج.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 8:31 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصلوا معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. موعدكم الآن مع المختصة في تقويم النطق أميمة وهبي للحديث عن البحة لدى الأطفال. شنو هي البحة؟ شنو الأسباب متاعها؟ وكيفية العلاج؟ أهلا وسهلا بكم أميمة.
2: مرحبا بك مدام، ومرحبا بالناس اللي سمعونا الكل.
1: يعطيك الصحة. البحة لدى الأطفال، شنو البحة؟ احنا كي نحكي ونقولوا البحة، حتى الكبار عندهم البحة، هل انه اي حد، هل انه هو شنو بالضبط البحة هذه لدى الصغيرات؟ كيفاش نعرف اللي صغيري عنده بحة؟ شنو هي بالضبط؟ شنو معناها؟ كيفاش ينجم ينطق؟ وشنو الأسباب متاعها والعلاج؟ خلينا نعرفوها من الأول.
2: البحة بالديسفوني هي ديكو سواء الكبار أو الصغار، هي اضطراب في الصوت، يعني كيف يصير تغيير غير طبيعي في الصوت، مثلا صوتي ولي مبحاح، ضعيف، تخشين، متقطع، ولا شخص يحس بتعب ولا مجهود كبير كيف يجي يحكي. هذه هي معطى اون جينيرال شنو الديسفوني. أسبابها أسباب نجم يكون مختلفة.
1: باهي سمحني، ما ينجمش يحكي بالباهي، الصوت مش واضح. أنا البحة ساعات تجيني هكا كاين لما نكون مثلا عندي مرض في جريجمي، نحس اللي عندي بحة، الصوت متغير شوية. هل أنه هذيك هي البحة اللي عند الصغار واللي نستحقوا معناها متابعة متاع تقويم النطق، وإلا متابعة متاع طبيب؟
2: بي هي مش كل بحة يلزمها ريدوكاسيون، معناها مش كل بحة يلزمها اورتوفونيست. إذا كانت البحة جاية من بعد قريب، هي تتنحى بعد مدة قصيرة، معناها مانيش نحكي ولا نفس الحالة.
1: هي هذاك هو علاش احنا نحبوا نوصلوا للسادة المستمعين شنو هو بالضبط.
2: أي أما إذا كانت البحة متواصلة ولا تتعاود برشا مرات، دو بريفيرونس نمشيو من الأول لغاية، وهو بعد حسب الحالة معناها ينجم يواجه الاورتوفونيست.
1: اللي هي متواصلة، وقتاش ينجم يهزوا للمختص في تقويم النطق؟ لما الولي حس بولده ولا بنته عندهم إشكالية في يعني في البحة في الصوت، قديش به مين حسيت صغيري عنده بحة نهزوا للطبيب، ربما يكون مريض، تتواصل البحة هذه قديش معناها وقت باش نعرف اللي هو يلزمه تقويم النطق؟
2: En général, tu vois, c'est entre 3 et 4 2 mois. Tout dépend si un petit peu de la bâche. Mais il y a des femmes qui ont des dysphonies fonctionnelles. Quand il y a des muscles qui ont des muscles qui ont des muscles qui ont des muscles qui ont des muscles qui ont des muscles qui ont تما ديسفوني أورغانيك، وقت اللي يكون تما مشكلة عضوية، معناها مثلا عامل عملية ولا تما نودول ولا تيست، فهمت؟ معناتها أنت حسب السبب نتاع البحرة ولا ديسفوني. هي خاطر ديسفوني هي أفيت معناتها هي اضطراب في الصوت، نجم يكون فيه بحرة، نجم الصوت يولي خشين، صوت يولي ضعيف، صوت يولي متقطع، فهمت؟ معناها وقتها حسب الحالة، حسب السبب اللي احنا ديجا نكونوا ديجا نعرفوه، نمشيو للطبيب، والطبيب هو وقتها معناتها يعطينا قداش الريدوكاسيون، قداش نجم تدور، قداش نجم تدور معناها، وهو اللي يواجه الاختصاصيين.
1: باه، شنو يعمل معاه المختص يعني في تقويم النطق الأورتوفونيست؟ شنو يعمل؟ قديش من حصة يلزمه؟ وإلا حسب الحالة اللي معناها لاحظها طبيب واللي دونها في التقرير متاعه، وعلى ضوء هذاك يعني المختص يعمل الحصص متاعه؟
2: أي الأورتوفونيست يخدم على استعمال الصوت بطريقة صحيحة، أترافير فما دي زيكزيرسيس متاع ريسبيراسيون، متاع تنفس، متاع بوستور، متاع كيفاش معناتها يخدم طريقة إخراج الصوت، وكيفاش الشخص يستعمل صوته من غير ما يجهدو، الهدف بيان سور من أنه يستعمل صوته بطريقة أكثر راحة وفعالية.
1: قديش تدوم الحصة؟ الحصص ربما وإلا حسب الحالات ما بين يعني الفارق الزمني.
2: بالنسبة للديسفوني يدوم الحصة أنتر بين 30 و 45 دقيقة. قداش مرة في الجمعة؟ نجم الطبيب هو اللي يحدد، مرتين ماكسيموم 3 مرات في السيمانة.

0: صغير ربما، هل انه يتقلق من البحة هذه، خاصة الصغيرات معناها في العمر، وينجم يتداوى بالطبيعة معناها،
1: أنا
0: لما نفيقوا به على قد ما نفيقوا به بكري، على قد ما نداووه على بكري.
1: بيان سور ينجم يتقلق، ينجم يتقلق سورتو كي العباد يعطيوه الرماح، شبيك تحكي هكا، صحابو يقولوا له شبيك معناتها احكي بالكدي، فهمت؟ ينجم يتقلق، ينجم يولي هو معناتها إلي فيت باش يحكي، يولي يسكت، يولي ما عادش يحب معناتها إي سو ريتير، ما عادش يحب يحكي، ما عادش يحب يعبر، دونك وقتها ما عادش نجمو ما عادش نجمو معناتها نلقاو صعوبة أكثر من إنه باش نبينو رسالة معناتها.
0: بالإضافة أنه يعمل الحصص لدى عندكم أنتم المختصين في تقويم النطق، شنو ينجم يعمل آخر معناها باش، أو أنه معناها الفترة أنت تاخذه في ساعة، في ساعة ونص، يكفي معناها حصة، أنه حصة في الأسبوع، حصتين، ما نعرفش قديه أنت حسب الحالة، وإلا تعطيهم يعني تمارين ينجم يقوم بهم في الدار ولا في الروضة ولا وين هو موجود.
1: ينجم بالطبيعة نجم نعطيوه ليزيكزيسيس نتاع التنفس كيفاش يقوم بهم في الدار، معناتها نجم نعطيوه ليزيكزيسيس أخرين باغ إكزومبل نعرفش أنا ينفخ على الشمعة، ينفخ في على ينفخ في باي، معناتها هذوما ليزيكزيسيس أون فيت باش هكا يكونوا معناتها هكا معناتها ليزيكزيسيس باش الصغير هكا ما يقلقش، فهمت؟ بيان سور معناتها أهم حاجة أنو نتفاداو الصياح، ما نحاولوش نفرضو الصوت وقت يكون تعب، نحاولو نعطيو صوتنا فترات من الراحة، بيان سور نشربو ديما ماء، برشا معناتها نشربو برشا ماء، وهذا هو معناتها أون جينيرال كترتيب عام، أي شخص يخدم ولا أي شخص يكون موجود دون أن أنفيرونمون بويون ما يحاولش ينافس الضجيج بالصياح، معناتها ينجم يستعمل وسائل أخرين تاع تفخيم الصوت.
0: والطقس، هل أنه عنده علاقة يعني تقويم الصوت؟ ما نعرفش أنا، أنت كمختصة يعني تعالج الطفل، الطقس البرة معناها سخون يدخل بعد للمكيف الهواء بقعة باردة، زاد كيف كيف يمشي للتقويم يعني اللي لكم انتم تقويم النطق، وبعد يخرج للدنيا مطر، معناها هل هذا يأثر عليه صغير؟ وأكيد ثم نصائح معناها تعطوهم للوالدين باش تحافظوا باش ما يزيدش أكثر حصص، وفي أقل عدد ممكن من الحصص يعني يداوى الصغير هذاك وتقوموا له معناها النطق نتاعو ويتعالج من البحة.
1: هو اون جينيرال كي حكيت لي انت على الطقس معناتها باش نحكيوني معناتها على غريب معناتها عاديه، ينجم يجي لاي عبد معناها سوا صغير ولا كبير، دونك تنجم معناتها ما تستحقش تفوني، ينجم بتريتمون معناتها تتنحم بعد مده قصيره معناها.
0: لا لا، هو معناه يعالج على البحر والطقس متغير، اي ما هو زاد مش تزيد عليه، مثلا لا قدر الله مرض ولا حاجه معناها بتغيير الطقس مش تزيد على البحه هذيك، معناها نتصور تزيد تطول المده نتاع العلاج.
1: بون نجمو من نعملو معناتها دي مويان دو بريفونسيون، انه باغ اكزومبل يشرب ماء قبل ما يخرج، انه يحاول معناتها يكون في زونفيرونمون هكا يلف على روحو مليح، يحاول يكون في زونفيرونمون معناتها ما يمشيش هكا من البارد للسخون ديريكتومون، يحاول يبرد شويه قبل، فوالا معناتها وبيان سور معناتها لي سيونس كي تواصلو مش نفكرو عليهم.
0: باهي، واضح. هذيا شنيا هي البحه. من وقتاش تقريبا، من عمر نجم نعرف انه الصغير عنده بحة ويلزم يتعالج عند يعني تقويم النطق؟
1: هو ما فماش عمر معين، قلت لك كيما سمعت البحة تنجم جيل صغار كيما تنجم جيل كبار،
0: لا لا، البحة اللي تستحق تقويم النطق، اللي تستحقه يعني نرجعوا بالنظر لكم انتم.
1: اي نفس
0: نجم نفيقوا بها من العامين، من 3 سنين، منين بالضبط؟
1: لا هي ماهيش معناتها مربوطه بعمر معين، هو فما سبب ينجم يكون هو موجود، هو مش ثابت فيها، يكون السبب هذاك مش موجود دونك ما فماش بحة، دونك كيما اي عبد يبدا ما نعرفش انا، بس كيما اي عبد يكون عمره معناتها كبير في الفانتين في الترونتين يكون سافا لاباس عليه، يصير السبب هذاك دونك يفا ديكلونشي لا ديسفوني دونك وقت نوليو نحكيو على ريدوكاسيون الحاجة فيزيك.
0: واضح. شكرا لك أميمة وهبي، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات بالنسبة لموضوعنا اليوم البحة، وإن شاء الله أميمة مش تكون حاضرة معنا أسبوع بأسبوع إن شاء الله، وفي كل مرة نطرح موضوع. شكرا لك أميمة، نهارك طيب يعيشك، يعطيك الصحة. والمداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وشكرا لمريم مناع في البث المباشر، عبد اللطيف في الديجيتال، كوثر موريا عبد اللطيف وهندة في الديجيتال، كوثر موريا في قناة يوتيوب. شكرا للجميع. توا 8:42 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، بعد شوية في حدود 9 صباحا موعدكم الأسبوعي مع الدكتور زهيرة بن عيشوية، واليوم مش نتحدث في الفقرة الصحية على مرض الزهايمر، عفى الله وشفى الله الجميع. إن شاء الله موضوعنا في حدود 9 صباحا.

الحلوة أبو شيماء اللي توصلنا الأغنية لثمانية وثمانية وأربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. حبيت نقدم تحية لصديقتنا الوفية مواهب الملولي ونشكركم، وأيضا نتمنى لك النجاح مواهب خاصة في الستار ميديا فاشن العالم الموضة لنجوم الموضة اللي كانوا حاضرين فيه إعلاميين وفنانين ورياضيين الأربعاء المنقذي. ألف مبروك النجاح، وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية. 48 دقيقة في حدود 9 صباحا. الدكتورة زهيرة بن عيشوية ونصائحها الأسبوعية. اليوم موضوعنا مرض الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، يوم غد الاثنين، كل يوم 21 سبتمبر. نواصل معكم إلى حدود العاشرة صباحا.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي.

0: أحبها.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم،
4: مشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
3: يلا
4: زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: التاسعة صباحا ودقيقتين على موجة إذاعة تونس ثقافيا، واصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. موعدكم الآن مع الفقرة الصحية اللي تأمنها أسبوعيا الدكتورة زهيرة بن عيشوية. صباح الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا بك دكتورة.
9: صباح الصحة، الصحة والعافية للناس الكل. تحية كبيرة ليك فطومة في فورما كالعادة وموجات إيجابية وطاقة محلاها. تحية للفريق اللي يخدم معاك وكل مستمعينا وأوفيائنا اللي معنا كل صبحية أحد.
8: عايشك دكتورة، مرحبا بيك وبكل المستمعين. غدوة الاثنين 21 سبتمبر اليوم العالمي لمرض الزهايمر، إن شاء الله ربي متع الناس كل بالصحة والعافية. اليوم مش نحكيه على مرض الزهايمر، شنو الأسباب، شنو الأعراض، وشنو المضاعفات، وكيفاش الوقاية، كيفاش تكون الوقاية. أنا قبل ما نبدا معاك دكتوره، انا لاحظت معناها برشا توا وليوا يمرضوا بالزهايمر حتى في عمر صغير برشا. ان شاء الله ربي يفرج على الناس الكل. وكيفاش، ودائما الوقايه خير من العلاج. الوقايه ظهر لي توخر معناها المرض، اي في عوض مش يكون لا قدر الله في الستين يولي يكون بعد السبعين. نتمنى الصحه والعافيه للجميع. نقدموا المعلومه اللي معناها يحتاجها الإنسان واللي يحتاجها المستمع، باش كنقدموا المعلومة ونقدموا النصايح هكيك تكون الوقاية ونستبقوا لقدر الله المرض ونقيوا أرواحنا به. شنو هو مرض الزهايمر؟ شنو هو مرض الزهايمر بالضبط؟ وهل هو الخرف؟ هل هو ماذا بالضبط؟
9: نعم دونك يعطيك الصحة، أنت في المقدمة قلت الحاجات المهمة اللي نخرجوا بها بعد في الأخر، معناها النصيحة الأهم. دونك مرض الزهايمر أو الزهايمر هو نوع من أنواع الخرف لا ديمونس بالفرنسية، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعا، يعني موجود منتشر برشا. شنو يعمل؟ هو يؤذي، كلمة صحيحة، يؤذي المهارات العقلية والاجتماعية. يؤدي إلى إعاقة في الأداء اليومي، كالحاجات اليومية اللي الإنسان يعملها نعملوها احنا توا من غير ما نفيقوا برواحنا، هذيك تولي بصعوبة يقوم بها في الحياة العادية متاعه. مرض زهايمر هو الخلايا متاع المخ السليمة يصير لها ضمور، كل تتكمش هكا تصغار، انكماش، انخفاض في الحجم متاعها، وتفقد برشا مكونات متاعها، وتولي تعجز انها تقوم بالوظيفة متاعها، الخلايا متاع الدماغ. دونك يصير تراجع مستمر ونهائي للأسف، معناها في الذاكرة، في القدرات العقلية والذهنية. دونك هنا فطومة، ماذا زايمر راهو ماهوش مرحلة طبيعية متاع الكبر، متاع مراحل الشيخوخة. يعني يقولك لا نورمال كبير خرف، لا ماهيش مرحلة من مراحل الشيخوخة الطبيعية، لكن الاحتمال الإصابة به يزيد مع تقدم العمر. يعني كل ما يفوت الإنسان 65 سنة يولي فما احتمالية كونه يمرض به، لكن مش الناس الكل
8: صغير بتبيع. 65 سنة راهو بالحق العمر صغير برشا،
9: 65 سنة صغير تويك في، معناها في عصرنا الحالي 65 سنة راهو مازلنا نحكيه على إنسان لباس، معناها كهل لباس عليه، مازال ناشط اجتماعيا وعمليا والتحب انت وعقليا بالطبيعة. دونك هو الحقيقة للأسف مرض عضال، ما عندوش علاج، ما عندوش شفاء، جوست فما علاجات تحسن شوية جودة الحياة بالنسبة للي يعانيوا منه، وزادة يلزم دعم نفسي لهم هما، دعم للعائلة اللي ترعاهم، يلزم فما عائلة أصدقاء باش ننجحوا المقاومة بتاع المرض هذا. هو مرض صعيب، وكل ما نحكيه عليه نحسه بكل وجيعة هذيك النفسية الداخل في قلوبنا، خاطر نحسه اللي مزلنا نتعاملوا مع مرض ما عندوش علاج. لكن كيف نشوفه مع بعضنا الأسباب، هو مش أسباب بالضبط، وقولوا له ما احنا الفاكتور دو ريسك، يعني عوامل الاختطار أو عوامل الخطر النجم وقتها نعملوا هكا الوقاية في الأخر نحكيوا عليها. حكينا على العمر، قلنا مرض زهايمر في العادة يظهر فوق 65 سنة، لكن نادرا جدا، فما حالات كما قلت أنت أصغر، فما حتى في 40 سنة فما حالات معناها نادرة لكن موجودة. فما عوامل وراثية، يعني موجود فما عائلات فيها وراثة متى مرض الزهايمر، إنسا يمرض أكثر من الرجال بالمرض.
8: سمحني، هو وراثي
9: المرض؟ أي فما عامل وراثي، فما يعني فما عائلة فيها مرض الزهايمر. دونك كل ما يكون معناها مثلا الأب ولا الأم مصابين بالمرض هذايا، نتوقع برشا كونوا أولادهم يمرضوا بهم، وذي حاجات معناها توريها الإحصائيات والبحوث العلمية، هي تخرج الأرقام والأسباب. قلنا نساء زادة أكثر عرضة من الرجال للأسف، معناها إذا كان زادة فما ديجا الإنسان هذاك عنده عيوب إدراكية بسيطة، مثلا عنده مشاكل في الذاكرة، عنده مشاكل في السلوك، ديجا موجودين، يعني يكون معرض أكثر. إذا كان زاد الحالة الصحية متاعه، عنده أمراض مزمنة كيما غلظة الدم، ارتفاع ضغط الدم، كيما السمنة، السكري، نوع 2، ارتفاع كوليسترول، شحم في الدم،
8: هذا كله يسبب المرض الزهايمر.
9: العوامل كيف يتلموا ولا كيف يتلموا العوامل هذوما ينجموا يعطيه، وهنا قلنا احنا مش اسباب مباشره لكن عوامل
8: تنجم تؤدي،
9: فوالا تنجم تؤدي. دونك قلنا سمنه، التدخين ديما موجود، تعاطي الكحول، انعدام النشاط البدني، وانعدام النشاط العقلي. هنا احنا نقوله تخديم المخ، هنا تخديم المخ مهم جدا. كل ما العقل والدماغ يخدم، كل ما تحمي روحك من مرض الألزيمر أو تأخر الظهور متاعه. معنى المستوى التعليمي والثقافي مهم جدا باش يحمينا ويقينا من مرض الألزيمر. لهنا توا نحكي لهم على كي سألت أنت على الأعراض.
8: لا قبل خلينا نمشي الدكتورة. نعم. مازال ثم نعم. أسباب أنا نعم. معناها تعرضت هكا الحالات ونعرف حالات الجانب نعم. النفسي حسيته مهم، معناها حسب معناها حالات شفتهم وعرفت فيما بعد انه الجانب النفسي والعباد ما فهموهمش، اولادهم ما فهموهمش، يحسوا جيعة في قلبه، يمشي عادي على القلب ما عنده شيء، يحس بالدوخه ما عنده شيء، يعدي على السكر، يعدي على ضغط الدم، يعدي على الكوليسترول، ما ثماش التحليل لباس. بعد يظهر انه هو اكل الضغط النفسي مباشره بعد عام اثنين يمرض بالزهايمر. هل انه العوامل النفسيه والضغط النفسي نفسي قد يؤدي ربما إلى مرض الزهايمر؟
9: ينجم يسهل ويقرب ظهور متاعه،
8: يقرب الظهور
9: لكن مش الضغط النفسي هو اللي بيش يكون سبب في الزهايمر بصفة مباشرة، يعني بصفة غير مباشرة
8: يؤدي فيما بعد
9: خطر كيف يولي في عزلة ولا في اكتئاب، خطر برشة حاجات
8: أسباب
9: متداخلة بين الأمراض. يعني نجم يكون في حالة اكتئاب فقط، ينجم يظنوه اكتئاب وهو بدأ يدخل في بلدي مرض الزهايمر. والمرض الزهايمر في حد ذاته يعطي عزلة واكتئاب، فما التداخل في الأسباب وفي العوامل اللي يخلي ذاك علاش تشخيص ما يصير كان عند طبيب، فما أطباء الشيخوخة وإلا أطباء الأعصاب يعني اللي نغلو هم اللي نجموا يعملون التشخيص بالضبط. دونك فوالا مالادي دالزايمر الحقيقه فيها برشا عوامل متشابكه في معناها باش تؤدي لظهور المرض. لكن المهم مهم تويك اللي احنا نحبوا ناكدوا عليه هو كوني نفيق بالمرض في اول ظهور متاعه باش ننجم نفعل العلاجات اللي تاخر التطور متاعه. هذاك اللي نجم أنا نخدمه باش ما نخليش التطور هذاك المستمر والنهائي، نحاول نوخره قد ما نجم. هذا هو اللي نجم معناها تقاسي مبكر لمرض الزهايمر.
8: وأحيانا دكتورة سامحني مش معناها نطول شوية ربما اليوم في الفقرة، لأنه الموضوع مهم ويمس برشا عائلات وبرشا عائلات عندهم معناها شكون في العائلة عنده مرض الزهايمر. وزاد حسب ما شفت أنه الفقد الإنسان يفقد حد عزيز عليه.
9: نعم
8: لهنا نردوا بينا.
9: نعم
8: نردوا بينا من هك الاكتئاب ومن الضغط النفسي اللي ربما راهو نجم يؤدي له بعد سنوات قليلة إلى الزهايمر. حسب ديما ما نشوف أنا بعض الحالات اللي ولا عندهم المرض ما فقوش بهم معناها في العائلة، بعد تتطور به الحالة فيسع فيسع معناها الحالة يظهر عنده زهايمر وبعد تتطور الحالة بالعام الوقت.
9: فوالا خاطر فوالا هنا ندخلوا ديما في التشخيص اللي يجي مخر. بالحق يلزم الانسان معانا نلاحظوا ونفيقوا باي تغير في السلوك نتاعو، اي تغير يظهر بسيط.
8: مثلا مثلا دكتور
9: تغير بسيط
8: النسوة،
9: يعني النسوة هي الاكثر علامة يعرفوها الناس.
8: هنا ننسو احنا بكنا ننسو توما ايه شنو هو بالضبط شنو انا ننسى ما نعرفش انا نسيت مش نحط حاجة نسيتها نسيتك الحاجة وين حطيتها نبقى نلوج عليها معناها اللي بعد يعني نتذكر يعني بعد بربع ساعة ولا بربع دراجة.
9: هو سؤال اللي تسأل ديما يا اخي النسيان يا اخي كل انسان ينسى معناها عنده الزهايمر
8: وإلا مش يمرض مستقبلا؟
9: لا دونك الإجابة واضحة، مش كل إنسان ينسى معناها عنده الزهايمر، خاطر قاعدة زهايمر يعني قاعدة تتكرر برشا الحكاية. دونك أي إنسان راهو ينجم يلقى صعوبة باش يتذكر الحاجات ولا أسماء ولا وين حط مفاتحه ولا وين حط تليفونه. عادي جدا إننا ننساو خاطر نعيشوا ضغوطات، نعيشوا برشا نخدموا في برشا حاجات في نفس الوقت ديما نجريو معناها. دونك لكن المشاكل متاع الذاكرة عند مرضى الزهايمر كيف تتوجد ما عادش تتراجع، يعني تزيد
8: تزيد تتقدم وتتضعف.
9: صعب فوالا. دونك عندهم مشاكل، مثلا مريض زهايمر نعطيكم انا امثله، يكرر نفس الجمل نفس الكلمات، يقعد يعاود فيه، ينسى شنو حكيت انت وياه، ينسى انك شوف انه شافك انك جيتو مثلا، ينسى المواعيد المهمه اللي يلزمه يمشي لها،
8: ينسى الاسماء.
9: نعم
8: الاسماء. نعم. الاسماء الاسماء
9: الاسماء نتاع اولاده والا احفاده، هو كان حافظهم بالقداء. ينسى وين حط الحاجه صحيح، لكن زاده يحطها مش في بلاصتها، في في في بلاصه مش منطقيه، المفتاح في الفريجيدير. راهو كي نقول نحط المفتاح في الفريجيدير امثله قاعده تتعاود، راهو يجي انسان كبير بالحق يحط لك المفتاح في الفريجيدير ويقلب عليه الدنيا ما يلقاهش، وهو حطه في الفريجيدير ونسى. ينسى كيفاش يستعمل حاجه، كيفاش يستعمل، ينسى كيفاش يشعل الغاز، ينسى كيفاش يربط خيط، كيفاش يلبس حوايجه، كيفاش يطيب المراه، كيفاش تنظف دارها، تنسى تنسى. يعني فما مشاكل زاده في التفكير، طريقه التفكير غلطه. مثلا فاطمه الفلوس، المعاملات الماليه ما عادش ينجموا يقوموا بها بالكل، ما عادش يعرف قداش يمد فلوس، ما عادش يعرف اللي القضيه هذيك يلزمها الميزانيه الفلانيه، ما عادش يعرف يتعامل بالارقام وبالمال، يعني يفقد يفقد القدره نتاعو هذيك يفقدها. يبدا يلوج على الكلمه المناسبه في بلاصتها ما يلقاهاش، ما يلقاهاش ما يلقاهاش ما يلقاهاش، يعني مش يتأخر باش يلقاها. كان يقرأ ويكتب يولي معاش ينجم، لا يقرأ
8: لا يكتب، يعني سنة سوى هذيك هي
9: فوالا. يخرج ما يعرفش يروح، على خاطر معاش يعرف يحدد المكان هو وين، يفقد الإحساس بالوقت. فاطمة يعني تقول له تو احنا قديش تقريبا، ما يجمش يقول لك احنا في الصباح العشرة، ما يهمش يقول لك احنا تو تقريب الاربعة متاع العشية تقريب مغرب، ما يفرقش بين الليل والنهار من بعد يولي.
8: واضح.
9: ما يفرقش بين الايامات، اليوم شنو حد ما يعرفش، ثلاثة سنين ما يعني له شيء. يضيع في بلاصة يعرفها، يعني كي يخرج الحومة متاعه مسانس يمشي القهوة هذيك، مسانس يمشي للحانوت هذيك،
8: يمشي ما يعرفش روحه وين ماشي، ويوصل يضيع في البقعة حتى في الحومة ما يعرفش وين دار،
9: حتى داره يتلفت يتلفت من ينساها وما يعرفش يرجع لها. بالحق أنا قلت لك برشا صعوبات وبرشا وجيعة في المرض هذايا، علاش يلزموا برشا لهوة وبرشا
8: ونتحمل والدينا ونتحمل الناس الكبار. بالحق لا غالب هذايا من عند ربي، ماهوش مش سهل. نوسعوا بيننا برشا معاهم صحيح، راهو يلزمهم لهوة خاصة برشا نوسعوا بيننا معاه. بالله دكتورة من الأسباب جاني سؤال عبر الهاتف، هل أنه السهر من مسببات النصر وبرشا من مسببات مرض الزهايمر؟
9: لا مش لا مش
8: سؤال من أحد المستمعين.
9: لا لا هو مش نعاود نقول هي برشا عوامل تتلم، برشا عوامل تتلم مع بعضها باش تعطي في الآخر نتيجة متاع المرض الزهايمر والأكثرية فطومة. الحقيقة أكثرية لك الأمراض المزمنة اللي ما احناش لهين بهم بالقداء، وقلنا زاد التدخين وشرب الكحول هذومة، وقلة الحركة وقلة استعمال الدماغ. يعني كل ما مخك يخدم، كل ما تخلي الخلايا ناشطة
8: يخدم مخك يخدم في حاجة باهية أكيد. ما تمشيش معناها الحاجات خايبة وإلا تليفون كل يوم، معناها يشوف في حاجات ما عندهمش حتى معنى، ولا مخه يركز مع العباد ولا يركز مع حاجات ما تعنيهش.
9: فوالا دونك احنا الخلايا نقولوا نخدموا الخلايا نتاع الدماغ باش نخليوها ديما ناشطه وديما تحافظ على القدرات نتاعها، الادراك والذاكره.
8: اي اكيد في الايجابي في الايجابي، طالعوا ورفعوا على انفسكم. خلوا الحاجات الخايبه نبعدوا عليها، كسوء الظن وكل حكايه هذيك الكل، معناها اللي تزيد توترك وتعمل لك بالحق توتر العباد، هذيك نخلوها على جنب. مطالعة منصوح بها نتصور برشا.
9: اي نعم نحكيو من بعد على الوقاية باش نقول لكم شنو نعملوا.
8: المضاعفات دكتور
9: لهنا جوست نكملوا، خاطر فاطمة فما قلنا فما صعوبة في حل المشاكل اليومية. ما يعرفش يتصرف إذا كان الله لا يقدر هذوما الحوادث اللي يصيروا، معناها تحرقت ماكلة معناها غاز يشعل
8: ما فيقش
9: والماكلة تحرقت
8: وهو يخزر له يخزر ما ينجم يعمل حتى شيء
9: ما تعرفش اللي يلزمها تسكر الغاز واللي يلزمها المعون هذاك مثلا تحط صب عليه الماء مثلا دونك ما تعرفش المهام هذيك العادية حتى كيفية الماكلة حتى كيفية الماكلة وكيفاش نشرب وقتاش ما عادش يفقدوا القدرات هذه تدريجيا يولي عنده مزاج متقلب ما عادش عندهم ثقة في الآخرين يوليو عنده بزايد يوليو منطويين يوليو مكتئبين يخافوا من الناس وعندهم عدوانية هذه الكل يعرفوهم ديجا معناها العائلات تولي يسمعوا فيها يعرفوا اللي هذوما كل موجودين عند مريض الزهايمر بالنسبة لل مضاعفات في مرحلة متقدمة هو مرض الزهايمر راهو كما قلنا يمشي ويتطور بصفة مستمرة ونهائية معناها الفقدان متاع القدرات لكن المشكلة وين هي الأمراض الأخرى المزمنة اللي عنده ما عادش يداويها دونك ما عادش يهتم بصحته بمكلته بدواه وزيد ينسى حتى سامحوني معناها حتى كيفيه يمشي لبيت الراحه ما عادش يعرف دونك ثم ولا التهابات تعفنات مجاري البوليات سوء تغذيه ساعات السمنه يضعف برشا يسمن يطيح كسور يعني هذوما المضاعفات اللي يوليو فيهم خطر على حياته بخاطر باش يعمل مضاعفات الامراض الاختيره هذيك
8: واضح
9: فوالا لهنا فطومه شنو نعملوا معناها كلمتين بربي على هو العلاج العلاج هو يلزم تهزوا للطبيب صح يلزم دوبا نفيقوا بشويه اعراض هكا حتى بسيطه نمشيو لطبيب الاعصاب ولا طبيب النفسي اللي ولا طبيب الشيخوخه يعمل لنا التشخيص ولا طبيب العام زاد طبيب العائله نبداو نعملوا التشخيص ونتعداو للدويات اللي باش تنقص من التطور متاع المرض فما حاجة مهمة هي الإحاطة النفسية مش للمريض برك للي يرعى في المريض للي لاهي بالمريض يلزم زادة إحاطة نفسية كبيرة ودعم نفسي كبير ما تنساوش رواحكم راهو يلزمكم تمشيوا زادة انتوما للطبيب وتحكيوا وتاخذوا ساعات علاجات تعاونكم وتقويكم باش تكملوا المهمة الصعبة
8: مهمة صعبة فيها. ربي يكون في العون وربي يشفي المرضى كل حق صعيبة الصعيب على الإنسان المريض إنسان ما يعرفش بالحق اش يعمل العائلة كلها يلزمها مثال اش راهو نهزوا بعضنا عندك الوالد ولا الوالدة مصاب معناها بمرض الزهايمر مثالش الناس كلها يد يد ما نهبطوش درك على واحد بارك لأنه هو زاد راهو هو يعلم بيها ربي معناها بالحق مريض الزهايمر يلزمه لهو خاصة ما يقوم للي يرقد وحتى كي يرقد راهو ينجم يقوم في الليل ويعمل حاجات ويخرجوا من الدار وما ما تعرفش عليه ربي يكون في العون
9: بالضبط
8: ونسيسر واحد
9: لهنا نوصي الناس مهم جدا النشاط البدني المنتظم
8: أي.
9: مهم جدا الغذاء الصحي اللي فيه الغلة الفواكه الجافة الخضر الحبوب الكاملة الأسماك مهم جدا نحافظوا على الوزن السليم تاعنا ونبعدوا نتجنبوا السمنة مهم جدا نبطلوا الدخان وشرب الكحول مهم جدا نعملوا الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكر وشحم في الدم حتى ما عملناش الوقاية مرضنا بهم نعالجوهم ونخليهم في قراب للمعدلات العادية مهم جدا نعتنيوا بالصحة العقلية نستخدموا المهارات متاعنا متاع التفكير ومهارات الذاكرة مثالش نوادي الموسيقى
8: نوادي
9: والغناء باهين
8: وكل الألعاب الفكرية زادة اللي تنمي الذاكرة
9: الجمعيات القرآنية نشجعكم باش تدخلوا في نوادي موسيقى غناء ولا جمعيات قرآنية خطر فيهم تلقين فيهم إعادة فيهم حفظ الخلايا الدماغية تخدم الألعاب الفكرية طبعا هذيك الكل باهية
8: كانوا الناس كبار كانوا الناس الكبار قبل تلقاهم معناها رجال الكبار بالحق تلقاهم هكا تحت الحيط يلعبوا في ألعاب هكا فكرية الخربقة يلعبوا في برشا حاجات وبالحق زادة أكل التواصل الكارت التواصل مع الناس التواصل التواصل وكل يوم يحكي مهم جدا
9: يعطيك الصحة بنين كل واحد فهم اللي يعمل سكرابل فهم أكل مونوبولي المفيد نقول احنا بسوري الغيزون مو طريقة التفكير ما تخدم هذاك اللي يخلي الخلايا نتاع الدماغ حيه وما يخليهاش تعملك الزمور وما يخليهاش تموت. مهم جدا كونه ما خليوش الانسان الكبير وحده.
8: هذا هو اللي حبيت نقوله.
9: يحكي مع الحيوط راه مش معقول، يلزم تجي بحذاه تخرج وتحكي مع حكايه.
8: هما يحبوا، هما يحبوا عاده دكتوره الناس الكبار، المراه والا الراجل يقول لك شهزني انا لدار ولدي، نحب نبقى في داري. طل على ابوك طل على امك تفقدوا كيما تشري لاولادك، كيما تشتري لروحك لدارك هز البوك وهز لامك، ما تقولش ما عنديش.
9: هذوكم هو
8: عادي بحذاهم من النهار، ما يسالش باهي. ثم ناس التزامات وليداتها تقرا، هما يخدموا ما يسالش. اذا قريب والديك قراب لك في نقولوا احنا في نفس الولايه، ما يسالش نطلوا عليه، نطل ونهز له اكل حاجه اللي يفرح بها، نحدثه نحكي معاه نبقى معاه معناها وقت، نهزه بحذايا زاده، واذا لزم نخرج ويتفرهد نهزه للبحر، نهزه ما نعرفش زيارات العائليه
9: نحبهم
8: للحاجات اللي يحب.
9: للاقارب نتاعو اللي عنده برشا شافهمش، نهزو نخلي الجيران نقرب منه، يعني نخليه في إطار اللي هو مرتاح فيه واللي هو يتواصل. أكيد التواصل مع الناس مع العائلة مع الأصحاب مع الجيران، التواصل هذاك راه مهم على الأخر. مش معقول إنسان كبير راه ما فاتش الدنيا نتاعه، وهو إنسان حي من حقه باش يعيش يعطي رأيه ويتفاعل ويكون فاعل. وما يسالش نكلفوهم بمهمات وبمسؤوليات إذا كان هما قادرين عليه. راه مهم جدا هو يحس كونه القيمة نتاعه مازالت موجودة، وخاطر نهاية العمل المكتعرف الخدمة وقت اللي توفى الرتريت راه إذا كان إنسان ما عندوش أكتيفيتي أخرى، عمل آخر يقوم به، نشاط آخر يقوم به، راه عبارة بالنسبة لي هو عمل خط صحيح هو بينه وبين الحياة. لا، هي حياة أخرى،
8: هي حياة جديدة، حياة الراحة، حياة تستمتع بحياتك،
9: الاستمتاع، المتعة، الهوايات، النشاط الاجتماعي، النشاط الخيري، المساعدة متاع الناس، برشا حاجات راهو يقوموا بها تخليهم حيين موجودين ونافعين، واحنا نستنفعوا منهم، احنا حاشتنا بالخبرة نتاعهم.
8: هذا هو، هذا هو،
9: مش نطويو صفحة.
8: هذا هو، هذا هو. وما ننسيوش، ما ننسيش انا ديما نركز بالحق. انا نشوف في ناس والديهم مرضى بالزهايمر، يخلي يقول لك انا ما عنديش، انا لاهي بصغاري. لا، امك تلهيت بيك، بوك تلهيت بيك وكبرك ووصلك، ووصلك وين انت فيه تو في المقام اللي انت فيه. يلزمك تقف معاه وما يسالش الناس الكل تهز بعضها شويه شويه. اللي عنده وليداته ما يسالش، راهو انت ام زوجك والا ابو زوج زوجك، ما يسالش راهو كيف امك كيما هو معناها زوجك، راهو الام ولا البو راهم هما زاده والديك، عاملوهم باحترام وعاملوهم وعملوا الخير معاهم، تلقاه نهار اخر
9: انتم
8: وحافظوهم على كرامتهم. انت ولد امك والا ابوك عنده زهايمر وانت بعيد، طل عليه ما يسالش، كلف روحك، خليهم صغارك عند بوهم ولا الي هو ولا حتى عند جار، ما نتصورش يلوحوهم. طل على ابوك طل على امك، اعمل الواجب، اعملوا الواجب في والديكم.
9: هذا
8: ماهوش مزيه، وري ولادك باش نهار اخر تلقى ولادك يقفول.
9: اش قلنا هنا؟ تقولنا وراثة. وري ولادك اللي انت قاعد تتلهاب امك وابوك باش هو الله اللي قادر عليك، يعني الله اللي قادر على الناس الكل. اذا كان انت مرض هو باش يتلهى بيك كيما انت
8: تلهيت بوالديك، هو ولدك يتلهى بيك نهار اخر.
9: الهديه مهمه،
8: والاخوه الاخوه الاخوه الاخوه
9: الاخوه
8: هكا الاخوه ونركز بالحق. انا راني نشوف في حاجات هذا علاش نتكلم الاخوه ما يسالش يد هذيك امك وبوك مهما يصير، معناها مهما يكون امك وبوك يلزم تتلهوا بهم، وربي يفرج على الناس الكل.
9: امين.
8: ونحاولوا وكل ديما انا ننصح بالغذاء الصحي، بالماكله الصحيه اللي هي بالحق راهي الماكله الصحيه مهمه جدا، الرياضه مهمه، انك تتواصل مع العباد مهم، تتواصل مع العبيد في حاجات مهمة، في حاجات إيجابية. ما تركزش مع الحاجات اللي مش ترجعك التالي، ما تركزش، تعدى القدام دي، ما شوف نهار آخر مخير، وربي يعطي الصحة والعافية للجميع. أتلهي والديكم رو نهار آخر يندم إنسان لقدر الله أنه ما عملش الخير مع والديه. على كل إن شاء الله ديما راضين عليكم دنيا وآخرة.
9: عايشك فاطمة.
8: عايشك، عايشك دكتورة، شكرا ليك، وأنا وأنت وبس، ونواصلوا اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمع فريد الأطرش ثم ضيفنا الموالي المخرج والممثل المسرحي طه بويحيى لتقديم مسرحية أطياف.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وأنت
1: وأنا وأنت
2: أنا وأنت ولا حد تالتنا أنا وأنت أنا وأنت وبس أنا وأنت ولا حد تالتنا أنا وأنت أنا وأنت وبس أنا وأنت أنا وأنت وبس

وانت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة سبع ايام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: عندي القمرة
1: عندي القمرة وفي عز النور افرح يا زهور.
0: عندي القمرة
1: عندي القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عندي القمرة.

0: انت وبس يا حلاوتنا، انا وانت وانا وانت وبس.
1: أنا وأنت وبس بإمضاء الفنان فريد الأطرش. توصلنا الأغنية للتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وين نمشي؟ ونمشي مباشرة إلى ولاية قفصة مع المخرج والممثل المسرحي طهاء بويحيى. صباح النور طهاء.
2: صباح الورد، صباح الفل أختي فاطمة، صباح الخير لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. مرحبا باللي يستمعوا لبرنامج أغاني الحياة.
1: يعيشك يعطيك الصحة أستاذ طهاء بويحيى. عنا عمل جديد إن شاء الله أثناء، هو شارك في عديد التظاهرات وهو في انتظار التأشيرة. عنده زادة أعمال، عندك زادة أعمال مشاركة في المهرجان الجهوي للمسرح بقفصة، عمل كهول وشباب نبوءة الخيط مقتبسة عن مسرحية ماكبيث لويليام شكسبير، مسرح طفل الأرض الحكمة، مونودرام ابن الشيطان، مسرح شارع قطرة من دم، عديد الأعمال المسرحية. اليوم مش نحكيه معاك طهاء بويحيى على

0: العمل الجديد، مسرحية أطياف، نخليك تقدم العمل المسرحي اللي فيه تقريبا 3 شخصيات.
1: مرحبا.
0: تفضل.
1: العمل
0: هو من
1: هو
0: إخراجك طبعا.
1: اي من دراماتوجيا والاخراج متاعي، هو مقتبس عن مسرحيه نهايه اللعبه لسامويل بيكيت. العمل هذا فيه 3 ممثلين كبدايه، معناها خاطر ما زالت انت تعرف في المرحله نتاع التحضيرات، هما ضياء جديدي ومحمد ضياء دريدي وشيما جديدي، اللي نوجه لهم تحيه كبيره. اللي متبني العمل هذا هي جمعية نجوم من قفصة، رئيسها السيد نسيم حاشي، نتقدم له زاد التحية، زاد في الإشراف العام وفي المساندة الأستاذ سينور الدين بن بوبكر. العمل هذا هو عمل مسرحي يندرج ضمن المدرسة العبثية والمدرسة الوجودية، يذكرنا زاد بالأعمال متاع سامويل بيكيت القديمة كما في انتظار.
0: هل هو رهان يعني نوع النص ونوعية النص المسرحي في أطياف، هو رهان مقسم بين الدراما العبثية والمسرح الوجودي، وهل هذا رهانك مستقبلا طه؟
1: طبعا، خطر انت تعرفي انه كل يوم معناها عنا تجديد في المسرح، خطر ما نبقوش ديما نتبعوا في المدرسه القديمه، زادت المدرسه الحديثه اللي قاعدين نخدموا عليها. بالطبيعه المسرحيه هذه رهنا بها ورهان قوي وقوي جدا، في انتظار بركة انه يتأشر العمل، يعني في انتظار بيست الوقت نتاع حضور اللجنة اللي باش تأشر لك على العمل وتوصل.
0: نعم، به نرجع للأساس، العمل المسرحي المقتبس عن مسرحية نهاية اللعبة لسامويل بيكيت، هو نص قلنا مقسم بين الدراما العبثية والمسرح الوجودي. الشخصيات، نعود إلى 3 شخصيات مهمة في هذا العمل المسرحي أطياف.
1: هي بالطبيعة هما شخصيات مهمة، هما 3 شخصيات أساسية، شخصية كلوفة، شخصية همين، وشخصية نيل. شخصية كلوفة هو شاب يبحث عن الحرية، خطر الأحداث متاع المسرحية باش ما نحرقش الأحداث كاملة، هي تدور على 3 شخصيات هذوما اللي لقوا رواحهم في مكان كيف القبو وإلا السجن وإلا حاجة هكاكا، حابين يخرجوا من المكان هذاك باش يعرفوا شنو هو الصدام الموجود في العالم الخارجي. شخصية كلوفة هي الشاب اللي حاب يخرج من يتحرر من البلاصة هذه، وباش يحب شخصية همين اللي هي متسلطة نوعا ما في المسرحية هذه، رغم انها يعني تخدم في دور من ذوي الهمم، يعني هي ماهيش من ذوي الهمم لكن دورها في المسرحية هكاك.
0: نعم.
1: وشخصية نيل، هي ما هيش حابة تتحرر، حابة تبقى ثم، حابة تنقص، يعني ينقص عليها الضغط متاع العباد باش هي تولي تملك البلاصة هذه.
0: شخصية كوميدية.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: به خطر فيها زاد جانب كبير من الكوميدي نوار، الكوميديا السوداء.
0: نعم. يعالج العمل المسرحي قضايا وجودية، قضايا متنوعة. هذا العمل شارك في السيف تقريبا في عديد التظاهرات.
1: في شارك وكان عنده زاد نصيب من الجوائز. هو العمل يعني عم نول كبداية، خاطر احنا الاقتراح نتاع التأشيرة من قبل ما نشاركوا به في المهرجان الجهوي للمسرح، لكن المهرجان الجهوي للمسرح شنو هو؟ مشاركة باش نستمعوا للنصايح نتاع لجنة التحكيم، خاطر النصايح هذيك باش نمشوا من بعد احنا بها في التأشيرة وكل شيء. تحصل فيها الممثل محمد ضياء الدريدي، تحصل عم نول على جائزة أحسن ممثل فيها. زاد تعملت بها مجموعة أخرى من العروض، تقريبا 6 أو 7 عروض، وبطبيعة كل عرض احنا كنقدموه نطلبوا من الجمهور اللي يتفرج وإلا من الناس اللي تحب مثلا نعملوا وكل الجلسة متاع النقاش ديبال للعمل باش نعرفوا ديما الحاجات البلوس اللي نجموا زيدوها والموا الحاجات اللي نجموا نحوها.
0: واضح. ان شاء الله المشاركات القادمه ضياء طه.
1: ان شاء الله ديجا صنع عنا المشاركه في المهرجان الجهوي بالمسرح، يعني مشاركين السنة بالثقل نتاعنا تقريبا أربع أعمال. هذه أربع أعمال جزء اللي مشارك بهم أنا، يعني مرديف تقريبا ست أعمال مشاركة.
0: أي به إن شاء الله مش تكون خارج حدود الوطن ولا مازال بكري؟
1: والله نحن في انتظار، نحن من نجم وتو نقولوا
0: إلا تأشيرة به
1: إلا بعد التأشيرة، خاطر
0: إن شاء الله
1: هي اللي بعد تنجم تعمل العروض نتاعها.
0: به إن شاء الله بالتوفيق تهيب ويحيى. ثم هكا فكرة أعمال أخرى
1: موجود؟ موجود إن شاء الله عمل هذايا جست النص قاعد يحظ مستقبلا إن شاء الله، عنوانه خلود مؤقت في الوجود. زاد عنا نص آخر اسمه الحفرة، هذوما مقترحات باش
0: نعم.
1: نشوفوا ديما أنه العمل الأنسب اللي يرتح الممثلين اللي معاك واللي يرتحك أنت كمخرج باش تنجم تخدم مع المجموعة اللي معاك.
0: باهي، أنا مش نسألك سؤال وربما يجيب لك فكرة أخرى، ما دام معاكم سي نوردين بن بوبكر ونعرفوه يكتب برشا للأطفال، ثماش عمل مسرحي موجه للطفل؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، خاطر زاد سي نوردين راهو اقترح علينا مجموعة من الأعمال. نحن ديما راهو نعملوا وكل الجلسة مع بعضنا كل جروب كامل من الممثلين للكتاب لرئيس الجمعية، يعني ليكيب كاملة نتلموا ديما نختاروا نحطوا المقترحات نتاعنا ونختاروا بعد انا هو الحاجه اللي تمشي، الحاجات خاصه اللي يطلبها الببليك شنو، خاطر تو انت في الببليك يعني مش سهل خاصه باش تخدم مع الببليك نتاع تونس، لانه صعب انه يقتنع لك بعمل، لازم تعرف العمل كيفاش تخدم. فهمتني؟ خاطر احنا ما نحبوش نخدموا على اكل الحاجات المبتذله، والا ديما نحاولوا نخدموا في تجديد، نحاولوا نعملوا حاجه مزيانه نقتنعوا بها احنا، يقتنع بها الجمهور، وهكذا تخرج حاجه مزيانه.
0: واضح. شكرا لك طهاب ويحيى المخرج والممثل المسرحي، يعطيك الصحة. هذه فكرة
1: يعيشك.
0: شكرا لك، هذه فكرة على مسرحية أطياف اللي إن شاء الله كانت حاضرة في عديد التظاهرات، وإن شاء الله مستقبلا تحضر في عديد التظاهرات، وزيد أعطيتنا فكرة على الأعمال القادمة. شكرا لك طهاب. احنا تو 9:44 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحاً.

59 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات فاطمة الرزقي في الإعداد والتقديم، محمد أمين أبو بكري في الهندسة التقنية. تلتحق بنا سوزان، أهلا وسهلا بك سوزان، عندي برشا ما خدمتش معاك. كذلك مريم مناع في البث المباشر، عبد اللطيف، كوثر مورية، وهند رحموني في الديجيتال وفي صفحة وفي أيضا قناة يوتيوب. شكرا للجميع على التفاعل. السادة المستمعين، ما زلتم مواصلين على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد قليل الدكتور وليد الزيدي وبرنامج لغتنا العربية. متابعة طيبة للجميع.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقولك.
3: هي يحكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة. لغتنا العربية، لغتنا العربية، محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. وليد الزيدي. لغتنا العربية،

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنيه ومعود يعرقص ليلي

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم، طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا المقام، مقام الأنس والصفاء. نبتغي من الأدب للنفوس شفاء، نبتغي من الفكر والفن للعقول غذاء، نجتني من العربية جناها الداني، نتذوق رحيق الألفاظ وننتعش بشريف المعاني من لغتنا العربية التي لا يغيض نبعها والتي لا يفنى معينها ولا يطمس نورها. طبعا في ما دأبنا عليه وما تعودناه نواصل الحوار مع الأستاذ فتحي جميل في المفردات المقترضة التي غذت لغتنا العربية وزادتها ألقا، والتي دلت على أنها لغة تنسل من غيرها من الألسن وتتطور، وأن لها طاقة اشتقاقية تسع كل جديد علما وخبرا. في رصد لحركة البحث العلمي، لنبض الحياة البحثية التي لتفتأ تنشط لها الجامعة التونسية، طبعا سنحاور الأستاذة الأديبة والناقدة والباحثة القريبة المتخصصة في علوم البلاغة وفي نظريات الأدب ونقده، حضرة الأستاذة نور الهدى بديس، وهي مديرة مخبر بحوث في التصميم في الأبنية والتصميم والجماليات من المخابر البحثية النشيطة والتي لها وقع وتأثير في تنمية اللغة العربية، ومفخرة لبلادنا أن تكون قاطرة في هذا المجال. أستسمحكم في أن أحيي الأخت الطيبة سهير التي سعدت بلقائها وبالعمل معها في هذا المقام الجميل الحلو. أيضا نستسمحكم أن أحيي أصدقائي وخلاني، نحيي ألفة بالي الوفية، كذلك سي المنصف النجار بمد في أنفاس ويبقيه ملازم لبرنامجنا ومرابط حتى أنه يقطع كل صلة بالعالم الخارجي في سبيل أن يسمع لنا وأن يجود بملاحظات وأن يطلق مقترحات. سي المنصف سنعمل بها وسنسمع لك، والله لا يحرمنا منك. كذلك نحيي أقطاب الجامعة التونسية، رجالات الدولة، ومنهم سي المعز الشفرة رئيس جامعة المنار، تونس المنار، الجامعة المتميزة التي أحرزت التصنيفات الأولى في العالم ما شاء الله بحسن القيادة. سي المعز أكيد ستكون معنا ذات مرة في برنامجنا، نسمع ونطرب لإنجازاتكم، وهذا شرف طبعا لبلادنا. كذلك نحيي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض سي دكتور محمد مقداد، أيضا يسمع لنا. شكرا لكل الذين يهتمون بالعربية، لكل الذين يذودون عنها ويعيشون بها. صحيح نتقن ونجيد ألسن، ولكن تبقى العربية هويتنا والقيمة الحقيقية التي نؤصل فيها الكيان.

تقر دموعي بشوقي إليك، ويشهد قلبي بطول الكرب. وإني لمجتهد في الجحود، ولكن نفسي تأبى الكذب. وإني عليك لجاري أدمعي، وإني عليك لصب وصب. وما كنت أبقي على مهجتي، لو أني انتهيت إلى ما يجب، ولكن سمحت لها بالبقاء رجاء اللقاء على ما تحب. ويبقي اللبيب له عدة لوقت الرضا في أوان الغضب.

راحتي في البكاء حتى أراك، إن لي منك شاغلا عن سواك. تعس الهجر والذي شأنه الهجر من الناس كلهم حاشاك، أرشدني إلى رضاك فإني لست أدري ما حيلتي في رضاك. وإذا قيل من تحب تخطاك لساني وأنت في القلب ذاك.

استزارته فكرتي في المنام فأتاني في خفية واكتتام. الليالي أحفى بقلبي إذا ما جرحتها النوى من الأيام. يا لها لذة تنزهت الأرواح فيها سرا من الأجسام. مجلس لم يكن لنا فيه عيب، مجلس لم يكن لنا فيه عيب غير أن في دعوة الأحلام. تفاحة جرحت بالدر من فيها أشهى إلي من الدنيا وما فيها. حمراء في صفرة علت بغالية كأنما قطفت من خد مهديها. جاءت بها قينة من عند غانية نفسي من السقم والأحزان تفديها. لو كنت ميتا ونادتني بنغمتها، لو كنت ميتا ونادتني بنغمتها لكنت للشوق من لحدي ألبيها.

أعدت الراحة الكبرى لمن تعب، وفاز بالحق من لم يأله طلبا. ولن ترى صحبة ترجى عواقبها كالحق والصبر في أمر إذا اصطحبا. إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا. إن سرك الملك تبنيه على أسس فاستنهض البانيين العلم والأدب، وارفع له من بناء الحق قاعدة، ومد من سبب الشورى له طنبا. دار النيابة قد صفت أرائكها، لا تجلس فوقها الأحجار والخشبا.

لا تخفي ما صنعت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق. قد كان يخفى الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن، فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق. واصبر على هجر الحبيب، فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. كم ليلة أسهرت أحداقي بها ملقا، وللأفكار بي إحداق. يا رب، قد بعد الذين أحبهم عني، وقد ألف الرفاق فراق. واسود حظي عندهم لما سرى فيه بنار صبابتي إحراق.

0: لغتنا العربية.
1: كل دا كنت نصيب دواه، والصبر كان قلبي مولاه، فراقك واعر حرت معاه نار، قياس الخير عليك. عار الله شقاب الخطوة، وديرها كرامة ونخوة، وفي قليبي هذه الدعوة البلياني الله لا يبليك. وقالوا لي غير المكان، وجرب حاول تنسى ما كان، رحال خليهم في أمان، اليوم ليهم وغدا ليك. سكت وكان جوابي بسكاتي، عرفوني واهب لك حياتي في الماضي والحاضر والآتي، وانت تصرف ولا عليك. وسيت وعالجت ودويت وترجيت الله يشفيك، يعني مبدع علي الحداني ومبدع عبد القادر وهبة في الألحان، سجل مغربي رقيق لكنه جرح الهوى، جرح العشق، جرح الحب. لست أدري ماذا يسقطونه على الصحة البدنية، لا، ولكن الأغنية تشيع ونحن أحرار في أي اتجاه نديرها. سيدي فتحي مرحبا بك.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا،
2: تحية طيبة للسادة المستمعين الكرام.
1: وأنت ممن بحديثهم تشفى الجروح وتلتئم، لأنك حيثما تكون تكون مفيدا سديدا. تسمع فينا؟
2: إن شاء الله طبعا.
1: فهمتها عار الله شقاب الخطوة؟ في المغرب عار الله بمعنى بحق الله عليك.
2: أي تكون ثم تغييرات يقصصية وإلا دلالية.
1: مش العار كما نفهموها طول من العمار، أجل الله السامعي. عار الله شقاب الخطوة، وديرها كرامة ونخوة، يعني كن ذا نخوة، كن عزيزا. من الأغاني اللي تربينا عليها هكا ولا لا؟
2: أغنية جميلة هي
1: والله. ومش معناها راهي باعثة على الأسى والحزن أبدا، لأنه يعني في النهاية هو حب في تعفف.
2: هي هو أحيانا الموسيقى والصوت أحيانا حتى ينسيك في معاني الأغنية.
1: والله صحيح، كل واحد من زاوية ياخذها ومن نافذة يشوف. يا سيدي أسعدتنا بحضورك البهي.
2: شكرا.
1: كالعادة ذكرنا في الحصة السابقة من المفردات المقترضة، واستغربنا لها كثير الاستغراب مما يجري على الألسن ومما نعيش به ونحيا باستحضاره وبتداوله. القلم سيدي يطلع القلم يوناني تقريبا الكلمة، الأستاذ اللي هي فارسي، والأسطى وما إلى ذلك، الطباشير كذلك ليست عربية، الصبورة أو الصابورة وما إلى ذلك مما ستتفضل علينا بذكر شذرات ونتف منه، خاصة وأن تبارك الله عليك من المعجميين الذين أحرزوا تمكنا وحازوا علما في هذا، وما زال المستقبل يبشر بكل خير ما شاء الله عليك. هاي سيدي فتحي،
2: هو المرة الفارطة بمناسبة العودة المدرسية أخذ بعض الألفاظ التي هي من العالم التعليم والتربية.
1: ساعة بين قوسين، شنو الفرق بين الفارطة والسابقة والمنصرمة؟ احنا نستعملوهم الثلاثة
2: بالضبط، هي بصفة عامة المعاني مترادفة،
1: لكن
2: يتعلق بما سبق.
1: إيش معناها الفارطة؟ فرطت علينا ما حسناش استغلالها زعما هكا.
2: هو لا، هي فرطة، ومن انفرط العقد يعني مضت أجزاؤه
1: وتباعدت
2: وانتثرت،
1: يعني ما فيها شوية تجوز الفارطة.
2: أي بالضبط طبعا.
1: أما المنقضية أوضح،
2: يعني انقضت
1: في الزمان،
2: هي بصفة عامة فيها نوع من الترادف. فيه نوع من التردد، لكن طبعا كل لحظة أخذت من مادة
1: كيف
2: أو جذب.
1: كيف نقوله، المنقذية والمنصرمة فيها صلة بالزمانة، فيها شحنة دلالية زمنية،
2: دلالة على الزمان طبعا كلها تدل على الماضي
1: والسابقة، لكن الفارطة يظل ما فيهاش شحنة الزمان.
2: لا فيها، أنا رجعت يعني في المشفق العربي استغربوا استعمال اللفظة، قلت لهم هذه فصيحة ورجعت وجدت الاستعمال عربيا قديما، الفارط هو السابق الذي
1: الفارط هو السابق.
2: اي بالضبط، يعني لفظ صحيح، لك ربما يكثر استعمالها في تونس او في المغرب العربي اكثر من المشرق.
1: احنا ربما يمشي الذهن وكان امره فرطا، اقول لك هذا فرط يفرط يعني ما يحفظش،
2: يعني تركه بالضبط.
1: افرط معناه تركه ولا بمعنى
2: فرط في شيء فرط فيه.
1: مش معنى فوت في الشيء، وثم
2: ربما فيه معنى تجاري، فوت التفويت اليوم أصبح من المصطلحات التجارية.
1: صحيح.
2: بمعنى باعه، ليس فوت فيه بمعنى تركه وأهمله، ولكن بمعنى البيع.
1: لكن
2: أحيانا يكون بيع دون رغبة ربما في البيع.
1: أما معنى أهدره، أهدر يظهر لي فيها فيها التقصير والتبذير وال
2: هدر المال أو هدر الماء
1: والضياع
2: وإهدار الدم، هذا له معنى آخر.
1: معنى آخر أهدر دمه يعني أحل قتله وكا
2: بالضبط.
1: أي لا قدر الله. والله مهم أن ندق المعاني باش نعرفوا على وجه الدقة هك اللطائف والفيرقات
2: بالضبط.
1: يظل تصغير فرق فيرق
2: الفرق،
1: وتصغير فارق فويرق، هكا ولا؟
2: اي وثم كتب الفروق، كتب الفروق
1: باللغه، يعني
2: اشهر من كتب فيها ابو هلال العسكري.
1: ابو هلال العسكري صح، بالصناعتين
2: يميز بين هذا اللفظ وهذا اللفظ بفويرقات دلاليه.
1: اي ويظل لي تمييز بلاغي استعمالي، وثم زاد فقه اللغه يعني لابي منصور الثعالبي. باهي، هاي حبيبنا سيدي فتحي جميل، ماذا اخترت لنا في هذا المقام
2: اليوم؟ لم نبتعد كثيرا عن الجو الذي كنا فيه في القصه السابقه الفارطه. اخترنا الفاظ تدل على الملابس.
1: باهي،
2: وعندنا معجم قاموس مهم.
1: استناني عاد، استناني وسع بالك معايا، هذي ما لم نتفق فيه، ما نعرفك تاخذ بخاطرنا. شنو هو الفرق بين اللباس والثياب؟
2: والله الاستعمال الحديث ليس هناك يعني فوارق كبيرة.
1: يظل الثوب بالمعنى القديم سيدي فتحي القشرة زعما،
2: لكن الثوب مثلا يتجه الى حتى يتعلق حتى بالحيوان
1: بالضبط، ثوب الحنش، ثوب الثعبان حاشاكم.
2: طبعا ثاب بمعنى رجع، وهو ليس بعيدا عن تاب، لكن تاب فيها معنى ديني، وثاب
1: معنى عقلي
2: بالضبط،
1: ترشد. لكن يقول لك الثوب والثياب، يعني ما يلبس يظل لك ثوب، يعني كي نقولوا احنا بالدارجه دبش. اللباس ينجم يكون حتى معنوي، يقول لك هذا بما معناه ان التقوى هي خير لباس.
2: بالضبط، اللباس حتى فيها معنى
1: لباس
2: ما هو مبهم غير واضح، يعني فيها اللبس وفيها اللبس،
1: جعلنا
2: يلبس وما هو ملتبس غير مفهوم غير واضح،
1: يعني النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. يعني معنى اللباس
2: معنى الإخفاء.
1: معنى الإخفاء والستر،
2: لأن اللباس يخفي.
1: أيوة،
2: واللبس أيضا فيه معنى خفي أو غير واضح أو مبهم.
1: صحيح، الغموض والإبهام. اللبس
2: حتى فيك كلمة الإبهام تمضي إلى هذا المعنى الحسي، معنى المجرد.
1: الإبهام،
2: أي الليل البهيم،
1: الليل البهيم الأليل
2: شديد الثواب الذي يخفي أشياء فلا ترى.
1: لكن عسعس الليل يظهر لي معنى كاد ينتهي، يعني أشرف على الانقضاء، عسعس. مش هو جن الليل،
2: مختلف الجنة بمعنى الإخفاء أيضا، ومنه الجنين
1: صحيح. إيه؟
2: فهو خفي، ومنه الجنون
1: صحيح
2: الإخفاء العقل،
1: لكن
2: ومنه الجنة بمعنى الحديقة التي تحاط بسور
1: صحيح يا عيني. لكن جنة الليل كما بالدرجة التونسية الليل طاح،
2: أي بالضبط
1: طاح الليل، طاح يعني خيمة هكا، هذا القصد يظهر، مش طاح بمعنى وقع،
2: أي بمعنى كأنه سحابة تسقط على الناس
1: يا عيني،
2: أعمال عامي
1: طاح الليل. الآخر قال لك أسدل والأرخى سدوله،
2: أرخى سدوله
1: سي امرأ القيس
2: بالضبط،
1: هبط ردواته
2: كيف
1: تعرف بالضبط بالضبط، حلو التشبيه محلى، استعارة تمثيلية تقريبا. هاي سيدنا في اللباس اش اخترت لنا اخويا؟
2: والله انا اخترت صعودا من القدمين الى الرأس، اخترت بعض الالفاظ منهجيا يعني، اخترت الصباط والصندال
1: ايوه
2: والجورب
1: ايوه. استنى عاد خلينا بالكلمة بالكلمة حبيبي،
2: نمشي ناخذ بالكلمة
1: اي طبعا أنا مش تقولهم من
2: نبدا بلبس،
1: هما يقولوا هاتي ما في جرابك
2: بالضبط،
1: هذا يظهر لي إحالة على الكونغورو وحاج كما كان،
2: سنتحدث عن الجورب
1: اي انا مش نوصلوا ذا، نبداو باللي قلت لي الصباط،
2: اي الصباط هو في الإسبانية زاباتو،
1: اي
2: يعني أصله إسباني، وربما طبعا ذو أصول يونانية لاتينية قديمة،
1: أي
2: معناه أظن أنه واضح
1: الحذاء،
2: أي الحذاء،
1: لكن مش هو النعلة،
2: مختلف النعل أحيانا يصل حتى إلى ما هو أسفل الحذاء،
1: النعل بمعنى الكلاكيت بمعنى
2: بالضبط، طبعا الألفاظ هذه تتعدد دلالاتها،
1: اخلع نعليك
2: أي. وطبعا
1: النعال
2: الصباط حتى يستعمل في نهجتنا مجازا، نعلق الصباط في بالمعنى الرياضي يعني اعتزل اللعب
1: صحيح، علقت الصباط،
2: الألفاظ هذه عندها معاني مختلفة وعندها أيضا إيحاءات واستعمالات مجازية،
1: وثم حتى الإسكاف يقولوا له صبابتي هكا ولا
2: أيه صبابتي بالضبط،
1: وثم أنهج صباط الظلام
2: هذاك الصباط وليس الصباط بمعنى
1: خير كي سألتك مالي،
2: الصباط بمعنى السقيفة التي تربط بين دارين أو بين غرفتين
1: أيوة هذه الصابات،
2: أي الصابات
1: هذه فارسية تمام
2: فارسية طبعا معناها عند الفرس متعلق بالظل، يعني مكان يغطيه ظل أو محفوف بالظل،
1: لكن في صلة أستاذ فتحي بالكلمة من حيث ما يمكن أن يشتق منها، ثم السبطانة،
2: أي السبطانة هذه في الأسلحة،
1: في الأسلحة اللي هي
2: ربما تكون إيطالية
1: السبطانة يعني مش الزناد،
2: جزء من السلاح البندقية
1: بالضبط، جزء من القصبة هذيك تقريبا تمام به دونك
2: الصباط ليس هو الصباط، هما لفظان مختلفان
1: تمام خير كي وضحت لي
2: بالضبط،
1: والصباط اكيد معناها نستعملوها في الدارجة التونسية،
2: أي موجودة حتى يعني الألفاظ هذه موجودة ربما في المغرب والجزائر أيضا، أن أصل إسباني واضح أنها انتقلت عن طريق الأندلس،
1: وثم حتى ألقاب في تونس بوصبات
2: بالضبط
1: صحيح، وثم سي عفيف الصبابطي حيوه حيو سي ماهر بوصبات اللغة العربية، بحيث تقريبا ثم تأثر لهجي هكا ولا لساني،
2: هي طبعا اللفظة دخلت العربية انطلاقا من العامية، موجودة في ألفاظ في نصوص فصيحة،
1: موجودة في نصوص فصيحة،
2: موجودة في نصوص فصيحة ترجع تقريبا القرن الحادي عشر الهجري،
1: هي
2: تقريبا القرن السابع عشر الميلادي إلى حد علماء تلمسان موجودة في بعض المعاجم التاريخية الحديثة
1: تمام، ثم حاجة نسيناها دكتور فتحي اللي هي صبت القرنيط، تعرفها؟
2: صبت
1: القرنيط،
2: القرنيط
1: حين يضرب الأخابط لتقتل.
2: التثبيط هذه.
1: إيه التثبيط. إيه
2: بالضبط.
1: إيه مو الفعل.
2: جعله مستويا بال
1: إيه وصبت الأرض يعني بلطها ولا لا مهدها أو جعلها مهادا. يعني
2: جعلها قاسية صلبة شديدة.
1: أيوة.
2: يكون بالضرب من أعلى بالطبع.
1: بالضبط. علاش يقول لك فلان معناها تصبت كل قرنيت أي حنكته التجارب.
2: بالضبط.
1: أي حنكته التجارب وصار كيش يقول الشاعر يعني بأدوائهن طبيبه يعني تمرس.
2: وأصبح خبيرا.
1: وأصبح يا عيني عليك صار خبيرا لا تنطلي عليه الحيل ربما ولا يغرر به ليس غرا. دونك ذي في مباحث البلاغة التونسية اللي اهتم بها أستاذنا السي صالح بن رمضان أكيد روى اعتنى بها هذه التشابيه ولا البلاغة الخاصة ربما بالحواتة بإعي السمك وبالصيادة لأنه كل مهنة عندها بلاغتها
2: بالطبع وتنتقل أحيانا إلى الاستعمال العام.
1: تمام.
2: رويدا رويدا.
1: أنا آخر مرة أستاذ فتحي سمعت حوار قديم جاب ربي موثق ومسجل مع الفنانة التونسية الأصيلة مرحومة السيدة شافية رشدي هي أصلها اسمها زكية المراكشي أختها اسمها شافية لكن هي تسمت باسم أختها شافية رشدي عاد تقول لكونها سابقة في الرشيدية وما إلى ذلك استعملت مثل فلان جاء بعد الحسوم بيوم يعني جاء متأخرا. الحسوم هي كأنها قرة ولا كأنها
2: الحسوم هي ريح.
1: ريح
2: أعرفها تكون في الربيع وبها تلقح الأشجار وكذا.
1: أيوة.
2: وهو لفظ قرآني الحسوم.
1: تمام.
2: هو في العامية الحسوم نحي حوايج كعوم
1: اخلع
2: مبشرة بداية
1: جمرة الهواء يقولك يعني صار يصير الهواء غير لاذع فيه نوع من الدفء. وسعد كفاء الخير الصيف هاو مدامش لو خلصنا أو أظلنا الخريف بظله. أظلنا ولا ظللنا
2: أظلنا فيها معنى الجعلية يعني جعله ظليلا.
1: تمام تمام. حتر ظللنا يظل جعلنا من الظالين
2: هو حتى بالضبط لكن حتى ظل لا فعل فيها معنى الجعلية.
1: الألفاظ
2: في معظم الأحيان تكون متعددة الدلالة.
1: فعلا. أيوة يولي الفرق كان في الضاء والضاد وكذا.
2: الضاد في معنى الظلام. كالضاد وهذه الضاد.
1: بالضبط تمام يا عيني عليك. باهي خاطر حتى تليم ذاتنا يسمعونا ويستفيدوا. باهي بعد الصبات خويا.
2: بعد الصبات الصندال.
1: الصندال ولا في مصر يقولوا الصندل هكا.
2: وهذه قصة طويلة.
1: نعم.
2: صندل والصندال هذه يعني من الألفاظ الجميلة.
1: هي بما معنى منين جاي هالصندل؟
2: لأن الصندل في الأصل هو اسم شجرة.
1: صحيح.
2: طيب الرائحة.
1: فعلا الصندل.
2: طيب الرائحة.
1: صحيح.
2: عندما يحرق بالنار أو عندما يدلك.
1: لفظة
2: من الهندية القديمة.
1: يا سلام.
2: ودخلت أيضا إلى اللغة الفارسية وإلى لغات كثيرة. عندما نصنع من ذلك الخشب سفينة نسميها الصندل. الصندل هي سفينة صغيرة تستخدم في الأنهار تسمى الصندل.
1: الصندل تمام.
2: وعندما يصنع الحذاء
1: أيوة.
2: نعله أو
1: فلسله
2: من الخشب يعني يشبه القبقاب من هنا جاءت كلمة الصندل أن مستعملة في العربية القديمة الصندلة هو نوع من النعال في
1: تمام.
2: سيور من الجلد
1: نعم.
2: ويلبس هذا موجود يعني استعمله البيروني
1: أيوة.
2: وهو يتحدث عن أحد الهنود الذين دخلوا الإسلام
1: نعم.
2: كان يلبس هذه الصندلة أو الصندل من لفظ قديم
1: أيوة.
2: لكن لفظ صندال أيضا موجود في الـ في الـ في الإسبانية لهذا لفظ على ما يبدو انتقل من لغة إلى لغة.
1: جينا من الأندلس
2: بالضبط. الآن السؤال هو ما صلة الصندل بالصندلية وبالصيدلية وبالصيدلة والصندلة؟
1: فيه صيلة أكيد.
2: البيروني هذا عند كتاب عنوانه الصيدلة، وهو يقصد به الصيدلة ما يتعلق بتحضير الأدوية،
1: الأعشاب، أي من المستخلص من الأعشاب، أي الصيدلاني.
2: فالأصل الصيدلاني أو الصندلاني هو الذي يحضر الأدوية بالأعشاب ويبيعها.
1: نعرفش علاش يقولوا في تونس السبيسيرية القدم، تعرفها ولا الكلمة؟
2: أي بالضبط.
1: يندرى منين جاية هذه؟ لازم نبحثوا فيها.
2: البيسري.
1: البيسري زعما يمكن. السبيسيري.
2: هي كلها تتعلق بالشخص الذي يصنع أدوية أو البخور أو أيوة. الأطايب.
1: أيوة.
2: وبعد ذلك أصبحت اليوم خاصة ببيع الأدوية فقط، لكن أصلا كما لفظ العطار كان يحضر العطر، فأصبح اليوم من يبيع تقريبا كل شيء إلا العطر.
1: صحيح.
2: يفعل التاجر بائع المواد الغذائية
1: في الدكاكين
2: بالضبط.
1: يظهر لي شو اسمها كلمة الحانوت موجودة في العربية.
2: بالضبط، هي الحانوت جاية من كلمة الحان والخان. الحان هو المكان الذي تباع فيه الأمور.
1: صحيح، الحانة.
2: وأيضا يدل على المكان الذي يتخذ للمبيد. الخان يعني كيما الفندق بالعامية.
1: ننزل به.
2: كلمة الحانوتي التي تستخدم في المشرق بمعنى من يبيع أدوات الدفن. يعني الأطايب التي تستخدم للدفن. أي هذا جاي من كلمة الحنوط. يعني هو ليس من الحنوت، فالناس تخطأ يظنون أن الحانوتي هذا هو الحانوت الذي يبيع المواد
1: الغذائية.
2: هذه من الحنوط بالطاء، واللفظ عربي قديم استخدمه حتى المتنبي وهو يرثي خولة
1: أخت سيف الدولة.
2: فهذا الحنوط، ومنها الطحنيط يعني تلك
1: أيوة.
2: المواد العطرية التي توضع على جثمان الموتى.
1: صحيح صحيح.
2: تطيب وكذا. لفظان مختلفان تماما.
1: يا سلام. والله محليه الاستطراد به. الصيدلة والصندلة
2: وما ارتبط به من ألفاظ مختلفة، وكيف تجول من بلاد إلى بلاد.
1: قلت لي إيش معناها الصندلة مش الصيدلة؟
2: أي هي في العربية الصيدنة، هي نفس الصيدلة يعني.
1: أيوة الصيدنة. أوكي. تمام.
2: هذا كتاب البيروني أبو الريحان. أيوة. عنوانه الصيدنة.
1: ممتاز.
2: هو في الأدوية. الأدوية المفردة يعني أسماء الأعشاب التي يتداوى بها.
1: أي في تاريخ العلوم أكيد.
2: بالضبط.
1: تمام. أو يعني الفكر العلمي عند العرب.
2: بالضبط.
1: به الجورب خويا.
2: الجورب هذا فارسي.
1: أي.
2: من الفارسية جورب أو جوراب. طبعاً الجاف تصبح جيم عندنا. كذا عربة. طبعاً هي اللفافة. تؤخذ من الصوف أو من غير الصوف. ذلك من أنواع الأقمشة.
1: الأقمشة. أي.
2: منسوجات.
1: أيوة.
2: وتستخدم لستر الرجل.
1: أي.
2: أو القدم حتى للساق، يعني القدم من أسفل ربما حتى إلى الساق. واللفظ قديم.
1: أي.
2: يعني مستعمل حتى في العصر الإسلامي. فهذا هو الجورب.
1: أي. الجورب يعني ليس عربيا في النهاية.
2: أي. ليس عربيا
1: وتجمع على الجوارب.
2: الجواربة. كذلك الكلاسات هي أو الكلاسيكا التي تستخدم اليوم، هذه إيطالية أو إسبانية.
1: ثم جمعية خيرية في بلاد الإنجليز هكا يضعون هدايا في جورب ويقدمونها مثلا للمرضى ولا لضعاف الحال والمحدودية الدخل.
2: الغاية هي إخفاء.
1: أيوة. ولكن تكون في جورب هذه الهدايا توارى أو تجمع أو توعى، يتم وعيها هكا ولا وعى الشيء. أي بالضبط، وعاءها في هذا الظرف.
2: أي.
1: الظرف مش كان بالكاغطة.
2: أي الظرف
1: المظروف.
2: بالضبط. ما هو شيء نوضع فيه شيء آخر لإخفائه أو ستره أو حفظه.
1: يا سلام. به.
2: ومن الحفظ سنصل إلى كلمة التبان، هذا وهو السروال القصير.
1: التبان. السروال القصير.
2: في الفارسية تونبان.
1: تونبان.
2: أو تانو بانا، هذا أصله القديم.
1: تمام.
2: هذه كلمة مركبة من تانو بمعنى الجسم أو البدن، بانا تدل على الحفظ، يعني هو حافظ للجسم، يعني هذا هو معنى الكلمة في الأصل.
1: لا لا لا.
2: طبعا اليوم هو أصبح من الملابس الداخلية، في الأصل كان يلبسه الملاحون أو البحارة.
1: صحيح.
2: أو حتى المصارعون، إنه أيوة. السروال القصير يمكن من الحركة،
1: من مرونة الحركة.
2: بالضبط. هذا هو المعنى الأصلي والاستعمال الأصلي.
1: ثم الأطمار، هكا ولا لا؟
2: الأطمار هذه فصيحة.
1: أي؟
2: طبعا من دلالتها اللي الملابس القديمة،
1: القديمة البالية.
2: أي بالضبط.
1: التي أورثها، وتدل ربما على الوضعية الاجتماعية للشخص.
2: ربما هي قريبة من كلمة الجرود التي تستخدم.
1: صحيح.
2: بعضهم يستعمل كلمة الجرد على أساس الملابس القديمة.
1: الجرد.
2: لكن أيضا الجرد هو نوع من أنواع الملابس، يعني هو ليس لباسا باليا، وإنما هو
1: احنا في بلادنا من معاني الجرد تقريبا هو الهر البري المتوحش. تخيل أنت السنور.
2: أي يعني
1: يقول لك جرد، مش الجرذ بالذات،
2: ليس الجرذ الذي هو من الفئران الكبيرة الحشم.
1: صحيح. ذي التبان، يا سلام عليك.
2: وهو الأكبر هو السروال.
1: السروال.
2: السروال أيضا فارسي.
1: يقول لك تجمع على سروالات. قال لك
2: سروالات.
1: قال لك لا تجمع على سراويل.
2: لا، موجودة السراويل.
1: سراول.
2: أي. والسراول والسروالات.
1: لا، يقول لك السروال هو تقريبا ما كان يتسع لساق واحد.
2: لا، هو كيفاش؟ اصل السروال هو شلوار.
1: شلوار
2: يتكون من شال بمعنى فخذ. فخذ او رجل. ووار او فار بمعنى الحفظ أيضا.
1: أيوة.
2: يعني أيضا هو معنى ما يحفظ الرجل والفخذ.
1: دونك السروال
2: إلى نوع من ألواع الملابس.
1: أيوة. السروال عربي يعني.
2: أي. هذا موجود في لغات كثيرة.
1: أي.
2: ليس فقط في الفارسية والعربية، يعني
1: بنطلون
2: ثانية كثيرة. أي البنطلون.
1: كما يقول لك التغذية هي السرهفة ولا السهرفة. السرهفة. قالك واحد قال لهم بالله يعودوا ترجموا معهد، ما تقولوش معهد التغذية، قولوا معهد الصرهفة. على ذكر إذا كنت تحب نأصله كل شيء إلى العربية. دونك السروال ليس عربيا فصيحا.
2: ليس عربيا. وهو عنده صلة بالسربال أو التسربلة.
1: لا، تسربلة مش في الحرب ذي. والسربالي
2: هذا موجود حتى في القرآن، لفظ القرآن. وهو من معانيه القميص المدرع، يعني يستخدم في الحرب.
1: القميص المدرع.
2: حديث عنترة تسربل بالدم، يعني كأنه قد لبس السربال في شكل قميص أو درع.
1: تمام.
2: النصة طبعا تتلون بألوان مختلفة.
1: لكن يبقى القميص شنو هو؟ القميص شنو هو؟
2: القميص.
1: اسكو هو السوريه ما نقولوا له احنا في تونس.
2: اي.
1: والا ولا الجب، نوع من الجبه في شكل فهمت.
2: اي. القميص هذا فيه معاني مختلفه.
1: ايوه.
2: هو اصله كاميسيا او كاميزيا من اللاتينيه. وطبعا له اصول يونانيه.
1: تمام.
2: هذا اللفظ طبعا في الاصل هو نوع من الملابس الخفيفه.
1: ايوه.
2: الذي يلبس تحت الثياب.
1: تحت
2: الثياب. هذا في أصل معناه.
1: تمام. تمام.
2: هذا في أصل معناه، لأن القميص هذا يلبس تحت الثياب. لكن بعد ذلك أصبح يدل على حتى درع المحاربين. أصبح يدل أيضا على كل رداء.
1: رداء بالضبط،
2: تحول من المعنى الخاص الى معنى عام.
1: اي يرتدى رداء، يرتدى لحاف يلتحف به، معناه ما يلف حول الجسم هكا.
2: بالضبط. وايضا يستخدم في فتره من الفترات الزمنيه للتعبير عن ستار الكعبه، لان هو قميص الكعبه والستار الذي تستر به الكعبه وتغطى.
1: الله الله الله،
2: اختلف معناه من مكان الى اخر، من زمان الى اخر، وتوسع اللفظ واشتقت منها الفاظ كثيره
1: فعلا.
2: منها تقمص،
1: تقمص دور،
2: اي تقمص الدور، يعني يعني
1: اضطلع بدور كذا،
2: جسده،
1: جسده، ما نقولوش لاعب دور.
2: اي بالضبط.
1: سيدي ربي بارك فيك،
2: العفو،
1: والله اسعدتنا وافدتنا وامتعتنا وطرزناها هكا زاد بنوع من الثقافة الموسوعية العفوية بين الفصيح والعام. ونستحضر زاد هكا بعض محلات الشواهد والتعابير الحكمية والأمثال اللي نبعت خاصة من وقائع، وكانت هكا يعني ردود فعل على وقائع وعلى أحداث وعلى تجارب. يعني ذكرتني توا
2: الفاظ قليل، لكن ان شاء الله تكون فيها فرصه اخرى مثل طبعاً. الشاشيه
1: لا توا نواصلوها في الحصه المقبله،
2: نحكو في حصه اخرى
1: طبعا طبعا إن شاء الله. وحديثك لا يمل، ودام فضلك استاذ فتحي العزيز، ونهديك ونهدي الساده المستمعين هذا النغم اللي باش نستقبل به بعد ضيفتي الاستاذه نور الهدابادي. تفضل.

0: فعلا ورياقة والخير عميم، وهالخير العميم اجتمع في ضيفتي. لا أبالغ إذا قلت إن لها باعا ممتدا في العلم، في علوم البلاغة، في مناهج البلاغة، وفي أساليب تجديدها، فضلا عن تخصصها الحصيف لنظريات النقد الأدبي وللترجمة، كذلك ممن يديرون بسماحة العالم وأريحية المفكر وطموح الجامعي المتحرر، يديرون مخبر مهم. استاذتنا مديرة مخبر البحوث في الأبنية والتصميم والجماليات في كلية مهمة عريقة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وكذلك محكمة في لجان وطنية، لجان عربية، ومن الذين صراحة التونسيين المؤهلين للعالمية، وبهذا نفخر، وخاصة القوين والتميز في أنه الأستاذة الفاضلة ضيفتي الجليلة الأستاذة نور الهدى باديس من الكبار الذين يريدوننا أن نكبر. هاي أستاذة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، شكرا جزيلا لهذا التقديم الجميل، يعني الذي لا أستغربه من أستاذ بلاغة أيضا قادر على قول الكلام الجميل والمفيد في آن. شكرا جزيلا.
0: وانت عندك تبارك الله حسن التقديم والتنشيط يعني شخصية فيها هكا شوق طبيعي إلى المسرح، إلى الموسيقى، إلى الفن، لكنك مارستي هذا كلها من طريق العلم، ما شاء الله عليك، ومن طريق البحث الذي أثرته وأثرت الجامعة، واستغللت هذا كله في الثقافة الموسوعية وهالرؤية الفنية للعالم، استغللتها واستثمرتها في ما تعملينه من مقاربات، ما تجددين به الدرس البلاغي واللغوي. وبصراحة عندك تأثير زاد مهم في ما يسمى تحليل الخطاب من زوايا نظر أعتبرها شخصيا مجددة، وهذا كلام أصدر فيه عما أعرف، لا أهرف بما لا أعرف والله عن علم، بمعنى أنني أقرأ وأمحص وأقارن، فأهنئك يا أستاذة بصراحة.
1: شكرا شكرا أستاذ وليد. طبعا أنت يعني ألا أشك في أنك تعرف أشياء كثيرة في هذا المجال وفي غيره أيضا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الأكاديمي هو مطالب بالأساس بأن يجدد وأن يتطور وأن يمثل يعني كليته ووطنه أحسن تمثيل، لا فقط بإعادة الدروس وبإعادة التقديم، ولكن أيضا أن يكون يبد أن يكون مهووسا بالعلم وشغوفا خاصة بتقديم دائما الأفضل والأنجع للطلبة. طبعا
0: وبصراحة أستاذة على الملأ وعلى المباشر ونحن في أثير إذاعة وطنية، إذاعة تونس الثقافية، نقول لك رو عرضا يعني أطلعتني طالبة على برنامج عمل، أطلعتني على محاور درس تقدمينه في الكلية، فالحقيقة أبهرني، أقنعني ما شاء الله. مش نقول لك ما فيش حتى درس ينجم يسعف الطالب أو يمكنه من المعلومة اللي تصلح له في, في, في, في ذلك المحور إلا أن يقرأ في المدونة وفي المتون. الحقيقة دروس غير منقولة للأمانة.
1: هذا ضروري، وأنا أرى أن هذا هو الرهان الأكبر في الجامعة، هو أن يكون الأستاذ مجدد حتى يجعل الطالب نفسه في المستقبل أستاذا مجددا. وإلا يعني وقعنا في هذا النوع من السطحية وفي النوع من الرداءة وفي فنحن نحتاج دائما. يعني أنا لا أخفيك يا وليد أني في مطلع كل سنة جامعية أكون يعني قلقة جدا، لأنني أريد دائما أن أجدد الدروس، أريد دائما أن يشعر الطالب بأن هناك إشكالية مهمة ومهمة جدا، ليست لا توجد في الكتب هكذا ملقاة في أي مكان، ولا أخشى الذكاء الاصطناعي ولا تعنيني هذه الأمور. المهم أن يكون الباحث مهووسا بما يبحث فيه. عندما يكون أو يكون متمكن من مما يريد أن يبحث فيه، في هذه الحالة فقط يمكن أن نتحدث عن التجديد والإضافة. الإضافة ضرورية في كل درس جامعي. إن لم نحقق ذلك فنحن للأسف يعني أساتذة بين ظفرينا
0: مخفقون، يعني
1: أقرب إلى الفشل منا إلى التطور وإلى النجاعة في الجامعة،
0: وهذا ما ينبغي ألا يكون.
1: نعم
0: أستاذة كليمة، على الأغنية اللي استقبلت بها حضرتك
1: أش
0: تقول لك
1: يوسف
0: حمام أو شحرور الخضرة يوسف التميمي،
1: شحرور الخضرة
0: وصف محلاه للبلدة الحلوة التي حضرتك تتحدرين منها، أصلك من منزل تميم، بلاد الخير والخصوبة والبحر والرخاء، هذا كله
1: والناس الطيبة
0: نحييهم،
1: مضيفة وتحب الناس وحلوة برشا،
0: هذا كل أثر في طبعك في تكوينك.
1: والله أقول لك حاجة وليد، هي المنطقة كلها جميلة، يعني تونس كلها، كل منطقة عندها سحر خاص وكل منطقة فيها خصوصية، هذا لا شك فيه فعلا. وبلدنا كله جميل بصفة عامة، كل المناطق. أنا بطبيعتي مسقط رأسي ولدت في مقليبيا، في مدينة قليبيا،
0: ثم
1: أمي وبابا كانوا من منزل تميم، يعني فالمنطقة كلها نعرفها بالكدير ونحبها برشا. لماذا؟ لأن فيها نوع من الحفاوة وفيها نوع من الترحاب وفيها نوع من السكينة والهدوء. يعني بعد صخب المدينة والعاصمة كل، عندما نتجه في اتجاه الوطن القبلي ولا اتجاه ولاية نابل بصفة عامة، ثم نوع من الهدوء والراحة يساعد كثيرا على التأمل، يساعد كثيرا على البحث، يساعد كثيرا على الإبداع. وهذا هو اللي يخليني ديما نشعر بالحنين إلى تلك المناطق.
0: اللهم صل يعني بعليك بي أستاذة. المخبر تبارك الله مخبر نشيط، مخبر فاعل في الحركية البحثية، فاعل كذلك في المشهد الثقافي الوطني، ومخبر فاعل في الانفتاح على الطاقات وعلى الروافد في العالم العربي بما تنظمون من أنشطة، بما برمجتم من مشروعات، وبما خططتم له ونميتموه من مخططات. نحس عندكم تخطيط.
1: هو في الحقيقة يعني هذا المخبر هو مخبر الآن صار يعني له سمعة مهمة جدا.
0: ذكرني اسمه أستاذة.
1: بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات.
0: يا عيني والجماليات.
1: يعني وهل هذه التسمية في ذاتها يعني هي نتيجة جهد متواصل للكثير من الأعضاء الذين ينتمون إلى هذا المخبر. لماذا؟ لأنه يعني ربما الأهمية الأساسية في هذا المخبر أنه يعني تجاوز، هو لا محالة تابع قسم العربية، ولكنه لم يبقى يعني في الاختصاص الضيق ربما لمحاور معينة في اختصاصه أو في اللغة العربية، وإنما حاول أن يكتسب هذا البعد الثقافي العام الذي يؤسس ويكرس لمفهوم البينية في أجلى مظاهرها. يعني نحن اليوم في هذا المخبر يعني والمجلس العلمي لهذا المخبر له سياسات ثقافية وعلمية وأكاديمية مهمة جدا اندرجت ضمن مشاريع كبرى. يعني نحن في هذا المخبر لدينا يعني أربع مشاريع مهمة جدا. المشروع الأول الذي أشرف عليه أنا وهو مشروع البلاغة والأنساق. نعم، يعني هو مشروع مهم جدا. والجميل هنا في وزارة التعليم العالي أن المشاريع صارت يعني تدرج ويقع الاحتفاء والاهتمام بها على مدار ثلاث سنوات. يعني بعد كل سنة هناك ندوة مهمة تخرج في شكل مؤلف، وبعد ذلك السنة الموالية أيضا ندوة في داخل المشروع نفسه، والسنة الثالثة نفس الشيء. يعني صرنا هناك نوع من التعمق ومنى التواصل الذي يجعل كل مشروع له هدف واضح وله يعني رهان يريد أن يحققه، وبالتالي يسعى إلى أن تكون الإضافة يعني حقيقية.
0: يعني عمناول اختمتوا على البلاغة عند اليونان مثلا،
1: العمناول على البلاغة عند اليونان،
0: وهذه
1: السنة سنشتغل عن البلاغة العربية.
0: الله الله.
1: وإن شاء الله تكون معنا
0: طبعا لازم نكون
1: ربي وهذه فضلك. السنة سنكون في البلاغة العربية، والسنة المقبلة سنكون في البلاغة الجديدة إن شئنا، أو ما يسمى بالعرفانيات والخطاب بصفة عام. يعني هي تحاول أن تبحث في أهم ما جاء في البلاغة على مدار هذه المراحل الكبرى. هذا المشروع الأول، مشروع البلاغة، وهو مشروع كما ترى يعني مهم جدا
0: طبعاً.
1: والسنة الماضية كانت لدينا ندوة دولية مهمة جدا، وحضر فيها الأستاذ حمادي فمود، وكان الأستاذ هشام الريفي، الأستاذ محمد النويري، يعني أقطاب البلاغة في تونس،
0: في تونس.
1: وأيضا شارك فيها أيضا بعض البلاغيين من خارج تونس، وكان لها يعني فعلا إشعاع مهم،
0: إشعاع ووقع مهم الحقيقة،
1: ووقع مهم وكبير جدا. هذا المشروع الأول. المشروع الثاني هو مشروع يهتم بالمخطوط، ونحن نعرف أهمية هذا العلم ودور في الحفاظ على التراث، وعلى
0: التراث المادي واللامادي،
1: المادي واللامادي. وهو مشروع يعني فعلا كانت لدينا ندوة مهمة جدا حضرها يعني رئيس الجامعة السنة الماضية، وكذلك حتى في بلد البلاغة، وهناك ممثل من الوزارة، وحضروا يعني من خارج تونس، يعني حضر الكثير من المختصين من لندن ومن مصر ومن ألمانيا.
0: هذا اللي يشرف عليه سي علي البوجديدي.
1: سي علي البوجديدي يعني فعلا هو من الأعضاء المهمة جدا في المخبر، يقدم الكثير من وهو يعني مهما قلنا يعني عن جهده فربما لا فيه حقه، فهو دائما حريص على أن يقدم الأفضل وأن يصمم دائما هذه الورقات المهمة في كل ندوة. ولذلك يعني
0: ثم اختصاصات أستاذة في وزارة الشؤون.
1: والجميل ربما يا وليد في هذه المشاريع أننا دائما نكرم شخصية مهمة جدا اعتبارية في الاختصاص.
0: تمام.
1: السنة الماضية طبعا في البلاغة وكل عيطنا واحتفلنا بأستاذ حمادي
0: سمود،
1: وسنواصل الاحتفاء به في ندوة مشتركة بين المخبر وبيت الحكمة.
0: ربي يطول عمره إن شاء الله،
1: ربي يطول عمره
0: ويبارك فيكم أنتم الطلبة الأوفياء الحقيقة.
1: لازم أستاذتنا من لا يكون وفيا لأساتذته فلا يعول عليه كثيرا، يعني هذا أقل شيء، أننا نقدر جهود السابقين ونحترمهم ونقدر ما قدموا للجامعة التونسية ولطلبتهم.
0: نعم.
1: وبالتالي دائما في نطاق مشروع البلاغة هناك ندوة زيادة نواصل فيها مع بيت الحكمة تكريما للأستاذ حمادي صمون. في بالنسبة للمشروع المخطوط كرمنا فيه الأستاذ إبراهيم شبوح، وهو من هو
0: تمام.
1: الترجمة وفي المخطوط وفي الإضافات التي تقدم، وكان سعيد جدا يعني وكان الحضور عجيب وأثر كثيرا فيه هذا التكريم إلى غير ذلك. هذا المشروع الثاني أيضا له هذه السنة عندنا أيضا الجزء الثاني من مشروع كبير في إعادة قراءة المخطوط المعتم، سواء كان بالعربية واللغة أو بالقرآن، يعني مشاريع متعددة متواصلة،
0: مدونات عديدة. وبين قوسين أستاذة هذه تتقاطع معكم فيه وزارة الشؤون الثقافية،
1: نجم
0: زادات
1: تتواصلوا يعني وفما ديما حضور من وزارة الشؤون الثقافية ومن معهد الوطني للتراث.
0: تمام.
1: يعني نحن ما نريد دائما في مخبرنا لا نقتصر فقط على يعني الأساتذة الذين ينتمون للقسم العربية، وإنما لدينا مشاركات من كليات، حتى هو عنوان المخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات. عندنا حتى يعني عندنا حتى أساتذة من كليات الهندسة ومن كلية والتصميم والبزاق والفنون الجديدة. يعني نحن انفتحنا، وهذا هو الرهان الكبير.
0: لكن كل

0: يعني دي أشياء مهمة جدا، ويستضيف يعني أساتذة كبار من خارج تونس، من تركيا، من الجزائر، وهناك شراكات بيننا وبين مخبرنا، يعني بين المخبر وبين كليات عريقة ومهمة في الجزائر، في المغرب، حتى في عمان لدينا شراكات، في إسطنبول، في هذه مدينة كوتايا، وستكون لدينا ندوات مشتركة بين تونس، يعني بحضور الطلبة من تونس ومن إسطنبول، ومن يعني هناك مشاريع كثيرة، ربما أقول الآن بعض ولكن البعض الآخر سيصدر قريبا، يعني البرنامج السنوي لهذا المخبر، يعني كل تقريبا كل شهر لدينا جملة من الأعمال ومن الأنشطة، سواء في شكل ندوات أو في شكل أيام دراسية أو في شكل ما سميناه بمجالس الفكر،
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: يتمثل في استدعاء
1: شخصيات
0: يعني
1: وطنية ثقافية،
0: نعم، شخصيات ثقافية مهمة في مجالات مختلفة، ويكون هناك نقاش مع الطلبة ومع الزملاء، يعني هناك سعي حثيث. فالحقيقة الأمر مرهق جدا لي وللمجلس العلمي، ونحن نشتغل على مدار السنة ويوميا،
1: لكنه فيه كيف وفيه هكا شغف تخدموا، نحسكم
0: نخدموا بشغف ونخدموا بحب والله، وفما كثير تعاون بين أعضاء المجلس العلمي، وفما حب، يعني كل واحد يتكفل. مثلا تو في أكتوبر عندنا 13 و14 عندنا ندوة مهمة جدا عن الفكر التونسي، وعن يعني معناها والآن الخطى حثيثة حتى تكون هذه الندوة ناجحة ومهمة، يشرف عليها كل من الأساتذة، يعني كل مشروع وكل ندوة داخل المشروع وكل يوم داخل المشروع يكلف به بعض من ينتمي إلى المخبر، أعضاء المخبر، ويقدمون دائما إضافة ويهتمون بكل شيء، وهم اللي نسقوا الجلسات وأنا بعد ذلك، يعني هناك عمل جماعي مهم.
1: سمحني أستاذة، ما ننسيوش فريق العمل الثالث اللي عندكم بإشراف شكري السعدي.
0: هي رب إذا ما كملتش نحكي بصفة على الأهداف، توش نرجع لك من
1: الثالث. عيني عليك.
0: مؤتمر الفكر فرصة باش نحيي يعني القائمين عليه، عبد القادر بن حسون، أستاذ محمد فتحي خليفي، ويعني وهناك مجموعة يعني كلها تقدم الأفضل دائما في هذه. المشروع الثالث إذا قلنا عندنا مشروع المخطوط، مشروع البلاغة، المشروع الثالث هو مشروع اللسانيات واللغويات.
1: الله
0: مهتم
1: الله.
0: اساسا باللغه اوكي، ويرأس هذا المشروع الاستاذ صفي شكري السعدي.
1: شكري السعدي فعلا،
0: وان شاء الله هو نفسهم بصدد التحضير، يعني ندوه او شيء في هذا المجال الضيق المختص المهم. والمشروع الرابع هو مشروع ثقافي، يعني نحاول في هذا المشروع، هو يهتم بكل ما هي مقاربات يعني ثقافيه، هو مشروع التصميم والجماليات، ويسمى بسائر الاختصاصات، يعني يهتم بالثقافه عموما، يعني كل ما هي مسائل حضارية ثقافية، وهذا المشروع يرأسه الأستاذ لطفي دبيش. ففي كل مشروع هناك رئيس، وهناك من يساهم مع الرئيس وأعضاء، وهناك مدير تنفيذي، يعني الرئيس هو رئيس المشروع، ومع الرئيس هناك يعني هو الرئيس، المخبر له رئيس، ولكن المشاريع لها مدير تنفيذ.
1: ممتاز.
0: كل مدير تنفيذ يقدم يعني
1: مع فريقه
0: في شكل ندوة أو في شكل يوم دراسي أو في شكل مائدة مستديرة، وتقع مناقشة تلك الأعمال وتلك المشاريع داخل المجلس العلمي في اجتماع المجلس العلمي للمخبر. ولهذا هذه المعني فرصة لأحيي كل من يدير هذا مشروع من هذه المشاريع الكبرى. فنحن دائما نحاول أن نقدم، لأن هذه السياسة للمخابر هي أن تقدم إضافة حقيقية للطلبة
1: في حركة البحث العلمي خاصة.
0: نعم حركة.
1: وليهمني أنه المخبر الحقيقة أنا نلقى عنده أحسن الصدى في المغرب، كذلك في المشرق. وهذه الحقيقة مش فقط بما تنظمونه، بل بما تنشرونه وما تذيعونه في المعرفة من إنتاجات علمية محكمة ورصينة ومتوازنة.
0: نعم، وأنت تعرف وليد في المصر يعني المستقبل المخابر لها قيمة كبرى، لأن حتى تحضير بالنسبة إلى الباحثين، من يريد أن يقدم في مستوى التأهيل أو الانتداب لأستاذ مساعد أو أستاذ محاضر، ولا يعني كل الأعمال هو ينبغي أن تدرج في نطاق المخابر العلمية لما لها من قيمة ومصداقية، يعني في أنها كل الأعمال عادة تناقش وتستمع إليها، يستمع إليها ويقدم الإضافات، وعلى ضوء تلك الإضافات يقع طبعا مراجعة

0: كثير من الأعمال. وبالتالي عندما تنشر تكون محكمة وتكون مهمة وتكون فعلا يعني أعمال فيها طرافة وجدة.
1: واللي يهمني يا أستاذة أنت تعرفين صراحتي يعني أنكم لم تتورطوا في مآزق معرفية قد لا تمد بسبب ولا تمد بصلة إلى اللغة العربية.
0: نحن بصراحة يعني نحن نعرف يعني قدراتنا ونعرف حدودنا، وحتى في الإضافات التي نسعى إليها نسعى فيما من شأنه أن يؤكد ويقدم إضافة للاختصاص،
1: للاختصاص
0: أحببنا أم كرهنا. نحن قيمة هذا المخبر أنه ينتمي إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، إلى جامعة تونس وإلى قسم العربية بجامعة تونس.
1: تمام.
0: وهو من المخابر يعني فعلا لها صيت كبير ومما تفتخر به جامعة تونس، ودائما نسمع كلام يعني مهم عن هذا المخبر لما يقدمه من إضافات يعني فعلا مهمة خاصة خارج تونس، الصدى الذي يبلغه خارج تونس. يعني الآن عندما أحدثك عن ندوات مشتركة بين تونس وإسطنبول، بين تونس وعمان، بين تونس والمغرب، بين
1: سلام.
0: تونس والجزائر، يعني نحن اليوم نجد يعني لو نحدثك يطول الحديث في هذا المجال عن الشراكات، مطالب الشراكات التي تصلنا، وهذا الانفتاح، وكليات عديدة تريد أن تكون لها إضافة معنا، والضيوف الذين يأتون من كل حدب وصوب، من فرنسا، من العراق، من الأردن، يعني من كل مكان، دائما على مدار السنة عندنا ضيوف يعني تفتخر بمجرد ما تصل إلى تونس يتصلون بالكلية ويريدوا يقولوا أن أرى رئيسة مخبر بحوث وأن أتحدث، أريد أن أقدم شيء لي في هذا المخبر.
1: صحيح.
0: وأن يكون هناك تعاون. يعني فعلا
1: عم ناول أستاذة أطلعتني على عمل لك تقريبا ترجمة شعرية الفرنسية.
0: نعم.
1: ما شاء الله
0: هذا خارج المخبر عادل.
1: ولكن هذا يدل على اهتمامك
0: هو إشعاع دولي مهم جدا.
1: بالضبط.
0: لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أنا كما تعرف يا وليد يعني بحكم اختصاصنا هنا في البلاغة البلاغة يعني أحببنا أم كرهنا البلاغة موجودة في كل مجال.
1: بالضبط.
0: وفي كل اختصاص.
1: بالضبط.
0: وفي كل تصور.
1: بالضبط.
0: يعني من يقول أن البلاغة ماتت أو تجمدت ولا يفهم شيء من العلم ولا يفهم شيء من البلاغة.
1: بالضبط.
0: هذا أوله. وبالتالي عندما يعني كنت لفترة طويلة يعني أنا في اللجنة يعني في اللجنة العلمية لمجلة عريقة جدا تسمها الثقافة الشعبية، وهذه المجلة يعني كان يصدر فيها أعمال مهمة ومهمة جدا.
1: نعم.
0: فيما له علاقة بالثقافة المادية وما له علاقة بالثقافة بصفة عامة، ما له علاقة بالثقافة الشعبية، منها ما يهتم بالتراث المادي وغير المادي.
1: صحيح.
0: وكان طبعا مدير تحريرها الأستاذ محمد النويري.
1: محمد النويري نحييه.
0: وكانت تصدر فرصة لنحييه. نعم. وكانت تصدر في البحرين، والجميل في هذه المجلة أنها كانت فيها ملخصات بكل اللغات لغات العالم وتصل إلى كل أنحاء العالم. للأسف توقفت لأسباب يطول شرحها وتوفي المدير العام الأستاذ علي عبد الله خليفة الشاعر الكبير للأسف وكل شيء توقف بوفاته. وإن شاء الله سنكون لنا نوم دراسي في المخبر تكريما لروحه مختص.
1: تمام.
0: وخاص بالثقافة الشعبية ببلاغة الثقافة الشعبية في نطاق مشروع البلاغة. ولكن ما أريد أن أقول أن الانفتاح يعني اليوم يعني أمام هذه الثورة الرقمية وثورة الصورة لم يعد العلم يعني الإنسان ينكفأ في غرفة ويسكر على روحه ويقول لدي اختصاص. لا، لابد من أن نوصل أصواتنا ونوصل إضافتنا عبر الانفتاح على الآخر، عبر الترجمة، عبر الاهتمام بمن هم يعني في قريبون نوعا ما لاختصاصك أو حتى يختلف عن هذا الاختصاص، ولكن عندما يستمع إليك يقول نعم قد استفدت من هذه الفكرة. هذا يعني كانت لدينا محاضرات في السنة الماضية يعني وفرصة لأحيي الأستاذ مختار كريم الرئيس السابق للمخبر.
1: فعلا.
0: وقد استدعى أيضا بعض المختصين صور في الرياضيات. السنة الماضية استمعنا إلى محاضرات لأساتذة في الرياضيات.
1: تمام.
0: أو أساتذة في الكيمياء ويقدمون يعني محاضرات قيمة جدا للطلبة، والطلبة في مستوى يعني يستفيدون كثيرا ويقولون سبحان الله هناك تواصل بين هذا الاختصاص وذاك. يعني هذا كله مهم
1: حتى
0: جدا. لا نتهم بأن العربية كأنهم يعني من نوع من الانغلاق وهناك نوع من الرجعية ويفكرون في بالقرن الرابع للهجرة ولا أدري كل تلك الاتهام التي أحيانا نستمع إليها ممن لا يعرف جيدا ما معنى علوم العربية وعلوم البلاغة وما إلى ذلك.
1: بالضبط. والله نهنيك أستاذة على هذا العطاء، أيضا نهنيك على هذه العزائم التي تأخذين بها نفسك وطلبتك وكل من حولك، وهذه البشائر في التواصل وفي التحفيز وفي استنهاض الهمم. نعترف أنه ثم ربما محدودية في الموارد المالية، ولكنكم ما شاء الله تبذلون قصارى جهودكم في حسن استغلال وتوظيف هذه الموارد لنفع العربية.
0: نعم نعم، نحتاج هذه الروح. يعني أنا أقول في كل عمل نحتاج الروح المبادرة وروح الشغف وروح الحب لكل ما نقوم به. إن غابت كل هذه الأمور يعني تصبح الأمور رتيبة مملة متشابهة، فنحتاج حتى وخاصة في مجال التعليم يا وليد، مجال التعليم يحتاج دائما إلى أن نبث روح العزيمة وروح الحب والاهتمام بالمجال الذي نبحث فيه، حتى ننشئ يعني أجيالا تؤمنوا بما تقوم به. يعني هذا مهم جدا.
1: تمام
0: يعني
1: وانتم انتم عرفتم كيفاش تحافظون على الإرث الحيوي الغني والمفيد والسديد للأساتذة السابقين، وعرفتم أيضا كيف تجددون. احنا كلية 9 أفريل تبارك الله نعرفوها بسي عبد القادر المهيري
0: ومنجي الشملي، كلية 9 أفريل هي أول كلية في تونس، بالضبط. يعني أول كلية في الجمهورية التونسية،
1: وهاو يستمر العطاء للبحث
0: العلمي، وخاصة أنها كان هي الكلية التي كانت تضم كل الاختصاصات. بعد ذلك تفرعت الاختصاصات وظهرت الكليات الأخرى وظهرت المعاهد العليا الأخرى، لكن هي الأصل،
1: هي الأصل وهي الأم.
0: والجميل أنها ظلت كذلك،
1: هذا اللي يهمني،
0: بقيمة يعني الأعمال، بقيمة مخابرها، بأهمية كل ما من شأنه. وهناك الحق يعني دائما تشجيع من جامعة تونس، من كل عمادة، من يعني لتقديم الأفضل ولإعلاء مكانة هذه الكلية.
1: وهذا الكل زاد مش بشي قدمه لكم سمحني لا جزافا ولا مجانا. نعم. أستاذة، هذا كل ثمرة نضال شخصي حتى من حضرتك.
0: المبادرة الشخصية والنضال الشخصي مهم جدا، وأنت تعرف ذلك.
1: يقول مدام باديس أكيد معناها تحسن المطالبة، تحسن الصبر، تحسن الذودة عن قضاياها،
0: وحتى عندما يعني نواجه ببعض العراقيل وبعض الصعوبات يعني نواجهها بشيء من الأريحية والابتسامة، وحتى نتجاوز، وإلا في كل شيء نتعطل يعني مشكلة.
1: لا فعلا، زاد العبد، أنتم تحسنون إخماد النار بك الثقافة البحرية اللي عندكم.
0: لازم ثقافة بحرية. لازم نقول له أنا بشيء من الهدوء والسكينة وبنوع من يعني
1: حكمة والله،
0: يعني الابتسام ومحاولة ما نعملوش بالقبة من حبة قبة، حاولوا نجاوز
1: الطاقة الإيجابية
0: حتى نقدم الأفضل هذا جريهنا الأكبر. يعني
1: ربي يبارك فيك ويشدنا فيك،
0: يعيشك
1: دام عزك دام عطاؤك، مفخرة لبلادنا. أكيد سنواكب أنشطة وأعمال وأشغال
0: الأعمال. إن شاء الله تكون معنا وتشارك معنا وتكون من المدعوين ديما محضر.
1: فضلك أستاذة، بارك الله فيك، وتنورنا إن شاء الله زادة في الإذاعة بالحضور المباشر حين يتسنى لكم ذلك.
0: معكم بكل سرور.
1: بفضلك، سلامي إلى أهلك الطيبين.
0: الله يخليك.
1: ودام عطاؤك للعلم وللمعرفة.
0: شكرا وليد على
1: وحسن تأطير الطلبة
0: والاستضافة الجميلة.
1: العفو أستاذة، شكرا. نستودعك الله. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا، إلى أن ألقاكم في أطيب حال وأسعد مقام. لكم مني تحية وسلام.

0: أولادا.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
8: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
9: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
8: راديو كولتورال نقطة تي ان.
9: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
8: بمحطاتها المركزية والجهوية.
9: أخبار،
8: متابعات،
9: مواكبات،
8: تسجيلات ومعلومات.
9: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
10: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 72 من برنامج غني يا عصفور. نذكر في بداية الحلقة أننا نسعى دائما إلى إلقاء بعض الضوء على مسألة من المسائل المتعلقة بالموسيقى التونسية من حيث تاريخها ولا خصائصها الفنية، وكذلك أهم من أثروا رصيدها خلال قرن من الزمن، يعني تقريبا القرن العشرين أساسا. كما نسعى باش نوشي كل حلقة بمختارات من المقطوعات قليلة التداول في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فننفض عنها بعض الغبار، وربما نساهم في التعريف بهالألحان اللي أكثرها إبقاء مغمور وماهوش مسموع برشا، ونزيد ونعرفه بأصحابها خاصة عند الشباب وإلا الأجيال اللي ما عاشوش فترة من فترات الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين. واليوم باش نتحدث أساسا عن موسيقي مغني ملحن وحتى مؤلف كذلك بعض الأغاني، غادر هالدنيا منذ 52 عام بعد أن تربع على عرش التلحين والغناء، وكما قلت حتى نظم بعض أغانيه لفترة امتدت على أكثر من 40 سنة، وأفرزت الفترة هذه ما لا يقل عن 300 عمل بين معزوفات أغاني في أساليب مختلفة. كثير من الأغاني ظل راسخ في ذاكرتنا الجمعية، وعدد من المطربين والمطربات قعدوا يردوا في الأغاني هذه، بل أن عدد منهم أصبحوا نجوما بفضل حسن أدائها. زعما على شكون نتحدث ونعطيتها المعطيات هذه؟ أعطيكم الجواب بعد ما نسمع إلى معزوفة لحنها من نتحدث عنه في هذه الحلقة. المعزوفة هذه اسمها تونس الجميلة، لحنها صاحبها في طبع تونسي أصيل، هو طبع الأصبهان اللي كنا حللناه في إحدى الحلقات الماضية من هذا البرنامج، وهي من المقطوعات القليلة اللي اتلحنت في هذا الطبع. إذن تونس الجميلة معزوفة موسيقية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء في هالحلقة 72 من غني عصفور اللي بديناها بمعزوفة كما كنتوا تسمعوا، وأكيد أنه عدد من الموسيقيين اتعرفوا على مولاها شكون هو اللي لحنها تونس الجميلة. نتحدث اليوم على الفنان علي الرياحي اللي تعدى على وفاته 52 عام، توفى في شهر مارس 1970، وحنا رينا باش في هالشهر هذايا نستحضروا منتخبات من أعماله الموسيقية. ونذكر اللي هو فاجأته المنية وكان يغني على ركح مسرح مدينة تونس قتلتني من غير سلاح اللي هي كتبها يوسف الجمني ولحنها هو. وهالحلقة هذية حبيناها لمسة وفاء لروحه ومناسبة لاستعراض عدد من أغانيه اللي ما عرفتش انتشار كبير. علي الرياحي عنده برشا أغاني ردوها الناس، أغنية بيت الشعر على الرقوبة وخيرها، أما اليوم حبيت نركز على بعض الأغاني اللي ما تدولتش برشا، منها هالأغنية هذه اللي عنوانها مكحيل ترن. وأنا اخترت اليوم منتخبات علي الرياحي من الأغاني في طبع تونسي. نعرف علي الرياحي لحن في التونسي في الشرقي، وكذلك لحن في يعني مزج بين التونسي والشرقي، سواء من حيث الكلمة أو من حيث الألحان أو من حيث الإيقاع. طبع اللي تشترك فيه أغلب الأغاني اللي اقترحناها اليوم، أغلبها قلت هو المزموم، وفيها استعمال لإيقاع تونسي شعبي اسمه السعداوي اللي نلقاوه كثير الاستعمال في ألحان علي الرياحي. نبدأ بالأغنية هذه المكحيل ترن، كلمات وألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه أغنية من الأغاني اللي لحنها علي الرياحي مكحيل ترن، قلت مش مسموعة برشا وهي في طبع المزموم. نذكر بما كتبه علي الرياحي عن مسيرته الفنية في مذكرات لقيتها بخط يده، يقول فيها اللي هو قراه في العطارين وفي الخلدونية وفي مكتب خير الدين، وبعد اتنقل لليسي كارنو وخرج قبل البكالوريا بعام، وبدا يغني للسيد درويش، للشيخ الصفتي، ولأبي العلاء، ومنيرة المهدية، وأم كلثوم، وعبد الوهاب. نواصل الحديث عن مسيرته بعد ما نسمع أغنية أخرى اخترناها في مقام المزمون كذلك، هي عصفور يغني من كلماته والأحاني وأدائه.

0: يردع بالدنيا وما فيها.
1: كانت هذه إذن أغنية عصفور يغني اللي بداها علي الريحي بعروبي، وهو كما أتقن غناء المشرقي المصري أساسا كما قلنا، خاطر تعلم على وسمع في أول حياته كبار المطربين المصريين، زاد سمع نخبة من الموسيقيين التوانسة اللي كانوا يعرفوا المقامات أو الطبوع والإيقاعات التونسية. هو يقول في مذكراته أنه أول ما ظهر قدام نخبة من أحبابه، وخاصة بحضور الأستاذ عبد العزيز الجميل، عبد العزيز الجميل اللي كان عنده دكان في الحفصية لصناعة الآلات، ورشة يعني لصناعة الآلات، لكنه كان كذلك عبارة على نادي يجتمعوا فيه الموسيقيين التوانسة الكبار كيما علي السريتي، كيما علي الرياحي بيدو، كيما رضا القلعي اللي تعلم هو وخوه أحمد القلعي في هالورشة هذية اللي كانت ورشة للصناعة ولكن نادي، كان فيها ما يسمى بالخلوية يبرفوا فيها المالوف باش يجيوا يسجلوه بعد في الإذاعة. إذن القاع عبد العزيز الجميل، القاع كذلك مصطفى بوشوشة في حفل عام، أول حفلة غنى فيها من تلحين داود حسني، كانت عنده ثقة في نفسه، وقدم أول حفلة علي الرياحي في قصر الجمعيات عام 1935 اللي هو نفس التاريخ اللي قدمت فيه الرشيدية أول حفلة لها في نفس الفضاء. يقول أن الحفلة هذه كانت ممتازة، يعني غنى فيها سهرة وحده. علي الرياحي يأكد اللي العصر اللي عاش فيه ما كانش سهل كما كل العصور، لقى فيه كثير من الصعوبات، الراجل كان يعني غير مطلوب في الحفلات، المغني كان الناس تقبل أكثر على الحفلات اللي فيها مطربات، لأن المطربة تغني وربما من بعد تعمل شوية رقص على خطوات بسيطة. يقول علي الرياحي أنه جاهد واعطى قيمة لنفسه كمطرب، يعني مش مطرب يعني كرجل، ويقول أنه ربي عاونه على ذلك، وبشوية بشوية نحت لنفسه مكانة في المشهد الموسيقي التونسي خلال ثلاثينات القرن الماضي. قبل ما نواصلوا النبذات على علي الرياحي، نسمعوا أغنية من الأغاني الأخرى اللي لحنها وغناها علي الرياحي، وحتى ما تكونش الأغاني كلها مش مسموعة، نقترحوا أغنية أكثر تداول وهي في مقام الجهركة اللي هو يقارب تقريبا ما طبع المزموم في بلادنا. قلت أنا نركز على طبع المزموم في الاختيارات متاعنا، إذن زوز مقاييس مش مسموعة برشا وكذلك في طبع موحد. الجهركة هي بين ظفرين المزموم في المشرق. الأغنية هذه هي يا فرحة الدنيا يا بهجة الأيام، ونلاحظوا اللي علي الرياحي إضافة إلى المقام المشرقي اللي استعمله دخل بعض الإيقاعات غير العربية كما الرومبا. الرومبا استعملوها قبله هو عبد الوهاب، وكانت من الإيقاعات نقول احنا الراقصة، فمن باب التجديد جمع علي الرياحي بين مقام شرقي وإيقاع بين ظفرين خفيف غربي. يا فرحة الدنيا

كانت هذه إذا يا فرحة الدنيا علي الرياحي طبعا اللي هي قلت في لحن بين المشرقي والتونسي. نمشيو للمشرقي توا نعملوا هكا خرجة صغيرة. قلت خطر علي الرياحي لحن في جل اللهجات الموسيقية العربية اللي كانت موجودة وطاغية في وسائل الإعلام في القسم الأول أو النصف الأول من القرن العشرين. يلي ظلمني لحنها علي الرياحي في المشرقي. إذا خرجنا على التونسي شوية وغنتها عليا. عليا مطربة متخصصة نجم نقول في أداء كل ما هو لحن في لهجات مصرية، وربما هذاك علاش هي خيرت في آخر مسيرتها الفنية باش تتجه إلى مصر وتأدي عديد الأغاني المصرية. عجبتها يلي ظلمني في مقام الرست شرقي سلطان المقامات المشرقية، غنتها ربما وأضافت لها أشياء ما قالهمش الملحن بصوته علي الرياحي. نسمعوا يلي ظلمني بصوت عليا في مقام الرست المشرقي.

كانت هذه أغنية معروفة يلي ظلمني في مقام رست المشرقي. نرجع تول تونس مع طبوعنا التونسية ومع الطبع اللي اخترناه باش يكون أساسي فيما أنتجوا علي الرياحي المزموم، واللي هي ربما زادة أغنية مش معروفة برشا، عنوانها فارس اقطع الجبال في المزموم التونسي مع علي الرياحي. إذن في هذه الأغنية قليلة التداول.

زبان انا الهو خي فارسك طالع زبال يا وخي فارسك طالع زبال وخي

انا الهوا وخي فارس تقطع الاشباح.

فارس قطاع الجبال سمعناها من الأغاني قليل التداول. نبقاو مع طبع المزموم التونسي ومع الغيطة اللي هو إيقاع شعبي تونسي. رينا معناها قلنا أنه على الريحي يمزج بين الطبوع التونسية والإيقاعات الحضارية وخاصة الإيقاعات الشعبية كما السعداوي كما الغيطة. ونقترح عليكم في المشوار القصير اللي نعديوه مع علي الرياحي أغنية معروفة أكثر، زينة يا بنت الهنشير، اللي هي إذن في طبع المزموم وإيقاع الغيطة الشعبي.

0: كانت هذه زينة يا بنت الهنشير في طباع المزموم اللي اخترنا الأغاني غير المتداولة جلها في هالطباع هذا وعملنا خريجات صغار حتى ننوعه، نذكر اللي احنا اعتنينا ببعض جوانب حياة مطرب وملحن تونسي كبير عبى الساحة الموسيقية بأكثر من 300 أغنية طوال حياته. توفى في شهر مارس، يعني تقريب شهر هذا يعمل 52 سنة. المضامين متاع أغانيه كانت جلها عاطفية غرامية، لكن كذلك تغنى بتونس بالوطن، ربما في مناسبة قادمة نعديو نماذج من الأغاني اللي تتغنى بتونس. وإحنا عدينا في بداية الحلقة تونس الجميلة اللي هي معزوفة، إذا نشوفوا اللي هو متعلق بهالبلاد هذه اللي تربى فيها. عدينا كذلك شهادات من ما كتبوا في مذكراته اللي يقول أنا تحديت المصاعب في وقت اللي كان التوانسة يحبوا كان الفن اللي يجيهم من الشرق بصوت محمد عبد الوهاب، بصوت أم كلثوم مازلت في بدايتها، إلى غير ذلك من الأصوات اللي اكتسحت مسامع التونسيين في الفضاءات العامة والخاصة. جاء هو وقال أنا باش نغني الأغاني بتاعي. هذه مش حاجة سهلة بكل، لأنه المطرب باش يوصل المسامع الناس يسمو برشا جرأة، وحتى كيف معناه يأكدوا عليه يقولوا له غني أغنية مشرقية في حفلاته يرفض. ربما هذا قد يكون مثال لأجيالنا من الشباب المطربين، وإحنا اليوم عنا ما شاء الله من المغنين الجيدين جدا يتمتعوا بأصوات هائلة. اللي شد صحيح وعندنا منهم اللي شد صحيح، يعني يقول أنا ما غني كان إنتاجي، وكيف يكون مقتنع بنفسه وبإنتاجه قدرة ربي يوصل. إن شاء الله تكون البسطة هذه اللي قدمناها على علي الرياحي أضافت شيء لهذا العلم، الناس كل تكلمت عليه، لكن احنا حاولنا باش نضيفه ولو جزء صغير عن مسيرته الفنية الزاخرة. وتكون الاقتراحات اللي قدمناها من أغاني خاصة اللي هي مش متداولة برشا نالت رضاكم، على أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نرجو لكم أوقاتا سعيدة، والشكر الموصول لسيدة سونيا على هندسة الصوت ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
9: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
10: على طريق الإبداع،
11: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
10: دربة مع فؤاد الجرجوري.
12: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
13: أهلا وسهلا ومرحبا.
12: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
13: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
12: إطلالة البداية. إذن مستمعنا وسمعتنا، لقاء جديد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة، واليوم اختار لنا الدكتور فؤاد نص صمت وتطبيع لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وكالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية نطل على النص وصاحبه مع وقفة أولية موجزة، ثم سنواصل مع تفاصيل هذا النص بعد قليل.
13: نبدأ بالحديث عن ريحان الأطرش كاتب هذا النص، فنقول إنه من أصدقاء هذا البرنامج، وهو لا ينفك يؤكد وفاءه لبرنامج على طريق الإبداع من خلال ما يحرص على إرساله إلى البرنامج من محاولات أدبية. وريحان الأطرش فتى يافعون، وهو يشرف على 16 من عمره، ويبدو مولعا بالكتابة الأدبية، ويبدو مغرما بالشعر، ويبدو كذلك متعلقا بلون من ألوان الشعر، هو الشعر العمودي الموزون المقفى. هذا هو ريحان الأطرش. أما نصه صمت وتطبيع فهو من أدب الالتزام والنضال، والقضية في النص هي القضية الفلسطينية، ولذلك نرى هذا النص الذي كتبه ريحان الأطرش يضاف إلى تلك المدونة المترامية الأطراف التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعا تتحدث عنه وسؤالا تطرحه وأملا تتطلع إليه وواقعا ترنو إلى تغييره، ولا يكون التغيير إلا بتحرير الأرض واستعادة الأمجاد السليبة. هذه كلمة أولى حول النص وصاحبه. وقبل تفصيل القول في نص صمت وتطبيع لريحان الأطرش، نبدأ أستاذ عروسية كعادتنا في هذا البرنامج، نبدأ إذن بقراءة النص ثم يكون لنا بعد ذلك ما سيكون من التحليل والتعليق. فإليك الكلمة إن تفضلت.
6: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
12: صمت وتطبيع. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟ في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب، بعض الخيانات من إخواننا وصمت بالعار تاريخهم فاسودت الكتب، ماذا جرى؟ صمتكم أضحى تواطؤكم؟ فيما مضى كنتم الفرسان يا عرب، فككتم العروة الوثقى لوحدتنا، في طبعكم إخوة النكران والهرب، أستغرب الفر منكم عند معركة، بل لا مبالاتكم عنوانها العجب، اليوم بالأحمر أرضي مخضبة، بالصمت أنتم غدا النار والحطب، الأمر سيان إن خنتم بمهجتكم أو خنتم العهد بالتطبيع يا عرب، كم صرت وحدي وشعبي ينزف الأمل، والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، خذنا نضالا عمادا في قضيتنا، لكن تدبيركم أوتاده الخطب، القصف في أرضنا والحرب قائمة، واللهو في أرضكم والرقص والطرب، من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، تأسى على خطفه الكثبان والشهب، إني فلسطين أستجدي عروبتكم، هذا عتاب لكم هل ينفع العتب؟ الإمضاء ريحان الأطرش.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، والظاهر أنك قد تأثرت بالنص تأثرا انعكس على قراءتك له. وبهذه الملاحظة نشرع في حديثنا عن هذا النص الذي يبدو مؤثرا كما قلت، وسنحاول أن نلتمس داخله مصادر التأثير هذا. النص إذن قصيدة شعرية عمودية الشكل، نظمت على وزن البحر البسيط، والقصيدة من شعر النضال والالتزام، ورهان النضال والالتزام فيها إنما هو القضية الفلسطينية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني المهدور المغتصب. القصيدة إذن كما قلت في مطلع حديثي منذ حين تضاف إلى مدونة ضخمة تجمع شعرا كثيرا ونثرا كثيرا قيل في القضية الفلسطينية على امتداد عقود من الزمن وعلى امتداد أجيال متعاقبة. هكذا نضع النص في إطاره العام، فإن كان الأمر على ما نصف فمن حق القارئ ومن حق السامع حين يقرأ هذه القصيدة أو حين يستمع إليها أن يتساءل أين مواطن الإضافة تلك التي تبرر كتابة هذا النص وتكسبه شرعية على نحو ما، أعني الشرعية الفنية الأدبية الإبداعية.
1: نعم.
0: سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل هذه القصيدة ومتابعة مختلف ما جاء فيها من المعاني وما اعتمد فيها من الأساليب الفنية. نبدأ كالعادة أستاذ عروسية بما تحبين أن تسميه
1: عتبة النص. نعم، العنوان.
0: وأنت محقة في ذلك، وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، فللنصوص أبواب وللنصوص عتبات، والأمر بسيط جدا، فالنص بناء ولا يكون بناء دون مدخل ودون عتبة. عنوان القصيدة صمت وتطبيع. في العنوان أستاذ عروسية تشخيص للحالة العربية العامة كما تراها الذات المتكلمة داخل هذه القصيدة. في العنوان تشخيص ووصف وكشف، هذا في الظاهر، لكن في باطن العنوان ومن خلال التشخيص والوصف والكشف نرى فصحا وإدانة واتهاما صريحا. كل هذا يوحي به العنوان، والعنوان يرسم كذلك بعض الأسئلة، منها من هي الذات المتكلمة التي تشخص وتصف وتكشف وتدين وتتهم، ثم ما هي طبيعة الإدانة التي تتوجه بها الذات المتكلمة إلى من تريد أن تلحق به هذه الإدانة، ما طبيعة هذه الإدانة وما هي حدودها. هي أسئلة كما قلت تحيط بهذا العنوان الذي اختاره ريحان الأطرش ليسمي قصيدته هذه صمت وتطبيع. على هذا الأساس نشرع في النظر في متن القصيدة، ونشرع في متابعة أبياتها المتلاحقة المتعاقبة. نبدأ أولا بالبيت الأول من القصيدة: عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟
1: يا عرب.
0: هذا البيت الأول نجد فيه تحديدا لهوية الذات المتكلمة، فالمتكلمة هي فلسطين، والكلام يساق على لسانها، وكلامها سؤال تطرحه على العربي: أين الثأر يا عرب؟ إذن البيت الأول يحدد هوية السائل ويحدد هوية المسؤول ذاك الذين توجهوا إليه بالسؤال، ويبين طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. المسؤولية الملقاة على العرب هي الثأر، هذا هو مطلب فلسطين في البيت الأول من هذه القصيدة. بعد ذلك نجد أبياتا ثلاثة متتالية، وفيها نرى فلسطين وهي تشكو حالها وتصف ما لحقها من شر جراء أفعال المستعمر المغتصب، لكننا نرى فلسطين في صورة زيتونة تحكي مأساتها وتصف بؤسها ومعاناتها.
1: في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطعوا أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب.
0: بعد هذه الأبيات الأولى التي تتصدر القصيدة وتشكل بدايتها، نمر إلى أبيات أخرى ترد بعدها، وهي أبيات سبعة، وفيها نرى الزيتونة الفلسطينية وهي آخذة في محاسبة العربية محاسبة قاسية، فتفضح تخاذلهم وتدينهم وتتهمهم بالتهاون وبالجبن وبالخيانة وبالعار وبالتواطؤ وبالتنكر للأمجاد وبتفريق الشمل والوحدة وبالنكران والهرب من المعركة. والتهمة الكبرى هي التطبيع. وهذه تهم وردت في النص بصراحة وبشكل مباشر. إذن هي أبيات سبعة خصصت لمحاسبة العربية لتخاذلهم في علاقتهم بالقضية الفلسطينية.
1: ثم كيف يتطور النص ويتطور هذا النداء، نداء فلسطين إلى الأمة العربية؟
0: هو أكثر من نداء أستاذ عروسية، هي صرخة، صرخة مدوية تطلقها فلسطين في الوادي العربي الصامت الذي يخيم عليه السكون الذي هو كأنه سكون الموت. بعدما بينا المعاني الواردة في القصيدة نصل إلى خاتمة القصيدة، وخاتمتها أبيات خمسة فيها تعود فلسطين الزيتونة الراسخة في الأرض تعود إلى نفسها وقد استولى عليها اليأس، فهي وحيدة معزولة تنزف دما لكن الأمل يحدوها دائما، وصيغة الأمل سؤال تطرحه فلسطين، هو سؤال التطلع إلى غد أفضل من اليوم، فتقول من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، سؤال فيه حيرة وفيه التماس وفيه رجاء وفيه تطلع، فيه اليأس والأمل في الوقت نفسه، وإن كان الأمل غالبا على اليأس. ثم تؤكد فلسطين بعد ذلك تمسكها بالانتماء العربي رغم كل شيء ورغم ما وجهت إلى العرب من التهم ورغم ما وصفته من الخذلان والتقاعس
1: والجبن،
0: تعود إلى الحديث عن انتمائها العربي وتبين الهدف من صرختها التي أطلقتها مدوية بين العرب كما قلنا، وما هدفها إلا عتاب. فتقول: هذا عتاب لكم، هل ينفع العتب؟ وتختم القصيدة بهذا السؤال المثقل بالمعاني والدلالات. هذه هي قصيدة صمت وتطبيع لريحان الأطرش.
1: نعم، هذا بخصوص معاني هذه القصيدة. دكتور فؤاد، ماذا الآن عن الجانب التشكيلي الفني؟ كيف ساغ ريحان الأطرش نصه هذا؟ بأي أسلوب، بأي تقنيات في الكتابة الشعرية؟
0: بطبيعة الحال أستاذة روسية، تعرفين كما أعرف وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، تعرفين وأعرف معك أن الأدب لا يكون بما نقول، وإنما يكون الأدب بالكيفية التي نقول بها ما نريد قوله.
1: نعم.
0: معنى هذا أن الجانب الفني هو الأساسي في نصوص الأدب. الجانب الفني هو الرهان الإبداعي الحقيقي فيما ننشئه من أعمال أدبية. والملاحظ أن ريحان الأطرش في صياغته لهذه القصيدة حاول أن يسلك بعض المسالك الفنية في تشكيل المعاني التي أراد أن يعبر عنها. من هذه الأساليب الفنية التي اعتمدها التشخيص، فقد جعل فلسطين كائنا حيا ينطق ويتكلم ويصرخ ويحاسب ويتحدى ويستغيث ويستنهض الهمام. فأضفى بذلك على قصيدته حيوية جعلت من يقرأها يتابعها باهتمام ويتابعها بتطلع إلى ما سيقال فيها. مسلك فني آخر سلكه ريحان الأطرش وله علاقة بالتشخيص في الواقع، وهذا المسلك يتمثل في اعتماد الاستعارة. فقد استعار ريحان الأطرش الصورة الرمزية للأرض الفلسطينية وهي صورة الزيتونة، فكانت الاستعارة مرتين في النص: مرة في جعل فلسطين زيتونة، ومرة أخرى في جعل هذه الزيتونة تتكلم وتشكو حالها وتطرح الأسئلة وتنادي وتبعث الحمية في النفوس وتقوم بما قامت به على امتداد أبيات القصيدة. زيتونة جذعها ثابت في الأرض، لذلك هي رمز، هناك اتحاد بين الأرض ورمزها. ورمز الأرض هنا الزيتونة كما قلنا، وهذا معروف. والزيتونة لها ما لها من الإيحاءات التي تحيط برمزيتها بل تبني رمزيتها. فالزيتونة جذعها ثابت في الأرض متجذر في الأعماق، والزيتونة شجرة عريقة في التاريخ وفي الحضارة. فاختيار هذا الرمز وتحويل الرمز إلى استعارة، هذا كما قلت أضفى على النص ما أضفى من طاقة إيحائية وجعله يؤثر في قارئه أو في سامعه. هناك مسلك فني آخر سار فيه ريحان الأطرش كذلك، عبر التصوير الحسي لبعض المشاهد ولبعض الصور، ومن ذلك تشكيل مشهد الزيتونة، تشكيل صورة الزيتونة، كذلك تشكيل صورة الأرض المخضبة بالدماء. لاحظي أستاذ عروسية أن اللون الذي يطغى على القصيدة هو الأحمر. اللون الأحمر،
1: لون الدماء.
0: واللون الأحمر له رمزيته وله دلالاته وله إيحاءاته، فهو لون الحياة فلا حياة بدون دم، وهو لون الموت كذلك
1: والشهادة،
0: وهو لون القتل وهو لون الشهادة وهو لون الفداء وهو لون التضحية، هو اللون الذي تحيط به كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات.
1: نعم.
0: قصيدة غارقة في اللون الأحمر، فلو رسمنا هذه القصيدة في شكل صورة فنية لكان اللون الأساسي لهذه اللوحة هو اللون الأحمر حسب منطقية القصيدة وحسب دلالتها الأساسية. سلك ريحان الأطرش كذلك مسلك الاستفهام، واستعمل صيغة الاستفهام مرات عديدة، 4 مرات، والاستفهام له كذلك ما له من المعاني والدلالات، فالاستفهام حيرة، والاستفهام يأس، والاستفهام خوف، والاستفهام كذلك أمل وتطلع إلى المستقبل واستنهاض للحمية، كل هذه المعاني كذلك يمكن أن تنشأ عن صيغة الاستفهام، استعمل كذلك صيغة التعجب. إذن بهذه الصيغ المختلفة بهذه المسالك الفنية المتنوعة حاول ريحان الأطرش أن يخرج نصه إخراجا أدبيا فنيا شعريا بمنطقي القصيدة العمودية، وهذا واضح ويحسب له، ما في هذا شك يحسب له، لأنه حقق لنصه ما يريد له من الأدبية ومن الشعرية بقدر ما بقدر معلوم، قد يكون هذا القدر محدودا لكنه متوفر وموجود ما في هذا شك، أما حدوده فلعلنا نشير إليها بعد حين.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر مما تفضلت به في ركن كلام على كلام في تحليل وتبيان مختلف معاني هذه القصيدة وبيان كذلك تشكيلها وصياغتها الفنية. سنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مع ركن قبل الأخير في موعدنا هذا، وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نتناول النصوص بالنقاش والتقييم وإبداء رأيي فيها، لكن كما قلت في ركن في الميزان مباشرة بعد الأغنية والشعر، ابقوا معنا.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان تعودنا أن نضع النصوص دائما في هذا الركن، بمعنى أن نتوقف عند نقاط الضعف في هذه النصوص أو عند بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، سواء كان من حيث الصياغة أو من حيث التعبير. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقنا ريحان نطرش؟
1: أول تعليقي على هذا النص أستاذ عروسية، بعد تحليل ما جاء فيه من المعاني والصياغ الفنية، أول تعليقنا يتصل باللغة التي يكتب بها ريحان الأطرش. وألاحظ أن لغة ريحان الأطرش لغة مستقيمة، لغة منسبة تساق فيفهمها القارئ كما يفهمها السامع، رغم ما فيها أحيانا من بعض التكلف. وبهذه المناسبة أوصي ريحان الأطرش وهو الفتى اليافع في حياته وفي تجربته الإبداعية كذلك، أوصيه بأن يبتعد قدر الإمكان عن استعمال الكلمات الغريبة، عن استعمال الكلمات التي تستدعي توضيحا وبيانا لأنها غير متداولة، غير معروفة حتى لدى الجمهور المثقف. فيلتجئ الشاعر عندئذ إلى أن يلحق قصيدته بتوضيح لغوي لبعض الكلمات التي استعملها في قصيدته،
0: كما فعل صديقنا ريحان الأطرش
1: تماما.
0: نعم.
1: أنا أتحدث عن تجربة ريحان الأطرش في هذا النص. فهو قال في بعض أبيات قصيدته مثلا: والخوف مستفحل أن يكهم الأرب. فما الذي دعاه إلى استعمال هاتين الكلمتين أن يكهم الأرب، وما الذي اضطره بعد ذلك إلى أن يعمد إلى شرح هاتين الكلمتين في حاشية القصيدة أو في ذيلها؟ كان بالإمكان أن يفكر في كلمات بسيطة ومعروفة لدى الناس. أنا أعرف إن ما جره إلى ذلك هو جريه اللاهث وراء القافية ووراء الروية ووراء مقتضيات النظم، وهذا لا يعتبر علامة من علامات المهارة في الكتابة الأدبية وفي الصياغة الفنية. أقول لريحان الأطرش إذن ابتعد عن استعمال الكلمات الغريبة فيما تكتب من نصوص، و بين يديك لغتنا العربية الثرية الواضحة اليسيرة، فاستعمل منها ما شئت من الكلمات. وبالمناسبة أدعوه إلى مراجعة المعاجم لمزيد تدقيق معنى الكلمتين اللتين أورد لهما شرحا في ذيل قصيدته، أعني قوله أن يكهم الأرب. في هذا السياق أيضا أوصيه بألا يجعل النظم يسيطر على كتابته الشعرية، وأوصيه بألا يضحي بالمعنى الشعري الذي يريد أن يعبر عنه أو بالصورة الشعرية التي يرسمها من أجل الظفر بروي هو يبحث عنه أو من أجل أن يكون

0: النص طرحت سؤالا مفاده إلى أي حد سيكتب ريحان الأطرش نصا جديدا يمكن أن يكون إضافة إلى مدونة الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية. تذكرين هذا السؤال؟ بعد أن نظرنا في النص أسألك أستاذة روسية، هل وجدنا معاني جديدة؟ هل وجدنا صورا شعرية جديدة؟ هل وجدنا زاوية نظر جديدة للقضية الفلسطينية؟ هل وجدنا طرحا جديدا للقضية الفلسطينية؟ أعني الطرح الفني الأدبي، هذا ما أعنيه دائما. لا، إنما هي معان مكرورة في نهاية الأمر. هل تفاجأت أستاذ عروسية بمعنى جديد جاء في هذا النص؟ لا،
1: تقريبا
0: كل ما قيل كل معاني معروف مألوفة، متداول شائع بين الناس. إذن ما فعله ريحان الأطرش هو أنه أعاد صياغة ما هو معروف متداول. هذا في حد ذاته يحسب له، فقد بذل جهدا محمودا في سبيل ذلك، لا شك في هذا. لكن ذلك قد لا يكون كافيا في مجال العمل الأدبي وفي مجال العمل الإبداعي بصفة عامة. لاحظنا أستاذ عروسية أن الأسلوب الذي اعتمده ريحان الأطرش هو أسلوب مباشر، أسلوب قريب من الشعارات، قريب من الخطب الحماسية التي تساق في هذه المناسبة أو تلك. وهذا في تقديري لا يرتقي إلى مرتبة الخطاب الشعري الذي يتطلع إليه كل مبدع وكل شاعر. ولذلك أوصي ريحان الأطرش بضرورة الانتباه إلى هذا الأمر، وبالحرص على أن يعمق رؤيته للأشياء التي يتحدث عنها. أوصيه بأن يطرح على نفسه دائما هذا السؤال بعد أن يكون قد فرغ من كتابة نصه، فيتساءل: هل ظفرت بشيء جديد؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ هل انتبهت إلى معنى دقيق لم ينتبه إليه غيري؟ فإن كان قد فعل ذلك فهو قد نجح في عمله الإبداعي، وإن لم يكن قد تحقق له ذلك بالقدر المطلوب فعندئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يبذل مزيدا من الجهد ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه. هي نصائح، وريحان الأطرش ما زال في بداية الطريق، وما أراه لديه من الحماسة ومن الولع ومن الشغف بالشعر يجعلني أطمئن عليه. فهو قادر على أن يصل إلى ما أدعوه إلى أن يصل إليه.
1: نعم، سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر من الملاحظات في هذا ركن في الميزان، لأننا لا تزال لدينا فرصة في ركن منتهى المطاف لنقدم مزيدا من الملاحظات والتوجيهات لصديق البرنامج ريحان الأطرش، لكن مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، سنواصل مع جملة من الملاحظات والتوجيهات لصديقنا ريحان لطرش بخصوص الكتابة الشعرية والأدبية وبخصوص هذه المحاولة الإبداعية. بماذا ستتوجه له في هذا الركن الختامي دكتور فؤاد؟
1: في هذا الركن الختامي أريد أن أتوجه بالشكر إلى ريحان لطرش لأنه يبدو حريصا على اكتساب المهارة اللازمة في مجال كتابة الشعر العمودي، وهذا في حد ذاته أمر مستحسن، فامتلاك المنوال الشعري العمودي ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، ويبدو لي أن ريحان لطرش قد نجح في أن يسيطر على هذا المنوال وفي أن يتصرف

0: فيه مع احترام قواعده وأصوله. ولذلك أقول إن نصه هذا جاء صورة للمنوال الشعري العمودي. أحاول أن أتجنب كلمة تقليد حتى لا تفهم بالمعنى السلبي، لكن التقليد قد يكون له معنى إيجابي، وحين نتقن عملية التقليد ففي ذلك علامة على مهارة وعلى إتقان ما. أرى ريحان الأطرش من خلال هذا النص قد اكتسب شروط الكتابة الشعرية العمودية ونجح في أن تكون نصوصه نسجا على المنوال الشعري العمودي، وهذا كما قلت يجعله جديرا بالشكر والتشجيع ما في هذا شك. لكنني أرى من خلال هذا النص أيضا أن ريحان الأطرش كأنه أصبح مهيئا لكي ينتقل إلى مرحلة أخرى في تجربته الشعرية. أشرت منذ حين أستاذ عروسية إلى بعض شروطها، إلى بعض مقتضياتها، كالتفريق بين النظم والشعر، كالتعامل العميق مع مفهوم الإيقاع، فليس الإيقاع مرتبطا بالضرورة بالأوزان الشعرية العروبية فحسب، ليس الإيقاع مرتبطا بتلك الأوزان وبأعارضها وقوافيها فحسب، بل للإيقاع معنى أوسع وأشمل يمكن أن يفكر فيه ريحان الأطرش وفي أن يجربه فيكتب بذلك نصوصا جديدة. أقول لريحان الأطرش بعد ذلك: لعل الوقت قد حان لكي تكون صاحب رؤية وأنت تكتب النصوص التي تكتبها. حاول أن تعمق رؤيتك للأشياء، حاول أن تعمق رؤيتك للكائنات التي تحيط بك، انظر إلى العالم من حولك نظرة جديدة، فعلى أساس تلك الرؤية الجديدة الخاصة بك ستكون نصوصك نصوصا ذات إضافة وذات خصوصية وذات هوية ما في ذلك شك. هذا لا ينشأ بمجرد الأمنية، ولا ينشأ بمجرد الرغبة، ولا ينشأ بمجرد الأمل والتطلع، هذا كله لابد منه، لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها، فلابد من الاطلاع، ولابد من القراءة، ولابد من استكشاف التجارب الشعرية الأخرى. مثلا هو اليوم كتب في القضية الفلسطينية، فهل قرأ ريحان الأطرش شعر المقاومة؟ هل قرأ شعر المقاومة بمختلف تجاربه وبمختلف تشكلاته أو تعبيراته كما صرنا نقول اليوم؟ في هذا المجال أريد أن أقترح على ريحان الأطرش أن يعمق قراءته في شعر محمود درويش، في شعر سميح القاسم، في أشعار غيرهما من شعراء المقاومة من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين كذلك. لا شك في أنه سيجد شعرا آخر وسيتعرف على زوايا نظر أخرى ستساعده على صياغة تجربته الشعرية التي أقدر أنه يرغب في أن يعيشها في مستقبل أيامه. بهذا الكلام إذن أستاذ عروسية أنهي حديثي عن هذا النص مجددا شكري وتقديري لهذا الفتى اليافع ريحان الأطرش، الذي رغم صغر سنه اختار أن يخوض غمار الشعر وبرهن على أنه قادر على أن يعيش هذه المغامرة. أشكره أيضا لثقته في برنامج على طريق الإبداع ولحرصه على أن نرافقه في هذه المغامرة الشاقة والممتعة التي هو بصدد عيشها، هو فعلا يعيش مغامرة على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الإبداع الفني أرجوه أن يفكر مليا فيما سقته إليه من ملاحظات، وأتمنى له بعد هذا كله مضطردة النجاح والتوفيق.
1: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج ريحان لطرش. وقد كنا بصدد نص صمت وتطبيع، وقد تناولناه كالعادة بالتحليل والتقييم والنقاش، وختمنا اللقاء بمجموعة من الملاحظات الموجهة لصديقنا ريحان لطرش. شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الموعد. شكرا لكم مستمعينا وسمعت على المتابعة والوفاء. ننتظر منكم مزيدا من التفاعل مع هذا البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم، مقترحاتكم، آرائكم، ولكن خاصة اتركوا محاولتكم الإبداعية التي إن شاء الله ستلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فضاء على طريق الإبداع. نذكركم دائما بأن النسخة الرقمية لهذا البرنامج تجدونها متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في الختام مع روسية ترجوكم التبارئ لبقية برامج صوت إرادة الحياة، وإلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجربولي.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
15: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
16: أمي، شبي بنتي؟
15: عندي ما نقولك.
16: هي احكي على الناس ما فيك.
15: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
17: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
18: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة، صوت إرادة
14: الحياة، وثائق وحقائق.
3: إذاعة تونس الثقافية،
14: وثائق وحقائق،
3: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
19: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ هاشمي بن فرج. مرحبا بك سيد هاشمي.
5: بيك عيشك، مرحبا بالاستضافة.
19: كيف سأقدمك وأنت الناشط في عديد المجالات، ولكن اليوم سنركز معك وأنت المناضل الحقوقي والسياسي والعضو المؤسس لجمعية بيرسبكتيف، العام التونسي للذاكرة والمستقبل، ولكن أيضا رئيس جمعية لينا بن مهني رحمه الله، أيضا عضو مؤسس لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية. في الحقيقة أذكر أننا استضفناك في هذا البرنامج في حصة سابقة حول دورك أيضا الثقافي، التعريف حتى بالشيخ إمام والتسجيل له في مصر وغير ذلك، وأيضا استضفنا صديق كريم السمعلي المقيم في كندا وله كتاب عن توفيق جبيل، لكن عن له كتاب مميز عن الشيخ إمام، وأشار إليك ودور التونسيين في التعريف بالشيخ إمام والخروج به من محنته لنقل إلى باريس وغير ذلك، والتسجيل ودور كبير جدا لديك. طبعا أنشطة هامة ثقافية لن تكون اليوم هي محور موضوعنا، ولكن موضوعنا انطلق في الحقيقة السيد هاشمي بن فرج من تدوينة لك ولبعض رفاقك حول تأسيس ذكرى تأسيس منظمة بيرسبكتيف يوم 5 سبتمبر، يعني منذ أيام قليلة ذكرى تأسيسها سنة 1963، ولكن اليوم هو الذي لفت انتباهي ونحن في شهر سبتمبر. الحقيقة استمعت إلى بعض الشهادات الأخرى في نهاية الستينات، المرحوم أذكر صالح الزغيدي مثلا وبعض الإشارات حتى في هذا البرنامج، ولكن البدايات كأننا لم نعطيها حقها. جذور وأسباب نشأة هذا ما يعرف باليسار الجديد، يمكن تصنيفه باليسار الجديد؟
5: صح.
19: لأنه في المقابل، وأذكر أن لديك مع الصحفي المميز محمد اليوسف في حوار مطول مناسبة مئوية الحزب الشيوعي التونسي سنة 2021، كان لديك حوار معه حول سيرتك الذاتية ككل، ولكن اليوم سنقتطع جزءا من هذه السيرة الزاخرة. في الحقيقة ينطلق لنقول من بداية الستينات، من 1960 حتى بداية السبعينات، لن نفوت ذلك ومش شوية، أو 10 سنوات، والجزء الأول ربما نخصصه للسنتين أو ثلاث قبل حتى تأسيس بيرسبكتيف. لنبدأ أستاذ هشمي بن فرج بالمصادر، ولو أنك اليوم أنت مصدرنا الأساسي كشهادة شفوية، ولكن أراك جئت معك مشكورا معززا ببعض الوثائق. وسؤالي، إذا أردنا الحديث عن بيرسبكتيف، جذورها، تأسيسها، تطورها، ما شكلها، نعرف قصة بيرسبكتيف شهيرة، وكان ربما أشهر ما عرف عنها على سف النهايات والانقسامات. لأول مرة أراها أمامي هذه الجريدة، ما الذي جئت ما هي هذه الجريدة؟ أعتقد باللغة الفرنسية هذه. ما هي المصادر التي لدينا ربما، والوثائق والأرشيفات التي لدينا؟ أنت أشرت إلى محضر جلسة تأسيسية، أين نعثر على وثائق متعلقة بيرسبكتيف والأرشيفات المتعلقة بيرسبكتيف؟
9: هو بالمناسبة مضبية أنا نهدي هالحصة هذه لصديقنا الكبير حسن ورداني، اللي هو تعب شوية في المدة هذه
19: صحيا، ونتمنى له الصحة.
9: والوثيقة هذه اللي بناتنا توا هو اللي يعطيها لي، والوثيقة محضر جلسة بتاع التأسيس بتاع 63 زادة هو اللي يعطيها لنا
19: حسن الورداني،
9: اللي هو كان من المؤسسين متاع حتى أول مؤتمر للاتحاد التونسي للطلبة،
19: الاتحاد العام لطلبة تونس
9: في 52، وقتها مازال تلميذ في معهد الليسي بتاع سوسة،
19: معهد سوسة.
9: وقتها اتحاد كان يشمل تلامذة متاع
19: التعليم الثانوي،
9: سيكون سيكل، يعني التعليم الثانوي، من
19: ليس فقط طلب الجامعين.
9: وهو مشى لباريس 59 وقعد غاديك مقيم، دونك هذاك علاش
19: 1959
9: اي مشى.
19: حسن الورداني تتحدث كمصدر مهم،
9: مصدر مهم من ناحيه الوثائق، لانه تقريبا احسن وثائق، اكبر وثائق تاريخيه نتاع الحركه الطلابيه والحركه نتاع اليسار نلقاها عنده.
19: واسم هذه الجريدة التي أمامي الآن ما اسمها؟
9: اسمها ليتيديون تونيزيان، اللي هي لسان حال الاتحاد العام لطلبة تونس. العددين الاثنين اللي هما جانفي 61 وفيفر 61 ما تلقاهمش في أي بقعة، لأنهم مع الأسف
19: حتى في الأرشيف الوطني،
9: الأرشيف عطيتهم أنا، ما كانوش موجودين يعني. وقت اللي مشيت لسي جلاب
19: سلهادي
9: قال لي ما عناش هذوما. ليش؟ لأنه بعد ما خرجوا وقتها الأمين العام تاع الاتحاد خرج، خطرهم طبعوا وتحطوا في المبيعات في الأكشاك، خرجوا لمهم.
19: ما اسمه هذا الأمين العام الاتحاد العام طلب تونس؟
9: محمد صياح المرحوم، مع محمد صياح
19: الذي سيصبح قياديا بارزا في الحزب الاشتراك الدستوري،
9: صحت،
19: وحتى وزير طبعا هو.
9: أي.
19: ومؤرخ، يعتبر مؤرخ الرسمي لبورقيبة، وله كتابات عديدة.
9: أي فعلا لعب دور كبير في،
19: ولكن حينها كان هو أمين عام أو سكرتير، يعني الكاتب العام
9: للاتحاد الطلبة
19: العام طلب، وأمر بسحب هذا
9: العدد. واللي كان مكلف بالجريدة هذه هو زميل رفيق اللي كان من مؤسسين متاع برسبكتيف كذلك، هو الهاشمي جغام، وهو اللي خذاه العددين هذوما وبعثهم لحسن ورداني اللي قالوا تستحفظ عليهم.
19: أنقذ ما يمكن أنقذ. يعني هذا أمامي عدد 13 فيفري مارس 1960 البري 40 مليم سعرها، عناوين قدامي في ليتيديون تونيزيان، في العدد أنت أمامك عدد آخر، ولكن العدد الأمامي ليتيديون تونيزيان. وسأسألك ما علاقة ليتيديون تونيزيان الطالب التونسي، يعني عنا صديقة متابعة وفية جدا لهذا البرنامج تلومني أحيانا على استعمال بعض الكلمات الفرنسية، أنا أو بعض ضيوفي لست مسؤولا عن سنة ضيوفي أحيانا، ولكن المجلة هكذا أو الجريدة في الحقيقة 16 صفحة جريدة بيتم معنى الكلمة بالصور وطبعه وحتى بعض الألوان، وأورغان دي لوجيت يعني سين حال اتحاد العام طلبة تونس، بروبليم دي لا سكولاريزاسيون نفس إشكالية تقريبا ديما نطرحوها، مشاكل أو إشكالية التمدرس، وفيها صورة لبنت صغيرة تعرف منيرة جونيكولير تونيزيان، يعني تمدرس البنات الريفيات أو الفتيات كان موضوع معناها استراتيجي هام جدا للدولة، تشجيع تمدرس كان ضعيف نسبة تمدرس البنات في الأرياف خاصة، ولكن نجحت الدولة عبر السنوات في الصعود به، لأن أصبحت في السنوات الأخيرة تمدرس البنات أكثر من الأولاد ونجاحهم تعرفها سيديش تقلبت الحكاية معاش كم بيدي وليزيتيديون. ولكن هنا عنوان يهمنا ليزيتيديون إلى بلانيفيكاسيون، الطلبة والتخطيط، وكان يتسمى التصميم حينها. عنوان آخر بفرنسية لا ديكولونيزاسيون رورال أون تونيزي، تفكيك الاستعمار الزراعي في تونس. العناوين اللي عندك أنت في العدد ذاك
9: pour la participation de la jeunesse à la décolonisation en Tunisie.
19: إذا تشريك الشباب في تفكيك الاستعمار أو بناء الاستعمارية.
9: وثم أرتيكل اسمه أن étudiant tunisien de retour de Cuba.
19: عودة طالب تونسي من كوبا، هذه طالب تونسي عايد من كوبا. نفهم هنا توجهات اشتراكية متاع بداية الستينات
9: بيه؟ على الاتحاد يعني.
19: على الاتحاد.
9: اتحاد طلبة.
19: بيه وفما زيادة سيني اتيديون هنا على السينما، سينما الطالب وغير ذلك سنعود إليه. ولكن ما علاقة تفاجأت طبعا، المفروض أن نكون اليوم باش نكون عنا جريدة بيرسبكتيف، هي في الحقيقة التجمع هذا شو اسمه هو بيرسبكتيف الحقيقة.
9: جروب ديتيدي داكشن سوشاليست، مجموعة دراسات وعمل اشتراكي في تونس،
19: ولكن اشتهر باسم جريدة صادرة عن
9: وقرر وقتها وفي محضر الجلسة يقول قررنا باش نكونوا مجموعة دراسات وعمل اشتراكي.
19: محضر الجلسة هذا موجود؟
9: موجود وبخط محمد شرفي.
19: محمد شرفي.
9: نعم.
19: خط وين صار الجلسة هذه المتعامل؟
9: صارت في أنتوني في قاعة عطاها لهم المدير متاع إقامة أنتوني، اللي هي إقامة يسكنوا فيها الطلبة اللي كانوا في الجامعات الباريسية وقتها، هي ضاحية من ضواحي باريس.
19: وعندك منه نسخة المحضر هذا؟
9: المحضر هذا حسن ورداني مكننا من نسخة منه.
19: لكن الجريدة الأعداد متاحة، المصادر الأخرى اللي تحدثت على البرسبكتيف إلى جانب الشهادات الشفوية وتم تجميعها، أعتقد عندكم عمل مهم جدا في الجمعية اللي أشرنا لها لأنها تنشر، ونشوف عندكم جناح خاص بكم في بعض المعارض، ما فيها معرض تونس دولي الكتاب
9: ومعرض سوسة،
19: معرض سوسة جمعية برسبكتيف العام التونسي الذاكر المستقبل، عندكم برشا منشورات، ولكن يبدو لي حاولتوا تجمعوا ما أمكن عبر السنوات الأخيرة. هي من 2000 وقتاش تنشط؟ هي من
9: 2013 الجمعية 2013
19: أسستوها كما قلنا مناسبة صدور العدد الأول من برسبكتيف،
9: خمسينية صدور العدد الأول من برسبكتيف.
19: شنو المصادر مثلا الأخرى نلقاو فيها حاجات على برسبكتيف؟
9: لمينا منشورات برسبكتيف والعام التونسي بكلها وحطيناها نميريزي وموجودة في الأرشيف الوطني وموجودة في معهد التاريخ المعاصر،
19: معهد العالي تاريخ تونس المعاصر،
9: التاريخ المعاصر، وفي المكتبة الوطنية، هذوما موجودين
19: رقمنا
9: مرقمنا وحتى نسخة ورقية عطينا لميناهم في نسخة ورقية عطيناهم له. إلى جانب مش تلقى لمينا زاد المنشورات.
19: ما عنديش كان برسبكتيف الجريدة
9: عندها لتراكت
19: بروشير
9: أبار لي بروشير ثم لتراكت زاد هذوك الكل، كل ما هو نشرا هذاك
19: البيانات وكل المناشير موجودي.
9: أما قاعدين نخدم على حوايج أخرى مش ماش منشورة،
19: مثلا
9: مثلا لتراكت اللي نعملوهم بمناسبة الأحداث، مثلا محاضر جلسة
19: اللي يتوزعوا على العباد ولا يتعلقوا في الحيوة على الجدران وفي الشارع وكذا،
9: هذاك زاد الكل
19: ملصقات وغير ذلك
9: زي طبعا، والنقاشات اللي موجوده ماهيش منشوره. ثم نقاشات اللي ما تنشرتش مثلا فيما يخص الجلسات بتاع المجموعه،
19: ولكن فما نذكر اللي كتبوا بعض المذكرات وكذا اشاروا لها طبعا. فما مذكرات تعتبرها مهمه حول منشوره او كتب مثلا تذكر بعض الاشياء.
9: ثم عبد الجليل بكر عمل كتاب هو انطلاقا من
19: صحيح صحيح سي عبد الجليل من ابرز من ارخ اليسار التونسي وارخ الافاق، وعنده كتاب ذكر احمر صغير كتاب مهم
9: هو في البدايه التاج نتاعه اللي عملها مع علي محمود
19: وواصلها وبعد وجه له التحيه استاذنا عبد الجليل بوقره اللي ارخ اليسار التونسي بعد الاستقلال خاصه وللافاق العام التونسي. به لنبدا بجذور او اسباب نشاه او تاسيس الدواعي لتاسيس هذه هذا التنظيم لنقل اليساري الجديد. ولدينا حزب شيوعي يعتبر يسار تقليدي منذ 1921 النواة الأولى، أول خلية تقريبا شيوعية في تونس منذ أكثر من 100 سنة توا.
9: تعملت في منزل بورقيبة كانت اسمها فريدي.
19: كان ولكن يعتبر يسار تقليدي. هل يسار الجديد هذا اللي يتمثلوا بيرسبكتيف في الستينات دواعي تأسيس هالتنظيم هذا أو الحركة هذه؟
9: الاتحاد من ما اللي تكون كان عنده اتجاه ضد الامبريالية وضد الاستعمار.
19: أي اتحاد؟
9: اتحاد عام طلاب تونس.
19: يجيت.
9: وكان عنده شبه يعني الاستقلالية بالنسبة للحزب اللي هو من المؤسسين متاعه، لكن مع الأسف الحزب دخل في
19: حزب الدستوري طبعا.
9: حزب الدستوري اللي هم المؤسسين بتاع الاتحاد الطلبة، مثلا نلقوه في تعيين عبد المجيد شاكر ولو كاتب عام للمنظمة، بينما هو مش حتى مؤتمر. هذه ديجا وقت
19: مش مؤتمر،
9: هي رغم اللي هو ما كانش مؤتمر، كان هو ثالث كاتب عام للاتحاد العام لطلبة تونس
19: بعد الطهر.
9: لا لا قبل، الاولاني مصطفى عبد السلام، الثاني معلا، والثالث سي عبد المجيد شاكر.
19: عبد المجيد شاكر
9: وهذاك ما كانش حتى مؤتمر، يعني ما فرضوه فرض الدستور من فوق ما غير حتى شيء. ذاك اول اختراق للاتحاد من طرف الحزب. ثم غضب الرئيس بورقيبة ضد أمين العام تاع الاتحاد مع انتخاب حافظ ترميز اللي هو قاع بعد عبد المجيد شاكر.
19: هذه بعد الاستقلال.
9: بعد الاستقلال، بعد عبد المجيد شاكر قاع انتخاب حافظ ترميز اللي كان كما نقول وحنا جواب للشيء اللي صار في المؤتمر اللي قبله.
19: كان عنده توجه استقلالي يعني.
9: اي استقلال. وثم في 61 بعد
19: 1961
9: وقت وقع اغتيال باتريس لومبا، الاتحاد ككل يعني الهيئة الإدارية متاع الاتحاد اللي كان يرأسها محمد صياح قروا باش يقوموا باجتماع يندوا بمقتل باتريس لومبا. والجريدة هذه اللي جبتها
19: تحكي
9: كيفاش هالشيء هذا يوقع، كيفاش الهيئة الإدارية قررت القرار هذا. ما رعى الطلبة متاع الاتحاد، وأنه نهار اللي باش يقع الحدث هذا تقابل من طرف البوليس ومن طرف أعضاء من الحزب الدستوري اللي هما كانوا ينتميوا بالمناسبة لحاجة أخرى كانت موجودة في الطلبة كونها الحزب اسمه بيرو ناسيونال دي زيديون دي سوريا. نعرف سمعتش بيه هذا. كان موجود صلب الاتحاد،
19: المكتب الناسيونال، بيرو ناسيونال. هما يستعملوا كلمة قومي قبل ما يقولوش وطني، المكتب القومي
9: للطلبة الدستوريين. يعني اللي هما معناها ولو هما في الاتحاد ما هما كانوا تسادر قبل كل شيء. هما اللي فسدوا الاجتماع هذا، وقع اعتقال عضو من أعضاء الهيئة المديرة للاتحاد اللي هو بالقاسم الشابي المرحوم. وتلقى في العدد اللي الثانية اللي جبته تلقى تفاصيل الأحداث اللي صارت. يعني هوني حبيت نوري وأنه ثم نزعة استقلالية بالنسبة للحزب. ثم نجيوف لمؤتمر الكاف اللي هو وقع انتخاب المؤتمرين. هوني مش نرجع لك حاجة أخرى ما حكيناش عليها يمكن قبل، وقت اللي وقع انتخاب خطر الفرع متاع باريس اللي تبع الاتحاد كان ديما مسيطرين عليه اليسار الطلابي، ومرتين الهيئة تحل المكتب ويقع انتخاب مكتب جديد، والمكتب الجديد كيف كيف
19: يساري.
9: وقت اللي جاءوا الانتخابات باش يحضروا المؤتمر، جات الهيئة الإدارية ممثلة في عبد الحي الشويقة أشرفت على الانتخابات في موسيني. بعد الانتخاب هز صندوق الاقتراع وهرب به لتونس، وخرجوا النتائج في جريدة لاكسيون اللي بكله متستر.
19: تم تغيير نتائج،
9: تم تغيير نتائج في مؤتمر الكاف هذا. دوك الطلبة اللي في باريس جاو باش يندوا بالشيء هذا.
19: وقتاش نذكروا قلنا مؤتمر الكيف هذا اتحاد العام
9: 63
19: 1963
9: في اوت
19: انت حاضر فيها؟
9: انا كنت حاضر فيه
19: كملاحظ. هنا اتذكر بالجريده اللي اشرنا لها ليتيديون تونيزيان الطالب التونسي مثلا العدد هذايا كان تصدر هنا المقر نتاعو نهج اسبانيا مقر الاتحاد العام طلب تونس 11 نهج اسبانيا ديريكتور بالقاسم الشابي. مش كان قومي بالقاسم الشابي؟
9: لا حزب الشيوعي.
19: حزب الشيوعي
9: الوحيد من الشوابيه اللي هو من الحزب.
19: في العاده اغلبهم قوميين.
9: اغلبهم
19: مسعود ولا حتى نجيب كان الشابي وكانوا في
9: معناها
19: كان بعثوا وسكرتير دو ريداكسيون يعني في الرئيس اللي نقل لهيئه التحرير سكرتير تحرير هاشم يشغى اللي اشرت اليه.
9: أي من المؤسسين نتاع مجموعه بيرسبكتيف زادك
19: هاشم يشغى. اذا كاني فهمت انه حركة بيرسبكتيف لعب فيها الطلبة الذين كانوا يرومون استقلالية الاتحاد العام الطلابي يعني الاتحاد العام طلب تونس عن الحزب الحاكم اللي كان ولا منذ 1962 بداية 1963 مع حال حضر الحزب الشيوعي خاصة في جانفي 1963 أصبح الحزب الواحد يعني لدينا فعليا منظومة الحزب الواحد بعد حضر تلك المؤامرة وما يعرف بالمؤامرة وحالة انقلابية في ديسمبر 62 به 1963 قلنا مؤتمر الكيف حسب ما فهمت
9: اللي هو ياخو قرار بطرد طلبة اللي كانوا من اليسار
19: ما نسميهم شكون هالطلبة اللي تم نسموهم شكونهم اللي
9: الهاشم جغام حكمي الشماري حسن ورداني ما جاش وقتها في المؤتمر بتاع الكاف لأنه كان موجود في باريس نور الدين بن خضر العربي بوقرة اللي هو كان الأمين العام تاع فرع باريس للاتحاد العام الطلبة زاد أستاذ العربي بوقرة معروف يعني وقع طرد اليسار كلهم للأعضاء اللي كانوا جاوا باش يندوا بالشيء اللي صار في انتخاب المؤتمرين وقع قرار بطردهم من الاتحاد. وثم حاجة ثانية برشا ناس يمكن ما يعرفوهاش وقع صدور لشارد ليتيديون اللي هي تقول وأنه الطالب التونسي عضو من الوحدة الوطنية
19: ميثاق الطالب
9: اللي هو ينص على تقول وإحنا
19: الوحدة العضوية أو
9: الوحدة العضوية بتاع الطلبة بالنسبة
19: بالنسبة للمنظمات الكل كيما اتحاد عام تونس الشغل وكيما
9: نفس يعني الشيء
19: هذه في مؤتمر كيف تم
9: اقراره اي اقراره في مؤتمر
19: قبل مؤتمر بنزرت في 64
9: اي قبل
19: لانه
9: قبل.
19: في حقيقه مؤتمر بنزرت كانه رسخ اللي بدا ينجز فعلا يعني تم تنفيذ حتى الشعب المهنيه وغير ذلك تعرف هي قبل 64 موجوده ولكن تم اقرارها في المؤتمر يعني تم اقر ما تم اذا بعد ذلك
9: تم
19: طردهم رجعوا لفرنسا
9: كي رجعوا لفرنسا لقاو انهم مطرودين ما عندهمش حق باش ينشطوا صلب الاتحاد بدات اجتماعات بشويه بشويه حتى 2000 اضفات للاجتماع اللي حكيت عليه في المدونه نتاعي اللي وقع في سبتمبر 63
19: سبتمبر 1963
9: يعني
19: 5 سبتمبر
9: 1963
19: يمكن اعتباره اجتماع تأسيسي
9: اعتبار وهذاك بالمجد اللي كان نقطة الانطلاق نتاع الحركة اليسارية
19: الجديدة
9: اليسار
19: الجديد اذا 5 سبتمبر 1963 بباريس المجموعة المطرودة من صلب الاتحاد العام طلبة تونس في مؤتمر الكيف قلنا وقفنا شهر تقريبا مؤتمر الكيف
9: في اوت
19: في اوت 1963 بعد شهر او اقل من شهر عادوا الى باريس واجتمعوا بمن لم يلتحق بمؤتمر الكيف موجودين في باريس كما اشرت لهم واجتماع انتم سميتوا اسماء تقريبا فيها عدد في المحضر هذايا مصحين فيه او موجودين فيه نذكر بهم في التاسيس اللي نقول اجتماع تاسيسي فما التحق بهم اسماء اخرى ولكن هالاجتماع بتاع 5 سبتمبر اللي بعث او انطلاق الفعلي لحركه بيرسبكتيف شكون الاسماء
9: أسماء ثم محمد شرفي
19: أي؟
9: ثم نور الدين بخضر ثم خميس شماري ثم الهاشم شغام ثم حسن ورداني ثم الصادق ابراهيم وثم عبد الحميد مزغني
19: هذوما كما نقولوا في اول اجتماع
9: في اول اجتماع
19: وصدى ذلك الاجتماع ماذا حدث بعد ذلك الاجتماع ماذا قرروا فيه أيضا؟
9: قرروا تكوين مجموعة جياس اللي قلت لك عليها، مجموعة دراسات وعمل اشتراكي تونسي، وقرروا باش ينشروا جريدة اسمها أفاق برسبكتيف،
19: وصدر فعلا
9: وصدر أول نمر في ديسمبر 63، وكان صدور أول عدد من جريدة برسبكتيف
19: في باريس.
9: في باريس، وكان يجونا بعض الأعداد لتونس. أنا وقتها كنت في الجامعة في تونس،
19: تدرس في جامعة
9: ندرس في جامعة تونس في جامعة العلوم، وكنا ثم نقول وإحنا نواة يسار موجودة في مدرسة الترشيح العليا للمعلمين،
19: مدرسة معلمين العليا،
9: أي معلمين العليا اللي كانوا مقيمين في مقر 9 أفريل الآن، وكنا إمكانيات باش نجموا يجتمعوا حول هالجريدة اللي كانت جينا من باريس.
19: تناقشوا حولها؟
9: نناقشوا المواضيع اللي فيها وكل شيء ونعطي رأينا فيها.
19: وكان فما أعضاء من الحزب الشيوعي؟
9: كان فيها أعضاء من الحزب الشيوعي، جنودي عبد الجواد مثلا كان معنا في الاجتماعات هذه، وكان نقاش هذا مع برشا أعضاء من مجموعات أخرى، التروتسكيين مثلا، فيهم بعض التروتسكيين اللي قرروا باش يلتحقوا بالحزب، كما منجي حميدة اللي بعد
19: حزب اشتراكي دستوري حزب الحاكم،
9: اي كما منجي حميدة اللي بعد شد وزير صحة، كما عز الدين مبارك اللي هو اول واحد من التروتسكيين اللي التحق بالحزب،
19: هذا يسميه لونتريزم،
9: يسميه لونتريزم. وقع نقاش احنا في
19: دخول داخل منظومة الحكم، يعني
9: اي منظومة الحكم باش نبدلوه من الداخل،
19: باش نقولوش تسلل،
9: خصوصا وقت اللي بدات التجربة بدات تعاضد، يعني ظهر انه ثم امكانية باش نجموا نبدلوا الاتجاهات بتاع الحزب،
19: كأنه نوع من المساندة النقدية
9: أو مساندة النقدية بالفعل.
19: ولكن اعترف ان حتى الحزب الشيوعي التونسي صحيح تم حضره في 1963 بداية 1963، ولكن كان أيضا يتوخى نوع من هذه المساندة النقدية. صح. من الغريب أن يتغير اسم الحزب وتوجهاته من الحزب الحر، كان معنى ليبرالة، حتى برشا ينساو الحزب بالفرنسية في بدايته كان يسمى بارتي ليبرال دستوريا، يعني حزب معنى هذا الليبرالي الحر بهذا المعنى، يتحول حزب اشتراكي، ثم نجد اليسار يعارض بشدة حسب رواية رواها لي ورواها في كتب وغير ذلك وشهادات الأستاذ أحمد بن صالح رحمه الله، أنه كان فما معارضة شديدة لتوجهات الحزب، وفي الستينات خاصة من طرف اليسار الجديد وحركة برسبكتيف أساسا.
9: يظهر لي ثم تصحيح، ما كناش مواجهة ضد التوجهات، كنت نقول وإحنا نقد لطريقة
19: تسير
9: الموضوع هذا، يعني ما كناش نقبلوا باش يقع قمع الفلاحين اللي كانوا يعبروا على غضبهم من ناحية الطريقة، لا من ناحية الطريقة اللي استعملها النظام باش اجبرهم باش يكون التعددات،
19: كانوا نوع من افتكاك الاراضي يعني.
9: طبعا لما تشوف احمد بن صالح حكى لك على مكنين، انا اقول لك كانوا في مكنين،
19: نذكر أنك أصيل المكنين.
9: أنا أصيل المكنين،
19: موليد 1941.
9: نعم، في مكنين كانت عندنا معاصر تقليدية، وبن صالح فرض باش يسكرهم باش عمل معصرة عصرية كبيرة ياسر، وأول معصرة عصرية جات في تونس وتكونت في تونس وقعت في المكنين بعد غلق المعاصر التقليدية الكل
19: في مسقط راسه، يعني
9: في مسقط راسه، يعني
19: تشتري كان في المتحية إلى المكنين وهيل المكنين. عدد الأولى أنت شرت العدد الأول من جريدة نقول جريدة ومجلة،
9: مجلة
19: بيرسبكتيف تصدر باريز عن هالتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي هذا، يعني مواضيعها يعني كانت بالأساس
9: مواضيعها هي كما تشوف المواضيع متاع الاتحاد، تلقى يحكي على الفلاحة، تلقى يحكي على نفس الأشياء اللي كانت موجودة في مخصص جريدة الطالب التونسي، تلقاها هي بيدة مواصلة في مجلة أفاق،
19: ومعناها تناول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،
9: الوضع في البلاد
19: والدولي أيضا، والتوجهات الدولية كانت تبرز، مثلا يميلون في تلك المجموعة في البدايات على الأقل، هي نوع ما هي كانت ماهيش حزب شيوعي، كانت لم تكن مع الاتحاد السوفيتي، لها رؤية نقدية طبعا
9: فعل.
19: رؤية نوضح هنا، اليسار الجديد بمعنى أنه كان عندنا حزب شيوعي تونسي تنظيم كحركة، كانت أول خلية أو نواة، واستضفنا الأستاذ حبيب طازدغلي وكان هو المنسق للمئوية 2021، مئوية الحزب الشيوعي أو الشيوعية في تونس، كان هو يمثل نوعا ما اليسار التقليدي، وكان محسوب على الاتحاد السوفيتي، وكان وقتها طبعا فما صراع البارد، الحرب الباردة وكذا، والاتحاد السوفيتي مثل معسكر الشراك. أنتم في بيرسبكتيف أو مجموعة بيرسبكتيف، أنت لم تكن معهم في البدايات، ستلتحق في وقتش ستلتحق سلهاش
9: في أوت 64
19: أوت 1964 تلحقت ببيرسبكتيف.
9: أي
19: هل كان التوجهات الدولية كانت أقرب لمن؟ طبعا هل ما دمكم مكمش مع الحزب الشيوعي والمنظمة الشيوعية السوفيتية؟
9: احنا معناها اللي مش موافقين بالحزب الشيوعي، وانه كان ديما عنده نقول احنا علاقة عضوية مع الحزب الفرنساوي. يعني علاقة عضوية متينة كبيرة،
19: بارتي كومونيست فرنسي،
9: اي مع بارتي كومونيست فرنسي داير، حتى معناها الطلبة الشيوعيين عندهم حظوظ موجودة، خاطر كان عنده حضور كبير الحزب الشيوعي الفرنسي في المجتمع،
19: خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وتصدى في المقاومة بروز في مقاومة النازية وغير ذلك.
9: كنا عنا انتقاد لشيء هذا، وكانوا ما كانوش يقبلوا باش احنا ننتقدوا السياسه التونسيه.
19: السياسه التونسيه
9: كانوا هما عندهم احنا تحفظات بالنسبه للشيء اللي يقولوه في مخص انتقادنا للطريقه اللي
19: كانت اقرب هما بالنظام او الحزب الحاكم الاشتراكي الدستوري، نوعا ما علاقتهم خير من علاقتكم انتم.
9: بالفعل
19: انتم
9: بالفعل.
19: كنتم اكثر نقديين لتوجهات
9: نقديين
19: الدوله،
9: مش للتوجهات، احنا ديما نقول لك للطريقه،
19: الطريقه
9: التي تطبقوا بها في الاتجاهات السياسيه.
19: انت تلحق بفرنسا وقتاش؟
9: لا ما تلحقش بفرنسا، انا
19: انتقلت الى فرنسا متى؟
9: نرجع للمجموعات اللي كانت في مدرسه الترشيح العليا.
19: انت كنت في مجموعه منهم؟
9: اي كنت في مجموعه منهم. وقتها الرفاق بتاع باريس قالوا نحبوا القياده بتاع الحركه تدخل تولي في تونس، وقرروا باش يروحوا لتونس.
19: اللي هما
9: نور الدين بن خضر، محمد الشرفي، حسين بوندي، احمد السماوي، هذا كل في السنة هذيك خرجوا دخلوا لتونس
19: 1964
9: بعد مؤتمر مستير اللي بتاع الاتحاد اللي قاع في مستير، واللي على إثره قاع مؤتمر في شراحل خاص بمجموعة بيرسبكتيف.
19: هكا مؤتمر شراحل؟
9: مؤتمر شراحل اللي قاع في أوتر.
19: وين شراحل هذه؟
9: شراحل تابعة للمكنين، هي قرية فلاحية تتبع.
19: كنت حاضر؟
9: أنا من اللي حضروها.
19: في الهيئة التنظيمية.
9: اي
19: في التنظيم، يعني
9: في التنظيم تاع يعني انا من المكنين طبعا، معايا المرحوم احمد بن صالح، مش الوزير احمد بن صالح اللي كان في مدرسة الترشيح العليا،
19: توفى في الفترة الأخيرة.
9: الله يرحمه. وكان معنا استاذ في قروا انه القيادة الوطنية متاع الحركة مش تولي في تونس، وعينوا قيادة مزدوجة بين من الأعضاء اللي روحوا وأعضاء اللي كانوا موجودين في تونس. الثلاث أعضاء اللي من العباد اللي روحوا كانوا محمد شرفي ونور الدين بن خضر وحسين بوندي، والثلاث أعضاء اللي كانوا من تونس هما محمد رقية والهاشم بن فرج، أستاذ في الإيكونومي
19: غاب عنك اسمه الآن،
9: أي توضيع،
19: ولكن هاشم بن فرج موجود في الهيئة الجديدة.
9: في الهيئة الجديدة
19: قيادة جماعية، فمش رئيس أو
9: لا مش رئيس،
19: قيادة جماعية. ما يميز حركة بيرسبكتيف أنه عندها قيادة جماعية، ولكن فما أسماء تبرز كما سنرى بعد قليل، أنه مثلا نور الدين بن خضر كان بارز مثلا، كان مؤثر هكذا. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ هشام بن فرج، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.
9: تفضل.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ هاشم مفرج، وموضوع لقائنا في شهادة شفوية لضيفنا حول تأسيس أو نشأة حركة بيرسبكتيف، حركة آفاق العام التونسي وتطورها. فهمنا أن الإشكال حول كان استقلالية اتحاد العام طلبة تونس كان سبب رئيسي في تشكل هذا التنظيم. لنقول أنه من 1960 بدأت المشاكل، أما طرد بعض الطلبة من المنظمة، منظمة طلابية نقصد، وفرع باريس لنقول أو الاتحاد العام طلبة تونس لعب دور في تأسيس حركة بيرسبكتيف. فهمنا وتوقفنا عند تمر شراحل هكذا، شراحل لعبت في دور، وتم إقرار القيادة المزدوجة نقول بين التونسي المقيمين في تونس أو الطلبة بتاع تونس وطلبة فرع باريس، وتشكل تقريب هيئة قيادية بستة أسماء، منهم أنت سيادتك سي الهاشمي في 1964. ولكن أول عدد كما قلنا من بيرسبكتيف اصدر في ديسمبر 1963، وأول اجتماع تأسيسي في سبتمبر 5 سبتمبر 1963 في باريس. في باريس، وين تقريبا المكان في باريس؟
1: في ضاحية أنتوني اللي هي إقامة للطلبة في التعليم العالي في بصفة عامة، مش خاصة بالتونسيين.
0: بعد مؤتمر شرح في قرب المكنين، كيف تطورت الأمور بالنسبة لهذا التنظيم، وكيف تعاملت السلطة؟ ربما هي كانت تتابع ربما الوضع، لم تكن غائبة عن نشاطكم، يعني ربما كانت تتابع يعني بقلق ربما، لأن فما نوع من المعارضة لتوجهات الدولة رغم توجهاتها.
1: هو من بدايات سنة 65 بدأت بعض
0: مناوشات،
1: يعني وقع استدعاء من الشرطة لحمد سماوي ونوردي بخضر، لأنه شافوا وأنه بعض ديكولية يجيوا من باريس،
0: طرود باريدية فيها مناشير ربما فيها جريدة.
1: أي لا جريدة وقتها ما زالت ماشي.
0: أي ما كانش تجيل تونس الجريدة بيرسبكتيف؟
1: لا كانت تجي طبعا،
0: بعدين تقريبا تطبع في كم، وانت نعرف مختص بعد باش تهتم انت بمسألة الطبع، باش تولي انت المسؤول على الجريدة في الناحية هذه على الأقل. تقريبا قديش نسخة كانت بيرسبكتيف؟
1: كنا نعملوا بين 500 و 1000 نسخة، كنا نوزعوها برشا في باريس طبعا وفي الجامعات اللي موجودة في فرنسا وفي بروكسل وفي
0: يعني.
1: وحتى في السويد.
0: حتى في السويد
1: يعني على المناسبة نشكر صديقنا اللي موجود في السويد نور الدين الشطي اللي مازال على قيد الحياة، كان من جملتها بعض من الأعداد يخرجها باللغة السويدية،
0: يترجمها
1: باللغة السويدية ويطبعها في الجامعة غادي، يعني
0: نوردين الشرطي. والأعداد اللي توصل تونس تقريبا كيفاش تتوزع فقط في الفروع الجامعية؟ ما هي جامعة صغيرة، كانت تونس الجامعة التونسية كانت ناشئة يعني بداية في الستينات.

0: ما كانش فما برشا فروع وبرشا، كانت بالاساس
1: لا لا، وقتها تكونت الفاكولتي دو ميديسين، تكونت
0: تكون كلية الطب،
1: معناها ولات جامعه كبيره، مش كيما كانوا فاكولتي تلاتر فاكولتي، ولات جامعه
0: جامعه
1: ولات جامعه كبيره وفيها الفروع الكل يعني.
0: وتقريبا كم من عدد يوصل تونس من النسخه؟ قديش
1: والله
0: من النسخة؟
1: مره انا وصلت عديت منهم 200 نسخه، 250 نسخه
0: بأي
1: والظروف. والله ثم طريقة كانت توصل بعد، كان عندنا واحد يشتغل في بريد المطار، مع الأسف بعد وقع
0: إيقافه
1: طبعا في الستينات،
0: في محاكمة هذه يعني،
1: في محاكمة 68
0: 1968 الشهيرة.
1: أي الشهيرة. ثم إمكانية، ثم طريقة أخرى كنت أنا نستعملها، وأنه كانت اليوناف عندها،
0: شكون اليوناف؟
1: اتحاد الطلبة الفرنساويين اللي كانت عندنا علاقة بطيدة معاهم، كان عندهم تابع الاتحاد ميتيال تعاضدية الطلبة
0: تعاونية
1: تعاونية، وكانوا يبعثوا الطلبة متاعهم يتعدوا بمضيف في بيربي في بورصة الصدرية، وعن طريقهم هما كنت نبعث أعداد
0: أصدقائك الفرنسيين. هذو
1: أصدقائي الفرنسيين.
0: أنت وقتها في باريس التحقت في باريس، أنت رغم أنك هنا في مؤتمر شراح قلنا كنت من الهيئة القيادية جديدة، ولكن وقتاش التحقت بباريس؟
1: في أكتوبر 65، وقتها القيادة هذه نحكي لك عليها قروا باش يبعثوني أنا لباريس باش نكون أنا مسؤول على الجريدة، لانه فكر السنه هذيك 64 65 وقعوا بعض مناوشات بين فرع باريس للحركه والقياده في تونس.
0: لماذا اسباب هذا
1: الاسباب يعني في فيما يخص
0: اولى بوادر الخلافات يعني صلب الحركه،
1: اولى بوادر الخلافات لانه ثم اعضاء من المؤسسين
0: نسميها
1: المرحومه قميش شمري اساسا كان يعتبر نفسه قيادي، ولهذا عنده إمكانية باش يبدل من بعض المواضيع اللي تبعثهم للقيادة،
0: مقالات يعني
1: مقالات
0: اللي يجيو من تونس كي هو في فرنسا يصلح، كانوا يصلح
1: يعتبر نفسه هو القيادي
0: هيئة التحرير يعني الجريد يتدخل في المقال، وهذا ما عجبش جماعة تونس،
1: ما عجبش جماعة تونس، وهذاك علاش قروا باش يبعثوني انا، ونولي انا مسؤول على الشيء هذاك. اذا لزم، اذا كان فرع باريس نتاع نتاع المجموعه مش موافق، نكون خدمتي مستقله على الفرع يعني. كيف اللي نقول احنا
0: كم كانت تصدر يعني بطريقه دوريتها يعني شهريه اسبوعيه نصف شهر سداسيه؟
1: هي في البدايه كانت
0: او مجله
1: برسبكتيف، هي كانت تصدر حتى الجانفي 66 كانت تصدر كمجلة. وبدلناها من جانفي
0: ثلاثية شهرية، شنو
1: كل شهرين تقريبا،
0: كل شهرين
1: جانفي 67 ولات جريدة،
0: ما عادش مجلة،
1: ولات ما عادش مجلة.
0: الفرق ما بيناتهم مجلة
1: الفرق وانه معناها كما جريدة هذه اللي نخرجوا فيها، بينما مجلة كانت مجلة كما جون افريك كانت كما فهمتش،
0: وكانت مقالات دسمة يعني مقالات
1: مقالات دسمة ولا تحكي على اللي يصير في الجامعة، لأنه ما يخفاش عليك وأنه منذ دخول القيادة في تونس ولا أثر متاع وجود حركة برسبكتيف بين طلبة تونسيين اللي موجودين في الجامعة ولا
0: ملموس.
1: وكانت أول محاكمة وقعت في ديسمبر 66،
0: مش 68 أول محاكمة،
1: لا ديسمبر 66 اللي وقع إيقاف طلبة وحاكموهم، لكن بعد المحاكمة وقتها بورقيبة قرر باش يبعثهم يعملوا الجيش
0: بتهمة،
1: لا بتهمة، وأنه ثم تحرك وقع على خلف إيقاف طلبة، وقع شجار بينهم وبين قائد الحافلة متاع نقل تونس، هو هز وقتها كيف
0: مش علاقة هذا بيرسبكتيف معناها ممكن نجم يكون طلب عاديين،
1: طلب عاديين لكن وقتها وقعت تحركات في الجامعة
0: مساندة ليهم
1: وبرسبكتيف لعب دور كبير من جملته خميس شمالي، خطر
0: في تونس
1: بما أنه خميس شمالي وقت اللي أنا مشيت لباريس
0: هو جيل تونس
1: يعني هو في أكتوبر
0: وش كان يقرأ وقتها؟ أنت تقرأ في علوم وهو وش يقرأ؟
1: سيونس بو
0: علوم سياسية.
1: علوم سياسية.
0: سمينا قبيلة شرفي حقوق أكيد.
1: شرفي حقوق ولكن وقت
0: رجعت مبرز
1: في تونس. قعد في تونس هذاك. روح في تونس وقعد في تونس.
0: السماوي سميت السماوي مثلا.
1: السماوي روح هو كان جيوغراف.
0: اختصاص كان جيوغراف. ونور الدين بن خضر.
1: نور الدين بن خضر ما كملش قرايته.
0: إيه لكن شنو كان يقرأ مثلا في فرنسا؟
1: سيونس بو كيف كيف.
0: زاد علوم سياسية.
1: علوم سياسية.
0: وسي جغام اللي أشرنا له حتى ترأس
1: تحرير
0: حقوق يعني.
1: حقوق.
0: ستة وستين والمحاكمة نتيجة مساندة طلبة تم إيقاف
1: أي.
0: ديسمبر ولكن محاكمة شهيرة كانت في مارس على ما أعتقد أو تحركات شهيرة مارس 1968
1: هي تحركات بدأت في 68 في 67 ديجا
0: بعد الهزيمة متاع
1: بعد هزيمة
0: 5 جوان
1: 5 جوان
0: النكسة
1: النكسة وقعت محاكمة بواحد من الطلبة متاع الحركة اللي هو ولو هو كان زيتوني محمد بن جنات المرحوم محمد بن جنات وقت محاكمته على أنه هو المسؤول على اللي صار في الأحداث في الحي لفايات
0: تهاجم هنا في كان ضيفنا سيد طاهر بالخوجة وزير داخلية
1: أيه.
0: وقتها ممكن مدير أمن لأنه البيجي قد السبسي رحمه الله كان وقتها وزير داخلية ولكن مدير الأمن وكان ضيفنا في البرنامج هذا في الشهادة الشفوية وحكي على البيع بتاع الكنيسة الكنيسة اليهودية والتهاجم عليه ولكن أيضا على متاجر يهودية يعني نوع من لا معاداة أو لا سمية
1: أي لكن مش طلب اللي قاموا بالشيء هذا
0: من قام؟
1: قاموا هذا
0: علاش ولا محمد بن جنات بالذات تحاك
1: هو بعد الأحداث اللي صارت في الشرق الأوسط كان تحرك طلابي أمام سفارة إنجلترا وقع حتى إشعال حريق
0: في باب بحر يعني
1: أي في باب بحر وقدام مركز الأمريكان الثقافي
0: الأمريكي
1: وكان محمد بن جنات خذا ألقى كلمة يندد بالعدوان هذاك
0: طلع فوق سيارة
1: وندد
0: وكان هو عضو في بيرسبكتيف محمد
1: طبعا
0: جنات.
1: طبعا كان هو مع الهاشمي ترودي الاثنين كانوا هذا معنا
0: الشيخ سيبرز بعد في كصحفي مميز وكاتب مميز
1: الحزب الدستوري ظهر له باش يعمل اجتماع يندد بالعدوان خاصة المعارض أليته ولا مدينة ثقافة كان غديك موجود المعرض خرجوا من الاجتماع ذاك ومشوا لفايات مقابل تيركتمو وقتها وقع تهجم بتاع الدستوريين على المتاجر بتاع اليهود وعلى الكنيسة
0: طبعا هذه رواية شفوية
1: رواية شفوية موثقة من تلفزة إيطالية
0: إذن
1: هذا موثق من تلفزة
0: بالنسبة للمجتمع ذات الثقافي وبرنامج هذا يهتم بالتاريخ رأوا بالنسبة للمؤرخين دائما الشهادة الشفوية عندها قيمة معينة علمية وكذا بالمقارنة مع وثائق أخرى وكذا ولكن نأخذها بالتنسيب هذه شهادة عضو بيرسبكتيف اسمه الهاشمي بن فرج ضيفنا اليوم وضيف مميز في الحقيقة وكان عضو يعني بارز وقد نسمع ربما من واحد دستوري مناضل دستوري مزحية أو مطهر بالخوجة بيدو اللي كان ضيفنا ربما
1: اللي هو كان مدير أمن
0: ربما فيرسيو أخرى يعني للأحداث نفس الحدث يمكن أن ينظر إليه من عدة زوايا ومواقع وأيديولوجيا وغيره نعود إلى بعد محاكمة محمد بن جنات يعني كانت مناسبة لتحرك كبير
1: لا لكن هو النظام حب يلبس محمد بن جنات مسؤولية اللي صار في الأحداث
0: قديش تحاكم
1: 20 سنة شغل أشغل ساقة بينما هو ساق عنده ساق خشبية
0: ورد فعلكم بالنسبة
1: رد فعنا كان تكوين في مؤتمر جابس تكوين لجنة مساندة بن جنات
0: شو مؤتمر جابس
1: مؤتمر بتاع اتحاد طلبة المؤتمر هذا قرر باش يمكن مش معناه المؤتمر اللي قرر معناه في بمناسبة انعقاد المؤتمر قرروا باش يكونوا لجنة لمساندة بن جنات اللي هي بتكون من إبراهيم رزق الله والهاشمي ترودي من طرف برسبكتيف ومن صادق من صالح الزغيدي وعضو ثاني من الحزب الشيوعي هم اللي كونوا أول لجنة للدفاع
0: وكنتوا تحضروا في مؤتمرات الاتحاد مش تم طردكم كبرسبكتيف
1: لا ولنا عنا دور كبير في تأثير على العمل في الاتحاد يعني الوجهة متاع حضور الدستوري في وسط الجامعة تبدل تماما
0: ولكن كانوا هما ممسكين بالمنظمة
1: ممسكين في مخص الانتخابات كانوا ديما
0: كان أمين عام في 67-68 متاع الطلبة اتحاد
1: عبد العزيز غشام
0: عبد العزيز غشام وتطور الأمور بعد ذلك فما صدر كراس أصفر شهير لعب دور كبير في بداية خلاف، وجود خلافات حقيقية داخل البرس. ما قصة الكراس الأصفر في وقتش ضرها الكراس الأصفر هذا
1: بعد الأحداث بتاع
0: 67
1: بعد الأحداث بتاع 67
0: ومن كتب هذا هذه البروشير هذا جون سمى الكراس الأصفر هذا
1: كتبها قيادي ومن الحركة
0: وهم نور الدين بخضر
1: ورشيد باللونة اللي هو كان عروبي بالمناسبة يعني، وشارك معاهم جيلبير نقاش
0: بالاساس شيد بلالونه رجل بن نقاش ونور الدين بخضر
1: باساسا
0: وكان كاين هو كراسي ضد التوجه العروبي.
1: لا استنى، والنقاش هذا راهو كان حتى مثلا انا كنت في باريس جاب حدايا محمد شرفي في ديسمبر 67 وعمره ولا ابدا اعتراضه على الشيء.
0: وقتها صدر الكراس الاصفر هذا
1: صدر بعد الايقافات اللي صارت في 68. انا وقت اللي وقت الايقافات في 68 وقتها خذيت قرار باش نخرج وننشر.
0: شكون من تم إيقافه في 68 مارس تقصد؟
1: مارس 68 اللي وقعت إيقافات بعد الأحداث اللي صارت في الجامعة في مارس 68 اللي هما كانوا بمناسبة احتجاج المحاكمة استئناف المحاكمة بتاع بن جنات.
0: وفما زيارة بتاع حد ربما
1: هي قبل الوقت
0: وقفت
1: أحداث من نوفمبر ثم جانفي، لكن الاجتماعات بتاع مارس كانت بمناسبة استئناف محاكمة بن جنات.
0: والكراس الأصفر صدر في 68 أو 67؟
1: 68 أنا خطر ونشرته بعد الإيقاف.
0: وليش سمى كراس أصفر بروشيور؟
1: لأنه الغلاف بتاعه كان أصفر.
0: أنت صدرته معنا أنت المسؤول على الحكاية.
1: أنا مسؤول
0: عليه. أعطيته اللون بتاعه. ولكن الكونتوني حسب ما فهمت نور الدين بالخضر رشيد باللونة
1: جيلبير نقاش.
0: جيلبير نقاش توجه
1: يشارك في النقاش هذا.
0: توجه هذا ظاهرة كأنه ضد العروبة وضد القضية كأنه الفلسطينية، وكأنه أيضا حتى فما دعوات الكتابة بالدارجة وحتى الأحرف اللاتينية. واستمعت إلى بعض حواراتك السابقة كنت أنت حتى معاهم، يعني أنت في مع هذا التوجه.
1: هي لكن زاد باش تفهم علاش وقع النقاش هذا، لأنه أنت يمكن ما تعرفش اللي عملنا نشرية في قبل في 67 نشرية على الاشتراكية في الدول العربية، وحضرنا في مؤتمر وقع في الجزائر وبعثنا ممثل عنا المرحوم محمد الشابي اللي هو كان عضو في المجموعة متاعنا باش حضر سير السوسياليزم العربي. يعني كان عنا كنا نعتقد اللي ثم وحدة بتاع شعوب عربية تنجم تجيب بحاجة، لكن الأحداث اللي صارت في جوان خلبت لنا مخنا سورتو وقت اللي شفنا
0: رجة صارت رجة
1: صارت رجة نفسية
0: كما
1: كبيرة
0: كما المتقفين العرب الكل
1: من المتقفين
0: العرب كانوا الدنيا مع الغالب، يعني فقط
1: مش بالغالب
0: هزيمة كانوا فماش مبادئ ولا قناعة، فقط هزيمة عسكرية تخلي جزء كبير من النخبة تلفظ أو تدير رأسها.
1: وانت يا شيخ إمام ونجم وقتش دوره بعد النكسة نفس الشيء
0: صحيح رجة معنى
1: رجة كبيرة في مقص الدول العربية.
0: وشكون جاي ضدكم يعني في التوجه هذا؟
1: لا سعنا في شيء، احنا شنو قلنا؟ قلنا الهلام تاع الوحدة العربية ما عنده حتى أساس مصح.
0: إذن
1: إذن ثم ما ثماش ناس عرب،
0: لا وجود لأمة عربية،
1: لا وجود لأمة عربية، ثم أمة تونسية أمة مصرية أمة جزائرية ينسيت. وزدنا وقلنا ثم أمة فلسطينية بينما كانت فلسطين موجودة جزء من الأمة العربية. ونهيك بأنه
0: تم اتهامكم بالتطبيع حينها؟
1: لا ما وقعش اتهامنا، ما اتهامنا بالصهيونية مش بالتطبيع، أكثر من التطبيع بالصهيونية،
0: تواطأ مع الصهيونية تهمة كبيرة. ولكن في وسط التنظيم اختانا من خارج تنظيم القوميين ربما وتوجهات أخرى، لكن داخل التنظيم شكون كان ضد التوجه هذا؟
1: اللي كانوا ضد التوجه
0: في وقتها
1: هي في مخص باريس، ما نحكيش في تونس ما صارش. اللي صار هو في باريس ثم بعض أعضاء من الشباب اللي هوني مع الأسف يسمي نعطي معلومة واحد من تروتسكيين اللي ما حبش يلتحق ولكن قاعد ديما يخرج في مجلة في باريس اسمه النضال اسمه الهادي كمون، اغتنم الفرصة هذيك باش يجلب لي ثلاثة أعضاء من الشباب تاع برسبكتيف.
0: وهما
1: فتحي ثابت، فتح ثابت اللي بعد تلقاوه صحافي في لوتون، وزوج يونس ثابت كان تعرفها الشاعرة معروفة، واحد يقولوا له آخر الأندلسي، والثالث محمد ميمون الاندلسي من عرش
0: خرجوا من يعني هذوما
1: خرجوا دخلوا مع الهادي كمون وعملوا جريده النضال.
0: هذا مكهو
1: هذاك هو في في في باريس. هذاك اللي صار
0: ذاك اللي صار في باريس
1: هذاك اللي صار ما تمش حد اخر خرج.
0: المحاكمه نتاع مارس اللي سبقت الربيع كانوا يقال ربيع تونس سبق ربيع فرنسا والربيع العالمي ثوره الشباب يكون ارتبط بالثوره المئويه ثوره ثقافيه وغير ذلك في نفس الفتره تقريبا. ما هل أثر ثلاثة سميته فما توجه ماوي جديد داخل المنظمة؟
1: هو ثم حدث كبير صار في العالم أجمع في العالم أجمع في اليسار بصفة عامة هي الثورة الثقافية اللي كانت في الصين
0: ماو تسي تونغ
1: ماو تسي تونغ والثورة الريفولوشن كولتيرال والكتاب الأحمر وما وكانت سفارة الصين في تونس كانت تمول في
0: المنشورات
1: هذه وكانت توصل للأعضاء بتاع مجموعاتنا ومجموعاتنا يعني يحب بيطلعوا عليها لأنه طبعا من ثقافات اللي يدرسوها في المجموعات متاعنا ثم كتب لينين ثم كتب مارس ثم كتب ماو يعني ما معناها في الشيء
0: لكن التوجه الماوي بدأ يظهر
1: في بدايته وهذاك علاش يقولوا أنه البروشير جاية من التوجه الماوي.
0: إذا الكراس الأصفر طبعا الشهادة هذه
1: نكمل لك عاد هوري
0: مجتزأة لأنه الحديث ما زلنا ما كملناش على بيرسبكتيف في السنوات على الأقل حتى الستينات ولذلك تعيدنا أستاذ هشام الفرج بجزء ثاني لهذا الحوار لأنه مش ممكن نعطيه حق بيرسبكتيف ونعطيه حق شهادة شفوية مميزة للأستاذ هشام مفرج في حصة واحدة. تعيدنا بحصة أخرى لمواصلة الحديث عن نشأة بيرسبكتيف وتطورها وخلافاتها بعدها سنصل لخلافات وغير ذلك وما نشق وما نتج عنها لأنه فما تنظيمات ستخرج بيرسبكتيف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ هشام مفرج وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية
3: وثائق وحقائق
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.
5: أنغام من كل مكان،
3: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
3: مع مروان البدوي،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
6: السعادة مو أنك تمتلك كل شيء، والله السعادة أن يسعدك الله بما أعطاك ولو كان قليل، وأن يرضيك بما أتاك.

0: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: مش فارق من عليا ولا فارق من معاي ولا فارق من سابقني ولا فارق من اللي ورايا، كان صاحب ولا

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: دي نس الكل أجرب. شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها نس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال قال فيه الشاعر: أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان. إذن إلى عالم الطيور محلاه، ومبهاه كيف تم فهم هذا العالم، وكيف يمكن أن نتعاون مع الطيور، وكيف تتنقل وكيف تنتقل عبر المجالات ومختلف الأوطان، وما هي كل المعاني وراء ذلك. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم من يختص في عالم الطيور، ومهما شكرناه لا نفي بحقه. الضيف المبجل للترحال هو السيد رضا العوني. سيد رضا، مرحبا، اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك سي المنجي. ان شاء الله نكونوا معناتها باش نعديو المعلومه كما هي، والمعلومه ان شاء الله تكون تفيد الجميع.
3: بارك الله فيك. سي رضا، نحن تعرف في هذه موجوده في عده اماكن من البلاد التونسيه، الانسان الذي نقدره ونحبه نسميه سيدي. واسمح لي انت باش في الحلقه هذه تقديرا ومحبه للشخص نتاعك، وتقديرا للمعلومات نتاعك، باش نسميك سيدي رضا.
4: شكرا.
3: نشرع على بركه الله في الترحال في مجال عالم الطيور بالبلاد التونسيه، لا سيما الطيور البحريه والجزيريه، والحديث من خلال ذلك بصفه مدققه عن مدى صحه النظم البيئيه الجزيريه.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ، نتجه صوب سيدي. سيدي رضا العوني، لو تسمح لأوفياء الثقافية في كل مكان، سي رضا، لو تقدمون نفسكم وتقدمون ربما حتى الإطار اللي تنشطوا فيه إلى غير ذلك، تفضل.
4: أنا رضا العوني، دونك مختص، اختصاصي الأصلي هو غير الاختصاص اللي أنا فيه،
3: أي
4: لكن في عالم معناتها البيئة، خاصة بصفة عامة. وبصفة خاصة الطيور. دونك انا رضا العوني، رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور. الجمعيه دي انشئت سنه 2024،
3: دونك شابه
4: جديده، لكن المؤسسيها معناتها عندهم زاد وكبير وتجربه كفاءة كبيره، ما لا يقل عن 30 سنه خبره لكل عضو فيها.
3: فهمتني؟ انت تو عندك تجربه في عالم الطيور هيك؟
4: انا عندي تجربه في عالم الطيور من نجم تقول أكثر من 35 سنة. عندي في الميادين الكل، ما نقولوش طيور برك، مي في الميادين الكل، دونك أكثر من تجربة.
3: خصوصا وأنك عملتها بطريقة عصامية، يعني دخلت الميدان
4: بالطبع.
3: يعني
4: هذيك الحاجة الوحيدة في الطيور.
3: أنا
4: قبل في الوقت نتاعنا احنا، وقت اللي مازلنا ديجون، دونك ما كانش فما أكاديميات في تونس.
3: صحيح.
4: والطيور كانت معناتها العمود الفقري نتاعها هي العصامية. أكبر معناتها علماء طيور،
3: نعم،
4: هما عصاميون.
3: أيوه.
4: ما فهمش أكاديميات،
3: بحيث أنت كل ما تعلمت على الميدان.
4: على الميدان معناتها تعلم من المكان تاعنا الميدان، وبعد تالي بشوي بشوي بالخبرة وبالتجربة.
3: أيوه.
4: معناتها كسبت برشا حاجات اللي ما تلقاش، خاطر توا حتى في الاختصاص، حتى في المجال الأكاديمي،
3: نعم،
4: ديما يبقى ناقص شوية، على خاطر ساعات نلقاو أنا قاعدين احنا معناتها نشوفوا معناتها في الطلبة كل شيء، ونأطروا. أيوه. فيهم كل شيء. الاختصاص مقنن. تلقاه يخدم على عائلة برك
3: هيك من الطيور.
4: من الطيور ساعات ما يخرج من العائلة، ديك ما يخرج.
3: أيوة.
4: لكن هذا في علم الطيور غلط.
3: لا، ما ثمش حدود.
4: فماش حدود.
3: صحيح.
4: خاطر احنا ما نخدموش راهو على الطيور نتاع المجال، المجال معناتها بلادنا برك.
3: اي طبعا.
4: نخدموا على المجال العالمي.
3: العالمي بطبيعه الطيور ما عندهاش حدود.
4: أيوه. خاصة في الهجرة نتاع الطيور دونك مرتبطة بعض بعضها. أيوه. فهمتني؟ أيوه. لازم نكون معرفتها، نعرفوا. أيوه. طرق العيش نتاعها، الطيران نتاعها، المسالك اللي تاخذها في وقت الهجرة، دونك كل شيء.
3: سيدي رضا، احنا طول الأشياء هذه الكل بحول الله باش نرجعوا لها بالتفاصيل. وحتى الجمعية اللي قدمتها سيادتك اللي هي الجمعية التونسية لعلوم الطيور تو باش نقدموها ونقولوا مختلف أنشطتها وأعمالها. لو كان تسمح بادئ ذي بدأ، احنا قلنا اليوم باش نبحثوا في الطيور البحرية والجزيرية. ما تبقى تفسر لنا اش معناتها الطيور البحرية والجزيرية، وتقولوا لنا يا أخي ثم غير ذلك ولا لا مثلا.
4: شكرا. تفضل. بالنسبة للطيور، هم الطيور معناتها يتقسموا إلى عدة
3: عائلات.
4: عائلات.
3: أيوة.
4: والعائلات هذه يعيشوا في منظومات.
3: نعم.
4: بيئية خاصة لكل عائلة منهم. عندنا الطيور البحرية اللي هي تعيش في المجال البحري برك. نعم. نلقاو تقريبا تعدي أكثر من 7-8 أشهر في الماء في البحر.
3: أوه.
4: ما تخرج لليابسة إلا واليابسة بمعنتها تكون زادة مختصة كما نقول في الجزر. اليابسة متاع الجزر
3: كانش تربطها بالطيور
4: المائية الجزيرية.
3: أما سامحني بالله من تويك ونقطع فيك كل مرة، سامحني باش نحب نسألك. أنت مدام قلت لنا هذه ما تغادرش البحر، يضر فيها التقطيط كانش على المواد البحرية هي.
4: بالطبع. نقوله بحر، نقوله حوت، نقوله ديزالك،
3: عوالق،
4: عوالق وكل شيء. هذاك علاش هي مرتبطه بالبحر،
3: هيك
4: اصيله البحر، ما تخرجش من البحر، تخرج من البحر كنش في معناتها اوقات التزاوج.
3: نعم.
4: وحتى التزاوج يصير في البحر، لكن التكاثر
3: تزاوج في البحر،
4: تزاوج في البحر، لكن التكاثر يصير على اليابسة اللي هي الجزيرة.
3: ايوه. وحتى حتى على اليابسة باش تقطات ربما تمشي للبحر،
4: يلزمها تخرج للبحر، تقطات. أيوة. من البحر تصطاد. وهذه مكثرة خاصة الطيور البحرية، خاصة بحرية نسموها بحرية البلاستيك هذه.
3: أيوة.
4: معناتها تقطات من البحر وبالطرق نتاعها معناتها تغطس تحت الماء.
3: ايوه
4: فهمتني. فما شكون اللي معناتها يستقع على السطح الماء، وفما يستغطس
3: في الاعماق،
4: حتى في الاعماق توصل، حتى فما عندنا انواع تاع طيور توصل حتى 30 متر.
3: ايوه
4: تحت غطس. الماء غطس باش تصطاد الحوت نتاعها، الفريسه نتاعها.
3: ايه. طبعا.
4: دونك هذيك علاش نسموهم طيور بحريه.
3: أيوة.
4: ما نسموهمش كيما عندنا الطيور الساحليه. دونك نلقاو في الطيور البحريه زاده فما طيور ساحليه اللي تعشش زاده.
3: أيوة.
4: في الجزر.
3: ايوه.
4: لكن هي نلقاوها معناتها معظم الاوقات نتاعها نجم تقول في اليابسه.
3: نعم. وانت توا سيدي رضا عوني تبارك الله عليك المختص في عالم الطيور وما شاء الله عليك، توا خاطر انت وقت اللي ربطت الطيور البحريه بالجزر، احنا رانا باش نقول للسيدات والساده اوفياء الثقافيه في كل مكان بان رانا نحن باش نقتصروا على الاشياء هذه، لانه يمكن ان نجد طيور بحريه ولكنها بطريقه من الطرق تعشش في السباخ مثلا.
4: نعم صحيح صحيح. على خاطر احنا في الجزر عاده هي نقولوا احنا اماكن نتاع راحه.
3: نعم.
4: خاصه الطيور المهاجره.
3: ايوه.
4: دونك في وقت الهجره باش نلقاو في الجزر.
3: نعم.
4: كل الطيور.
3: أيوة.
4: الطيور اللي تعيش في اليابسه، الطيور اللي تعيش على الساحل في المستنقعات.
3: ايوه.
4: الا الطيور اللي معناتها في الطيور البحريه دي ما نلقاوهاش في اليابسه.
3: ايوه
4: هذاك
3: تو انت كانك اعطي خليتني باش نحب نسال سؤال، وانا راني نعمل في خدمه المستمع ونسال في مكان المستمع. ونعتذر لك برشا خاطر كل مره قاعد نقص عليك هنا، كاني لابد باش نوضحوا للساده المستمعين وهم يتبعوا فينا بارك الله فيهم في الحصه هذه، شنو هو الفرق يقول القائل ما بين طيور الماء اللي هي بحرية فهمنا فيها والطيور البرية مثلا؟
4: هو الفرق
3: رغم اللي بيخرج على الموضوع.
4: لا لا لا لا لا بالعكس. أيه. انت في صلب الموضوع.
3: طيب
4: خاطر يقولوا طيور بحرية.
3: أيه.
4: ونقولوا طيور غطاسة.
3: ماهرة.
4: هذا بيت ماهرة. هذا بيت القصيدة هذا في يكمن يكمن السر
3: وتقطيط على قوت موجود في البحر.
4: على قوت موجود في البحر. هذا في يكمن السر. في الطيور البحرية اللي الريش نتاعها.
3: أيه.
4: ما عادش الماء
3: يحميها.
4: لا ما يعديش معناتها ما يتبلش
3: امبرميابل.
4: فهمتني. بينما الطيور الاخرى.
3: نعم.
4: هوش امبرميابل.
3: نجم يدخل
4: هذاك علاش هي تغطس. وتخرج وتنجم تعاود تطير، بينما في الطيور الاخرى
3: نظيفه كذا ما يقلقش
4: ما يقلقها حتى شيء، بينما في الطيور الاخرى سوات نلقاو زاد في الطيور المستنقعات اللي هي في البط.
3: تقول انت السباخ تقصد بها
4: السباخ؟ نلقاو البط زاد عنده نفس معناتها الريش
3: الخاصية
4: هذه، لكن في الانواع الاخرى اللي تعيش على الساحل ولا تعيش في اليابسه العكس، الكل ريش نتاعو دونك امبرميابل، هذاك علاش تمشي ديما تحاول حتى في الامطار تحاول تتخبى، تحاول ما تعرضش روحها للامطار، تقعد تشيح روحها وقت معناتها تصب عليها الامطار، بينما الطيور نتاع البحريه وقت تبدا تصب الامطار هي تبدا شيخه. خاطر ما مش في دخول لحد شيء،
3: لابسه
4: عامل اصحاب. يعطيك الصحه
3: تو سيدي رضا وبارك الله فيك، وانت عالم وعلامه بعالم الطيور. خليني نقعد ديما في طيور الماء باش ما نهربوش. هل سميت لأوفئة الثقافيه بعض الاسماء من هذه الحيوانات الرشيقه الغطاسه يظهر فيها؟
4: انا مش نعطي بالنسبه للطيور المائيه اللي عندنا في تونس حاليا اللي قاعدين معناتها نشوفوهم بصفه منطقه.
3: احنا باش نركزوا على تونس
4: رغم ان في البحر انا مش كل الهجرة كلها، أنا مش ركزت على الأقل خلينا نعرف، وإحنا جمري بيان سامحني المستمع خلي يعرف الساعة خاصية بلاد طيور بلاده،
3: بارك الله فيك.
4: بعد بشوي بشيء ننتقلوا لمرحلة ثانية، طيور مهاجرة كل شيء مني. بالنسبة للطيور البحرية إحنا عندنا ثلاثة أنواع، ثلاثة وعندنا الرابعة اللي هو معناتها منه ومنه، معناتها نقولوا أربع أنواع اللي عاشوا في الجزر نتاعنا. في الأربع أنواع عندنا واحد مستقر اللي هو مقيم معناتها في البحر الأبيض المتوسط ما يخرجش منه، اللي هو الغطاس ولا غراب البحر.
3: كل غراب البحر،
4: غراب البحر
3: هذاك متوسطي،
4: غراب البحر المتوج هذاك متوسطي، معناتها ما نلقاوش في أي في العالم، بقى في العالم
3: هذاك هو دونك المكان المحدد،
4: هذاك المحدد هو الجزر. عندنا الجزر هذا ما هو مش برشا اللي عاش فيهم، عندنا جزيرة زمبرا وجزيرة جالطة، دونك هذوما الأماكن الزوز في الأرخبيل جالطة وأرخبيل زمبرا.
3: زعما على خاطر المناخ نتاعهم واتي بالنسبة للبقية؟
4: والله على خاطر هو يصطاد في العمق برشا، العصر معناتها الطير هذا
3: لابد بحر عميق
4: يعطيك الصحة،
3: وليس بحر ضحل كما هو الشائع على
4: يعطيك الصحة في الضفة الشرقية ولا جنوبية، فهمتني؟
3: بارك الله فيك.
4: هذوما دونك مختصين اختصاصهم يغوصوا في أعماق معناتها باهية وانواع حتى
3: 15 20 متر،
4: وزاد حتى في الاكل نتاعو، تصور انت طير ياكل لك راهو يوصل حتى كيلو في النهار معناتها ماك حوت
3: ما شاء الله عليه،
4: معناتها دونك يلزم انواع مخصصه لباش يصطادها. بالنسبه للانواع الاخرين عندنا جلم الماء الكبير، هذه اللي عندنا نحمد ربي معناتها واحنا محظوظين تونس اللي عندنا اكبر مستعمره في العالم من نوع هذا، اللي عاش حاليا في جزيره في معناتها جزيره زمبرا وجزيره جالطة وبعض الجزر الصغار الاخرين، فهمني؟
3: الخبيل جالطة هذه يا اخي شنو عنده خاصيه هذا حتى جاي موجود هناك؟
4: والله الخاصيه وهاش نرجع توا، شفت المواء الغذائيه والمنظومه البيئيه والطبيعيه، دونك هي اللي وفرت، هي المنظومه هي اللي معناتها كانت مهيئه لاستقطاب الطائر هذا.
3: ايوه
4: بالاعداد هذه تعرف قلنا عندنا 80% من معناتها من الاعداد في العالم موجوده عندنا في زمبرا، معناتها الطيور المعاشه اللي تجينا في التعشيش بارك راهي مش نقول لك زاده، خاطر في وسط في الخريف معناتها في الخريف ومعناتها في الهجره تهاجر اماكن اخرى توصل حتى لجنوب افريقيا لامريكا، لكن الطيور هذه تعش عندنا في تونس اللي وصلنا بعد التعداد اللي عملناه سنة 2010 وكان تعداد كبير وكان منسق وحضروا فيه قرابة معناتها 30 أخصائي في الطيور باش تصير العملية بتاع التعداد، معناتها وصلنا إلى 140 ألف طائر، معناتها كان 140 ألف زوج.
3: سيدي رضا عوني الخبير والعريف بعالم الطيور، تو البلاد التونسية على صغر حجمها فيها نسبة مئوية للدرجة هذه
4: نعم.
3: طيور العالم
4: شفت ما كيما المشكلة نتاعنا ما عاطين قيمة
3: ذلك من الوسط الطبيعي نتاعنا،
4: الوسط الطبيعي الوسط الطبيعي راهو كون نقولوا زمبرة راهي زمبرة في بيئة معناتها تعرف اللي زمبرة جوهرة المتوسط،
3: جوهرة
4: المتوسط مرخبيلات ما تلقاش حتى معناتها جزيره مماثله جزيره زنبرة في المناخ نتاعها، في الطبيعه نتاعها، في النباتات، في الغطاء النباتي، معناتها في حتى التضاريس نتاعها
3: التي تحمي
4: في تحمي معناتها الطيور هذه. تصور انت في الطيور هذه ولت معناتها، والامان رغم ما نقولوش معناتها فما حاجات اللي هي دخيله اللي قاعده تضر،
3: لكن نسبيا
4: لكن
3: هو مهجور نوعا ما، وهذا شيء نتصور تحبذ الطيور.
4: تحبذ الطيور علاش نرجع توا لل معناتها التدخل؟ اذا كان فما برشا تدخل، نتصور انا كان جت زمره فيها برشا تدخل سياحه معناتها هكا النشيط الناشط وكل شيء كل شيء. أيوة. ما يكونوش موجودين العدد، عدد ما يكونش موجود.
3: مثلا مثلا لو كانت وما يثمى الفكرة هذه هو أن نفتح ذاك الأرخبيل مثلا إلى السياحة البيئية أو السياحة الثقافية، هذا ربما يقلق شوية الطيور في تعشيشها، في قدومها، في خروجها، هكا ولا؟
4: شوف النجم إذا كان
3: النظام البيئي مش يختلف،
4: لا ما إذا كان تكون طرق علمية.
3: أيوة.
4: وطرق مقنة. أيوة. وفي أوقات معناتها المعينة. أيوة. وقت الطير ما عاشش
3: مسارات معينة
4: يعطيك الصحة، ثم مسارات على معناتها على الميدان.
3: أيوة.
4: يكون موجود وتنجم تكون ما يقلق حتى شيء.
3: نعم.
4: لكن شنو اللي يقلق هو؟
3: أيوة.
4: هل الضجيج مثل الكلام برشا كيما نقولوا كنتعدوا في مكان لازم نكونوا نتكلموا بهدوء.
3: توصي سيدي رضا في العاده يقولون حتى في التقاليد نتاعنا العاميه يقول لك الحمام راهي ما يوطنش في حاجه فيها الحس وفيها الناس وفيها العائل، بقدر ما مثلا حتى المنازل نتاعك تغادر المنزل نتاعك تقعد شهر شهرين يبات الحس، ينجم الطير يجي يعيش فيها، يكفي بانه تجي تبات ليله وليلتين يهج يمشي هيك ولا؟
4: شفت في بالنسبه للطير، الطير راهو ما فهمش ما معناتها تحب
3: ما اهدى
4: معناتها هذا وتحب معناتها لا في فاميليو العيشه المؤنسه.
3: صحيح.
4: انا عندي طيور في الدار نتاعي في الجرده نتاعي.
3: بالله
4: معناتها غابيه الطيور، طيور صغيره معناتها صغيره
3: مثلا
4: كيما معناتها احمر السدر، واحمر السدر هذاك روج قارش كيما القروبات يعش في البيت،
3: يعشش
4: في الباب نتاع الدار معناتها في المدخل نتاع الدار ما عشش.
3: علاش مخليهم انت هكاك؟
4: انا مخليهم على خاطر هم ما لقاوش كون
3: معناتها تلقى ما يهربوش،
4: تلقى لا تلقى مسيبين يعجوا، هذو موسمين يجوا معناتها في فصل
3: خاصه
4: الجروبات تعلموا يجوا لهذاك، ولا كيما عندك الخطيفه تجي تلقى الامان. هي شنو الطيره ويحب الامان، راهو ينجم طير يجي ياكل حتى معك راهو. اذا كان انت ما تحاولش تشدو ولا
3: اعطيته الامان،
4: اعطيته الامان دونك هو يقترب منك اكثر ما يمكن. انا عندي طيور تجي في الليل نحللهم، خاصه في الشتاء فما انواع هذوما اللي روشكو دي موسي روشكو نوار في الليل يدخلوا يباتوا في الدار.
3: ايوه من الضيافه ولا
4: كل في العشيه معناتها قبل معناتها ساعه الغروب نحل الباب يدخلوا يباتوا في الثريا وما يمسخش رد بالك.
3: ضيف قاعد نظيف نظيف
4: نظيف يدخل يبات الصباح نحل الباب يخرج وهكاك الشتاء كامل.
3: سبحان الله
4: الشتاء كامل يعديه لداخل ويخرج. هذا من نوع معناتها قالوا نسموها اللي باسرو الطيور الصغيره كلها صغيره الحجم.
3: هذه نجم نقولوا بريه،
4: بريه بهذه الطيور معناتها بريه مش بحريه. كذلك من نرجع للبحريه تو حتى البحريه تو احنا بالنسبه لجزيره زمره عندنا عشيش اللي معناتها بحثة فين نسكنوا فين معناتها نتواجدوا احنا موجودين.
3: أيوة.
4: على خاطر ما نقلقوهمش.
3: أيوة.
4: خاطر الفريق اللي موجود غاديك هو بطبيعته مختص ويفهم كل شيء وحتى ونحاولوا حتى العباد اللي يجيو نحاولوا نوعيوهم.
3: ايوه
4: فهمتني، خاطر ساعات تلقى فريق يجي تلقى يغسل وزيره باش يغني هذاك. أيوة. الكل
3: يبدا يمشي يعفس على العشوش ولا العظم ولا
4: هذا الكل هذا الكل. ايوه فما التلوث ما نقولوا ديما نقولوا هذا التلوث معناتها سمعي.
3: نعم.
4: لكن فما التلوث بصري زاد. مثال في اوقات التعشيش ماذا بين نحبذوا كان البحاره خاصه.
3: نعم.
4: معناتها يتفهموا وينقصوا من الاضواء. خاطر الاضواء هذوكم هما يقلقوا الطيور البحريه، خاطر الطيور البحريه ترجع الاماكن التعشيش نتاعها ليلا.
3: ايوه
4: ابتداء من الساعه معناتها الثامنه وحتى العاشره
3: تطلب ذاك السكون اللي تحدثنا عليه.
4: السكون.
3: نعم.
4: تحب السكون باش تلقى المكان نتاعها تولي هي باش تغرد باش تعيط، خاطر لازمها تعيط هي كان تلقى السكون. فما صوت تبعثوا باش
3: الفرخه
4: الصغيره نتاعها يسمعوا وتجاوب التجاوب.
3: أيوة.
4: باش تمشي له.
3: فهمتني.
4: تصور انت 140 الف.
3: صحيح.
4: زوج 140 الف نقولوا 140 الف عصفور.
3: صحيح.
4: كيفاش كل واحد يعرف المكان بتاعه وكل واحد يمشي لولده.
3: هو بالله شيء بشيء يذكره حتى كان باش ندخل في موضوع آخر. أنا في المجال هذا شفت في سبخ السيجومي وقت التعشيش في الربيع خاصة نشوف كيفاش الفراخ الصغيرة اللي هي ألاف ألاف مؤلفة في سن الأسبوع الأول ولا الثاني. أنا كراها بالمنظار متاعي البسيط بطبيعة وأنا بسيط لا أفقه في شيء في هذا الميدان، نراها كلها متشابهة لبعضها ونشوف في النهار كيفاش الأم والربما الأب يخرج للصيد وعندما يرجع
4: يرجع المكان نتاعو
3: يرجع الوكرو
4: الوكر كل واحد يرجع. خاطر هذيك
3: كيف يكون ذلك
4: والصيد هذيك على خاطر على خاطر فما الأصوات أصوات معناتها الشوط اللي يبدا الفرخ في العظمة
3: نعم
4: أم تصدر أصوات هو في العظمة وهو يعرفها هذوكم سي
3: يستأنسوا بها
4: يستأنس بها دونك تبقى. وكان تحط عنا حتى مثال انت جبت معناتها مثل السجومي النحام الوردي النحام الوردي راهو بالالاف
3: هيك.
4: 30 40 الف تطير في نسموه في مجتمعين مع بعضهم وكل والد يمشي للطير نتاعو على خاطر وقت اللي عيط له بالصوت نتاعو يجيه
3: سبحان الله.
4: انا حتى في الازواج شفت ازواج زوز ازواج ذكر زوز الكره كيما نقولوا عش منه عش منه كل ذكر كل انثى تعرف صوت الذكر نتاعها
3: تصدر صوت من
4: تصدر الأصوات. صوت وصوت فمك الذبذبات الصوتيه
3: ايوه
4: كل واحد يختلف ذبذبات غير
3: دقيقه
4: جدا دقيقه جدا راي احنا تو قاعدين نتبعوا في انواع نتاع صفر بالطريقه هذه بالذبذبات وكل شيء راهو معناتها برشا برشا دقيقه لكن هذيك عندها فرق عندها
3: سيدي وسمحني خذني بتفكيري البسيط أنا ساعة نقول ساعة ما توا سواء كان هذه الأصوات اللي تقول فيها أنت سواء كان كيفاش الطير يعرف ابنه والابن يعرف أمه وبوه ولا حتى في تلك الطيور المهاجر باش نتحدث عليها بعد حين أنها تهاجر عبر آلاف الكيلومترات وتعود حيثما كانت. نقول ساعة ما في مخها مثل ما جي بي اس جي بي اس بالمعنى المجازي
4: أي لا لا هو أي هو رأي فما نقول إحنا جي بي اس ولا فترة
3: هذا
4: الفترة دونك في كل عند كل طير عنده الفترة نتاعو عنده حسب الجينات نتاعو معناتها شفت من اللي هو في العظمة
3: خذاك
4: الطريقة
3: خذاك الطريقة يحفظ ويتعلم
4: يحفظ ويتعلم دونك هو باش يوصل بعدك
3: والشاكة الصغيرة في الجنين في كرش أمه ويتعلم في صوت أمه
4: وحنانها نفس الموجود في الطبيعة انت ساعات ما نمشوش احنا نمشوش الطير كبير ولا حيوان كبير انت نملة كيفاش تهز صغيرها وكيفاش تعرف شفت النملة
3: صحيح
4: راول
3: بالمئات
4: بالمئات قول ألاف والملايين ساعات
3: صحيح
4: ملايين تمشي العظمة هذيك بيدة العظمة هذاك اللي مش يخرج تهزه وتخلي الآخر بالأصوات تعرف أنت معناتها راهو عالم أغزر
3: لكل الجي بي اس نتاعه
4: أيوا حقيقة دونك
3: حاجة كبيرة ياسر حاجة كبيرة ياسر
4: خاطر الحكاية هذيك نحكوا عليها معناتها وما توفاش
3: صحيح لا بحول الله احنا باش نحاولوا نلخصوا قدر الإمكان قبل مازال ما دخلناش احنا في الموضوع به لكن قبل هذا أنا نحب نسألك سؤال توا أنت رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور وانت قلت لي عندك 30 عام فما اكثر في التجربه هذه وفي الحياه هذه حتى رجع عندك جي بي اس خاص بك عندك للطيور الى غير ذلك عشان نحب نسالك زعما الانسان الذي سيشتغل في هذه المنظومه هذه ويحب يفهم الطيور ويحب يصاحبها ويحب يفهمها الى غير ذلك زعما ثماشي مؤهلات خاصه لو كاني انا نحب نقول لك راني نحب نجيك في الجمعيه معاكم زعما ثماشي مؤهلات خاصه تقول لي راهو يلزمك تحتل يلزمك الصفات هذه تكون عندك انت باش تنجم تلتحق بنا وراك تصبر وراك تصبر وراك تصبر الى غير ذلك
4: لكن انت جبت انت جيت من الاخر انت قلت صبر
3: ايوه
4: شفت العمل الميداني هذا خاصه نتاع الطيور
3: ايوه
4: هو فيه برشا صبر
3: ايوه
4: اللي يحب يتعلم يصبر اما النجم معناتها في نقولوا احنا العلامه تنجم تعلم اي واحد
3: ايوه
4: لكن يكون عنده قابليه هو عزيمه يحب يعرفك لك حاجه هذيك انا انت تو انت جبت لي سؤال معناتها باش نعطيك حاجه صغيره انا عندي
3: بارك الله فيك
4: في 2000 سنه 2000 كنا نعملوا في
3: الهجره
4: 26 2000 اي 26 عام نعملوا في التكوين اجانب
3: نعم.
4: في ميدان الطيور خاصه الطيور المهاجره
3: ايه
4: فكت التكوين هذاك جاتني امراه فرنسيه
3: ايه
4: فهمتني في الوقت هذاك العمر نتاعها 45 سنه
3: هيك
4: يعملوا ساعات نعملوا كما نقولوا هك التبادل الثقافي بين الجمعيات. دونك استقبلناهم منهم السيدة هذه عمرها ما سمت عصفور
3: هيك.
4: جات الأسبوع عدت معنا في السنة الأولى 2000 أسبوع عدت معي في الميدان تبهرت بالشيء اللي نعمله فيه وبدت تتبع وتسهل ورجعت قالت أنا نحب نولي معناتها مختصة في العصافر وقالت عضوة في الجمعية في الفرنسية اللي لها بالعصافر للبيو دونك وغديك العام الثاني رجعت نزلت عودة نفس التكوين في الطيور المهاجرة خاصة الصقور والنسور والعقبان وكل شيء.
3: ليش عاد مختصة تو؟
4: هذيك تو مسكينة عندها عام اللي ما عادش نجم تمشي تاع عمرها 75 سنة. من اللي رجعت من العام معناتها في العام الثالث ولات تنشط في ميدان الطيور وتخرج في كل عام في فما طيور نادرة برشا في فرنسا دونك تخرج في وقت التعشيش يعملوا كيما نقولوا مخيم لمتابعة الطيور هذه. كانت هي من بينهم عدت أكثر من 20 سنة بعد ذلك من هي 45 اللي ما عاش نجم 25 سنة في مراقبة الطيور هذه ولت مختصة فهمتني حتى يمشي ساعات وتعرف تمشي تقعد بال 15 يوم في جبل وحدها تقيد شنو هو اللي معناتها
3: ثم صبر
4: صبر لكن شفت العزيمه عزيمه
3: محبه
4: للشيء وقت تبدا تحب حاجه راك توصل.
3: صحيح بارك الله فيك بارك الله فيك. انت تو سيدي رضا منذ البدايه الحصه وانت تقول لنا الطير يغني والام تغني وقلت لي راهو الجنين في هو في البيضه صغيره ويسمع
4: يسمع.
3: انا باش نهدي لك هديه وهذا الفقير بما عنده الهديه راهي غنيه.
4: شكرا بالعكس
3: هي اغنيه على الرياح في المجال هذا بيه انا كطير في وكر نغني عايش في خير شكون احسن مني
4: صحيح.
3: نغني للاطيار ونصيح نغني للاشجار والريح نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل نرجع سيدي رضا العوني، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الهندسي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. وأن موضوع هذه الحلقة الأولى من الترحال هي ترحال في مجال الطيور البحرية والجزيرية وفي صحة النظم البيئية الجزيرية، ونسعد باستضافة السيد رضا عوني المختص في الطيور بصفة عامة ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور. سيدي رضا، الطيور هذه اللي كنا نتحدث عليها قبل الأغنية كيف تتوزع داخل الجزر؟ هل هنالك نظام معين أم أنها تتوزع بطريقة اعتباطية أو كيف؟ في الحقيقة زوز أسأل في سؤال، والسؤال الثاني هل يختلف توزيع الطيور حسب النوع والفصيلة، ولا كل فصيلة تخدم وحدها، ولا كلهم نفس الشيء إلى غير ذلك؟
1: التوزع نتاعهم دونك الطيور هذه تتوزع بصفة مش اعتباطية.
0: أيوة.
1: خاصة خاطر كل طير عنده منظومة يعيش فيها.
0: أيوة. تخضع لي
1: تخضع مع مواصفات
0: لنظام.
1: فما مواصفات في المنظومة البيئية.
0: أيوة.
1: اللي يعيش فيها الطير هذاك تلقاه. مثال، نعطيك مثال بسيط، خاطر في ثلاثة أنواع اللي سميتهم لك أنا متاع الطيور.
0: نعم.
1: المعشة.
0: أيوة.
1: واللي عندنا ثلاثة أنواع أخرين يشتي.
0: أيوة.
1: من أنواع البحرية هذه، فهمتني؟
0: أيوة.
1: في ثلاثة أنواع فما نوع ما يعشش لك إلا في الحجر.
0: هيك
1: يلزم تكون المنظومة
0: فيها الصخور.
1: فيها الصخور.
0: أيوة.
1: كان ما تلقاش فيها قش الصخور ما عشش.
0: إيه، ما تلقاش المجال اللي تحبه.
1: تحبه هي ما تلقاش.
0: أيوة.
1: دونك بتعش. دونك.
0: أيوة.
1: فما أنواع أخرين لا.
0: أيوة.
1: يلزم منظومات.
0: أيوة.
1: فما غطاء نباتي، فما غطاء معناتها أنت حسب الجزيرة، فهمتني؟
0: أيوة.
1: وفما أنواع أخرى.
0: هي الظروف البيئية اللي ساعدها تتلاعب.
1: يعطيك الصحة، خاطر فما أنواع تدري تحبذ راي نسموها الكهوف الأجرف.
0: أيوة.
1: تحبذ الأجرف. أيوة. علاش هذا؟ هذاك
0: هو
1: ربما يعطيك الصحة،
0: خاطر المجال التي لا يمكن أن تأتي إليها.
1: لا، هي فيها حكمة، على خاطر وقت تبدأ في بقعة مثال في مكان فيه أنواع دخيلة.
0: أيوة.
1: من المفترسات.
0: نعم.
1: كيما الفأر، ولا كيما من عرش أنا دخيلة، ولا كيما القط.
0: أي.
1: يجي في جزيرة ويسيبولي. أي. هي مش منظومته. دونك يولي الطير يتأقلم على المكان ويحاول باش يعيش في المكان هذاك. دونك هو يبحث عن أماكن
0: صعبة. نعم، صعب الوصول إليها.
1: والأماكن الصعبة دي ما نلقاوش في الجزر الكل.
0: أيوة.
1: نلقاو في بعض الجزر كما نحن في الشمال، نلقاو الجزر
0: اللي زمبرتها
1: يعني زمبرة وزمبرتها جالطة، فهمتني؟ جزر الأخوات. دونك هذوما مهيئين للأنواع هذه.
0: الأخوات هذه اللي قدام بنزرت في الساحل.
1: قدام في الساحل. لا، هذيك شو اسمها ليشيا لكاني، نزيل كاني، فهمتني؟ وجزيرة بلا.
0: أيوة.
1: بينما في الجزر الاخرين نلقاو انواع اخرى اللي.
0: نعم.
1: هي اسمها شطر بحريه وشطر ساحليه، فهمتني؟ في كيما نقولوا في الشتاء نلقاو على الساحل.
0: أيوة.
1: وفي الصيف تمشي للبحر تعش في البحر.
0: ايوه.
1: دونك هذيك تختار منظومات اخرى.
0: صحيح.
1: ما تساعدهاش الاجراف.
0: صحيح.
1: وما تساعدهاش اكل النباتات الغطاء النباتي الكثيف.
0: نعم.
1: دونك

0: هنالك سواحل وطيئة، وبالتالي سنجد جزر كوريا ولا
1: كوريا
0: مثلا أخبيل
1: جربة
0: قرنا أو
1: قرنا
0: جربة كذا.
1: الكنيس.
0: شفت كيفاش؟
1: أيه.
0: فن نعم،
1: المشكلة عن مش مشكلة هي
0: طرافة في الأمر.
1: طرف مش طرف المنظومات البيئية في تونس. بلادنا غنية برشا بالمنظومات البيئية. شفت المساحة، رغم المساحة
0: رغم صغر
1: الصغيرة
0: المساحة لكن هناك تنوع
1: لكن
0: النظم
1: التنوع
0: البيئية.
1: النظم البيئية راهو.
0: نعم.
1: وقت من ساعات يجينا سائح معناتها في المجال البيئة، كي نهبطوا من الشمال للجنوب
0: العالم كله، رأى العالم كله
1: العالم الكل
0: أي
1: موجود
0: بغاباته وجباله
1: في
0: وصحراء.
1: 5 أيام ولا 6 أيام تشوف كأنك في العالم الكل.
0: صحيح.
1: فما كي معناتها تهزوا لشيرة برقة وعين درام يقول لك أنا مانيش في تونس.
0: صحيح صحيح.
1: تهزوا للصحراء تقول لك أنا في وسط أفريقيا.
0: صحيح.
1: معناتها شفت الغناء هذا نتاع المنظومات نتاعنا هو اللي كان معناتها سبب باش يجلب الطيور باش تعيش في الأماكن هذه.
0: هو اللي كان سبب أيضا باش يجلب العديد من السياح لخاطر
1: سياحة
0: يجوا باش يشوفوا
1: الطبيعة.
0: مناظر مختلفة ونظم بيئية أيضا متنوعة. تويكا ماذا بيا نحب نمشي لحاجة هامة برشا اللي من العادة أنتم جمعيات الطيور هكاية تعملوها وتقوموا بها خاطر هي الشيء الهام. تو العملية الوصفية حاجة ضرورية حاجة هامة،
1: بالطبيعة.
0: والتعرف على الطير حاجة هامة، لكن عملية التعداد كأنها حاجة علمية، حاجة ربما تساعدكم أنتم فيما بعد على فهم عدة أشياء إلى غير ذلك. ما هي مثلا طرق التعداد التي تقومون بها بصفة عامة؟ طبعا نحن نقول التعداد السكاني، التعداد السكاني نبدو نحضروا له، والتعداد السكاني نحاولوا باش نجيبوا ناس، عدد كبير من الناس ندربوهم ونقول لهم هاو كيفاش باش تعملوا التعداد، ثم يتصلون بالبيت وبعد ذلك العملية تصير عملية نمذجة، والنمذجة هذيك باش نخرجوا فيما بعد النتائج. التعداد الطيور باش يكون أصعب حسب في نظر سامحني البسيط ديما، انت تبارك الله عليك عارف انا توكي نمشي البيت نتاع انسان هوني موجود ولا مش موجود، ندق عليه الباب. لكن انت كيفاش باش تمشي؟ قولوا لنا كيفاش تمشوا للعشاش العش معناتها تمشوا تنتقلوا له وتدق عليه الباب وهو راقد في العش نتاعو، تاخذوه بالمنظار من بعد. قول لنا بربي.
1: هو في التعداد راهو تو بالنسبه للتعداد قاعدين معناتها نخدموا بطرق علميه كما قلت لي انت تو التعداد معناتها السكان
0: نعم
1: نفسه
0: ايوه
1: بطرق علميه. ناخذوا انت والمجموعه مثال الطيور، ناخذوا طير كما نقولوا عندنا المجموعه نتاع الجلم الماء الكبير
0: تركزوا على فصيلة
1: اللي عدد نتاعو كبير برشا.
0: ايه.
1: اذا كان عندنا اعداد كبيره برشا
0: نعم
1: نولوا نستعملوا طرق علميه بحته. ناخذوا عينات في كل مربع نتاع 100 متر مربع اش نلقاو فيه، وبعدك العينات
0: تضربوها في العدد
1: المساحه الجمليه باش نطلعوا منه الواحد. واذا كان العدد نتاعنا نتاع الطيور المعشه مثال صغير برشا نولوا يكون تعداد فردي
0: هيك.
1: ندقوا الباب على كل نوع
0: أيوة.
1: وشنو عنده
0: أيوة.
1: وهذاك وخاصه احنا نعمل العمليات مثال التعداد هذا بالنسبه لتعداد الازواج كلها
0: نعم.
1: فما تعداد نوع اخر تعداد التكاثر اللي هو مهم برشا. والتكاثر راهو باش تعرف معناتها حاله الجزيره راهو بالتكاثر نتاع الطيور
0: بالطبيعه
1: اندرا معناتها البرسنتاج نتاع النسبه المئويه نتاع النجاح نتاع الطير هذاك المؤشر نتاع الجزيره في حاله جيده ولا قاعده في مسار معناتها صعوبه ولا فما خلل حاصل فما خلل. لكن معناتها هذه المتابعه لازم تكون سنوية
0: نعم.
1: وعلى مدار سنين برشا خاطر ما تنجمش تجي تقول عملت والله متابعة عامة ولا عملت متابعة والسنة عملت متابعة ولقيت راهو النسبة المئوية نتاع الطيور المعشرة منخفضة برشا.
0: ما
1: يمشيش
0: المؤشر
1: هذاك لا يترجم على
0: الحقيقة فترة زمنية
1: احنا توقع احنا توقع انا بالنسبة لي انا قاعد نتبع معناتها في الطيور المائية هذه سيرتو البحرية
0: نعم.
1: عندي 20 سنة والتو العشرين سنة هذوما ما نجا كل مرة نكتشف، ما نجمش نكتشف طار فما طيور معناتها اكتشفت معناتها فما تغير في التعامل نتاعهم وتغير في في الأوقات الرجوع نتاعهم للمكان نتاعهم إلا بعد 10 سنوات.
0: بطبيعة لا وهي حتى بالنسبة للنتائج باش تكون نتائج مطمئنة وصحيحة يجب أن تكون على مدى زمني، بعيد يعني.
1: أنت باش تقنع إنسان
0: طبعا
1: تخلو فهمتني راهو معناتها الطير هذا

0: في قاعده، خاطر انت بعثتي لي باش تقدم وثائق للمنظمات العالميه، المنظمات لتونس بيدنا باش تقبل هذيك، تقول ورا يا في المجال هذا راني عندي مشكله
1: مصداقيه،
0: يعني مصداقيه
1: المعلومه،
0: المعلومه والعدد. توا نمشيو كلمه عدد، كي تقول راني عندي معناتها عندي 500 عش راهم نجحوا لي فيه مثلا، عندك عملت انت دراسه؟ عندك متابعه على ما يقل على 10 سنوات؟ وهذه الحاجات اللي تخلينا باش نعرف المنظومه نتاعنا في تحسن، نجموا ندخلوا ولا، خاطر في الحاله هذه نجم يكون فما انواع دخيله تعيش في المكان هذاك، لكن تنجم تكون هي تأقلم تكتور تأقلم مع الدخيله هذيك، والنسبه المئويه نتاع التعشيش نتاعها نجم نقولوا عال.
1: وثم ان كل فصيله ربما لها تصرف معين قد يتغير من سنه الى اخرى. تو في التعداد سيدي رضا عوني، هو التعداد يتم في فتره معينه لابد ما دام يكون تعداد ولا لا؟
0: اي بالطبع، بالنسبه للطيور سيرتو المائيه اللي معشه يكون فما وقت اللي هي الطيور موجوده حاضنه تحضن في البيضة نتاعها.
1: وانت باش نمشي معاك في المجال هذا، سامحني وخذني ديما بتفكيري البسيط العادي، يا اخي توكي باش نعمل التعداد انا، انتم عندكم هك الالات التي يمكن ان ترى الاشياء عن قرب من مسافات بعيده، وليزكم تمشيوا للعش في حد ذاته.
0: هو في التعداد الدقيق كان حبوا معلومات دقيقه.
1: نعم.
0: فهمتني؟ يلزم ننتقلوا على المكان وناخذوا كم طعينه من كل، نقسموا كمثال عندي انا 10 هكتارات. نقسمها مربعات بال 100 متر 100 متر، وفي ال 100 متر هذاك ما نعملش انا ما نلوش فك ال 100 متر مربع الكل. نلوش في 60 متر مربع كهو.
1: مثلا.
0: فهمتني؟ وبعدين باللي نلقاه هذيك موجود، هذيك الساعه نضربوا في المسافه، لكن فما حاجات ساعات صعيبه. اللي قلت لك كيما الطيور اللي تعشش في الجيراف. في الصخور وفي الجراف، في الصخور ننتقلوا لها.
1: دخلت لها.
0: في الجراف يلزم هذيك تكون المراقبه من معناتها يا اما في مكان معناتها تنجم معناتها تشوف الطير قدامك، ولا عن طريق الزورق. بالمنظار. نشوفوا الحضور نتاع الطيور هذيك، خاطر في العاده وقت الطير يبدا يحضن في البيضه نتاعو.
1: نعم.
0: الذكر معناتها الانثى يا اما الانثى في العش مش تلقى الذكر معناتها ينتظر فيها لبرا ولا حاجه، دونك احنا نعتمدوا التعداد هذاك.
1: بالله سامحني توا سيدات والساده اوفياء الثقافيه في كل مكان راهو توم يقولوا لي توا انت جاك انسان على الريف وما شاء الله عليه وعنده تجربه نتاع اكثر من 30 سنه في هذا المجال، بالله ما تسالوش هيك السؤال لمحاله تقليدي، هو انت كيفاش تقلب توا العش؟ ويحتمل تمس البيض، يحتمل قلت لك، او يحتمل تمس الام ولا تمس الاب. يا اخي هذا ما سامحني، ما الحيوان ما يمجش الشيء هذا ولا ما
0: يتقلق.
1: ما يهربش ولا يهربش. ما يقلقش، احكي لنا
0: بالله.
1: باهي نكون اكثر من هذا. نحب نقول لك حتى في صوره ما اذا يا اخي انا نعمل في التعديل نتاعي وقربت للعش ولقيت بيضه كسرتها، شنو باش يحدث بالنسبه
0: للتعديل هذا؟ ما يعملوكوش الاخصائيين في المجال.
1: ايوه.
0: بالتعديل
1: العارفين بالنظام،
0: بالنظام البيئي اولا،
1: فصائل الطيور ثانيا.
0: يعطيك الصحه. حتى ساعات معناتها نستعينوا معناتها بطلبه معناتها مازالوا جدد في الميدان هذا، لكن انت ايش قلت لي بكري في التعداد السكني؟
1: صحيح.
0: ما تصيرش رسكله وتهيئه،
1: لابد
0: احنا في التعداد نتاعنا قبل ما يصير التعداد تكون فما عمليه معناتها. نعم. مش عمليه معناتها في المخبر، نعمل في المخبر. أيوة. ونعملوا تعداد سوري. أيوة. اللي هو معناتها كيفاش نتعاملوا، كيفاش كي نلقاو عظمه، كيفاش. نعم. فما حاجه اللي هي مهمه جدا، انت قلت لي كيفاش كي تمس البيضه ولا كي تعدى بعد العش.
1: نعم.
0: احنا نجم نتعدى نجم نتعدى بعد العش والطير ما يتحركش
1: هيك،
0: خاطر انا ما نصدرش. أيوة. اصوات غريبه. أيوة. ولا ما نتصرفش،
1: ما يتقلقش منها، ويراك هو يعرف اللي انت وسالم.
0: وشوف كنت وسالم بالهدوء نتاعك. فما حاجه اللي هي معناتها مهمه جدا عندنا في الفريق، وقت اللي يبدا في الفريق التعداد راهو نمنعوا على الاولاد معناتها اللي مش يعمل تعداد الشامبوان لا، الصابون لا، معناتها الروائح الطيبه معناتها كل هذيك معناتها يلزم تكون، على خاطر تطير وقت تعدى بعدها ما يلزموش يشم حاجه معناتها، يلزم يشم الطبيعه. الطبيعه هي بيدها. نوصل وقت قبل ما نطلع نشدوا النباتات اللي موجوده في المكان هذاك،
1: تقصد به دين؟
0: نقصد به دين.
1: تولي ريحتك ريحة النبات.
0: الثياب نتاعنا كلك وجهك. كل باش الطير هو يحس بالامان. معناتها انت سي وفرت له، وفي الحاله هذيك نجموا ناخذوا حتى البيضه
1: هيك،
0: نوصلوا حتى ناخذوا القياسات نتاع البيضه وما يهربش الطير على العش نتاعو.
1: هو قاعد فيه العش،
0: وهو معناتها قاعد نجبدوا البيضه من تحته، ناخذوا القياسات نتاع البيضه وناخذوا فانا مرحله البيضه، حتى هي البيضه الصغير الجنين اللي في البيضه.
1: هي قداش تقعد
0: فانا مرحله؟ بالنسبه للطيور البحريه في العاده اقل شيء 40 يوم، من 40 حتى ل 50 يوم.
1: مده كبيره.
0: مده كبيره. وبالنسبه للطيور البحريه راهو ديما نلقاو عنده بيضه برك.
1: اه كعبي عيطي بحيث.
0: تصور انت بيضه برك لازم تكون معناتها شوفك هك
1: الامل الامل
0: الكبير نتاع وك الامل والتعب اللي تعبوه معناتها البو فهموا الام كيفاش باش يجيبوا الماكله، يوفروا الماكله باش يعيشوا الطير هذاك. وباش يجي انت ساعات واحد ما يعرفش يعمل هكا يمثلوا ولا يعرف ولا يعرف سعلي يقتلوا.
1: طيب لو سمحني لنفرض جدلا، كي نقولوا جدلا ما تحجر ما تصيرش، انا مشيت ولكن عفزت على العظمه وكسرتها واللوم تخزر
0: سي سي تكون الهجره. فما طيور، فما طيور نسموها احنا على خاطر الاعداد نتاعها برشا تتاقلم وتغض النظر وتعاود، اما مش في الطيور، مش في الطيور المائيه، مش في الطيور البحريه. في الطيور المائيه ولا الساحليه ولا المستنقعات هذه، الطيور هذه على خاطر يبيضوا برشا في العاده. يبيض يعمل معناتها العش نتاعو ثلاثه مرات وينجم حتى يعاود يبيض. بالنسبه للطيور البحريه عندها فرصه وحيده. دونك هذاك علاش ديما نحاولوا نقولوا حتى اللي ما هم يعرفوش ما يمسوش العظم، ما يعملوش لك معناتها الفوضى ولا الضوضاء ولا فهمتك الزايده بعد عش
1: تاع
0: الطيور هذه.
1: صحيح. طيب تسمح لي سيدي رضا، الوقت يداهم فينا والحصه قريب تنتهي، باش نمشوا توا للفقره ما قبل الاخيره. انت سيادتك في الاول كيف قدمتك؟ قدمتك على اساس وانك رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور. لو كان نسألك الجمعية التونسية لعلوم الطيور من أنت؟
0: الجمعية هذه دونك كما قلت أنت هي صغيرة لكن بالخبرة متاحة كبيرة في العمر متاحة. هي الجمعية هي الأهداف متاحة التعريف بخصائص الطيور في تونس.
1: أيوة.
0: أنتني توزعها الزماني والمكاني.
1: نعم.
0: وفي المنظومات البيئية.
1: أيوة.
0: متواجدة بكل المنظومات البيئية.
1: أيوة.
0: من اليابسة للبحرية.
1: أيوة.
0: عندي هذا الهدف الأول. عندنا الهدف الثاني هي الحماية متاع الطيور هذه.
1: نعم.
0: كي نقولوا حماية.
1: نعم.
0: ما نقولوش حماية الطيور برك، راهو نقولوا حماية الموائل متاعها.
1: اي
0: خاطر باش تخلي الطير يرجع لك لسنوات عديدة ومسترسلة
1: باش تخلي نحن سايح يعاود يرجع لنا البلاد التونسية،
0: لازم توفر له
1: بالطبيعة،
0: لازم توفر له الموائل والمنظومات البيئية واللي يعيش فيها واللي يقتات منها معناتها يعيش منها، خاصة وقت اللي جينا في وقت الهجرة.
1: ماله إلا ضيف.
0: يعطيك صح. دونك الجمعية عندها جانب من الهدف نتاعها هي العناية بالموائل هذه، بالنظم البيئية هذه، باش نخلو الطير اللي معناتها اللي يجي يعيش في أمان ومرتاح دونك ويلقى التغذية نتاعو. أيوة. وعندنا في الهدف الثالث هما ثلاثة أهداف برك، دونك حبينا نقتصروا في ثلاثة أهداف ويكونوا معناتها نوصلوا بهم المعلومة الأكثر مهمة.
1: نعم.
0: ما نسيناش في معناتها الأهداف نتاعنا هي التوعية.
1: ثم رسائل.
0: يعطيك رسائل التوعية. التوعية هذه هي اللي بتساهمنا في حماية الطيور هذه، فهمتني، من مختلف التهديدات الطبيعية، التهديدات اللي حتى تهديد الإنسان، تهديد التدخل معناتها نتاع الإنسان، ساعات يحط في منظومة نوع نتاع حيوان ماهوش في المكان نتاعو. دونك هذوما التوعية لازم تكون موجودة، وهي اللي معناتها باش نجموا نعملوا ونكونوا معناتها ناشئة تواصل في الميدان هذا. مش تقتصر على احنا ماشيين، لكن لازم نخلوا البصمة نتاعنا.
1: صحيح.
0: وعن طريق شنو؟ عن طريق التوعية وعن طريق الدراسات.
1: أيوة.
0: اللي تعمل وفي المنظومة. علاش قلنا احنا جمعية علوم، معناتها جمعية علوم الطيور تختصر، خاطر عندنا زاد في عندنا هدف هو رابع، هو تكوين الأكاديميين في المجال هذا. فهمتني، ناخذوا الطلبة
1: دونك قداش عندكم في الاعضاء الجمعيه بصفه عامه؟
0: احنا في الاعضاء موجودين قرابه 30 وحده عضو نشط.
1: ايوه موزعين على
0: اي عندنا سي 10 معناتها في الاعضاء الهيئه المديره. أيوة. وعندنا 30 معناتها 30 الكل في الكل موزعين على البلاد التونسيه من الشمال للجنوب. طيب. تقريبا ونحاولوا قاعدين نكبروا في المجموعه ان شاء الله معناتها نوصلوا معناتها عباد مختصه. أيوة. في المجال هذا.
1: طيب احنا سيدي رضا منذ البدايه واحنا نتحدثوا قلنا على هيك المناطق الرطبه وذكرنا سبحه سبخ السجوم العديد من المرات، هاو باش نمشيو له في الركن الاخير اللي اسمه الرسم بالكلام ورحيق اللسان سبخ السجومي. اليك التحيه وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام.
1: سبخة سجومي يا منطقة رطبة مزيانة، كيفك كيف بحيرة تونس وبحيرة أريانة؟ كنتن بمياه البحر مليانة توا 6 ولا 5 آلاف سنة، كيف الطغيان البحري غمر الأراضي الساحلية المزيانة، وبعدها تردمت الأراضي ومبقات كان المجالات الرطبة نشوانة. يا سبخة السيجومي مساحتك 28 كيلومتر مربع، وضفافك مرخية ما تعدي 13 متر وكان شوية، المرتفعات مثل حفاتك القصبة والرابطة والبلفدار وجبل سيدي صالح والمرقب وعقبة لصيف دائرة بيك، منها السيول توصلك وتغذيك وساعات تبهذلك بالفيضانات تغطيك، تخلي الأهالي اللي هطوا بأراضيك تسأل بجاه سيد حسين السيجومي زعم احنا ولا انت مسؤولين علي صاير في الأهالي المساكين. يا سيجومي تجيك طيور الماء المهاجرة من وين؟ بين 45 و50 ألف طير تشتي وتبيض وفراخة تربي الريش وتعيش، النحام الوردي والشهرمان والبط المائي والحذف الشتوي أرقام علاتك وفي المرتبة الثالثة على المستوى الوطني خلاتك. نتفكر زمان كيف جيتك، كانت ضفافك مراعي تجيها الرباعة من وين، وفيك زراعات بعلية ومروية تمول في أسواق الملاسين وبارد وباب العسل والحلفوين، واليوم يا سبخة نشوف فيك متكدرة تنين والدمعة على الخدين، المياه المستعملة غرقاتك تجيك من وين، ودقريانة وخزنة دار وما ليك اللي بحذاك ساكنين، عملوا العيب وعاملين فيها ملسان يا فرادس حاسبين أرواحهم مش فاهمين، غصرك البني أكثر من 118 ألف في ضفافك المباشرة ساكنين، سمعنا بمشروع الاستراتيجية المندمجة لتطوير ضفاف سبخة السجومي وتهيئتها وبيه فرحانين. نهار الاثنين 16 فيفري عام 26 و2000 عملوا له قاوق زعما يتطبق وتزهل الأيام وترجع الشبيبة والسبخة والطيور فرحانين، وتجي محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمواطنين، ويتم احترام البعد البيئي وأهمية الأنشطة الترفيهية للمتساكنين، زعما زعما وزعما بجاه رب العالمين. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في عالم الطيور طيور الماء بسواحل البلاد التونسية، وكانت معنا الرفقة الطيبة الضيف المبجل للترحال سيدي رضا العوني. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى عالم الطيور طيور الماء بالبلاد التونسية، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورقو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول: أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان، مدام حبايبي حوالي كل البلاد عندي أوطان. عاش الإبداع، تحيا الثقافة، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم،
2: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
4: يلا بوز.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش إنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة،
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الأول من فسيفساء الأحد. طبعا موعدنا الأول في هذه الشبكة الخريفية الشتوية على موجات إذاعة تونس الثقافية، موعد كالعادة في من ناحية التوقيت من الساعة الخامسة إلى حدود الساعة الثامنة مساء، موعد اخترنا أنه يحمل عنوان فسيفساء الأحد. سنرسم مع بعض أو سنصنع مع بعض حجرة حجرة في هذه الفسيفساء. كل مساء أحد سنجمع الفنون، سنجمع المبدعين، سنجمع المثقفين لنخلق ونصنع مع بعض لوحة فسيفسائية نسعى أنه تحمل أو نقدم صورة كاملة عن المشهد، أو نحاول أن نقدم صورة كاملة عن المشهد. إذن مجموعة ستكون يعني تباعا في الحلقات القادمة، مجموعة من الفقرات، مجموعة من القطاع الفسيفسائية التي نشكل بها اللوحة، وسنجمع كما قلت مختلف الفنون والأدب وكل ما يتعلق بالثقافة في تونس وفي الوطن العربي. فمرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا كذلك بصديقتي سهير الزين المشترفقنا في الهندسة التقنية، من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قزدلة. ترافقونا طبعا طيلة 3 ساعات على موجة الاف ام 101.1 و96.1، التردد الافقي على نايلسات 11900، وطبعا على الموقع الالكتروني www.radioculturel.in، وايضا على شبكة التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحة اذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك وكذلك صفحتي الخاصة على الفيسبوك. مرحبا اذا بكم جميعا، انتظر كذلكم ان شاء الله في المواعيد القادمة انه تكون تتشكل صورة البرنامج أكثر من خلال الفقرات ومن خلال الضيوف وغيره، لكن أنتظر ملاحظاتكم طبعا تفاعلكم معنا على رقم الهاتف 71-844-600. نبدأ إذن هذا اللقاء بصوت الكبير، صوت الجبلي وديع الصافي في هذا النغم.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة،
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في فسيفساء الأحد. هذا كما قلت هذا الموعد الأول في هذه الشبكة الخريفية الشتوية على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم جميعا، أكيد أنه خلال الحلقات القادمة ربما تزيلوا تعرفوا على البرنامج أكثر. باش نبدأ هذا اللقاء طبعا بالاستضافات، باللقاء المميز في فسيفساء الأحد.
1: لقاء الأحد.
2: نواصلوا طبعا معاكم هذا اللقاء. خلينا نمشي ولي نرجع لها بعد الشارع. سهير، نستقبله معنا فنانة مبدعة، مخرجة سينمائية، باحثة، أستاذة جامعية، هي أيضا أمينة ميل جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين ضمن الهيئة المديرة الجديدة ل 2025 إلى 2027. هي من الأسماء أيضا الفاعلة في المشهد السينمائي من خلال حضورها في المشهد ككل، من خلال لقاءات، تظاهرات، لجان تحكيم أيضا خارج تونس. اسم من الأسماء المميزة اللي طبعا الحقيقة كنت سعيدة بلقائها في إطار المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، الدكتورة ألفا شقرون. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، نورتنا.
3: سماحة مرسي، يعطيك صحة على الاستضافة،
2: نورتنا. طبعا إلى جانب طبعا الجانب الإبداعي السينمائي، أنت أستاذة جامعية في المعهد العالي للمولتيميديا، المعهد العالي لفنون المولتيميديا بمنوبة. طبعا هذا المعهد اللي هو يدرس بطبيعة الحال السينما أيضا، وإلى جانب أخرى معاهد أخرى خاصة وغيره في تونس. لكن خليني أردت أنه في بداية هذا اللقاء معك الفت انتباهي في مسيرتك دكتورة ألفا، انه البداية كانت بالمسرح، دراسات، لان انت في الاساس ممثلة.
3: اي في الاساس انا ممثلة،
2: بديت بالمسرح وبعد غيرت الوجهة تماما، لكن خلينا نحكيه على التجربة هذه في المسرح كيفاش.
3: في المسرح انا من خريجة يعني دفعة 96 من معهد العالي فنون المسرحية. أنا تكويني يعني أستاذة تاع مسرح وممثلة. بعد مشيت لتولوز في إطار ستاج يعني تربص مدة سنة في المسرح الوطني تولوز، وكان يعني تخصص أكثر في نصوص معينة كما بريشت، برنار ماري كولتيس، مع مؤثرين يعني سبيسياليست في الريبرتوار هذوما. ومن بعدين دخلت يعني نعم في بحث في السينما يعني بعد سنة في عام 98 دخلت للمعهد سينما في تولوز في جامعة سيونس هومان يعني بتاع تولوز، وقدمت بحث على باتريس شيرو. علاش باتريس شيرو؟ خاطر يعني جاي هو من المسرح ومشي للسينما، فما تجربة يعني خاصة عنده، خاصة في ميدان يعني كيفاش جاب ديريكسيون داكتور، توجيه الممثل، اللي هي خاصية من
2: خاصيات
3: من من من, من من يعني حاجة مهمة بالنسبة للمسرح، كوننا نتكلموا على ديريكسيون داكتور كيفاش جاب ديريكسيون داكتور
2: لإدارة الممثل
3: أي إدارة الممثل للسينما شنية خصوصيتها. وهذا نشوفه يعني في الأفلام نتاعو ملاحظ جدا كونه يعني يخدم برشا على الممثل وعلى الجرو بلان وعلى الوجه وعلى الإكسبريسيون والإكسبريسيون انتيريور يعني الشعور الداخلي وهو مكون يعني سلة من الممثلين المهمين في فرنسا. ولا على هذيك يعني اخترت الموضوع هذي وبعد دخلت ندرس في منوبة على خاطر في جامعة منوبة عام يعني يوم سنة أحداث المدرسة متاعنا اللي هي عام 2001 كانوا يعني ينقصهم أساتذة من الجامعات يعني باش نجموا نفتحوا القسم هذايا. دونك وليت جيت ال 2001 رجعت لتونس باش دخلت يعني ندرس في الجامعة.
2: قرارات ثورية هذه
3: قرارات ثورية شوية
2: لأنه من المسرح نمشي للسينما من السينما نقرروا نرجع لتونس من الأغلبية هي تخرج الأغلبية يخرجوا من تونس
3: أنا رجعت على خاطر الفنان زادة ما ينجمش يعيش بعيد على المحيط متاعه. هو يعبر على المحيط متاعه عنده رسالة عنده قناعات عنده يعني ما ينجمش يعيش بلاش ما ينجمش يخدم في بلاد أخرى إذا كان يحب يكون يعني يعبر على حاجات أولا اللي هو يعني الميادين التعبير متاعه يعني المواضيع اللي تمسه وزيدة في إطار زيدة تكوين شباب الخاطر مهم كونه نرجع لتونس باش نفتحوا القسم
2: كان واجب وطني لأنه المعهد يعني أول مرة يفتح ولازم أساتذة مكونين
3: وكنت فخورة يعني بالتجربة هذه يعني بالعكس
2: جميل. لكن علاش اخترت أنك تغير يعني ما وصلتش في المسرح؟ نعرف أنه فما اهتمامات مسرح سينمائية كيف ما قلت في دار البحث لكن ما وصلتش التجربة المسرحية.
3: والله التجربة المسرحية يعني فما نوع ما قطيعة صغيرة على خاطر فعل المسرح في في في في في فرنسا مش كما فعل المسرح في بلادك يعني أو كان في المنظور متاعي أنا وقتها. فما برشا تنافس في فرنسا من ناحية وجودك يعني كممثلة عامة يعني ممثلين في فرنسا عندهم يعني مسكر الميدان برشا مسكر برشا ويزم فريمون يعني تعمل على روحك تعمل فريق وحدك ولا تخدم مع فريق وتخدم معاه.
2: هذا وقتها في التسعينات
3: هذيك وقتها ديجا في التسعينات
2: توا
3: أكثر يعني الفيلم يعني ولا أصعب يعني حتى الفرنسيين كانوا معايا في التربص هذي المهني يعني هما زادة معناتها ما كي رجعت أنا توا لفرنسا نمشي ونجي ما نسمعش بيهم برشا يعني في برشا تنافس ميدان في برشا تنافس ويعني قلت علاش باش يكون والممثل زادة فما حاجة مهمة أخرى اللي الممثل الأجنبي يعني يختاروه زادة على خاطر عنده خصوصيات ثقافية اللي هو باش يعبر بيها يعني مثلا ناخذ ممثل معروف كيما إيزاك دو بونكولي مثل يعني أفريقي يعني هو خدم مع بيتر بروك مثلا. علاش اختاروا على خاطر عنده كل خصوصية هذه جي جي جي جي بالثقافة متاعه بالشعور متاعه يعني يقول نص ولا يمثل النص يمثله بالباك جراوند متاعه وهذه هي الحاجة الخصوصية اللي يلوجوا عليها المسرح المودرن الفرنسي.
2: هذا موضوع كبير لأنه كي تقول هكا معناه تقول احنا ربما ما نجحناش زيادة باش نقدموا خصوصية معينة تلفت الانتباه
3: الممثل الخصوصية متاعه في الجسد متاعه في طريقة كلامه في شعوره في أحاسيسه. فما حاجات مثلا نجم نكون أنا يعني نحسها وممثل مثلا أجنبي معناتها فرنسي ولا ألماني ولا ما يحسش بنفس الطريقة يعني شعورنا وعلاقتنا بالأشياء تختلف كثيرا. احنا يعني موجودين يعني فما ممثلين في فرنسا توينسا يعني عملوا قاموا بثنية يعني فهمتوا يحبوهم ويعجبوهم، لكن إلى أي مدى نجم نعبروا إحنا على نصوصنا على زاد المسرح مش كان التمثيل برك فما النصوص
4: يعني الكتابة
3: كتابة الكتابة يعني هو الممثل مربوط بالكتابة مربوط بالنصوص واللغة زادة فهمت اللغة فما اللغة الفرنكوفونية يعني العربية اللي هي مترجمة يعني نصوص عربية مترجمة فما طريقة بتاع كتابة فرنكوفونية وفما طريقة متاع كتابة يعني مختلفة اللي هي كتابتنا احنا في بلادنا يعني طريقتنا في الكتابة مختلفة كي نجيو نعملوا ترجمة ما نلقاوش نفس الشيء مثلا رشدي وجدي معوض اللي هو معروف كتابته يعني أوروبية فرنكوفونية هو عايش في كندا
4: يعني متأثر يعني بالثقافات الأخرى
3: متأثر طبعا بالثقافات الأخرى بطريقة الكتابة يعني الفرنكوفونية يعني يحكي على مواضيع يعني عربية يحكي على فلسطين يحكي على التعذيب يحكي على الإنسان يعني وقلم متاعه متميز برشا لكن طريقة الكتابة ما ينجم يمثلها الشخص كان باللغة الفرنسية ما ينجمش مثلها باللغة
4: العربية لأنه العربية ما هيش منتشرة زي
3: ولا شعور آخر حتى الترجمة فيها شعور زي طريقة الترجمة كيفاش نكتبوا نص مسرحي ونتونسوه مثلا ولا نردوه شمال إفريقي على الأقل ولا يعني هو مش شرقي زادة على خطر فما اختلافات
4: طبعا
3: ولا هذا هو يعني
4: نعم هو تحدي كبير هذا لأنه اليوم رغم كل عدد الكبير من الفنانين العرب خلينا نقول بشكل عام من الغرب إلى الشرق رغم وجودهم في أماكن عديدة يعني سواء كان في أوروبا ولا في أمريكا ولا غيره فما تحدي وفما نضال يعني يومي مش بالسهل يعني أنه فنان يثبت روحه أنه يندمج في الثقافة الغربية أنه يمكن أنه يظهر ربما خصوصيته يعني وثقافته الأصلية يعني يعني أمامه الكثير من الصعوبات يعني حقيقة والتحديات
3: هو يتسمى يعني دائما يكون هو في الخارج يتسمى الستاتيو نتاعو هو سفير يعني سفير ثقافي
4: بالضبط
3: باش يقعد ديما يعني ينادي بالميسيون نتاعو باش يكون يعرف ولا يعرف بنفسه ولا يعرف بثقافته يعني ولو هي تقعد اون اريير بلان لكن يعني هذيك هي المكان نتاعو الستاتيو نتاعو بينما كي يبدا في بلاده يعني بالطبيعه الدور نتاعو يكون اوسع أكثر من كون يكون سفير ثقافي يعني.
4: اخترت إذن ترجع لتونس اقتعت نهائيا مع المسرح ولا
3: نقوم ساعات هكا بتربصات صغيرة على خاطر نحب المسرح وهكاك يعني الفورماسيون نتاع الممثل
4: تبقى ديما
3: تبقى موجوده في الذهن وفي الجسد يعني حتى في الحياه اليوميه في واحنا زيد في كنا يعني معناتها التكوين نتاعنا احنا نكونوا زيد بيداغوجيا للشباب يعني انا بيداغوج زيد نتاع المسرح يعني هذا شيء لقيته بالطبيعة
4: كي سافرت
3: كي وليت يعني ندرس كي وليت ندرس سينما طبعا البيداغوجة هذه موجوده في طريقه التعامل مع التلامذه الطلبه طريقه اثراء مثلا كي يجيو نكتبوا سيناريوهات ولا كي نكتبوا حاجات ولا شخصيات ولا حتى كي باش نتكلموا على فيلم فما طريقه معينه نتكلموا بها باش نخليو الطالب يهتم فما اهتمام ويعمل يعني يركز هكا على نقاط هكا خاصه وهذا كله جاي طبعا من البيداغوجيا المسرحيه طبعا
4: نعم يعني الممثله وخريجه المعهد العالي للفن المسرحي يعني اليوم اذا يتقدم لها نص مثلا جيد مع مخرج جيد يمكن ان تعود الى الخشبه
3: فما حتى جميل طبعا هذه
4: حلمة
3: طبعا هذه حلم يعني هي المسألة توا هو الممثل يخرج من المسان يعني يقولوا اللي يقعد ضايع فهمت يلزم شكون يزم حاجة ولا ظرف ولا حتى يعني بطريقة عفوية تصير باش يرجع لل يرجع لك المكان
4: المكان
3: هو المكان هو اللي يخلي الذاكرة متاعك ترجع ويعني ولي ريفلكس والذكريات يعني الحاجات اللي موجودين يعاودوا يخرجوا مره اخرى هو السن يعني ريحه السن الضوء شعور حاجات يعني موجوده في الاحساس في الجسد في الشعور يعني لي كونديسيون تاع السن يشوفي انت ترجع لي كونديسيون هذيك تعاود فما الذاكره نتاعك تعاود ترجع.
4: شنو اللي خذيته من المرحله هذيك في التكوين في المعهد العالي للفن المسرحي المرحله الاولى يعني
3: المرحله الاولى
4: اللي خذيته واللي بقى يعني معاك؟
3: اي طبعا فما التكوين كله يعني على المونتال والجسد يعني علاقه العقل بالجسد تفاعل ما بيناتهم مع النص ده يعني تفاعل النص اللي هو النص المسرحي هو اولا يعني هو ما ينجم يكون كان نص شعري يعني في العمق متاعه يعني حتى كي يقرأ ممثل يقرأ بطريقة يعني داخلية شاعرية كيفاش يتجسد النص هذية من خلال صوته مشاعره والجسد متاعه يعني هذوما الحاجات من أهم اللي هو تكوين ممثل قائم على هذية معناتها الشعور النص الصوت والجسد
4: نعم.
3: وكيفاش هذوما ثلاثة يتفاعلوا مع بعضهم وبتبيع التكوين متاعنا كان من يعني جيد خاطر كان عندنا فرص كبيرة خاطر احنا التكوين متاعنا يعتمد على التربصات
4: صحيح
3: وتربصات كيما شوية نقارنوا شوية مع حتى المغنيين مثلا يلزم تمارين
4: صحيح
3: والتمارين هذوما يتعملوا في شكل تربصات يعني فما اون كونتينيتي في بحث في موضوع في حاجه والتربصات هذوما عامه يصيروا يعني خارج المعهد في اماكن منعزله وغادي يعني عمليه الحفر والبحث تصير.
4: تتذكر الاساتذه شكون اكثر استاذ هكا قعد في الذاكره او اساتذه؟
3: استاذ فتحي العكيري
4: تحيه ليه بالمناسبه اليوم عنده عرض في مسرحيه اخر مسرحيه لي حبل ملوك بعد قليل بعد نصف ساعه في مدينه الثقافه ان شاء الله بالتوفيق ليه لكل المجموعه.
3: بالتوفيق سي فتحي.
4: نعم
3: انا ذكريات حلوه برشا مع سي فتحي طبعا مع الماغي سلامي مع استاذ عزين قانون ما كانش يدرس معنا ما كانش يدرس الله يرحمه في المعهد لكن كنا ديما نمشي المسعى الحمراء نعمل تربصاتنا غادي معاه فما سي بو بكر خلوج تكوين في بيداغوجيا يعني المسرح يعني هوني اكثر في العمل في الكونتاكت مع الشباب كيفاش يعني نتعاملوا معاهم في اطار يعني تكوين مسرحي فما استاذ زيد قيس رستم كان يقرينا السينوغرافي الله يرحمه
4: زيد
3: فما سي شكون اخر فما سي حكم الداود
4: من العراق نعم تحيه ليه
3: سي حكم تحيه ليه محمد كوكا
4: أسماء المهم
3: أسماء مهمة اللي هما توا يعني معروفين
4: طبعا
3: جميل
4: إذن البحث في السينما البداية كانت ثم مشيت يعني مشيت بعيدا في السينما من البحث مشيت للإخراج للإنتاج السينمائي أيضا دخلت في المجال هذية بشكل كبير يعني من بعد البحث.
3: أي بعد البحث أنا دخلت ندرس سينما ندرس يعني لأني مانيش ندرس في أشياء تطبيقية في السينما يعني تقنية حتى مانيش كاميرا وومن ولا مانيش بروندوز دو سون قري يعني تحليل أفلام كتابة سيناريو الاستيتيك وقت ونأطروا يعني الأفلام مشاريع طلبة وخاصة نفكروا في كيفاش نقوموا بالبرنامج هذية للطلبة متاعنا في تونس يعني كيفاش نشيدوا الأشياء هذية على خاطر احنا توا في يعني احنا والمغرب في نفس المرحلة يعني نحاولوا نجيبوا كما نقولوا الدراسات السينمائية للجامعة. يعني كيفاش الارتيكول، كيفاش نكتبوها، كيفاش نخمو فيها، يعني البرنامج كيفاش يتعمل، هذا هو يعني كيفاش تكون فما زادة خصوصية باش ما ننقلوش زادة على يعني كل السينما في أي بلاد عنده خصوصية. يعني ما نجمش ننقلو مثلا فما برامج عامة نجمو نخدموها كيما ليزيكول اللي برا كيما الفيميس ولا الانساس متاع بروكسل بلجيكا مثلا اللي عملنا معها بارتناريا. فما بالطبيعة برشا حاجات خديناهم من عندهم في في كيفاش يعني نخوصوا المهنة للطلبة متاعنا في مادة الإخراج ومادة الصوت، وكيفاش البوستور يعني متاع الطالب خاطر توا حلو بوكو ديكول زادة بريفي متاع سينما، لكن فما فرق يعني طبعا في البرنامج
4: طبعا.
3: البرنامج بالنسبة لليسانس سينما هو يعني هو كما نقولوا عندنا 4 سبيسياليتي الصون والمونتاج والديماج والرياليزاسيون، هو مش يكون جوست تقني هكا هو يلزم يكون مثلا اذا كانوا يعمل صوت يقول قايلو باش يعمل بريز دو صون هكا هو تقنيا يلزمو يعرف يخدم الاختصاصات المختلفه نتاع الصون داكوردو، لكن مش هذا برك هو يلزم يكون مخرج وكاتب
4: يفهم يعني تفاصيل الفيلم كل
3: المعنى يعني يدخل في المعنى معنى الصوت معنى خطر عنده لغة الصوت هذاك عنده

0: نعم
1: ديكورون كيما الواقعية مثلا ليفوليسيون تاعها، كيما السريالية، كيما يعني هذيا يعني التكوين ماهوش مجرد من الكونتوني نتاع تاريخ السينما ولي
0: نعم
1: فورم سينماتوغرافيك في تاريخ السينما.
0: جميل جميل. ذكرت الجامعات الخاصة، صراحة هل هناك تنافس يعني؟
1: الجامعات الخاصة يعني تستقطب الطلبة اللي فما طلبة يحبوا يمشيوا للجامعات الخاصة خاطر ما عندهمش باك تو سامبلومون، وفما يعني أقلية تمشي للجامعة الخاصة ولو هو ينجم يدخل
0: عمومي.
1: العموم، هي أقلية. فما مدارس خاصة تحب يعني تكون أكثر، تمشي أكثر للتعمق، يعني تعديو الفورماسيون تكنيك، التكوين التقني. فما بوكو ديكول
0: نعم
1: ماشيين في السونس هذا، لكن ديما الإشكال في النوع نتاع الفورماسيون هذه عامة، يعني السينما عامة، هو البرمجة. يعني كيفاش نخمو في البروغرام، يعني
0: نعم
1: كيل بروفيل في الاخر، هو شنو كيل بروفيل نتاع مثلا احنا في الليزام، التفكير نتاعنا كوننا نخدموا اكثر على الاخراج مثلا، فهمت؟ يعني المخرج، الكتابه، التفكير في الكتابه، يعني فما حتى لي زوتر سبيسياليتي ماذا بينا ديما يمشوا في الكوتي يعني رياليزاسيون، فوالا، اقل كوتي تكنيك، يعني اقل ناحيه تكنيك، الوغ كو في لي زيكول بريفي يخدموا برشا على التكنيك مثلا،
0: يركزوا على هذا،
1: واللي هو يعني يهز المهن اخرى، يعني ماهوش
0: مش بالضروره سينما، يعني
1: ماهوش بالضروره باش يخدم سينما ولا افلام ولا افلام وثائقيه، ينجم يخدم في الببيسيتي، الإشهار، في ميادين أخرى، ولا يخدم كتقني في تورناجات، ما يكونش يعني هو الفاعل الفنان اللي يصنع فيلم ولا يكتب حاجة في الميدان بتاعه، من الميدان بتاعه.
0: نعم، ديما احنا في الجامعات ربما نستغل الفرصه هذه بما انك حاضره، ديما ننتقدوا الشباب، ربما ننتقدوا التكوين وننتقدوا ونقارنوا بين الاجيال، جيل هذا وجيل. كاستاذه جامعيه وكمكونه، يعني كيف يعني رايت هالجيل هذا توا من 2001 الى اليوم؟ يعني تقريبا
1: شغوف برشا، دو بلوس ان بلوس، يعني فما شغف كبير بس بالسينما وبالصورة. نقصتو برشا متعلقة ان جينيرال
0: هو في كل المجالات هذيا،
1: يقول لي هذيا فينومين، يعني
0: حتى في المسرح، يعني
1: حتى في المسرح كيف كيف انت المتعلقة، القرب من النصوص يعني من المؤلفين ومن لكن عامة هو جيل شغوف جدا على مهن السينما عامة، يحب يكتشف ويحب زادة، عنده تندانس يحب يسافر زادة، يحب يسافر، كلهم يحبوا يسافروا، برشا يحبوا يسافروا. هو بالحق ميدان يعني سور لو بلان يعني بروفيسيونيل،
0: السفر يفتح لك آفاق،
1: يفتح آفاق. أما زادة يزم يكون إنسان مغروم من الأول شوية، يعني
0: لأنه الآخر
1: ما يجي ديجا
0: الآخر ماهوش مش ياخذ أي واحد سافر،
1: لا
0: فمش ياخذ اللي هو المتميز اللي عنده،
1: يا متميز برشا تقنية وإلا فوالا، يعني لازم فما حاجة
0: بالضبط، خاطر توا احنا نشوفوا تقنينا
1: في الخارج زادة، فما البيرفورمانس، فما مشكلة البيرفورمانس وقديش تعطي في الساعة، يعني
0: أي صحيح
1: تخدم، فما كل رابيديتي هذيك، فما شوية كل خدمة اللي كوميرسيال هكا شوية، يعني احنا في البروف في عالم برودكسيون سا ديبون فين هو باش يلقى روحو التقنية هذايا، أما باش يلقى روحو في إذا كانوا في إكيب يخدم مع إكيب، يعني باش يلقاو فما الضغط نتاع الزمن يمكن باش يكون أكثر من تونس، يعني
0: طبعا الإيقاع مش نفسه، وحتى طبيعة ربما العمل ماهيش نفسها، يعني نشوفوا تو برشا تقنيين مشاو لبلدان خليج وإلا بلدان أوروبية، نسق يعني مختلف، يعني هو بيدو يدخل في النسق هذايا، والحقيقة لهم هو متميزين يعني فيثبتوا جدارة هم غادي، لأنه طبيعة العمل تتغير،
1: طبيعة العمل تتغير، وتبارك الله عليهم يعني سمعنا برشا من الطلبة متاعنا مشاو

0: تبارك الله يعني عندهم مكانتهم غادي في برشا اماكن، كو سوسوا في بلدان الخليج يعني توا السعوديه ودبي يعني اللي هما يستقطبوا اكثر في الميدان هذايا، ولبنان زاده والبلدان الاوروبيه يعني عندنا فرنسا بلجيكا طبعا اسبانيا بون ما همش يستقبلوا سبيسيالمون يعني طلبه نتاعنا، لكن اللي يلقى بلاصتو اللي جدارته يعني توري اللي هي يعني اللي هو يظهر اليوم متميز ياخذوه بالطبيعه يعني من غير حتى شك. فما كندا زاده
1: توا وجهه جديده نجم نقولوا كندا
0: عندها مديده في الاوديوفيزيوال عندها توا ممكن فما 9 سنين معناتها.
1: نعم هذا في الجانب الاكاديمي والتكوين وغيره، لكن الجانب الابداعي يمشي بالتوازي مع هذا لانه ما تنجمش تخرج الفنانه المبدعه يعني فيك حتى ولو انت تدرس او تكون، يعني الجانب هذا الابداعي اكيد انه هو الاساس.
0: جانب إبداعي هو اللي يحرك فيها طبعا يعني كي نكونوا نبدعوا زادة خطر نوصلوا قاعدين ونقولوا حاجات برشا حاجات يعني كينا زادة يعني توصيل يعني هو أصلا الممثل هو يوصل يعني عنده رسالة يوصلها يعني كونا نوصلوا زادة للطلبة متاعنا كيف فما يعني التوصيل يلزم يكون سانسير ويلزم يكون فيه حف للكرياسيون يعني اي كرياتور كي درس ما ينجمش يكون ماهوش ما يحسش للكرياسيون فوالا دونك ديما نتمناو اللي فما كرياسيون بعد
1: شغف زي
0: بعد ما نتكلموا هذاك الكل فما كرياسيون بعد
1: جميل وطبعا هذه هو اللي لوجوا عليه في النهاية يعني هو هكا الانتاج هذاك الابداعي هو اللي يلزم يكون موجود. اذا اخترت انك في هذا انك تقدم اعمال وثائقي علاش
0: مشيت للفيلم داك الوثائقي من 2008 قمت بتوز افلام على مدينة حرق الواد. الفيلم الاولاني بيت انجيلا ميزون دانجيلا 26 دقيقه فيلم قصير، والفيلم الثاني لا جوليت ان زيرو حرق الواد سنه الصفر والفيلم يعني تصور وقت يعني الثوره اندلعت الثوره التونسيه. دونك مشيت انا برشا مخرج كل مخرج يعني جاوا برشا افلام دوكيومونتير في الفتره هذيك وكل مخرج يعني في الميدان في الدومين في الفيلم الوثائقي يعني تم بجيها انا اهتميت بحق الواد خاطر تو سامبلومون مازلت كي عملت فيلم على حق الواد نعرف مشاكلها يعني قبل الثوره دونك عطيت يعني هو الفيلم هو يحكي على يعني يعطينا كما نقولوا الميكرو للسكان نتاع حق الواد باش يتكلموا شنو صار فيهم في النظام القديم يعني وقت بن علي خاصه اللي يعني رئيس البلديه وقتها
1: فك اراضي
0: وفك ديار وعمل برشا حاجات، وكان اصلا حق الواد كانت يعني باش تتبدل كل يعني المنازل هذيك الكل والمرشي الكل هذيك باش كان يعني باش يتكسر ويتبنيوا حاجات اخرين
1: قدام البحر
0: فما مشاريع يعني كبيره كانت كانوا يحضروا فيها اذا كان يعني ما جاتش الثوره
1: والسكان يعني كانت تتغير كلها
0: والسكان زادا كانوا لي كوميرسان زادا كانوا باش يتظلموا كانوا باش يخرجوا من اماكن
1: خاصه المهن الصغرى يعني حتى مثلا بالصياده بالباعه يعني وغيره
0: وهي اصلا حق الواد يعني هي شعبية يعني ما تنجمش تكون يعني إذا كان باش تنحي طابعة متاعها شنو قاعد فيها حق الواد هي مش احنا يعني خاصة المباني يعني المباني في حق الواد مهمين برشا فما حتى مباني اللي هما يعني كلاسي باتريموان واللي ضروا وقت يعني قبل الثورة تكسروهم وهما كلاسي باتريمون كما مثلا الدار الكبيرة اللي قدام الكنيسية متاع حق الواد اللي هو الحي هذاك حي معروف اسمه لابتيت سيسيل ولابتيت سيسيل شقاد منه يعني فما دار كبيرة كانت كلاسي باتريمون، وكان عماد ترابلسي هو رئيس البلدية وهو الرئيس متاع جمعية سيانة
1: نذكروا الواقع.
0: دونك كيفاش هو يعني هد كما الدار هذيك اللي دار اسمها متاع
1: الشبتاع، هو رئيس جمعية سيانة المدينة وفي نفس الوقت رئيس البلدية وقتها.
0: في نفس الوقت يعني تسبب في ضرر كبير من ناحية هذية من كوتي أوربان يعني. خاصة الدار هذية اللي قدام الكنيسية اللي هي دار يعني
1: أثرية
0: أثرية. حق الواد يزوروها، مازالوا يزوروها يعني ناسها ماهيش أبوندوني معناتها.
1: مع العلم يعني يا دكتورة أنه هذه زادة حقيقة زلنا نقولها الآن، لابد من عناية أكثر بحلق الواد، لأنه صحيح في الفترة هذه الحمد لله أنه ما صارتش هذية الكل، لكن بعد زادة شفنا أنه فما شتيم فما تهميش، يعني صحيح منطقة شعبية لكن تحولت إلى فوضى عارمة. يعني في يعني حتى دار الثقافة مثلا قعدت سنوات ما تعملتش، فما برشا أشياء يعني الحقيقة توجع يعني في حلق الواد. الكراكة مثلا برشا أماكن التوم يعني مش عارفين شنو المصير.
0: هو إشكال الترميم ما يخصش كان حلق الواد، نجمو نتكلموا زادة على مكان آخر كما مثلا منزل برقيبة اللي هي مكان تاريخي كبير برشا معناتها، وفيه مدينة يعني كاملة تعملت ومزيانة برشا في التاريخ متاعها يعني فما عمق تاريخي، ومانيش قاعدين نستحفوا عليها بنزرت زادة كيف كيف. احنا نتكلموا على الترميم.
1: تونس العاصمة
0: تونس يعني كي نتكلموا على مشروع الترميم يعني يزم الدولة تاخذه بعين الاعتبار. صحيح هو يكلف فلوس
1: نمشي بشوية
0: لكن بشوية اما على الأقل نحاولوا نستحفظوا يعني من عطيوهمش الخواص، والخواص يتصرفوا كما يحبوا ويكسروا كما يحبوا ويبنيوا بعض حاجات
1: نعم. شكرا زادة على الملاحظة هذه، لأنه مش ديما هي مسؤولية الدولة صحيح، لكن زادة المواطن زادة مسؤول، لأنه الناس اللي خذيت واللي شريت مثلا ديار هذومة ولا هالعمارات ولا غيره في الأغلب ما يهموش كي يلقى ليفتة مكتوب عليها اللي هي من عام 1910، ما يقدرش يعني أهمية إنها من هذاك التاريخ، وإنه إرث إنساني وإرث تونسي يلزمنا نحافظه عليه ونشوفه. يعني حقيقة فما حاجات يعني توجع برشا، ومعناتها وكي نشوفوها حتى أبسط العناية يعني ماهوش موجودة في هالبنايات وهالمساكن هذه. وفي نفس الوقت حتى كي يتم مثلا هدمها تطلع يعني في عوضها مثلا بنايه اخرى ما تحترمش مواصفات الحي ذيك او النهج ذيك او البنايه اللي كانت في عوضها، يبنيوا بطريقه يعني كل واحد بطريقته
0: بطريقه يعني عشوائيه اللي يعني النهجه تفسد. هو لو كوتي اوربان مرتبط بالانسان يعني هذا ماهيش سبيسياليتي نتاعي، لكن مثلا نجي نمشيو البلدان الاجنبيه شنو يخليه؟ ساعات يخليه الفساد برك يعني الفساد تقعد انتاكت والدخليني يتبدل مثلا، ويعني على الاقل خلي ليدنتيتي نتاع الفساد
1: بالضبط.
0: على هذيك يعني فما بلدان يزوروهم ويمشيو يحوسوا ويطيبوا يعني التجوال فيهم
1: ويربحوا سياحيا يعني
0: يعني فما جانب سياحي زاد مهم برشا ثقافي سياحي. وفما بلدان ما نجيوهمش يعني علاش الجانب كي تجي، واحنا زادا كتوانسه نعيشوا في الاطار نتاعنا نحبوا كي نحوسوا في بلادنا نشوفوا كي نرميو عينا في الديار والحيوت ونشوفوا اثار تاريخيه باش نحسوا زاده بالعمق التاريخي نتاع بلادنا.
1: ماهوش كلام فقط، وهذاك وهذا ينسحب على كل الاثار يعني سواء كان اثار رومانيه اثار اسلاميه اثار يعني كله، حتى الاثار العادي الانساني يعني انت احنا نلقاو مثلا بنايه هنا مثلا في لافايت اللي هي اكبر من دول يعني يعني فما دول تأسست بعدها بوين يعني. لكن احنا نشوفها في حالة يعني الحقيقة نتأسف يعني جدا يعني ليها. ان شاء الله يدركوا هذا سواء كان مواطنين او الدولة، لان هي مسؤولية الجميع. ما انك ساكن في مكان او اشتريت مكان او غيره، على الاقل اهتم به واعرف قيمته. يعني ابسط حاجة، ابسط حاجة. اذا اختصيت في هذه الافلام الوثائقية او واللي هي وقتا نتذكر انا في فترة الثورة لقد صدى كبير، كما الفيلم حرق الويد مثلا، لأنه شهادات حية تحدث على ذكريات وعلى معناتها فما حنين، فما تفاصيل زي ده، ربما يجيل اللي بعد ما يعرف إيش. كانت شهادات هذه مؤثرة جدا، وانت تحرص هذه على هذا في أعمالك، إنه تكون هالشهادات الحقيقية الصادقة يعني اللي تمس.
0: أي الشهادات يعني هذية هو زادة اللي خلينا نختلف على الروبورتاج دوكيمنتير. على الروبورتاج هي فرصة باش نعمل مقارنة صغيرة. يعني هو الفيلم دوكيمنتير هو حفر، عملية حفر حاجة لوجوا عليها، حاجة مش جاهزة موجودة نمشيو نصوروها ولا نمشيو نسجلوها. يلزم هما لحظات تاع صدق يجيو فرصة كونك أنت تكون موجودة مع الشخص هذاك وفي المكان هذاك، وحليت يعني الباب الحفر لمدة يعني طويلة زادة، وتلتقط يعني يلتقط اللي يعمل دوكيمنتير يلتقط لي مومون لي بلوز امبورطون، يلتقط لو سونس. يعني نقولوا ديما يكتشف مع كي كي كي كي يحط بلاي وينزل وقت يقرر باش يصور، كل مومون هذاك مهم برشا. والمومون هذاك هو قاعد يكتشف في اللحظه هذيك او ميم طون مع المتفرج.
1: نعم،
0: خاطر باش يتفرج فيها من بعد المتفرج
1: بالطبيعه.
0: يعني ما فيش حاجه حاضره.
1: نعم صحيح،
0: يعني حاجه نلوجوا عليها نحفروا عليها. يعني هي هو
1: وطريقه تقديمها زي تختلف، يعني فيها بحث، فيها فكره، وعي، ماهوش مجرد انه نحطوا مثلا.
0: هو دوكيومونتير يسبق الاحداث. مع العلم يعني اللي يعمل دوكيومونتير ديما يختار موضوع يحس اللي فيه اشكال، يعني يسبق في الزمن حتى يسبق
1: الواقع.
0: الواقع،
1: الواقع. نعم، كنا نتحدث على المسرح منذ قليل أو أنت يا وعلى بداياتك المسرحية واختصاصك المسرح في معهد عالي الفن المسرحي، وقلت لك أنا كان يجي مخرج ونص نجم ترجع للركح ولا ليه؟ قلت لي النجم. المهم تقتلع في النص. ذولي زميلك حييك من بعيد، مش يكون ضيفنا منذ قليل حافظ خليفة.
0: أهلا
1: فيك حافظ. سيكون ضيفنا بعد قليل. كنتوا درستوا مع بعضكم ولا؟
0: درسنا مع بعضنا مع حافظ، ولا يعطيك الصحة مدام سماح لميتنا، خاطر فريمون حبيت نشوفه عندي مديدة حافظ وصديقي صديقي، وخدمنا برشا مع بعضنا وزملاء نتاع المسرح كل أخوة. خاطر نسافروا مع بعضنا ونتمرنوا مع بعضنا، يعني كنا وخاصة كنا نصغار وقتها بين 20 و 24 سنة. دونك فريمون صديق حميم جدا جدا جدا.
1: شنو رايك نسمعوا نغم ونستقبلوا معنا؟
0: أيه.
1: نسمعوا نغم سهير ونستقبلوا معنا مع الدكتورة والفنانة ألفة شقرون، الفنان المسرحي أيضا مدير المهرجان الدولي للمسرح ومدير المهرجان الدولي للسينما أيضا حافظ خليفة. خليكم معنا.
2: فسيفساء الأحد.
3: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
2: قصيدة في كتاب،
3: لحن في غرفة مغلقة،
2: لون على جدار،
3: مشهد ينتظر ستارة،
2: حكاية تنتظر الشاشة.
3: وفي المساء
2: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
3: واللون قرب المشهد،
2: والحكاية قرب الجميع.
3: كل أحد في المساء
2: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
3: حين تلتقي كل الفنون.
2: فسيفساء الأحد.
3: إعداد وتقديم سماح قز الله.

0: من كلمة إلى نغمة، ومن نغمة إلى سورة،
1: من كلمة إلى نغمة، ومن نغمة إلى سورة.
2: يتواصل لقاءنا واستمع الحديث ذو شجون، وطبعا النقاشات في الاستوديو ما زالت متواصلة، والترحيب والمشاعر والذكريات بين الفنانة ألفة شقرون الفنانة السينمائية والفنان المسرحي حافظ خليفة مدير المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، مدير المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، والممثل والمخرج طبعا والمكون. أهلا وسهلا بك حافظ خليفة، مرحبا، نورتنا.
3: صباح عايش،
2: نورتنا. ومفاجاه حلوه هذه، انه كانت صدفه هي
3: بالطبيعه. مفاجاه حلوه، 30 عام ما شفتناش بعضنا.
2: 30 سنه
3: اي من اللي تخرجنا عام 96.
2: نفس الدفعه انتم؟
3: نفس الدفعه قرينا 4 سنين مع بعضنا.
2: جميل، يعني 30 سنه ما تلتقيوش يا حافظ.
3: 30 سنه، لانه تعرف بعد ما يتخرج يخرج من المعهد الواحد، وما كانش ثم وقت الماستر والدكتوراه، وتاخذ العام الصدمة سانك من الأول اللي يدخل في المعترك الحياة المهنية. ويبدأ يحاول كيفاش يكون قريب من اللي كومباني بروفيسيونال. بعد هني ما قعدتش برشا، معناتها 98 شطر 98 طلعت لي.
2: نفس الشيء نفس اللي هي زي اللي سافرت، يعني نفس الشيء تقريبا. وكنت أتحدث معها في الجزء الأول، يعني أنه خرجت معهد العالي للفن المسرحي ممثلة، لكن اختارت انها تغير المشوار يعني تماما، تمشي للسينما.
3: ايه، معناتها مره في حوار مع المخرج الكبير فضل الجعايبي، قال احنا المخرجين المسرحيين نحبوا برشا ليماج، رانا مخرجين سينمائيين فاشلين. ايش معناتها؟ معناتها نخدموا المسرح ونخدموا بالليماج، انا نخدم بالسينوغرافي برشا، وحتى تشكيلي على اساس السينوغرافي. تحس الصورة هزتنا، معناتها ولو أن هي لغة العصر حبينا ولا كرهنا. وبالتالي احنا نحب السينما والإيماج، الصورة. السينما راي مش فقط أنك يزمك تخرج ولا تمثل السينما. السينما هي بحد ذاتها الصورة فلسفة، فأنك تبدأ مغروم بالصورة على أساس أنه أداة تعبير انترناسيونال ما عندهاش الهوية ولا منطوق ممكن يحد من انتشارك، وانتشارها كبير برشا. فالسينما عالم كبير وعالم الأحلام، وخاصة شفنا برشا يخرجوا من المسرح للسينما مش من السينما للمسرح.
2: صحيح، هذا هو اللي كنت مستغربة في القرار، يعني الجريء متاعها يعتبر
3: هو طبيعي مش جريء.
2: طبيعي؟
3: لا،
2: أقلية اللي يمشيوا.
3: أي أقلية، لا مثلا عندنا برشا يحبوا السينما. راهو نعطيك مثلا صالح جدي، مش معروف برشا، مغروم برشا بالسينما، وأخرج
2: أخرج مؤخرا
3: معناتها أفلام سينمائية، كيما برشا من تو حتى أصدقائي في إيطاليا اللي هما أحمد الحفيان ولا هادي كريسعان ولا أيمن مبروك،
2: خريجين مسرح
3: وخريجين مسرح، ولا حتى عادل بكري، كلهم خريجين مسرح ومشاو للسينما. بعد سرتناج تحس أنه المسرح والتعب متاع ما عادش ينجم يوصل لك المعلومة اللي تحب عليها. وحبينا وكرهنا السينما هي لغة العصر حاليا اللي تنتشر، وحتى ماديا بعض الناس اللي هي نجم تأمل له مع مستوى معيشي معين.
2: نعم، كنا كذلك نتحدث، لأنه أنا تقابلت مع دكتورة ألفة في مهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا، ما يعرف بالفيفاك أسهل يعني. في المهرجان هذين اللي اهتم بالسينما، السينما الهوات، ويعني وبالمغرومين بعشاق يعني السينما اللي هما جايين من برشا اختصاصات. يمكن ينجم يكون شاب ربما يتصير له هكا معناتها لحظة متاع تأثر، يولي يواصل يدرس ويواصل في هنا، فما اللي يختار انه يبقى هاوي الاخر عمره يقدم اعمال وغيره. كنت طبعا دكتورة ألفة في إطار لجنة تحكيم المسابقة الوطنية مع لبنى نعمان ورضا ركباني وأنور الحوار وأنس كمون، وكان هل الجدل خاصة انه نشوفه زادة في الفيفاك انه المسرحيين والحاضرين يعني طبعا في المهرجان هذايا. وكيف كيف السينما إنه فما هكا العلاقة دائما الحوارية زادة ما بيناتهم، يعني نحس أنه كفنين يعني كمسرح وسينما يكملوا بعضهم، وفما برشا يعني لقاء يعني بيناتهم. وهذا مش نحرصوا عليه في فوسي لحد مش يكون ديما عنا الفنون تلتقي، حتى نعطيه فكرة انه منجموش نشتغلوا وحدنا ونجموا كل اختصاص وحده.
3: صحيح هو يتكمل بعضها، هو مش كاش فرق بركة في المسرح والسينما، هو عنا ضعف كبير ياسر على المستوى لم شمل الفنانين تو مثلا مسرح الأوبرا، ما عندناش أوبرا في تونس اللي تجمع بين الرقص والموسيقى والمسرح وحتى فنون الركحية السينوغرافية وما إلى ذلك والرقميات اللي هي نورمالمو تتلاقى فيها كل تحس كتل عايشة وحدها معناتها بعيدة على بعضها، بينما ثم تناغم وثم تواصل كبير ياسر بين المسرح والسينما. وحبينا نذكر إنه هو أصلا مسرح حاليا ولا يمشي للصورة الكلمة ولا تتقل في المسرح، ما حتى الببليك لأن المزاج متاعه ما عاد شكل الببليك يدخل ويحب يحب يبقى يسمع، ما نجمش يصبر أنه يبقى يسمع ساعة ونص ويسمع في الكلام، يحب يشوف فرجة فعندما كانت المسرح وتبلد بالفرجة
2: فعلا.
3: والفرجة تاخذ التجلي متاعها الكبير هو في السينما. يعني حبينا ولا كرهنا.
2: نعم دكتورة نفس الرأي.
4: بالنسبة لي علاقة يعني بين الصورة يعني بين السينما، فما علاقة بين السينما والمسرح، يعني يتقابلوا في حاجتين مهمين هما الفن ممثل والإخراج، فكرة الإخراج. طبعا ما هوش نفس تقنية الإخراج على خاطر الديسبوزيتيف يعني مش كيف كيف، لكن فكرة الإخراج يعني طبعا يعني فما نصوص مثلا مسرحية اقتبسناها للسينما، يعني هما كانوا مسرحيات ولاو افلام
2: فما افلام كبيره يعني
4: طبعا اللي كان مشي التواصل موجود على خطر والحكايه، يعني فما زاد نقطه اخرى بتاع التقابل هي الحكايه. في السينما نحكي حكايه وفي في المسرح كيف كيف فوالا دونك بالطبيعه هما زوز يعني فنون يتقابلوا مع بعضهم في الماده الفنيه يعني اللي هي يلوج عليها سبيكتاتور.
2: اما باقي نحب نقول انه ماذا بينا اكثر مخرجين مسرحي سينمائيين يحضروا الاعمال المسرحيه، لانه اقليه يحضروا. نذكر منهم نحب نحيي مراد بالشيخ اكثر واحد يحضر، لسعد وسليتي قبل ما يغادر ربما تونس كان ديما يحضر زاد الاعمال المسرحية، يعني أقلية صراحة اللي يحضروا. فنتمنى لأنه نحبوا زيادة أنه الفنانين المسرحيين يكونوا في الأعمال المسرحية، مش بضرورة نفس الوجوه دائما يعني تتكرر، نجم من عمل مسرحي يكتشف يعني ممثلين، يكتشف حتى مخرج معاها، يعني ربما يعطي نظرة أخرى ولا تقني ولا يعني
4: هو الهام المسرحي يعني للسينما مهم جدا على خاطر الكتابة الدراماتورجي جاية من التياتر من المسرح، والسينما يعني لي كورون دراماتورجيك اللي موجودين في المسرح هما اللي خذي منهم السينما مش بالعكس.
2: نعم
4: يعني كونه اللي يكون موجود في السينما يكون مربوط بالنص المسرحي مهم جدا، يعني يعني لو درام السنس ميم تاع لو درام يعني لا درام لو درام اللي هو جي يعني تمثيل تمثلو يعني لو درام موجود في المسرح. اذا كان اللي يكتب نحكيوا على اللي يكتب اللي يكتب للسينما يكتب سيناريو، يعني فهمت مش نحكيوا بالسيناريو بالمعنى العصري اللي هو نحكيه بال بال بال بال بال بالأصل. اللي يكتب سيناريو ما ينجمش يفكر فيه بطريقة سطحية، يعني جوست سي دي اكسيون أحداث وكهو. فما عمق بتاع نص. العمق هذا هو المسرح هو اللي يجيبه، يعني النصوص المسرحية هي اللي تعطينا العمق، يعني على الأغيار بلان مثلا على القضية بريشت يعني كي يعمل مسرحية مثلا اسمها لامير كوراج مثلا هكا جتوا في مخي شنو الهدف نتاعو؟ عنده هدف خاص مع الببليك، يحب يوصل رساله خاصه للببليك، يعني ميساج، رساله سياسيه، رساله توعويه. يعني طريقه الكتابه المسرحيه وتاثروا فيها زاد التاثير على ستيل، على طريقه الاخراج، كما مثلا فكره الديستانسياسيون اللي هي يعني فضح في زيف لا ريبريزونطاسيون قدام سبيكتاتور، باش سبيكتاتور ما يدخلش ياسر في الفيكسيون، باش يكون عنده نظره نقديه. والديستانسياسيون هذه يعني عملها خدمها بريشت، لكن زيد خذاها زيد السينما كفكره باش ينوع، باش يخلي البوان فيو نتاع سبيكتاتور تكون زيد عنده نظره نقديه، يعني نظره تدخل في الفيكسيون وعندك لا بوسيبيليتي باش تخرج منها وتعاود تدخل في وسطها. يعني هذوما سو سون دي بروسيدي دو كومونيكاسيون اللي هما يجيو من المسرح. يعني المخرجين اللي عملوا افلام كبيره في السينما، خاصه لي فيلم دوتور، طبعا عندهم عمق في معرفة النصوص المسرحية، يعني مفروغ منه
2: أكيد ومفروغ منه، وخاصة أنه هو أبو الفنون. يعني
3: احنا قرينا تحليل العروض المسرحية حكمة داودة، نشوفه في لورانس أوليفييه الأفلام متاعه، ومعتها ولا افلام زفيريلي روميو جولييت، لورانس أوليفييه على هاملت، عطيل، ماكبث، زفيريلي نشوفه في روميو جولييت، معتها الاعمال السينمائيه اللي هي
2: من نصوص مسرحيه،
3: نصوص مسرحية. لانه ما كانش تم وقتها حتى كعروض مسرحيه مش مصوره، ما عندناش في الفيديو تيك نتاع ليزاد وقت. ف شوف حتى السيتناكي، يعني بالنسبة لي مسرحي، مخرج مسرحي ولا كاتب مسرحي يمشي للسينما عنده أدوات، ولكن من بو أنا ما أحبش نحكم ياسا على المخرجين، جبت أنت على المخرجين ساعات يحبذوا شخصيات ولا ممثلين ما عندهمش تجربة مسرحية، لأنه منطق السينما منطق غير المسرح. المسرح ساعات يخافوا من المبالغة ويخافوا من برشا حاجات اللي تعود عليها الممثل متاع
2: في المسرح،
3: وقليل المسرحيين اللي فريمون الافذاذ اللي هما يخرجوا من المسرح ويفهموا ان ثم التلفزة عندها طريقة لعب والسينما عندها طريقة لعب. اي نفسي مريت بهالتجربة هذه، ومن حسن حظي في ايطاليا خدمت مع كبار المخرجين، مع ميل جيبسون في The Passion، خدمت مع أسماء اللي هي الراي واللي كانال موجودين في إيطاليا، معناتها شفت كيفاش ممكن يتحول الممثل من طريقة لطريقة. بالتالي الشيء هذايا الحق في تونس ما عنديش تجربة سينمائية ولا حتى تلفزية، ومانيش ساعي ياسر لأنه الشيء اللي قاعد نسمع فيه على مستوى الممارسة ما يشجعش بالكل، لأن ساعات هكل أنا مانيش معاه يجا كلمني وبعد ثلاثة أيام يجا تصوير تلفزة وأعمل هكاكا وناديه لأنه هو يتكلم بالجا والآخر لأنه هو خدام ولا سباسا. الخدمة السينما حبلها بارشة بريباراسيون، والتلفزة بارشة بريباراسيون وكونستركسيون دي بيرسوناج وبارشة حاجة. الإمكانيات هذه مش موجودة في تونس، باش المخرج تحس المخرج ضايع في وقت يخصه أكثر للتكنيك والبرودكسيون أكثر منه
2: للأرتيستي،
3: لأن كلها فلوس هي الحكاية، معناتها كلها إنتاج. ولا
2: هذاك علي اخترت تكون منتجة سينمائية
4: ولا هي أنا
2: ضرورة ولا
4: أنا درس في الجامعة، يعني ما عنديش الحق نكون عندي دوبل ستاتيو، مانيش منتجة. أنا في عالم الإنتاج يعني مع زوجي، أما مش أنا يعني المنتج.
2: أما أفلامك تنتج؟
4: أما طبعا هو اللي يعمل الأفلام الوثائقية، يعمل كل شيء. يعني هو اللي يلوج على الفينانسمون، وهو اللي يخرج، هو اللي يكتب، هو يقابل العبيد، يعني في كل الحالات
2: قم بكل شيء.
4: أي يعني يزم تكون ولا هكيكة، هي هكيكة، يعني يزمك تخدم ليتاش هذو مركل.
2: بعد الأفلام الوثائقية الثلاثة فما فيلم جديد مش تكمل في الوثائقي؟
4: اي توا عنا فيلم جديد، فيلم يعني على ذاكرة تونس، مهم برشا، على ماركة بنزرت. ان شاء الله سنين نشوفوها، ان شاء الله كان وقع اختياره في جي سي سي. فيلم هذايا تم تحضيره يعني مدة مدة طويلة، فما أكثر من 4 سنين. على خاطر تعرفوا لي معركة بنزرت يعني موضوع يعني بدا يندثر، يعني بدينا
2: بننساوه
4: ويلزمنا، واكتشفت اللي يلزم توا نخلتوا على الشواهد الأخيرة يعني قبل ما الأنفاس العباد اللي عاشت المعركة يعني انقطعوا، ونوليو ما عادش عندنا الحظ باش دونك قمت بكما نقولوا سباق ضد الزمن باش لوجت ولقيت الشهادات والشهادات هذوما عند اشخاص معينين يعني مهمين لوجت عليهم. موضوع بنزرت يعني موضوع منسي ومظلوم، مظلوم في التاريخ لانه تظلم من برشا ايديولوجيات اللي خلاو نقلصوا من قيمه العطاء الشعبي في الوقت ذاك. ما ننساوش المتطوعين كانوا هما الاغلبيه، وبعد فما الحرس، وبعد فما الجيش التونسي، وبعد ما نعرفوش شنو مثلا يعني ما بين الحاجات اللي نلاحظوها نقائص اللي في التاريخ اللي نلاحظوها سكو الاشخاص هذوما اللي شاركت في المعركه وينهم، اسكو نعرفوهم هما شنو ولاو، شنو يعملوا في حياتهم، شنو ما اثار يعني هذوما حاجات التاريخ يعني حاول يفسخهم لكن ما هي الا قشره يعني. واذا كان نحفروا نجموا جوستمون نعاودوا بطريقه سينمائيه بالادوات السينمائي نجم يعاود يرجعنا للفتره هذيك، خاصه ننظروا لها بنظره معاصره معاصره يعني نعاودوا
2: قراءة
4: التاريخ، قراءة التاريخ، قراءة السياسة للتاريخ. مثلا فما أوجه نظر احنا لتوا يعني ما نعرفوش كي نقراو على معركة بنزرت يعني ما نعرفوش مثلا المنظور يعني ما نعرفوش مثلا المنظور الفرنسي هو العنف اللي صار مثلا في كل 4 أيام هذوكم متاع المعركة، ما عنيش فكرة
2: من الطرفين
4: علاش صارت بالطريقة هذيك، وشكون هم الأطراف اللي جاوا، وشكون جاوا عاركوا يعني حاربوا في معركة بنزرت، علاش معركة بنزرت كانت معركة عنيفة، شنو هي مظاهر العنف، شنو ما الأسلحة اللي استعملت يعني. فما نوع من التحقيق في الفيلم هذي، حليت يعني باب التحقيق على هذيك، حبيت يعني مزج بين الرأي والتضارب زيدا الرأي الفرنسي والرأي زيدا والرأي التونسي، وطبعا أهم حاجة هو رد الاعتبار لهذه المدينة اللي يعني عاشت المعركة
2: بصمت عاشت المعركة بصمت فعلا،
4: ورد الاعتبار للجنود اللي يعني لقيت يعني هي الصعوبة في العمل هذي هو كيفاش تلقى زوايا النظر هذوما اللي هما ولاو أقلية يعني خاطر تو سامبلومون برشا توفي ولا يرحمهم. ديجا في الفيلم ملي بديت نسجل فما 5 توفي ولا يرحمهم، ولكن عطاونا استشهاداتهم وكانوا فرحانين اللي احنا مجينا ويعني كانوا قاعدين. اني انا من الاول كنت كي بديت باش نخدم فيلم قلت باش يكون عندي صعوبه باش يقولوا لي بلكش يقولوا لي ما عيناش باش نتكلموا ولا الواه نتكلموا في الموضوع هذايا توا ولا لا، بالعكس الحاجه اللي لقيتها مزيانه برشا سيكو كي مشيت باش قلت لهم هيا توا باش نتكلموا على معركه بنزرت، توا باش نعاودوا نسترجعوا الماضي شنو عشتوا، مع العلم هما كانوا صغار وقتها يعني اذا فما استرجاع للشباب نتاعهم للطفوله للجناس نتاعهم مش طفوله، فما
2: مراهقه
4: شباب يعني كانوا قاعدين يقولوا لنا وينكم يعني شبيكم حتى لتو ما عطيتونا الكلمه شبينا لتو ما عبرنا عليها المعركه يعني. فما نوع بصراحه يعني نوع من الظلم صار في معركه بنزرت خاصه مع الشعب يعني العباد اللي شاركت المعركه واللي جات واللي يعني وليت خباو فما ناس يعني ما حبتش تقول اللي هي تشاركت في الماركة اصلا
2: خافت
4: باش ما يقولوش لي هما انتهازيين مثلا يعني خاطر تلمون صاروا صارت حرب ايديولوجيات فيها اللي حتى الاحساس التونسي يعني كونه هو نقولوا راهو عنا تاريخ عنا جدود عنا اباء قررت كون تجي البنزرت باش تحرر بنزرت وهو شعور خاص وشعور يعني ضد الاستعمار
2: كلهم بنزرت
4: ليه طبعا هو معركة رجالي يعني معركة تخص تونس الكل يعني
3: الكل.
4: لكن
3: يعني
4: مشيوا على ولا على رجليهم من الجنوب من مش من الغربي من آلاف وآلاف يعني هي معركة مهمة جدا ولكن هي مظلومة في التاريخ على هذيك أنا حبيت نلقي عليها الضوء
2: جميل
4: وكون خاصة نخلط على الأشخاص اللي يعني قبل ما يغادرونا
2: نعم جميل وذيك علاش الفنان يعني يقوم بهالدور الكبير الفنان الوحيد النجم يقوم بالدور هذا وذيك علاش نحبه زاد الفيلم الوثائقي لأنه هو يخلينا نشوف الصورة بوجهات نظر مختلفة ونشوفوها زاد على حقيقتها يعني ربما تكون عنا أحكام مسبقة يعني عليها تقريبا إن شاء الله في الأيام قرطاج السينمائية نشوفه إن شاء الله إذا اختاروا أكيد إن شاء الله يختاروا لأنه هذا عمل يخص البلاد وتاريخ البلاد يعني إذا ما قدموش عمل كما هذا لهالناس للتوانسة وقت بش قدموه يعني نتصور من معركة بنزرت والأجواء الوثائقية وغيره نمشيوا رومانيا طبعا الفنان حافظ خليفة مع مجموعة من الفنانين المسرحيين كانوا في مهرجان أبولو اللي هو في رومانيا وقدموا فيه عمل مسرحي وجولة فنية مسرحية مهمة بألوان زاهية زين وكانت كلها ألوان زاهية أعطينا فكرة ساعة قبل كل شيء على هذا المهرجان
3: هي الدورة 12
2: أي.
3: هذا مهرجان دولي أبولو ورومانيا معناتها بلد يكتشف لأنه كان في المعسكر الشرقي معناتها لمدة سنين وسنين وتحكم بديكتاتورية بقت برشا تشاوسيسكو وفي سنوات استرجع ولا بلد أوروبي بامتياز اللي يمتاز به هو الجانب الطبيعي والجانب حتى الشعبي رومانيا من الدول الأوروبا الشرقية اللي ما زالت تعيش بذهنية المواطن الأوروبي العادي لأن وقت تمشي لألمانيا حاليا ولا إيطاليا ولا فرنسا ولا معناتها إسبانيا تحس الأوروبي هكا اللي تشبع بالفلوس اللي ولا يترفع على حوجه هذوما ناس مازالوا طبيعيين
2: عندهم خصوصية
3: الخصوصية في الطبيعة متاعها لأن عاشوا الخصاصة لمدة سنوات وسنوات خاصة من تحت الحكم الشيوعي فطبيعتهم وطبعا وأكثر اللي يسعدني أكثر أنه بعدنا العاصمة مش بوخارست اللي هي ألبا يوليا اللي هي في وسط رومانيا وعادة حتى كتبت الشيء هذا يعني نحب المهرجانات اللي عندها خصوصية وانتميتية تلقى فيها الوقت باش تحكي مع العباد تتعرف على العباد تحكي مع الجمهور بعد العرض تشوف المدينة تلقى الوقت باش حتى تكتشف أسرار المدينة لأنه وقت تمشي في مهرجانات كبيرة كما حتى أيام قرطاج مسرحية صخب كبير معناتها وناس ياسر ما تلقاش الوقت حتى باش تقعد معناتها باش تحكي مع
2: تعرف العباد تعرف المشروع
3: تبادل حتى النوامر ولا يجي يحكي معاك على الإبداع نتاعك هذه المشاركة الثالثة لأن شاركت سابقا بالمهاجران لزيميغري وكذلك
2: سلاح مصدق
3: مونودرام جميلة كاميرا اللي هي لاتولية عملوها وسنية اللي هي سراب العمل اللي هو يعتبر
2: آخر عمل
3: هذا آخر عمل ولكن هو الأول عرض الأول
2: يعني
3: العرض ما قبل الأول قدمناه في 4 أفريل في المسرح الوطني ثم قدمنا مشاركة في مهرجان عبد العزيز العقربي وحاليا باش تبدأ سراب الرحلة متاعها سواء العروض الوطنية والدولية وبروشانمون هو معناتها بعد أسبوع الحد القادم باش تكون موجودة في مسرح الجهات في تظاهرة الخروج للمسرح 17 عشية فالحقيقة المشاركة متاعنا كانت مع مجموعة من الدول هولندا كرواتيا أوكرانيا إسبانيا إيطاليا حسب مولدوفيا هذه زاد يعني واحد اكتشفها لأن مولدوفيا كانت من رومانيا
2: دول جديدة
3: دول جديدة وتعبيرات أخرى جديدة. والشيء اللي شدني أكثر نوعية العروض البلدان هذه رغم أنها تنتمي أكثر لأوروبا الشرقية لكن ماهيش متأخرة مسرحيا. تعبيرات على هموم اجتماعية مهمة جدا وننسوش أن رأي البلدان هذه اللي خرجت زلافومير مروتزيك وخرجت العديد من الكتاب اللي هم عاشوا المحنة الشيوعية والاشتراكية بالمفهوم الاستبدادي والانغلاق. فكانت تجارب مهمة برشا وثم عن اكزرزيس كتبت عليه لان تجربه زاد التياتر انفيزيبل وقعت غادي وعرضنا كان العرض بالسيرتتراج اللي هو باللونجلي وتفاعلوا معاه سراب
2: خلينا نذكروا بها
3: هي نص دكتوره فوزيه ضيفله تمثيل خلود المونة جميله كمرا نزهه حسني جلال الدين السعدي كان كمال زهيو الموسيقى التصويرية الكريم
2: فليبي
3: والسينوغرافي وإخراج متاعي وكذلك أسيستانت فاطمة زهرة مرواني. هي دور الأحداث في جنوب الصحراء الكبرى اللي هي في جانب كهوف تاسيلي وثلاثة نساء يكونوا هربات في عاصفة يتلاقوا كل واحدة هاربة من واحدة هاربة حرب أهلية واحدة من الختان القصري واحدة من لأن بشي يحدوا لها مصيرها باعتبار أنها تعرس حسب النظم القبلية ويحاولوا باش يكونوا لاجئات ولا باش يمشوا إلى مكان اللي هو الهجرة يلتقيوا بشخصية هارب من ميليتير حتى هو تايه في الصحراء ويلوج على بنته فتتلاقى الشخصيات الأربعة يحاولوا باش ينقذوا بعضهم ويعاونوا بعضهم. سراب هو ذاك الحلم هو الرقراقي نسموه فيه في الصحراء ونظهروا الصحراء بمفهوم آخر كيفاش أنها حمالة لحكايات قديمة. نعرف أن تصيلي رأي قرابة 30,000 عام عندها تاريخ كبير ياسر خاصة في النقوشات اللي لقوها والنص كان جميل جدا معناته ويحكي على هموم الأنثى والمرأة وربما خوفها وأمالها وطموحاتها مش المرأة الجنوبية الصحراوية بالمفهوم التونسي لا نحكي على الجانب الإنساني وهذاك اللي مس وكتبت الشيء هذا حتى يعني ندون ديما على مستوى حولت تدويناتي على الشأن الثقافي لأنه لقيت الحكاية كأنه زنقة حاد مش تغير حد شيء على
2: فمش حل
3: فما حتى حل حتى لكان يقروا لك يقولوا لك كلامك ولا حاطين لك القمارة فتكتب على الشيء اللي عايشة معناتها تعيش مع ناس تحس بيك وتحس لأنك وقت توصل أنك تعرض ونفس الشيء حتى السينما وقت ما تعرض ولا الكوريغرافي ولا خارج البلد وخارج الهوية عند العرب يجوك يقولوا والله اللهجة التونسية ما افتهمنا
2: وأكنس
3: اللغة
2: وغيروها بالعربية
3: أي ومع الروس ومع الألمان يبدو صفق فإنك تخرج أصلا من الوطن العربي وتخرج من تونس وتمشي إلى مزاج جمهور آخر وعقلية أخرى مزاج نأكد على المزاج لأن راو ولينا شعوب عندها أمزجة راو التونسي كان هادي وبعد الثورة ما عادش ينجم كل ولادي الصغير بعد ساعة يبدأ يتلفت على اليمين وعلى اليسار يحب هات لي الرسمي ما يولى قلق فإنك تمشي جنسية أخرى وجنسيات أخرى في المهرجان وما يفهمش في اللغة وما أنا يقرأ ساعتي فد حتى من القراية لأنه يقولك في الأخرى أني تبعت المشاعر فيصير التأكيد ولا التركيز أكثر على أداء الممثل شحنة الممثل المهجة متاعك إيش يبلغ ويفهم من غير ما يوصل معناتها يفهم من غير ما يتكلم بلغة أخرى وهذا هو النجاح الحقيقي أعتقد أن العمل لقما يوصل للذات الإنسانية مهما كانت الهوية ولا اللغة هذا هو الرهان
2: أعتقد زداء الرهان حافظ خليفة وكذلك فنانة ألفا شقرون يعني أنه الرهان أيضا أنه أعمالنا هذه تخرج للآخر يعني يشوف نظرتنا للعالم وللإنسان لأنه إحنا اقتصرنا طبعا على العالم العربي بحكم الجوار وبحكم ربما المهرجانات وغيره لكن ربما ناخذوا في رأي واحد الرأي اللي هو يشبهنا نوعا ما لكن مهم انه ناخذوا رأي مختلف كيف يرانا هذا الآخر اللي احنا نوجه له أفكارنا بالأساس، يعني احنا في علاقة معاه في هذه الأعمال، نوجه نجم نحكموه، نجم نكون معاه، نجم نكون ضده، نجم نبلغ له في رسائل معينة في النهاية.
3: هي وثم جانب آخر اللي هو أنك تحمل هوية معك. رومان اللي اكتشفت أنا ما يعرف حتى شيء على تونس، يعني تولي الحكاية أصلا دبلوماسية ثقافية. أنك تمشي غادي وتحمل الهوية، وبالنسبة هم يخزرونا كمغرب معناتها مش
2: كبلاد، هم يقولوا المغرب يعني الكل شمال أفريقيا،
3: شمال أفريقيا معناتها، وحتى العالم العربي الموند عرب معنا. بينما يعني نقول برانا مختلفين تماما، يعني كما أنتم عندكم رومانيا وعندكم بولونيا وكرواتيا ومقدونيا وما تتفكت معناتها ما عادش، وكل بلاد عندها عندها خصوصياتها نفس الشيء معناتها. فكيفاش انك توصل للانسانيه معناتها، يولي خطابك انساني يوصل الهويه نتاعك. كيفاش من الهويه، نتذكر انا وقت قالها لي ان جروماتر هو يوجينيو باربا معناتها مؤخرا وجيل المهرجان المسرح في الصحراء، كيفاش من محليه توصل تعانق العالميه، وهذيك هي القوة. وين أن بمحليتك بأشياء أدوات، مش معناتها باش نعمل عمار بالزور ونرجع للمسرح الجنوب، لا لا، يعني أنك تحمل
2: على أهميته طبعا،
3: لا على أهميته طبعا، طبعًا. في تجربة تجربة معينة ومهمة جدا، ولكن طبعًا. لا
2: فيك في فترتها، يعني
3: في فترتها في جمهورها في صياغتها معناتها. تو كيفاش أنك تحكي باللهجة متاعك وتحمل الهموم حتى الإطار المكاني الصحراء وهذا السراب الموجود في الصحراء، يعني هو وعندنا تجارب زادة في أعتقد ثم فيلم اسمه سراب هو الإبطاري
2: ولا
3: تجارب المخرج
2: نسيت
4: أي ثم فيلم اسمه سراب،
3: ثم التجارب اللي هي تخدم على الصحراء معناتها عندنا سينمائية في تونس أصلا معناتها. بالتالي انك تحمل الهويه وتوصلها للانسانيه، هذا هو معناتها. كانت المهرجان كان لمده 4 ايام بمعدل سريع معناتها، لانه 5 عروض يوميه.
2: نعم.
3: وفي فضاءات مختلفه غير تقليديه وتقليديه، يعني في أمفيتياتر وفي خارج مثلا في معرض في
2: ليست متحف، في قاعات يعني مسرح،
3: اي يعني تنجم تكون البر في مناطق مختلفه. الجمعيه المكلفه بهذا المهرجان جو شاركوا معنا في مهرجان دولي المسرح في الصحراء، وربما خذوا الفكرة أن من الممكن إخراج المسرح إلى الفضاءات المفتوحة.
2: أنتم وين عرفتوا بالضبط؟
3: إحنا طلبت الفضاء الأمفيتياتر. الأمفيتياتر اللي هو المسرح البلدي، على أساس أنه ثم تجهيزات لابد أنها تتوفر غادي. وكذلك حتى الترجمة
2: مش ممكن في فضاء مغاير،
3: يعني باش نجم توصل، بينما باش نعيشوا تجربة أخرى إن شاء الله قريبا في مهرجان أدرار لمسرح الصحراء، ليالي مسرح الصحراء في الجزائر. تم اختيار العمل بتاعنا باش يكون في المسابقة الرسمية يمثل فيها تونس في الفضاءات المفتوحة الصحراوية، باعتبار أن الفضاء المسرحية هو
2: الصحراء. ترى أنه تيمة هذه تيمة الصحراء اللي أنت توا أصبحت تشتغل عليها، يعني سواء كان في مهرجان أو في أعمال، يعني هي ربما هي مش تفسح المجال للعمل هذي أنه يشارك في مهرجانات ربما في هالفضاءات هذه، ربما فضاءات صحراوية أو فضاءات مغايرة.
3: دائما فضاءات مغايرة أوكي، لكن مش بالضرورة فضاءات صحراوية، يعني هو طبيعة المهرجان. لكن علاوة على ذلك أنا عندي ملاحم معناتها، هو قريبا إن شاء الله حتى من هذا أول مرة نقولها، يعني من 11 إلى 16 ديسمبر في الدورة القادمة المهرجان الشارقة المسرح الصحراوي، وتم من اختيار العمل متاعي جديد اسمه حس الريح.
2: هذا جديد
3: نزلت
2: تحضر فيه،
3: نحضروا فيه باش نكونوا في الشارقة في الإمارات.
2: جميل، مبروك.
3: في دليل المفتاح وصلاح مصر يبارك فيك،
2: نفس المجموعة
3: علاش
2: الحفاظ نفس المجموعة
3: التمرس
2: مع طبعا احترامي ليهم وتقديري، لكن ما نفسه المجال
3: المسرح الجمال متاعه وقوته في المجموعة حتى في كل الفنون. وتولي عندك جروب رابحة وتختزلك الوقت معناتها، اصلا التمثيل والاداء، ذكرنا منذ قليل على السينما والديفيرنس في الملاحم، هكا اللي قريناه ستانزلافسكي وكلت الانتيميتي وهذاك الكل نسيه، يعني لازم المبالغه. علاش؟ لان الممثل يخدم على بعد
2: الصوت، يعني لازم
3: يحاول يبالغ على مستوى تحريك
2: الصوت والحركات،
3: الصوت والحركه يعني. طبعا ساعات الصوت اللي احنا نعمل فيه بال
2: مسجل
3: لان باش توصل
2: بلاي باك.
3: ف وابار سا عندنا المشاركه الجايه ان شاء الله زاد الشهر الجاي اللي هو في مهرجان بريما اوندا في ايطاليا في سيسيليا، ومهرجان يدوم لمده شهرين. يعني ديجا هو يلعب توك المهرجان سبتمبر اكتوبر. الخاصيه نتاع مهرجان ايطاليا، وسبق اني شاركت زاد في مهرجان ميديتيرا ارتي، انهم ما يعملوش مهرجانات نتاع 5 ايام، يعمل مهرجان نتاع برمجه نتاع شهر ولا
2: موسم
3: موسم. يعني يجيب فرقه، الفرقه هذه تحضر وتعمل عرض وزوز ويعملوا بوز معناتها للفرقه اللي بعدها، وهكذا دواليك معناتها تاخذ يعمل بروغراماسيون وكانه مهرجان، كانه مسرح خاص ولا مسرح معناتها وعامل برمجه نتاعه. ف وهي فلسفة أخرى يعني.
2: جميلة الفكرة، لكن تتطلب إمكانيات.
3: طبعا تتطلب إمكانيات. هي ثم مهرجانات كنت جيت شوفي حتى

0: تلمو يعيشوا هاك البهجه وال والماراثون المسرحي، لانه ما نعملوش في مهرجان فقط في عروض، احنا نعملوا حتى مخيمات وسهرات ومصباح لليل عروض وندوات ومسابقات، ونسيت تخرج تعمل مسابقات حتى في
1: الطبخ
0: في الطبخ وطبقة يعني بلاد تعيش لمدة 5 أيام.
1: نعم هي الحقيقة يعني سنة يبلغ الدورة
0: العام الجاي السابع.
1: والفكرة أنه في ولاية قبلي أنه المعتمديات يعني في
0: أو القرى
1: وتكون كثبان الرمال هي المدارس، والعرض يكون أمام يعني عدد كبير يعني من
0: يكون بطلب من القرى هذه، واللي يتباروا أصلا بشي يسدون
1: كل مرة يعني قرية تحتضن المهرجان، وهم أبناء القرية وهم يساهموا زادة، ومن دولة لدولة استطاع المهرجان هذه الحقيقة، وهذا مش لأنه حافظ يعني قاعد بجنبنا، لأنه فكرة متفردة الحقيقة، واستطاع أنه يقدم يعني فكرة أخرى عن المهرجانات، مش المهرجانات اللي تعودنا بها أنه مجرد عروض والروح والديارنا وفقط، يعني هي تبني علاقة مع الجمهور وتأثر فيه تأثير مباشر وحيني، مش فقط يعني هذه العلاقة اللي نسميها العمودية، يعني الفنان يعرض ويعود إلى
0: عودة للجمهور. ما احنا وصلنا يعني الصباح 800 طفل، العروض العصر نوصل 2000-3000 للجمهور الحاضر في العرض فقط، وفي الليل نوصل 8000-9000 متفرج. يعني السهرة الأخيرة وصلنا 12000 متفرج. طبعا القرية مش هي فيها 12000،
1: طبعا يجيوا من قرى أخرى،
0: قرى أخرى وحتى اللي نزوروهم هم يجوا معنا، رجعنا نعم. المفهوم أن الجمهور يتبع
1: القافلة.
0: فمن المنطلق هذايا انه الفن يرجع للجمهور،
1: نعم،
0: دون السقوط في الشعبويه، الجمهور عايز كده، لا انك تقترب من الجمهور وتحكي معاه ولعل هذايا اللي خلانا نغيره حتى في المكان بتاع المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، معناتها اللي باش نعملوا له الدوره الثالثه
1: من اللي هو في وقت ايش،
0: من 12 ل 15 نوفمبر ان شاء الله،
1: قريبا
0: يعني. اللي باش يتغير من منطقة كسار غيلان إلى قرية اسمها جديدة والمنصورة البحذا قبلي، اللي فيها مسرح وطلق
1: ونفس الشيء يعني نفس سكانية كبيرة أفلام جدا، ويكون الجمهور جالس هكا جلسة تونسية،
0: ومخيمات شبابية تجي لكامبير وسهريات في الليل مع الشعراء وشباب الكل، وحتى معارض عروض سينمائية بالفيرتويال حتى على المناطق وعلى الحيوط وعلى كثبان الرمال، وظفنا كثبان الرمال حتى كشاشات عملاقة، معناها على عندنا برشا آثار ماهش مثمنة. تعرف أنت في تلمين في قبلي هو أول مسجد بناه عقبة بن نافع قبل ما يبني القيروان، المسجد جامع القيروان اللي هو كان كنيسة أصلا وحوله هو إلى مسجد. فلي لفت الانتباه كما عملنا أول عملنا في كسار غيلان اللي هو القلعة الرومانية المهجورة اللي هي على خط الخط الروماني الدفاعي، اللي هو معناتها لفتنا الانتباه لبرشا جمعيات باش ترممها. بالتالي المهرجان بالنسبة لي هو علاقة بالناس، والمسرح والفن عموما هو علاقة بالناس. شخصيا ما عادش نخمم برشا بالمسرح، رجوعا للمسرحية سراب، يعني اصلا لازمنا نتسألوا لشكون قاعدين نعرضوا في الفن هذا، من قاعدين نعرضوا. انا ما عادش يرضيني باش نبقى نعمل في عروض مدعومه ل 20 واحد مع الوهم. بالتالي على الاقل وقت ما تعمل موضوع يكون يمس جمالي وتاخذه بجديه، طبعا جماليا والموضوع والممثلين يتبنوا المشروع، فتحاول خارج البلاد انك
1: نرجع
0: تحمل الهويه
1: للنقطه هذه بالذات. لكن نرجع الدكتوره ألفة شقروني، يعني بالنسبه ربما نحب نعرف رايك في المساله بالنسبه لكم انتم، لانه قال حافظ الفن اللي نقدمه فيه بتبيعه للجمهور اكيد، كفيلم وثائقي ما هوش كيما الفيلم الدرامي بطبيعه الحال، وما هوش كيما الفيلم الدرامي التجاري اللي هو مثلا في القاعات ويجيوا اعداد كبيره سواء كان كوميدي

0: أو تجاري بمعنى آخر. يعني الفيلم الوثائقي اللي هو مهرجاناته قليلة وحضوره قليل، فمش قاعات مثلا تبرمج أفلام وثائقية. أنا نتمنى نهار نشوف قاعة سينما في تونس نظمت أسبوع مثلا عروض وثائقية، يا أما نلقاها في أيام قرطاج السينمائية، يا أما نلقاها في بعض المهرجانات أو التظاهرات اللي هي تهتم بالفيلم الوثائقي فقط. يعني فلهنا السؤال كما قال حافظ، نقدموه للجمهور. أنتم زيادة هالأفلام دي تقدموها للجمهور في النهاية، تقدروا تستنيوا مثلا من أيام قرطاج السينمائية حتى تعرضوه؟
1: لا بالطبيعة، باش نعملوا معناتها باش نحاولوا توزيع الفيلم معركة بنزرت اللي هو اسمه بالعربي بالفرنسي، يعني اسمه بورغيبا دوغول بغات فيغا بيزيرت، وبالعربية اسمه بورغيبا دوغول المواجهة. باش نقوموا معناتها عرض الفيلم هذايا، في نحاولوا باش نعرضوه في تونس الكل، ما انت اخر نقطة في الجمهورية. يعني نحاولوا، يعني فما قاعات طبعا، مشكلة القاعات يعني
0: طبعا
1: موجودة في تونس العاصمة، عنا ما عنيش برشا قاعات تجا. في بنزرت عنا قاعة واحدة برك، في سوسة يذولي في المزوز ولا تحسيلو، يعني
0: يلزم واحدة.
1: احنا مانيش باش نعملو كان على القاعات، يعني نجمو نعرضو زادة الافلام في قاعة، يعني ساعات يبدأ قاعة تبدأ قاعة البلدية مثلا تبدأ كبيرة، في الهواء الطلق زادة، في الصحراء، في كما تو في بنزرت مثلا نعرش مثلا في الحسن الإسباني وين يعملوا المهرجانات، في قاعة الكوليزي تنشوفوا. يعني المهم الأفلام في الأخر يعني نجموا نشوفوها في حتى في أماكن ما فيهاش قاعات متاع سينما، في يعني نجموا نلقاو طريقة باش نعرضوا الأفلام. يزم الصوت يكون باهي، تقنيا يزم يكون الصوت باهي، والتكنيكما لا بروجيكسيون تكون كوريكت سي بون. يعني نجم
0: لكن في النهاية هو مجهودكم انتوما الشخصي. أيه. كما قال حافظ، يعني الفنان يعمل في كل شيء، يعني لانه على مستوى الواقع ما نشوفوش البرمجه هذه حقيقه. يعني مثلا في سواء حلق الواد سنه صفر ولا تونس سنه صفر ولا حتى باك انجيلا، شافوش برشا. نذكر شفتهم في تار ذولي دوكا تونس ولا حاجه كما نذكر. فيعني ما لقاوش مثلا فيلم حلق الواد سنه صفر، يعني فيلم مؤثر، فما لقاش حظ يعني برشا،
1: ما لقاش حظ بجمج، ما تشافش برشا. سي فري كو في تونس اكثريه نعملوا معناتها تظاهرات هكا كيما مهرجانات صغرى باش نوريو الافلام، برمجات صغرى باش نوريو الافلام مثلا الوثائقيه من سنه لي الى سنه. ما انقطعت العاده هذيه مالوغوزمون، يلزم نعاودوها. لازم نعاودو، يعني يلزم الجمعيات لازم احنا نعاودو لزينيشاتيف هذوما، المحاولات هذوما كونا ننظمو دونك أسابيع ثقافية للفيلم الوثائقي.
0: صحيح، لأن وقتها خرجت مع فترة الثورة وكل حراك ذيك من 2011 حتى 2014 تقريبا، يعني كان فما هيك الحراك ذيك، وبعد فما تراجع شوي،
1: وحتى الكور ميتراج زاد فما كان فما لاسمين دو كور ميتراج توا لا تي بي سي سي تحضر في لاسمين دو كور ميتراج، يعني يعطيو مساحة. ما جات فترة زاد غاب علينا
0: بالضبط
1: لاسمين دو كور ميتراج، غابت.
0: نعم، جمعية النهوض بالنقد السينمائي تنظمها من في بداية أكتوبر، يعني مش تكون عروض قصيرة مهمة، مش تجمع يعني عدد كبير من الأفلام القصيرة ومنها الأفكار مثل اللي قام به حافظ، يعني مثلا في الصحراء في فضاءات أخرى، يعني يشاهدوها زيد الأفلام هذه مهمة، ولا في الجبال ولا يعني المكان. نرجع ربما للبداية ونذكر أمي تحكي لي تقول لي قبل كانوا يجيبونا فيلم في ساحة هكي ونتلموا كنا نسهر ويعملوا لنا شاشة هكا عملاقة ونتفرجوا واحنا صغار.
2: الببليك موجود على فكرة، احنا اللي سكرنا أرواحنا. يعني هي المسألة بالضبط كما تو باش نشوف عن تجربتي اللي شجعني على السينما في تونس. مانيش لاني عندي شركة انتاج سينمائي، ولكن مانيش فاعل على مستوى التمثيل ولا الإخراج.
0: اخترت مهرجان انت.
2: اخترت الفعل الثقافي والسينما القرب. وكذلك كان ربما حراكي مع ولايتي كما نعمل شيني ما يعمل حد. هذا المنطق هذا يعني السينما باش نكون انا حلقة ربط او الوصل بين السينمائيين وبين المنطقة.
0: حبيت تحيي المنطقة ثقافيا
2: بالاختصاص. نقصين الخصوصية في المناطق هذيك كلها بو على اخوه. الناس كل تشبه بعضها. كلها تشبه مهرجان دوسة. عقد وطبالة وارنب وسلوق وجمل هذاك شيء. كيفاش انك تخلق الخصوصية وتجيب الناس والناس تكتشف راهو الثقافة ممكن نعملوها بشكل اخر وبعالم اخر بطرق اخرى. وهذاك علاش نجح سر نجاح مسرح في الصحراء الحكاية هذه. بالتالي لما يشوف هو اضواء وكذا وملاحم فرجوية ومسرحيات قاعدة تصير معناتها في الليل بطريقة ان ثم الليمير وناس مختصين وتكنسيانات. نفس الشيء اللي صار حتى في السينما حاليا. هو التوجه بتاعنا ان نبحث على هذا الجمهور اللي هو راهو وقت ما تمشي للريف هك الروتين وكالحالة التهميش اللي عايشينها عموما معناتها نحكي مش كاش في التهميش الثقافي او العزلة الثقافية اللي عايشينها هي هذيك. ربما ما رحب ربك في الصيف شوية يعني يجيبونهم شوية عروض صيفية معنا. ولكن سرتو بعد ما يكمل الصيف تبدأ النضال الثقافي الحقيقي أن بعد ما تفرهدوا على الأقل نعمل حاجة. فأي حاجة تعملها ثم إقبال كبير ياسر ثم رهان ممكن تعمله مع السينما القرب ممكن نعملوه مع الناس. كما كنت تقولي الناس تجيرة لا عارفة اسم الفيلم لا شكون يمثل فيه لا حد شيء. المهم ثم لما وثم حاجة ماجيك قاعدة تتعمل رغم أن توا البورتابل خذا كل شيء. ولكن الناس متعطشة أن تشوف حاجة جديدة حاجة مختلفة. فالحق عالم السينما هو عالم جميل ولكن الممارسة متاعها في تونس مازال تحتاج برشا. هكا تذكرت الواحد وهنا نلموا ونعملوا التظاهر مع بعضنا وهيا نحكم مع بعضنا عشرة من الناس ونخبة سينمائية ونخبة مسرحية ونخبة تشكيلية. كلمة النخبة أصلا هي في حد ذاتها لشكون نعملوا فيه الشيء هذا؟
0: صحيح.
2: يلزمنا نخرج للعباد سينو العباد يهزوهم أطراف أخرى راهو معناتها. وهذاك اللي وقع حتى في الثورة فاندي كونت راهو قعدنا معزولين عزلنا أنفسنا والناس شافت وسيلة أخرى باش تعبر بها دون طبعا السقوط في إرضاء الناس. يعني لا والله هذه يلزمنا نجيب لهم فيلم تجاري باش يجوني ويتفرجوا. لا يتفرجوا العباد. المهم انت تعرف كيفاش تتواصل معاهم وكيفاش انا تو مثلا انس كمون هيام مبرمج في الدوره الجايه ان شاء الله اللي هي تحكي على معاناه مدرسة اللي ملام علاش حاجات هذية ببليك حاجه تمس الناس. وثم انا ديكومونتير شفته في جزيره على معركه بنزرت وثم برشا مناضلين عايشين في تطاوين مدنيين مشوا على رجليهم وشاركوا من قبل يشاركوا على رجليهم. وثم معارك أخرى صارت معتها في الجنوب التونسي في العهد اليوسفي مؤلم تاريخ مؤلم كبير ياسر راهو. وحتى حد ما لحد الآن موثقة معه مجازر صارت معتها في آخر ماي 56 اللي رفضوا الاستقلال الداخلي يعني واللي كانوا يوسفيين ورفضوا باش يسلموا سلاح تم عقبتهم راهو وبعثان طيارات وردبتهم تحت الصخور متاع بن خداش جبال بن خداش وجبال تطاوين. بالتالي مهم جدا الشيء هذا كل الناس تسمع وتشوف مش حتى كوعظ تاريخي قدر ما أنه يشوفوا حاجة مختلفة.
0: نعم وأنه زاد يعرف يأخذ الحقائق مختلفة وهو يميز
2: من الناس مختصة زادة. هذا أمر مهم طبعا. لأنه توك التلفزة كمام سي كوميرسيال راهو ثم يعني جزيرة وقت عمل لك ديكومونتير موش كل شيء
0: غاية طبعا فما
1: ثم فما بيان سور لا ديفيرونس بين الفيلم الوثائقي السينمائي والفيلم الوثائقي
0: الصحفي
2: التلفزي
1: لو مش تلفزي فورسيمون خاطر في او نيفو دو لا
0: برودكسيون
1: نجم معناتها الفيلم الوثائقي ينتج من طرف معناتها دعوم مختلفه منهم منهم البرياشات التلفز، يعني التلفزة تجم تدخل في في في في البناء المادي يعني الفينانسيي متاع الفيلم، ما فما حتى مشكل، فهمتوا، ما يأثرش هذا. لكن طريقة لديمارش سيما طريقة الكتابة مختلفة بين لو فيلم كي ديستيني يعني كوموندي بار لا تيلي كيما الجزيرة ولا و ان فيلم اللي انت دي مؤلف يعني يبحث فيه ويكتبه للسينما، يعني طريقة الكرياسيون الابداع مش كيف كيف. كما قلت لك قبيله مدام سميح، فما زاد توا بيسك وليت نتكلموا مع حافظ سي حافظ، الفيلم الوثائقي يعني يعتمد على عمليه حفر، فما حفر في الواقع، يعني ماهيش حاجه جاهزه قاعدين نلوجوا عليها ولا نصوروها خاطرها جاهزه اون لا ريبريزونت نعرضوها، لا لازم نلوجوا عليها نكتشفوها من التأمل من الكيستيونمون، فما أسئلة نبحثوا عليها، فما عملية حفر. بالنسبة لمعركة بنزرت، معركة بنزرت معركة مهمة مهمة برشا، يعني مهمة، يعني مهمة وقع تهميشها، يعني هذه الحاجة اللي خلتني نعمل الفيلم هذا توا. يعني ما تجمش تكون
0: مش كنت توثيقي تخيلي،
1: ما هو هو يعني فيها المعلومات اللي في الفيلم، يعني اولا فما تحليل سياسي، تحليل سياسي ساينتيفيك، يعني علاش بطريقة حديثة علاش صارت المعركة، يعني سياسيا نفهمه شنو صاير في شمال افريقيا، شنو صار في الجزائر وقتها في كل 5 أشهر هذوكم قبل المعركه، شنو لي زونجو، شنو المشاكل اللي موجوده في الجزائر
0: المحيطه
1: مع لو تو ديتيرميناسيون تاع الجزائر، يعني الاستقلال الداخلي في جانفي، مع الكومبلو اللي صار لدوغول في افريل، مع لي انديبندانتيست ولي زانتي انديبندانتيست اللي مع الاستقلال الجزائر واللي ضد الاستقلال الجزائر، يعني فما دي زونجو كبار برشا خليو اللي المعركة تصير ويكون عندها اللون هذاك، خاطر هي في الأصل ممكن ما كانش باش تصير معركة، يعني ما قلنا احنا في تونس كانوا يعني ناس مشيت البنزرت متظاهرين، لكن يعرفوا اللي فما خطر، لكن ما يعرفوا شنو يستنى فيهم، وحتى الرئيس بيدو ما يعرفش شنو باش يصير وقتها، خاطر كل واحد محضر الخطة بتاعه. لكن ظهر اللي فما دفاع على الباز هذه ميليتير بطريقة يعني باستعمال الطيارات من
0: عنيفة
1: وفما ولدت برشا عنف، حبينا نعرفوا علاش هالعنف هذي صار ومني وعلي، يعني بأي ايديولوجيا الفرنساوي اللي جيبش يدافع على الباز وقتها، ألوغ هي فرنسا قاعدة تسلم في الجزائر وقتها، علاش حب يدافع على الباز هذيك ميليتير؟
0: بالضبط، جميل.
1: شنو الأسباب؟ يعني هذي زادة حاجات مهمة ما نعرفوهاش في التاريخ، ويزلنا وقيد باش نعرفوها، يعني باش نفهم التاريخ متاعنا، ويا راي كي جيوبوليتيك معقدة شوية، يعني هي فيها صراع سياسي كبير برشا. وزاد حتى لي زانتونسيون يعني تاع بورقيبه على ليبوك وقتها، فما بوكو دانتربريتاسيون، فما شكون يقول فما عنصر انتهازي على خاطر وقتها هو جمال عبد الناصر هو كان ظهر اكثر، وكان الاشكال الداخلي نتاع تونس مع يعني المنافس صالح بن يوسف اللي هو كان موجود في مصر وقتها، يقولوا اللي فوالا خاطر التنافس على خاطر الجزائر باش تستقل، وخاطر صالح بن يوسف كان قريب للجزائريين، دونك بورقيبه ينجم يعني يكون يعني فما انجو نتاع سلطه كارمون، ينجم يكون يعني صالح بن يوسف يتقوى أكثر بعد استقلال الجزائر،
0: يعني صراع على السلطة،
1: صراع على السلطة. لكن ما فماش كان صراع على السلطة، يعني فما زادة الحاجة المهمة اللي هما الناس اللي جاو جيو بش يعني ما نساوش اللي قبل معركة بنزرت فما ساقية يوسف اللي هي أناكت متاع ظلم يعني بلاد مستقلة تجي فرنسا يعني تستهدف أماكن شعبية يعني المرشي والمدرسة وقتلت ناس في بلاد مستقلة.
0: نعم.
1: يعني فما نوع من الإهانة هوني. نعم. يعني باركة بنزرت جيت بعد الإهانة هذه متاع ساقط يوسف يعني عام 61 هذي ساقط يوسف عام 58 آخر 57-58 جيت دونك بنزرت عام 61
0: في الاستقلال
1: وهي حرب استقلال وتشبه حتى من خلال الشهادات اللي لقيتها والصور زادة اللي لقيتهم خطر زادة ينقصنا صور معركة بنزرت ما نعرفوش وينهم صور معركة بنزرت يعني نتكلموا عليها لكن ما شفنا شيء.
2: ما مشيتش للمتحف العسكري في باريس؟
1: مشيت للمتحف العسكري متاع باريس وفما بوكو دو دوكيومون لكن لي فيديو احنا فريق نعملوا الافلام حشنا باللي فيديو لي فيديو دارشيف يعني لي روبورتور اللي صوروا المعركه نلقى شويه ما فهميش برشا والارشيف هذا مهمش يعني موجود فما مقاطع صغيره ولكن يعني مش منظمه ما نعرفوش الكونتكس يعني يلزمهم تحليل ارشيف ماده خام يزم ناخذوا الارشيف هذاك ونحلوه باش نربطوه بالكونتكست نتاعو هذه من ناحيه في تونس لقيت شويه ارشيف في التلفزه التونسيه مش برشا واللي فما منهم في التلفزه التونسيه حاجات تصورت من خلال الصور التونسيه يعني من ما فماش برشا زاده ما لقيتهمش برشا نتاع السات بيك اللي هو وقت الاخبار وفما صور اخرى اليوم مونتي اليوم جايين من عند لينا من فرنسا يعني لقيت في الاخر يعني عملت جمع الصور هذوما الفيديوهات هذوما الكل هذوما مش صور فيديوهات من التلفزه التونسيه شويه من التلفزه التونسيه من باتي من لو سي بي ا دي ومن لينا وعملنا يعني اتفاقيه مع لينا تاع تبادل انتاج باش السوم زاده خاطر سوم باهظ جدا سوم تاع الارشيف يعني عملنا اتفاقيه معهم في اطار يعني تبادل يعني كو برودكسيون وهذا الكل حطيناه يعني كشواهد حيه توري حقيقه
0: ما حصل
1: يعني الصوره في الفيلم معركة بنزرت هي الشهادة للحقيقة على الأقل الصورة
0: الحقيقية
1: السياسية يعني نحكيه على الصورة بتاع الحرب يعني صورة الحرب فهمتني وبالنسبة للصور الأخرين اللي هما يخصوا الجانب السوسيولوجي على خاطر كل ما نتكلموا زادة على هذه حاجة زادة يعني مالوغوزمون كنا نعمل فيلم تاريخي ولا هو مش فيلم تاريخي هو فيلم على الذاكرة يعني مش فيلم تاريخي خاطر ننظروا كي نستعوا فيلم سينمائي على التاريخ ننظروا له من, من, من, من, من زمننا احنا للماضي مش نحطوا زاوية النظر في الماضي باش نغزروا للماضي لا ننظروا من زاويتنا احنا من الحاضر للماضي يعني الصور هذه انك يعني صورة تونس وقتها شنية يعني فينا إطار اجتماعي صارت المعركة مهم جدا كونك يتكلموا على فيلم على الذاكرة ما نتكلموش كان على الجانب السياسي ولا الحرب
0: الجانب الاجتماعي الاقتصادي الثقافي
1: ولا خاطر اللي يصنع معركة بنزرت هما الناس
0: الشعب
1: والشعب بصراحة في معركة بنزرت من ناحية الذاكرة تظلم برشا
0: جميل
2: تعرف جدي بو بابا معناتها توفى في استشهد في معركة بنزرت وبرشا من اللي مشاو على رجليهم وحتى رجعوا على رجليهم من الجنوب التونسي كانوا مئات ويحكوا أبو أنا تبعت الديكومنتير أكثر اللي عملت الجزيرة أما بالنسبة للمتحف العسكري زرته يعني كان يهمني تاريخ المنطقة نتاعنا في الجنوب ولقيت برشا فعلا هو مش منظم أما اللي على الأقل اللي بش يلقاها غادي أكثر من اللي موجود لأن اللي موجود في تونس للأسف ما ثم شيء ما قعد شيء تو سامبلومون الشيء اللي اللي موجود وما مكتوب بالفرنسي موثق باللي اللي موجود معه. ثم شوية في المكتبة الوطنية، لكن هم في حد ذاتهم المكتبة الوطنية واخذين ديجا دي كوبي من المتحف العسكري ولا حتى من مخلفات الثكنات العسكرية اللي هي قاعدت بعد الاستقلال.
0: جميل، باش نرجع لك حافظ لي في الإطار نفسه، هو أنك نبحث عن الحقيقة هو في النهاية، لأنه حتى في طرحكم المسرحي سرب ربما مجتش الفرصة، استضفتك قبل وحكينا على المسرحية، لكن سرب حسيت أنه في سرب فما يعني في العنوانة فما نوع من ربما يأس، لأنه السراب في العادة غير حقيقي. يعني نتوهمه احنا الراو الطريق الراو الماء الراو الكل واحنا ما نشوفوش، فما النظرة هذه ربما اللي هي فيها نوع من إحباط من يأس من ماذا؟ علاش اخترت السراب؟
2: السراب الشيء اللي قاعد صاير تو، معناتها هاني نشوف رواحنا احنا في تونس، معناتها اللي هذوم اللي جايين من معناتها اللاجئين ولا ليزافريكان ولا شنية تعاملنا معاهم اصلا؟ هل هو قبول ام رفض؟ وصار رفض اكثر تو، ولت حمى ماشيه في لكن حتى مسال شنية الظروف اللي عايشينها الناس هذوما؟ علاش خلوا البلدان نتاعهم؟ هل لانهم جايين باش يستقروا؟ مش يستقروا، فاندي كنت عاملين تونس معبر مرحله وبعدها باش يمشوا للجنه الموعوده اللي واغلبهم ثم فيهم اللي يموت اصلا في البحر مع والمآسي كثيره. ف انا مشيت سراب مش لان ثم في الابهام في الغموض أكثر من
0: عدم وضوح الرؤية.
2: عدم وضوح الرؤية هذه في هالهجرة هذه في هالهروب هذايا واللجوء ثلاثة نسي يحبوا يمشوا من الجنوب إلى الشمال، وواحد جاي من الشمال إلى الجنوب يبحث عن بنت طوعت في الهلال الأحمر وتلوج حتى هي باش تعاون وتساعد، لكن يبدو أن تم اختطافها وقتلها لانه العصابات الموجوده يعني في تلك الاماكن، سواء اللي يخدموا في التهريب او اللي يخدموا زاد في المعسكرات اللي نقوم بين الظفرين المخفيه اللي هي نتاع المتطرفين، ما تسمح حتى حد يتعدى من غادي. ف كل واحد فينا عنده السراب نتاعه، فكنت يحب يمشي للمكان يلجأ له ويمشي له، كل واحد فينا هارب من حاجه. ولكن هل باش يوصل ام لا؟ هذا راه ساعات تتقاسم النهايات مع الجمهور.
0: نعم،
2: مش كل شيء يتقدم على طبق من فضه ولا من ذهب تقول تفضل راه النهايه هو في نهايه العرض اصلا يمشوا في اتجاه السراب ما نعرفوش
0: وصلوا ولا لا
2: ولا باش ينجموا. واحده منهم توفت اللي هي سيليا البنيه اللي متعلقه وتمن الحياه انها تتلخص في المحب.
0: نعم.
2: والحب هو اللي يصنع
0: هذا زاد رأي نوعا ما قاتم، يعني انه اللي تلوج على المحبه تموت،
2: اللي تلوج مش قتامه بقدر ما انه هو راه دراسه للواقع نتاعنا، معناتها الشيء اللي عايشينه. العالم تو ولا عايش كله على الحرب وعلى الكره وعلى الرفض، حتى الوضع نتاعنا بكله معناتها للاسف. المسرح فاندي كونت هو حمال للواقع، يعني ما نجمش يكون الطيور تزقزق والدنيا لباس لا معناتها، لكن هي تحكي بوجيعة الطاقع هذه الشخصية اللي عاشت في الصحراء وحبها هي من بعيد، كيش أن بالنسبة له هو رجعت الأدميتة، ولكن في الأخر هي خلت سيليا خلت فكرة أنا راكم تنجموا توصلوا للي حاجتكم به وتعبروا هالسراب هذا إلا ما تكونوا مع بعضكم وتحبوا بعضكم وترفضوش بعضكم.
0: جميل. النقاط هذه من الأفكار الكل لما عرضتوها في رومانيا، الجمهور اللي هو الآخر هذا اللي هم زيدا يهاجروا له هو أيضا هذا الجمهور، كيفاش كان ردة فعل؟ فهم الفكرة؟
2: كانت ثم فيهم قاعد يبكي لأن فيهم يعني برشا اللي جو حكوا سواء مع الممثلين خاصة ولا معايا على أساس أنه ثم قال لي في الأخير أنا ما عادش عاد عندي حاجة أني نشوف الترجمة. الشيء واصل فاهم الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. ثم اللي يشوف شاف في أداء جلال الدين سعدي اللي هو التجلي قوة الأداء اللي هي وصلاتها معتها يقول بروفيسيونيستا يتكلم بالإيطالي هم متأثرين أكثر بالفرنسية ولا بالإيطالية غادي. وثم اللي من المخرجين اللي بعث لي بعد ما رجعت نص قال لي هذا أنا كاتبة في الصحراء وكذا ماذا بي. قلت له راني ما نعملش فقط في الصحراء أعمالي رايت نجم تكون في أي مكان آخر يعني عامل أم البلدان ورسائل الحرية وعامل برشا حاجة أخرى يعني مش بالضرورة الصحراء راهي فكرة مش الوعاء اللي تعمل فيه كل شيء.
0: كل شيء بما أني أنا من هناك
2: ربما. من هناك ولكن شنية إحنا نعرف البرفام الصحراء شنية العمق ونكاش أنا من الصحراء وننتمي لها لكن بعدت عليها ونرجع لها وننظر لها أترومو يعني ربما من أسباب الإشكاليات متاعنا اللي هي في الجنوب هو أن السكان اللي قاعدين غادي ينظروا لها كما هي مع الفاعلين الثقافيين ينظروا لها كما هي في الكلوريك مو ولا لنقول كارت بوستال كما هي
0: فما تقاطع جميل أنت الآن مش خليك توصل الفكرة لأنه ضيفنا اللي مش يجينا بعد قليل مش يتحدث عن تظاهرة اسمها طريق مجردة اللي هي الشمال الغربي الكل وصولا إلى تستور ووصولا إلى بنزرت ومنوبة في طريق كامل طريق يثمن مكاسب هذا الطريق اللي يمر منه واد مجردة من نواحي الكل من نواحي الأثرية من المواقع يعني من الطبيعة من كل شيء من الحكايات من مهرجانات من غيره فكرة جميلة أيضا تتقاطع معكم أيضا في نفس الشيء هو هذا التثمين اللي احنا نحبوه والبحث زاد على حقيقة الأشياء نعم
2: فهي عملية أنك كيفاش تبتعد وترجع بأدوات جديدة يعني وبنظرة أخرى مغايرة أو أعمق لرؤيتك للمنشأ توقف نشوف ألفة نابنت بنزرت هي عايشة فيها مولودة فيها وعايشة فيها وتعرف أسرارها نفس الشيء ولكن المبدع هو قادر أن يحلق خارج حدود المكان
0: طبعا.
2: واللي يحلق ينجم يبتعد ويشوف ويقتنص الأشياء اللي ما يشوفهاش اللي عايش غادي بشكل يومي هو حتى تونس بكلها يعني نمشي لإيطاليا نعيش فترة غادي ونرجع نبدأ نشوف كأنه من ربوة من بعيد ونشوف في أشياء اللي مش كما الواحد اللي عايش في معتركها بالتالي مهم أنه أبناء المناطق هذه راه وقمة الفنان وهذاك علاش ديما نرجع وندور ونقول راهو بالنسبة لل دي ميليتون الفنانين هذوما اللي هما ساعات نعيبوا على فنانين كيفاش منبتين ما يرجعش اللي يخرج لفرنسا ولا يدرس البال ما عادش يرجع هي العملية أنه ساعات تواجه مشكلة البيروقراطية تواجه حتى عدم المعرفة الإدارية غادي معرفة المسؤول الجهوي أصلا المفهومة تصح الحكاية ولا ما تصحش ترسلك تدخل في معارك جانبية اللي هي في غنانا
0: تستنزف
2: الطاقة يعني أصلا أخيرا فتحت حتى فضاء ثقافي اسمه فضاء الصحراء الثقافي وهي كانت قرية حرفية ده 7 سنين مسكرة لأنه الحرفيات ما عندهمش الفلوس باش يكروها فأخذتها من مجلس الولاية كراءة وحولتها إلى فضاء ثقافي عملنا فيه استاج متاع مؤخرا متاع جينيو باربا وجوليا بارلي وجوماري برادي إقامة فنية زادة إيطالية في الكوريغرافي عملنا برشا وعملنا مشاريع أصلا باش نعمله بالتالي هذا كيفاش أنك تتعامل مع الجهة متاعك مع مسقط الرأس متاعك
0: تحاول ثمن اللي فيه
2: ثمن بطرق احترافية
0: جميل شكرا جزيلا حافظ خليفة فقد ذكرني بموعد سراب في إطار تظاهرة الخروج إلى المسرح لحد الجاي
2: في مسرح الجهات بمدينة الثقافة في العاصمة 7 متاع العشية في مسرح الجهات المسرح المحاذي مسرح الأوبرا ومرحبا بالجميع لأنه عمل مازال جديد وبرشا ناس ما شافتهاش وننتظر أن العمل هذا باش يكون ياخذ انتباه كبير ياسر، لأنه فعلا حمل برشا حاجات.
0: إن شاء الله. ونذكروا أنه العمل أيضا كل الأعمال اللي مش تعرض في الخروج إلى المسرح هي مشفوعة بعدها بنقاش، معناه أن الجمهور ينجم يبقى ويتحاور مع المخرج ومع الممثلين.
2: بيتري مش عارف أسكو
0: لا مجانا، أو قالوا مفتوحة للعموم.
2: مهم أن نقوله
0: مفتوحة للعموم، مرحبا بالجميع، نحب جمهور المسرح يأتي بكثافة. دكتورة ألفة الشقرون نورتنا بطبيعة الحال، وإن شاء الله بالتوفيق لمعركة بنزرت لفيلم طبعا عن معركة بنزرت، وكل التوفيق في التكوين وفي لأنه عمل بطولي زادة تقوموا به في إطار الجامعة التونسية، لأنه مش سهل لأنه أنتم تخرجوا أجيال وأجيال، فمهمة خاصة لما يكون الأستاذ عنده الشغف وعنده الحب وعنده الضمير. فنحييكم برشا وإن شاء الله موفقة، وإن شاء الله في استضافة قادمة لما يكون الفيلم جاهز إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا نورتنا. شكرا حافظ خليفة ليك ولكل المجموعة في اللي كانوا معاك في رومانيا، طبعا كل الممثلين كل التقنيين، يعطيهم الصحة إن شاء الله. ديما المسرح التونسي موجود في كل التظاهرات في العالم، نحبوا نمشيوا لبعيد. أيضا شكرا. مش نسمعوا نغم ونبقاو مع التوينسة المبدعين، نبقاو مع الأفكار الوطنية نقول أنا، لأنه فيها برشا محبة رغم كل الظروف، رغم كل ربما الإشكاليات نجم تعرض المبدع، لكن هو متشبث بالبلاد هذه يحب يقدم لها الجيد دائما إن شاء الله. نسمع نغم ونرجعوا.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: يا اخي شبيك شفامه
6: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله.
5: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
6: شكون باش نحكي؟
5: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
7: لا للمخدرات نعم للحياة.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
7: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
10: فسيفساء الأحد.
11: في النهار كل فن يمضي وحيدا.
10: قصيدة في كتاب.
11: لحن في غرفة مغلقة.
10: لون على جدار.
11: مشهد ينتظر ستارة.
10: حكاية تنتظر الشاشة.
11: وفي المساء
10: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن.
11: واللون قرب المشهد
10: والحكاية قرب الجميع.
11: كل أحد في المساء
10: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة.
11: حين تلتقي كل الفنون.
10: فسيفساء الأحد.
11: إعداد وتقديم سماح قز الله.
12: أهلا وسهلا بكم إذن من جديد. نواصلوا مع ضيوفنا الكرام، نواصلوا مع مبدعينا ومع أيضا المشاريع الثقافية الهامة. نتحدث على فيا بغرادا، واسم مثير وملفت يعني الانتباه، أو طريق مجردة، الدورة الثانية اللي مش تنتظم من 2 إلى 4 أكتوبر في 3 جهات، يعني تستور، تبرسق وأسلوقية، من أروع الأماكن في تونس حقيقة. اللي زار الأماكن هذه أو المازال ما زارهمش نقولوا زورهم، لأنهم من أحلى الأماكن في تونس من كل النواحي صراحة، طبيعيا أولا، ثقافيا، تاريخيا، تراثيا، إنسانيا، يعني أماكن يعني حقيقة نفتخروا بهم في تونس. لكن يسبق هالتاريخ هذا لقاء آخر باش يكون يوم 24 سبتمبر، هو لقاء ميداني، لقاء تعريفي إن صحت العبارة، لقاء فيها كلقاء مش نتعرفوا على هذا كل هذه التفاصيل الخاصة بهذا المشروع الثقافي السياحي التنموي، زادة ممكن أن نقوله النجم نقوله زادة التراثي، فيه برشة تدخل، فيه برشة اختصاصات أو برشة اهتمامات. ومعنا سي حاتم الدريسي، هو أحد المؤسسين لهذا المشروع في إطار ميوزم لاب، هذه الجمعية أيضا اللي أسوها طبعا مجموعة وعلى رأسهم سي حاتم الدريسي. أهلا وسهلا بيك، نورتنا، مرحبا بيك، تحية من خلالك كذلك لكل معك في هالمشروع وفي الجمعية في هذه الفكرة. راها فكرة مؤثرة صراحة، لأنه تتبع ربما سيلان واد مجردة، لكن تتبعوه بطريقة أخرى، بطريقة صحيح ثمنوا فيها الماء، ماء واد مجردة، لكن ثمنوا فيها زيادة خصوصيات الطريق هذا اللي يمتد من الشمال الغربي إلى منوبة. مرحبا.
13: صحيح، يعيشك، شكرا على الاستضافة. دونك جمعية ميوزيوم لاب هي جمعية تونسية، دونك تنشط من 2017 في تثمين التراث والبحث ده في التراث وإمكانية استغلاله. عنا فرع دونك في الكيف من 2020 زادة كيف ينشطوا فيه زادة زملائي غاديكا. ومعناتها من الخصوصيات معناتها الجمعية هو سيرتو الأكثرية هو معناتها الفورماسيون، نعملوا برشا
12: تكوين
13: في مجال التراث بأنواعه، معناتها التراث المادي والتراث اللامادي والتراث الطبيعي.
12: يعني كيفاش يتم التكوين في التراث؟
13: احنا نعرفوا دونك اللي معناتها متخرجين من العلوم الإنسانية ومتخرجين من التاريخ، معناتها مالوريزمون أكبر عباد عرضة للبطالة زي معروف
12: للأسف يعني
13: في العالم الكل، معناتها لي سيونس هيومان هما أكثر عباد متعرضين للبطالة. دونك أنا واحد من الناس دونك متخرج من لي سيونس هيومان معناتها من التاريخ وشفت اللي برشا معناتها أول حاجة التكوين ناقص ياسر معناتها في الجامعات وماهوش مربوط برشا بالسوق، معناتها مش مربوط برشا بمتطلبات السوق.
12: ابقى التكوين هذا النظري ربما او ربما مش مواكب العصر،
13: مش مواكب العصر وزيد مربوط برشا بال معناتها بال بالخوا مش مربوط برشا بالخواص، مش برشا مات سيكتور كله بيبليك مالوريزمون معناتها. دونك كي نقولوا تراث دونك فما دي ميتي جدد تخرجوا في العالم وحنا نعرفوا، دونك حابين نشوفوا نكتشفوها ما احنا في تونس مي بخصوصيات تونسيه معناتها بخصوصيات الشمال الغربي، على خاطر احنا دونك نعيشوا في تونس واقرب بلاصه بطبيعتنا احنا في الشمال تونس. دونك اقرب معناتها كيما نقولوا الجنه،
12: جيتوا من لول خلينا نقولوا بالشمال،
13: بدينا بالشمال اللي هي بريسك الجرده بتاع تونس الشمال، معناتها الناس كل تمشي الاكتشاف الطبيعة من قبل، معناتها هو نوعية السياحة ذي الثقافية ماهيش جديدة، معناتها معناتها تو هو يقولوا اللي هي جيت بديل معناتها للسياحة الشاطئية، ما هو ماهيش بديل من أول الدنيا، معناتها الناس كل تمشي السياحة الاستشفائية ولا يمشي ويكتشفوا معناتها ربوع تونس. دونك عملنا دي فورماسيون معناتها مربوطين برشا بالتراث هذاك في البلايس. دونك خدمنا 3 سنين في الكيف اللي هم مش شوية عملنا زادة عملنا.
12: شو عملتوا فيهم في الكيف مثلا؟
13: في الكيف تكوين زادة تكوين تاع
12: يعني
13: الشباب.
12: شنو مال ربما الخطوط العريضة للتكوين شنو اهتميتوا؟
13: الأكثرية يعني بالتراث الميدي بتاع مدينة الكيف، دونك خدمنا برشا على لي سافوار فير اللي مربوطين بالخبز مثلا والارتيزانا والتكوين زادة. احنا نكونوا في معناتها مهنة تسمى وسيط ثقافي ولا وسيط للتراث، معناتها العباد تنجم تفسر ولا تسهل المعلومة للعباد الآخرين. ونخدموا مع مختصين معناتها في مجال كبير، وخاطر ماك تعرف التراث لازم تكون فما مصداقيه كبيره معناتها سورتو في تونس، لازم تكون فما مصداقيه مهمه باش الشباب هذاك يعرف كيفاش يفسر للعباد للزوار اللي باش يجي. وتوا ولاو اغلبيتهم معناتها اهلي، مش كلهم توريست، اغلبيه توانسة بيدنا ولينا
12: توريست سواح يعني
13: توريست اكثر من الاجانب.
12: هي سياحه داخليه يعني داخليه اكثر.
13: دونك في الكيف ثلاثة سنين فما 70 مستفيد معناتها من المشروع اللي عملناه في الفورماسيون هذوما اللي عملناه
12: في ثلاثة سنين.
13: في ثلاثة سنين خدمنا برشا على المدينة العتيقة وخدمنا برشا على المسالك السياحية زادة اللي خارج المدينة، معناتها اللي نسميهم هما اوت دور، معناتها المسالك الطبيعية. ومن بعد الكيف فوالا كبرنا شوية، قلنا هيجا نعملوا فيراج معناتها أكبر من الكيك، على خاطر بالنسبة لنا احنا معناتها أي كسوال كيف ولا أي مدينة أخرى ما تنجمش تكون وحدها وجهة سياحية، معناتها باش تمشي ما تنجمش تقعد جمعة في الكيف خاطر تقلق. دونك حبينا نكبروا أكثر في اللوفر وخدمنا على ذي. دونك اخترنا الناراسيون هذيا نتاع طريق مجرد على خاطر هو معناتها المدن اللي تكونت كلهم مربوطه بالماء بالطبع،
12: وكانوا وقتها حتى الاغلبيه اللي جاوا حتى من اماكن اخرى لانه مش كلهم اصيلين المكان، فجاوا من مدن اخرى حتى من الجنوب من الساحل من اماكن جاوا يستقروا بحذا الواد، لانه طبيعي قبل العرب يستقروا بحذا الواد اللي هو بحذا الماء وبحذا الخضار وبحذا كل شيء يعني.
13: وقبل حتى ذي معناتها فما في التاريخ القديم زاد الرومان وفما حضارة النوميد اللي هي معناتها موجودة كان في الكيف معناتها وطابل دي جيغورتا. دونك فما خصوصية تاريخية معناتها مربوطة كان بالبلاصة هذيك، معناتها لي موزولي كيما بتاع دقة معناتها موجود كان في دقة فمش منه في بلايص اخرين. دونك فما خصوصية في حكاية التاريخ النوميدي وفما دونك الرومان اللي هما زاد تبعوا معناتها ما نساوش اللي حكاية مطمور روما اللي هي متمور روما مش متمور روما، هما معناتها متمور نتاع الاهالي زاد غاديكا اللي خدموا برشا على القمح والاكسبلوتاسيون نتاع القمح. ومجردة معناتها صارت فيه اكتشافات كبرى معناتها نقاش كبرى كما
12: هي متمور روما على فكره كنجيو نغزروا له تويكا هي عقليه زاد استعماري
13: اي ليه
12: مش يعني هي متمور روما هو متمور البلاد هذيك يعني مش متمور روما البلاد بتبيعتها هو هي متمور البلاد هذيك والشعب هذاك. نعم
13: بتبيع. وفما حكيت الرخام تاع شمتو زاد اللي معروف على الاخر معناتها الكارير تاع الرخام كانت معروفه على الاخر والترانسبور فلوفيال كان معروف برشا وقتها معناتها مالوريزمون ما عادش عندنا في تونس فكره الواد ولا فكره الترانسبور تاع الفلوفيال. دونك حابين نخدموا على الواد دون طونك فوالا تاريخ وتكون عنده مربوط بوجهه سياحيه كامله معناتها كيما العباد تمشي المطماطة توا ولا يابطو للسود معناتها مربوطة بالجبال والحكايات
12: معناتها فما زي مسلك بطبيعة خاص في
13: مسلك
12: الجنوب.
13: الظهر ايه معناتها مسلك الظهر
12: جبال الظهر
13: جبال الظهر مربوط معناتها ستوري تيلينج كامل مربوط بالظهر. احنا دونك نخدموا على الماء على خاطر فما ديجا تستور تأسس زادة على خاطر فما الماء موجود.
12: نعم
13: كيما قلت لك شمتو زادة ومعناتها لابروف الكبيرة هما لي زانستالاسيون هيدروليك الكبار مثلا القناطر كيما البطان كيما قنطرة بيجا المعروفة فوالا.
12: انا حبيت اقول نفتح قوس بركة لهنا انه الماء كقيمة مهمة يعني شوفوا عبر للتاريخ في تونس علاقتنا به علاقة خاصة يعني حتى كان نمشيو بعيد نمشيو بزغوين مدينة المياه يعني ومعبد المياه وغيره نمشيو للعيون اللي موجودة في تونس تقريبا تونس كلها عيون من الشمال للجنوب يعني علاقتنا بالماء علاقة خاصة جدا غير العلاقة اللي هي الحياتية هذه اللي نشربه باش نعيشه لا فما علاقة أخرى علاقة مرتبطة بالحياة.
13: صحيح صحيح وفما سورتو معناتها لي باراج الكبار اللي في تونس كل موجودين في الشمال الغربي دونك فما علاقة كبيرة معناتها مربوطة بالماء حتى اقتصاديا وتنمويا. دونك قلنا نخدم على موضوع الماء علاش على خاطر دونك عملنا احنا كيما نقولوا دراسة على السياحة الثقافية في ولا السياحة البديلة في الشمال الغربي واكتشفنا اللي الوفر هذايا مفرطة ياسر ما معناتها مشكلتها انها مفرطه تو كي يقولوا نهبطوا الجربه ولا نهبطوا للظهر ظهره معناتها عندك ثنيه باش تمشي لها. الشمال الغربي لا الشمال الغربي مفرطه سيليانا في شيره تبرقة في شيره كيف في شيره والمشكله بيان سور معناتها مالجري لي اول سكه حديديه في تونس تعملت 1870 معناتها تعملت في الثنيه هذيك اللي هي معناتها خط يهز للغرديماء اللي تو ما عادش قعدوا كان لي جار هكا قعدوا كان لي جار اللي هما بيدهم ولا تراث تو معناتها دونك مشكله الترانسبور مس كل تعرف في الشمال الغربي المشكله الوحيده اللي هي الترانسبور معناتها مش كيما سوسه ولا سفيق ثم ترا اكسبريس ديريكت معناتها الشمال الغربي
12: يا حسرك كان اكسبريس سريع
13: انا حتى الاكسبريس ما فهميش معناتها مشكله الترانسبور هي اللي تعاني منها دونك الاهالي الكل وعلاش على خاطر توا باش تمشي انت تعمل هذايا معناتها اللي هي ديجا كلمه مسلك سياحي بتاع الشمال الغربي كلمه ماهيش موجوده اصلا ما نقولوش قولوا انا ماشي لعند رام ولا انا ماشي لكيف ولا انا ماشي لبرقا مش نقولوا هابطين عاملين سيركوي نور ويست ولا ليتينيرير نور ويست مازالت ما ماهيش مدروجه دونك الور كو معناتها وقت فرنسا من اول المسالك اللي تخدمت هي مسلك معناتها دقه غارديما وشمتو معناتها موجوده كتب
12: من قبل
13: فما ذا لوي كارتون معناتها مؤرخ وباحث في الاثار جوا حفر هو دقه معناتها برشا معروف على الاخر كتب اول كتاب على السيركوي هذايا على تونس دونك شمال
12: اللي هو دقه
13: دقة غارديما وشمتو ومن بعد الكيف ومن بعد دور سيليانا اما قبل كانوا يعملوها بون باسيوني هما كانوا يعملوها معناتها بالحجيك بالبهيم ولا
12: طبعا حسب الوقت هذيك
13: اي ومن بعد كي جات ترا ولات اسهل دونك توا المشكله هو
12: ما فماش
13: ترونسبور باش تنجم تدور على البلايص هذوما الكل دونك هذه المشكله الوحيده معناتها توا نعطيك مثال مثلا في المسلك بيدو معناتها نتاع الشمال الغربي فما بلايص قراب لبعضهم انت يظهرولك قراب لبعضهم اللي هو نعطيك مثال مثلا تبرسق وتيبار ماذا بينهم ما بيناتهم جبال القرعة اللي معناتها اللي هي ديستانس تاع 60 كيلومتر من المستحيل تنجم تمشي من تيبار لتبرسق ولا تنجم تمشي من تستور لتبرسق ما فما حتى ترونسبور
12: نعرف جربت هما... نمشي برشا للتستور والسليانة يعني فما معضلة كبيرة متاع
13: معناتها تصور عبيد يقعد ويستناه وحتى تجي كار الكيف ولا حتى تجي كار ماشي بلا صخرة ولا يارة ترسيله يهبط لتونس ومن تونس
12: وحتى سيارات الأجرة بالوقت وفي وقت معين معاش موجودة يعني مشكلة
13: دونك تصور للسائح معناتها اللي حاب يمشي البلايص هذوما كيف كيف معناتها مشكلة كبيرة دونك هذوما من نوعية حسيروا المشاكل اللي طرحناها مع الأهالي واللي حبينا نشوفوا حل باش نجموا تكون هذايا معناتها ايتينيرير سياحي يلم الناس الكل ويلم البلايص هذوما
12: كلهم. نعم هذا طرحتوه في الدورة الأولى.
13: أي بما فيهم التحديات أي فوالا.
12: في الدورة الأولى كي طرحتوا هالأسئلة والأفكار هذه كيفاش شنو رجع الصدى؟ كيف شنو قالوا لكم؟ يعني شنو الملاحظات اللي تقال؟
13: والله هو فما احنا معناتها نحب نوصلوا صوتنا سيرتو للدولة معناتها باش نجموا نشوفوا معنا حلول خاطر أنا ما نجمش نطرح سؤالات معناتها للعباد اللي معايا اللي انا ما عنديش ليها حل معناتها جو بريفير ما نطرحهاش الا حاجه عندي عليها بوفار داكسيون فهمت دونك هذا موضوع الانفراستركتور بالنسبه لي انا ولا حتى لاي البايور مثلا ما تطرحلوش السؤالات هذه يقول لك الدوله هي المسؤوله الوحيده والاخيره للانفراستركتور ما فماش يكون واحد باش يقوم يولي وزاره التجهيز ولا
12: ما نجمش
13: دونك هذا معناتها من التحديات اللي احنا نحاولوا باش نتجاوزوها.
12: تواصلتوا مع السلطات الأسرة في الدوله الاولى؟
13: والله نوصلوا ديما نبعثوا دي ريكومونداسيون كل ما نعملوا معناتها حاجات نوصلوا دي ريكومونداسيون عندنا شويه تشجيع من وزاره الثقافه على خاطر
12: سورتو على يحبوا
13: اي فوالا دونك في التشبيك سورتو مع مع الدور الثقافي اللي موجودين غاديك ولا المؤسسات الثقافيه اللي في الشمال الغربي وهذا معناتها تحدي من التحديات مي الحاجه الوحيده اللي نحبوا نعملوها هو الريزوتاج معناتها باش ينجموا العباد الكل يعرفوا كيفاش ينجموا يخدموا بعضهم باش تولي وجهه كما قلت لك نتاع جمعه من زمان مثلا ينجم واحد يمشي يزور البلاصه هذيك دونك خدمه الاكثرين يخدموا فيها مع الاهالي اكثر منه كل شيء معناتها
12: نعم يعني انتم اخترتوا انتم في ظل انه هالمشاكل يعني ربما اللي صايره انكم تمشيوا لمساله انكم تجيبوا الاطراف الكل ودخلهم في علاقة مع بعضهم باش هما يعملوا المشروع ويسهلوه
13: بالطبيعة على خاطر كما قلت لك هو طبعا معناتها حسب

0: مشكلة البعد وغيره رغم أنها من أحلى الأماكن دقة ولا غيره. فما نوع زي ده لاحظنا حسب ربما يعني نمشي ونشوف فما نوع من التنافس أيضا، فما ربما إنه كل واحد يحب أنا نظهر كمكان يعني
1: ممكن
0: ربما
1: ممكن
0: فهالنية متاع إنه نخدمه مع بعضنا صعيبة شوي.
2: والله لا طبعا احنا هبطنا دون كذا أبيل معناتها باش يشاركوا الناس الكل في الندوات هذوما، معناتها جاتنا 60 واحد يحب يشارك، معناتها 60 فاعل اللي هو مش شويه، معناتها
0: فاعل خاص ثقافي
2: خاص اي مش في ثقافه في الحاجات اللي تثمين التراث الكل كسوا، معناتها لي برودوي تيروار التراث المادي الماكولات الايواء فهمت دونك لي غيد تورستيك، معناتها فما 60 اللي هما معناتها احنا كعملنا كارتوغرافي الاولانيه معناتها شفنا شكون الفاعلين في الشمال الغربي الكل ابوبري 140 140 فعل في تثمين التراث معناتها في الشمال الغربي الكل هذا درناه من كل
0: يعني انتم اخذتوا 60 كخطوه اولى مهمه
2: ما هي مهم احنا بالنسبه لنا احنا 60 معناتها حاجه باهي دونك اول عباد اللي هما جماعه الكيف قربت 20 فما فما جماعه بيجا الكل معناتها ما بين نفزه واللي توا معناتها ولينا نخدم شوية على السياحة الشاطئية زادة لخاطر نفزة
0: فيها شاطئ جميل سيدي مسرق
2: وليت كلها زادة
0: قبلت زادة توينسة
2: بقى فما حاجة لازم نردوا عليها يردوا بيننا عليها ياسر اللي هي دونك التلوث على خاطر مالوريزمون
0: في كل مكان هذا
2: مشكلة كبيرة وليت دونك احنا ولينا نخافوا ساعات كي باش نعرفوا في بلاصة تولي تتعرف تولي تتمسخ معناتها
0: وسامحني زادة باش نقول حاجة أخرى مش كان في الشاطئ مثلا التلوث اليوم نشوفوه حتى في قلب الغابة يعني نشوفوا في أشياء انتهاكات للغابة لك الجبال المزيانة لك مثلا وينك شلالات فما شلالات يعني التواسة امشي واكتشفوا وتفرهدوا لكن حافظوا على هالأماكن هذه على الأقل ذكر رسمنا الوحيد
2: والله ما نعرفش أنا ظهرت لي الظاهرة زيت برشا العام الأخرين معناتها ما كانتش قبل ما نعرفش يمكن ردة فعل على عبيد على الكونتكست أو اللي صاير ولا ما عرفش شنو أما معناتها واحد يرد بيل ولا خطر مشكلة التلوث الناس كنت تشكى منها وفما دراسة صارت كبيرة معناتها عملها الاتحاد الأوروبي دراسة مع لي زيترونجي لي توريست اللي جاو الكل قرابة 80% يتشكاو من التلوث
0: يعني انه واضح هذا وليت يعني مسألة يعني ما فيها الشك يعني قبل كانت يمكن هناك حالات الآن ولينا في كل مكان الحقيقة وهذه من نجموش أنا الحد الآن من نجموش مفسروه علاش يعني التونسي في علاقته بالنظافة فما مشكلة كبيرة رغم انه هو سابقا يعني كانت عنده عادات محلية يعني مثلا تنظف قدام دارك تنظف في محيطك في غيره هذي احنا استقلنا من مهمة هذه ولينا مهمناش المهم انا داري نظيفة مهمنيش الباقي وهذه عقلية ما تنجمش تقدم بينا
2: جستمو احنا طبعا مجردة ما تحس ما نشوفه ما تعليقة التونسي بمجردة هي الوسخ ما تمارين فمش علاقة اخرى ما تأبار انه بشي طيش داير شفنا برشا دي بوان نوار معناتها في مجد الكل فما دراسة صارت معناتها أبال المعامل فما زاد العبيد اللي
0: تلوث تلقي الفضلات في الوقت
2: فضلات في الوقت
0: دونك
2: مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة
0: دونك وإحنا على أقل نحافظ على واد مجرد يعني إحنا الوديين أغلبها يعني ولات أماكن عمرانية يعني على الأقل نحافظ على هذا الواد اللي هو أهم واد عنا
2: أهم واد وتاريخه كبير معناتها هو جاي من زير من سوق هراس أما 80% موجود في تونس
0: في تونس
2: السورس نتاعو في زير ويربط معناتها الشمال الغربي بالميديتراني بيسكو هو يصب في يوتيك دونك تاريخ كبير معناتها مربوط بالواد هذا وبرشا أساطير معناتها حتى الرومان حكيو عليه
0: نعم جميل
2: ومذكور دونك توا المشكلة فمشكلة نتاع
0: إيدونتيتي كيفاش أنتم مش تحسسوا بالمسألة هذه مسألة النظافة؟
2: والله ما كانش نخدم مع السياحة الإيكولوجية معناتها حدنا حل بعد آخر دونك نعملوا في حملات احنا ديجا معناتها سيرتو معناتها كي نعملوا معناتها نعملوا ورشات برشا على التري على الريسيكلاج عملنا حتى حابين نوريو سياحة البراجات مثلا عملنا وعملنا أول أكتيفيتي نتاع كانوي كاياك في براج معناتها باش نوريهم من يراو البراج والماء مش كان نجم تكون سياحة زادة لازم نحافظوا عليها وابريتو هذوكم راهو سيرو ديرو تومبي ايكونوميك على الاهالي معناتها كي بدا حاجه نظيفه وليو زوار اكثر وعباد تجي
0: بالطبيعه وخاصه انه هو فما حاجه ايجابيه انه التونسي ولا يقبل على الحاجات هذه يعني يمشي للشاطئ مثلا في نفزه ولا يمشي للجبال ولا يمشي للشلالات الموجوده على الاقل يحافظ عليه بهذه في الاطار هذه في الجانب البيئي زاده كما قلنا احنا التظاهره تنقسم على جزئين الجزء الاول اللي هو يوم 24 سبتمبر بشنو مش تقوموا في 24 سبتمبر شنو مش تعمل

0: 24 25 سي اول ديب معناتها اول ورشه معناتها اللي باش تفهم في مارس هما الورشات. الورشه هذيا دونك باش نشوفوا شنو هي استعداد ال 60 واحد هذوما اللي باش يشاركوا انه باش يتكون شبكه. شبكه نتاع فاعلين اسمهم دونك يخدموا كل في طريق مجد منها ما احنا دونك ميزيوم لاب باش نكونوا كيما نقولوا مجمع نتاع فاعلين الكل باش يوليو كيما الفترينه نتاع الشمال الغربي الكل معناتها كيما شبكه الريزو داسوسياسيون يكون يدافع معناتها على الطريقه هذيا وكل واحد من جهته التمثيليه كيما قلت لك توا باهيه دونك عندنا 20 من الكيف 20 من البيجا فما زاد من جندوبه قربت 10 فما من شويه من سلينا خاطر سلينا هي هو راه مش يقولوا مجرده معناتها حتى لي زافلوون نتاعو الفروع نتاعو الكل زاد كيف كيف داخلين البروجي دونك فوالا فما شويه من منوبه شويه من بنزارت وشويه من سليانه.
1: انا سليانه ربما نعطي ملاحظه شويه في جانب من الواد انا شفته من واد مجرده فما العمران ماشي ويقرب له فما مثلا مقاهي او خلينا نقولوا ولا مشروع خلينا نقولوا هكا مقهى مطعم وغيره يعني قراب ياسر من الواد يعني هذا المفروض انه ممنوع.
0: ممنوع اي مشكله كبيره معناتها خاطر
1: اي يعني كنت على بعد يعني انا في مكان معين على بعد زوز مترو ولا يعني مش حاجه بعيده يعني وهذه حاجه المفروض ما تصيرش.
0: ممنوع اي
1: كيفاش خذوا اصلا الرخص هذوما؟
0: والله ما عندي حتى فكرة ما نعرف لي ممنوع واختار صافي ما تواجد يجي يستخر بحذا ويد يعمل مشروع
1: نعم بيه نهار ذوما 24 و 25 شو مش تعملوا؟
0: احنا دونك هذه الجورني نخدموا فيها بصفة علمية مع جامعة في بلجيكا يونيفرسيتي ليبر دو بروكسل هما باش يجيو يخدموا معنا على منهجيات العمل في الشبكات معناتها كيفاش نجمو احنا نخدمو دي زابروش بارتيسيباتيف مع الفاعلين هذوما الكل باش نجمو نكونوا دونك فكره واضحه مع بعضنا دونك قبل ما نعملوا احنا نبنيو الشبكه هذيا باش نشوفوا دونك شنو هما الاساسيات معناتها اللي نجمو نتقابلوا فيهم كيما قلت انت معناتها حكايه الكونكورنس اللي حكايه ديباسي معناتها ما عادش في العالم ما عادش فما كونكورنس
1: اي في العالم
0: كل لازم
1: هو التنافس راهو التنافس باهي اما لازم تنافس في نفس الوقت تكامل
0: كونستركتيف دونك هذاك علاش شنو باش نخدموا احنا على خاطر كي باش يتلموا هما حسب ما فهمت كلهم مقتنعين بالفكره نتاع التشبيك هذايا وباش نبداو في الورشات بعد باش نبداو في التسريع معناتها في الاكسيليراسيون نتاع لي موديل اللي يخدموا عليهم هما ايكونوميك وهو معناتها اسونسيالمون الماركتينغ معناتها كيفاش نجموا نسوقوا للوجهه هذيا دونك لتينيرير نتاع السياحه الثقافيه في الشمال الغربي وكل معناتها كل ما بعضنا
1: لقيتوا حل مشكله النقل
0: والله سي ان سوجي اللي هو ديما يتعاود مي مش عارفين كيفاش معناتها الاكثريه
1: ما تنجموش تعملوا ربما نقل بديل ربما
0: هو فما تران مي ماهوش متفعل فما كيما هو لي تران توريستيك في زوز في تونس فما لي زار روج هذاك نتاع السود واحنا في الشمال الغربي زاد فما تران توريستيك
1: لي زار فير
0: اما عمرنا ما يستعملوه معناتها هما معناتها السكك الحديديه معناتها ما يحبوش يستعملوه يمكن خاطر ما فيش برشا ما يتعباش ولا حاجه كيفاش دونك ما الحل الوحيد هو الترانسبورت
1: انه نفعلوه نتنجموا تعملوا طلب ولا غيره بالك يجاوبوا معاكم ويفعلوا اذا كان هو في حاله جيده بطبيعه
0: لا في حاله جيده جوست مش ما يستعملوش
1: نعم بالعكس لما يتوظف توا في المسلك السياحي هما بيدهم ينقص عليهم برشا حاجات يعني مهم ينجم طلب تكون طلب جماعي يعني ينجم يرجع
0: علاش نعملوا احنا بعد ما نعملوا الورشه باش نشوفوا شنو هو دونك الحاجات اللي نجموا نوصلوها دونك للعباد المختصه
1: من وبعد من 2 الى 4 هي التظاهره الاصليه يعني اللقاء الاول لانه تجميع مش تلتقي اللقاء يعني من 2 الى 4 اكتوبر شنو مش تقوموا به في الدوره هذه خاصه انكم قلتوا في الاعلان عن التظاهره انه الدورة هذه باش تكون أكثر إشعاع باش تكون برمجة وفعاليات كبيرة
0: أي هذه سي اون ديمونستراسيون دو فورس دونك الريسيس معناتها اللي موجودة في الشمال الغربي معناتها متصورة رار على الآخر معناتها ديجا عندنا معناتها كيما قلت لك عندك البطان اللي هو معناتها الأرشيتكتور نتاعو مهمة ياسر معناتها وعندك زادة تستور معناتها وتبرسق ثلاثة من بعضهم زوز مدن دونك عتيقة ومن بعد فما العباد اللي تخدم في لي برودوي تيروار الكل معناتها تبارك الله شفنا معناتها الشريحة معناتها والكرموس معناتها نتاع جبه، والتستور عندنا دونك
1: الرمان
0: الرمان،
1: وال
0: وزيت زيتونه نتاع تبرسخ معناتها او سي
1: طبعا.
0: معناتها كل عام يجي لولاني معناتها في العالم. كيف كيف دونك عندنا الكيف سيدا برشا، الخبز معناتها خبز فما 11 نوع نتاع خبز نتاع الكيف معناتها اللي مش موجودين في برشا بلايص ابال البرزقين دونك والمأكولات الاخرى. دونك عندنا مارشي هذايا نعملوه نتاع نتاع الحرفيين نتاع لي برودوي تيروار نتاع الريجيون الكل، هذايا اللي باش يصير في المقهى الاندلسي نتاع تستور.
1: وهذا انا نحييكم عليه لانه هذا بيدو هو محافظه على التراث الغذائي، لانه تعرف اليوم انت اكيد تتابع هالعركه اللي موجوده على شبكات التواصل الاجتماعي، كل واحد يقول هذه متاعي، فاحنا كي نثمنوه توا ونوثقوه ونهتموا به فحافظنا عليه.
0: اي بالطبيعه بالطبيعه. دونك فما هذايا المارشي تيروار نتاع النورويست اللي باش يصير في المقهى الاندلسي، وعندنا المسالك، دونك المسالك الكل اللي هما باش يخرجوا دونك كسوا في المدينه العتيقه نتاع تبرسق ولا نتاع تستور ولا في السلوقيه. وفما لي روندوني دونك برا، على خاطر عندنا اللي وراء تستور كلهم من برا سيدي سالم كلهم دي روندوني مع تعبيد تكتشف الطبيعه. وعندنا مسلك الزيت اللي هو اول واحد رانا نخدموا فيه.
1: مسلك الزيت
0: اي مسلك كيف الزيت هذا سي ورشه نتاع ديجستاسيون نتاع الزيت، ندوروا خمسه معاصر وكل بلاصه تشوف كيفاش البرودكسيون تصير نتاع الزيت، وتتعلم كيفاش تذوق باش تولي تفرق شنو انواع الزيت الكل، معناتها فما عندها معنا مختص في التذوق نتاع الزيت، ومن بعد تختار الزيت نتاعك وتروح به. دونك باش تمشي تشري زيتك هاو تجربة
1: جاي الزيت عنده جودة وتذوقه يعني من المنتج المستهلك.
0: فوالا دور على خمسة معاصر تشوف خمسة أنواع معناتها مختلفين.
1: جميل.
0: بعد فما ورشة تتعلم كيفاش شنو الأنواع نتاع الزيت الكل. دونك هذايا مسلك الزيت. وفما
1: هو أكتوبر مازال موسم الزيت.
0: مازال أما فما هاكا شوية حاجات تنجم تدخل
1: عليهم.
0: فوالا الرومان كيف كيف معناتها مش تشري رومان بركة، ما باش تمشي تختار معناتها تمشي للثانية وتدور وتختار الرومان نتاعك، وبعد تمشي مع مختصة تتعلم كيفاش تعمل الروب نتاع الرومان، تعرف كيفاش تعمل الكونفيتور. دونك تجربة كاملة، البرودوي بيدو ولا تجربة معناتها عشت
1: تعيشها مع الحرفية ومع الصنع.
0: تعيش التراث كما هو معناتها السافوار فير نتاعو الكل معناتها.
1: باهي هذوما إذا، وفما حاجات أخرى ربما فما أنشطة ثقافية.
0: بالطبيعة فوالا فما سيكل نتاع سينما دونك نتاع محافظة على البيئة، دونك هذايا مع المعهد الفرنسي ومع جوت انستيتوت باش يصير دونك سيكل نتاع سينما يخصوا دونك ليكولوجي، هذا باش يصير في دار ثقافة بتستور.
1: باهي
0: وفما دونك انيماسيون دونك تصير انيماسيون
1: في الشوارع في
0: تنشيط ثقافي باش نعملوا عندنا سيرك، دونك باش يصير ما يصير صغير معناتها تاع نومر معناتها تاع اربع دراج في الافتتاح.
1: هذوما هما الانشطه اللي باش تكون موجوده. فما لقاءات حواريه ولا لا؟
0: اي فما لقاءات حواريه بيان سور، هذوما معناتها باش يحضروا فيها وكلاء الاسفار سيرتو، باش يجيو زاد برشا صحفيين وين العباد باش يقدموا معناتها مقترحات شنو اللي قاعدين نعملوا في معناتها لي بروجي الكبار في النورويست في علاقه بالتجارب الثقافيه والسياحيه، في علاقه بالتراث، وبعلاقة بالمأكولات دونك المحلية دونك.
1: جيد جميل. سلوقية لفت انتباهي، علاش اخترتوا سلوقية مثلا؟
0: هي سلوقية
1: لأنه ديما سلوقية نحسها مظلومة، هي كان محطة قبل ما نوصلوا التستور.
0: هي معروفة برشا بالكروم سلوقية،
1: بالكروم
0: فما دومين كبير غادي اسمه شدرابة، دونك يجيوه برشا وهو بيدو ولا يعمل في ديز اكسبيريونس تاع تذوق، يدوروا العباد يشوفوا معناتها شنو هو الأنواع والمشات اللي موجودة نتاع العنب. دونك هذايا معناتها اكثر البلاصه اللي معروف عليها
1: بالكروم، نحييهم الكل المناطق واهالينا في المناطق هذه جميله،
0: الاقتصاد كله يدور حول الكروم
1: حول طبعا. رغم انه سنة قليل جدا التين سنة يعني الحقيقه ما فماش انتاج كبير، ان شاء الله المواسم القادمه تكون اكثر، لانه راهو نرجع ديما للنظافه، راهو الشجره كل انسان تتاثر وتنجم تحزن وتنجم تمرض وتنجم تمر بالحالات هذه الكل، يعني لما ما تلقاش العناية هي بدا يأثر على منتوجها وهذا طبيعي يعني جدا. فإن شاء الله يعني يكونوا يعني يحافظوا على هالبلاد الخضرة هذه ونخليوها خضرة زيدة. المشروع هذايا قلتوا زيدة أنه بعد الأماكن هذه مش تمشيوا البنزرت ومنوبة، كيفاش بعد؟
0: هو احنا معناتها المشروع هذا اللي نخدموا فيه توا من 2020 معناتها فيه تثمين الشمال الغربي، معناتها المناطق التراثيه بالشمال الغربي. ما اكثر بلايس معناتها الكيف ميتروبول معناتها كوم تاع النور اكثر بلايس خدت وقت وخدمنا فيها خاطر
1: ثلاث سنين
0: خدمنا برشا وخدمنا برشا ترميم زاده معناتها في المدينه العتيقه خدمنا برشا مع البلديه نتاع الكيف.
1: شنو رممتوا؟
0: رممنا دي اضرحه اللي هما كانوا معناتها دي ليسي ومسكرين جوست سورتو بعد الثوره معناتها صار لهم ديسكوات واحد دونك مع البلديه وقتها خرجنا العبيد اللي استغلوهم هكاك من غير حق ودخلناهم في المسلك ولا تو اوفيس توريستيك يخدموا فيه دونك لي جيد نتاع نتاع الكيف غاديكا بلاصه اسمها سيدي بلوفي ودونك بعد ما رممنا البلايص هذو رممنا زاد بلاصه مهمه مشروع محليه هو اسمه دار الخبز هذا اخر كو اخر كوشه عربي معناتها في الكيف زاد رممناها وخدمت معناتها مده معينه وفي تستور دونك خدمنا اديسيون اللي هي اللي فاتت دونك مع مع الشباب اللي غاديكا دونك تكوين سورتو في الوساطه الثقافيه والاخرين الكل معناتها des actions صغار معناتها باش يصير خاطر بالنسبه لي نحنا زوز مدن الكبار دونك هما تستور
1: تستور والكيف
0: تستور والكيف الاخرين des actions صغار
1: قمتوا بالتكوين زاد في تستور
0: بالطبيعه كنا بالتكوين مع برشا شباب تو des actions صغيره معناتها بالنسبه للمنوبه هنا قاعدين بشويه بشويه بتت في دورات اخرين تو كيما قلت لك وصلنا 60 مشروع مازال
1: متواصل يكبر بالطبيعه مازال في اول هو دوره ثانيه
0: البلاتفورم معناتها اللي بها الفائده باش تتلانسا دونك
1: دوره هذه يعني نجم نقولوا الانطلاقه الدوره هذه الاولى هي كانت تاسيس اليوم الدوره هذه نجم نقولوا هي الانطلاقه الحقيقيه للمشروع. نحب زاد رجاء يعني بما انكم انتم تشتغلوا على هذا لانه مدينه تستور فيها برشا حاجات زاد بدات تندثر وزاد فما انتهاك ليها مثلا يميز المدينه معمارها القرمود هذاك الازرق الاكل الواجهات نتاع المحلات اللي هي ولات تو يحبوا يسعوا تولي عصريه صحيح. يعني فما انتهاكات كبيره في المدينه صحيح. العتيقه للاسف يعني
0: هي والله حكيت ادوكاسيون معناتها المشكله اللي صغار ما يعرفوش قيمه البلايص هذاك تو فما مثلا اكثر بلاصه معروفه هي سيدي نصر القرويشي هذا اللي هو موجود على الثنيه واللي توا اكثر واحد معناتها فيه مشكله على خاطر برشا سرقه فيه وسرقوا القرمود الكبير معناتها كله تنحى اللي هو معناتها تاريخي دونك احنا عندنا زوز ورشات تحسيسيه باش نخدموهم واحد في سيدي نصر القرويشي اللي هي دونك باش نعملوا معرض للصور الفوتوغرافيه باش نعصروا باش ننشروهم غاديكا باش نحسوا شويه معناتها على البلاصه معناتها على المكان وعندنا باش ورشه نتاع تنظيف ولا ترميم الاعمده اللي في وسط الجامع الكبير نتاع تستور
1: جميل
0: خاطر فوالا باش نعملوا
1: نقترح زاد انكم تعملوا ورشه في وسط المدينه اللي هي قهوه القهوه المعروفه
0: القهوه الكبيره
1: هذيك الكبيره البطحه قهوه البطحه هذيك لانه الناس كل تتلم فيها شباب وكهول وغيره فغاديك ممكن التحسيس يكونوا عندكم المجال يعني واسعه يعني المكان
0: هذيك باش يصير فيها عرض دونك سينما اكثر العشيه ديكوجيكسيون دو فيلم
1: نعم فكروا زاد في التحسيس فيها لانه جمعوا فيها برشا شباب
0: صحيح
1: نعم ان شاء الله لانه المشروع مهم جدا وان شاء الله يتعمم زاد نقول انه على تونس كامله لانه الكلها مستحقه انه تثمين وحفاظ زاده فما استعديتوا وكملتوا الاستعدادات وكل شيء
0: هي بالطبيعه تو اخر عندنا ثلاثة ايام عملنا جلسه مع في الولايه نتاع بيجا دونك قابلنا الجمعيه وقابلنا الجمعيات سيرتو خاطر نخدموا برشا مع الجمعيات معناتها هي راهي مشروع ماهوش مسيامله مجموعه معناتها فيه برشا جمعيات سيرتو الجمعيات اللي في التستور اللي يوقفوا معنا بالكدي سيد المعتمد والعبيد وعنا سيرتو الشريك نتاعنا دونك وكالة تحيه التراث اللي نخدموا معها توا عندنا قربت
1: تقوم مجهود كبير زاد وكالة تحيه التراث صراحه
0: فوالا ديجا عملنا عندهم كونفرنس دو بريس ويعاونوا فينا بالكدا معناتها ديما يدي مفتوحه ودونك باش نقدموا بعضنا الكل باش تنجم ترجع الفائده على الناس الكل سيرتو اللي هو تراث تراث يهم الناس الكل ويعز علينا
1: نعم واللي يحب زاد من المتطوعين من غيره يحب يلتحق بكم ينجم يلتحق بالجمعيه
0: هكا ولا بالطبيعه احنا عندنا ديما هذوما معناتها لي بينيفول ولا الوسيط الثقافي اللي نخدموا معاهم نعملوا فورماسيون نهارين قبل الواحد باش ينجموا دونك يحكيوا مع العباد سيرتو في كيما قلت انت في التحسيس دونك
1: باش يصير كومباني نعم جميل لانه كمرحله اولى التحسيس هو مهم وبعد نبنيو عليه في المستقبل مع يعني تتوفر زادة وكذلك انه المستثمر الخاص يكون يكون عنده الوعي بأهمية أنه يشارك زيادة، لأنه زيادة ما نجموش وحدنا، يعني لازم أموال
0: بتبيع،
1: فلابد وأنه زيادة الخاص أو المستثمر الخاص يكون زيادة واعي اللي هو راهو فاعل في البلاد هذه وراهو طرف فيها، فيلزمه يمد يد العون زيادة.
0: صحيح
1: هكا ولا
0: صحيح بالطبيعة.
1: نعم، يعطيك الصحة سي حاتم الدريسي، نورتنا، فرحانة برشا بالمشروع اللي انتم تقوموا به، المشروع الوطني حقيقة اللي هو يثمن كل ما تتميز به بلادنا وتحديدا الشمال الغربي اللي هو يستحق بالطبيعة كل تثمين. شكرا لكم على هذه المبادرة والمشروع، واحنا اكيد باش نتبعوكم، وما زلنا لنا عودة للتظاهر نزيدوا نحكيوا عليها في وقتها زيادة، وكل التوفيق ليكم، وإن شاء الله أهالي تستور وسلوقية وتبرسق زيادة يندمجوا بشكل كبير في هالتظاهرة هذية ويكونوا فاعلين كما عودونا، لأنهم هما حقيقة أيضا متشبثين برشا بتستور وبأماكنهم يعني، فأكيد أنهم يحبوا يحافظوا عليها. شكرا جزيلا، نورتنا، وكل التوفيق ليك وانت وكل المجموعة. شكرا ليك، شكرا اللي تابعونا الكل، شكرا لضيوفنا، شكرا لسهير زين اللي رافقتنا في الساعتين الأولانيين، كذلك صديقي منصف المرايحي اللي رافقني الآن واللي واصل معاكم إلى حدود الساعة منتصف الليل، كذلك نفيس العشري في التنسيق العام، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. إلى اللقاء، نلتقي غدا في حدود الساعة الثالثة مساء في برنامج حديث المسرح. إلى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف ومن الحكيم،
2: سينما
5: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه،
8: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
9: يا خواف
8: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
11: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
12: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
11: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
12: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
11: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
12: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
11: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
12: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
11: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
12: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
11: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
12: فكونوا في الموعد.
13: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
14: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
15: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة في موسم جديد من برنامج طريق المدرسة. نحاول من خلاله أن نبحث في الحياة التربوية وبالخصوص في حياة التلميذ داخل المدرسة وفي علاقات المدرسة بالفضاء الخارجي بالأساس بالمجتمع وبالعائلة وكل من يتدخل في الشأن التربوي. لذلك الحصة الأولى باش نحكو على العودة المدرسية، رؤية العائلة التونسية للعودة المدرسية، كيف تنظر العائلة التونسية لمعنى العودة في حد ذاته، هل هي نظرة قائمة على ما هو اقتصادي اجتماعي أم نظرة تتجاوز ذلك نحو ما هو إبسيمولوجي معرفي، نحو رؤية تحيلنا على النجاح والتفوق والتخطيط للحياة التلمذية خلال السنة الدراسية. هذاك علاش باش نحاولوا احنا نفكوا المسألة دي وفي نفس الوقت ننظروا الى كيف تستعد المدرسة لاستقبال التلاميذ، وهذه في السياق هذا باش نحاولوا يكون معنا زوز مختصين في الشأن الاجتماعي والتربية بصفة عامة، اللي هما الدكتورة هيام التركي وهي أستاذة جامعية في علم الاجتماع، والأستاذ عماد العباسي وهو باحث في الشأن التربوي ولديه تجربة الحياة المدرسية. باش نحاول نفك المسائل دي الكل في فقرة لنفكر معا.
14: لنفكر معا
15: في فقرة لنفكر معا، احنا بدينا بالعائلة التونسية الحقيقة وهي الحركية التي تشهدها العائلة التونسية خلال العودة المدرسية، حركية خاصة من الداخل الحقيقة ومتشعبة، وفي بعض الأحيان تلقاها فيها كالمجهود الكبير الذي تعيشه العائلة التونسية طلبا لنجاح السنة الدراسية بالنسبة لأبنائهم. هذاك علاش باش نحاولوا مع الدكتورة هيام التركي انه تعطينا التشخيص والتشريح السوسيولوجي للعودة المدرسية، وكيف ينظر عالم الاجتماع إلى العودة المدرسية، وكيف ينظر عالم الاجتماع إلى تمثلات العائلة التونسية لمسألة أن أبنائهم لديهم طموحات ويسعون إلى تحقيق تلك الطموحات من خلال تحضيرات خاصة تعيشها العائلة التونسية. دكتورة هيام، كان جاوبنا على هذا السؤال.
16: مع السلامة وعسلامة ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، وأنا سعيدة أني نفتحت السنة الدراسية مع بعضنا على أثير هذه الإذاعة المتميزة.
15: مرحبا.
16: هو بالفعل التونسي والعائلة التونسية عندها علاقة خاصة بالمدرسة، ولكن الاستعداد للمدرسة أو للعودة المدرسية حسب تمثلات أو تصورات العائلة التونسية هي تتبنى على جهتين، الجانب الاقتصادي اللي فيه الإعداد اللازم ماديا يعني على مستوى المال الآخر، اللي التحضيرات المادية أيضا لكل ما له علاقة بالعودة المدرسية، الكتب المدرسية أيضا، العادة اللي ولت عنا هي الدروس الخصوصية تبقى للعودة المدرسية استعدادا للعودة بيدها، باعتبارهم أنهم هم يراهنوا على التحضير المعرفي اعتقادا منهم أنه هو يضمن الهاجس العددي اللي هو بالفعل هاجس أكثر من المعرفة في حد ذاتها، يعني عند للأسف عند أسرنا. بالإضافة للجانب الاقتصادي ما ننسوش أيضا اللي بيت ولد دخلت العادة بعض العائلات التونسية أو عدد كبير منها أنهم زاد كأن عيد من الأعياد أشبه بعيد الفطر، يتم إعداد بعض اللباس الخاص لهذه العودة احتفالا بما يشملها من أجواء هيك خاصة. الجانب أيضا كما قلنا إضافة للجانب الاقتصادي المالي، نلقى الجانب المعرفي ما بين قوسين ضمانا للعدن. الهدف الأسري مبني أساسا للأسف هو اللي هنا مش المعرفة في حد ذاتها، العدد ضمانا للتميز أو حرصا لبعض الأسر على التميز أو النجاح في حد ذاته على مستوى الرقم. يتم تحضير الأبناء مسبقا ببعض الدروس اللي هو يتم تحضيرها ماديا، ولكن اللي هنا يعني صغير نحصره في شهر تقريبا وهو يقرأ في دروس خصوصية سابقة للعودة المدرسية في حد ذاتها، ما قد يرهق التلميذ ويخلي شغف العودة يضعف للأسف. هي عادة لهنا نلقاوها في العديد والعديد من الأسر، وحتى على مستوى الملاحظة النجم نلاحظه في السناقين قال آخر وشوارينا نشوفه من قبل بشهر من العودة المدرسية، وليداتنا بسيكانهم بكتب بيتهم ماشيين يقرأوا، يعني ما تتطلبش دراسة معمقة مش نتبينه انت عمق انتشار هذه الظاهرة اللي عام على عام ما تزداد.
17: صحيح.
16: يعني كل واحد وهاجسه العددي، ونعاود نأكد الهاجس راهو للأسف بمطية معرفية، لكن هو الهاجس الأساسي هاجس الأعداد. كل واحد الهدف متاعه حسب إمكانيات ولده، واحد يحب ينجح واحد يحب يتميز، وكل واحد هو والهاجس متاعه، أما ديما يبقى في حدود ما توفره الأرقام من إمكانيات. لكن ما ينظر إليه السوسيولوجي هي حكاية أخرى، أو ما ندعو ليه أوليائنا والمربي أنهم يهتموا بجانب قد تم إهماله حسب الملاحظة، اللي هو أن العودة المدرسية هي عودة العلاقات الاجتماعية بين المدرسة والتلميذ والمجتمع والأسرة. يعني هي علاقات اجتماعية ومناخ تعليمي ومناخ تربوي، ولازم نعطوه أهمية ونعطوه قيمة، على خاطر قد يكون هو الرافد لبناء علاقة سليمة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي اللي النجم الرهن بها أكثر على النجاح في حد ذاته. والنجاح لهنا بالمعنى الكبير، مش نختصروه في رقم وعدد، نجاح ولدنا في وبنتنا في أنهم يكونوا ناس أسوياء قادرين على بناء علاقات سليمة، قادرين على فض نزاعاتهم ومشاكلهم، قادرين على عقلنة مشاعرهم والتحكم فيها، قادرين على رسم أهدافهم وطموحاتهم. احنا نحب نبني مواطن صالح وابن بار، يعني هذا الهاجس اللي نورمالمون نعلوه على اي عدد وعلى اي رقم وعلى اي لبسة مزيانة وكتاب وغلاف غالي. هنا يعني تطبيق الأولوية، ما قلناش ما نفرحوش وإلا المادة ما عندهاش قيمة، لكن لو نطبق المعطى العلائقي هذا الاجتماعي قد يرفع بينا القدام على الخاطر يبني للإنسان، وهو اللي الرهن بيه على المستقبل، على خاطر وليداتنا هما النساء ورجال تونس غدوة، واللي نحبهم يكونوا في أبهى صورة. وبالتالي أنا في كل مرة ندعوهم أنه نحكيه مع أولادنا، مش نعرفوا كيف نقول وإحنا التقييم للسنة الفارطة شنو هو اللي كان فيها من حاجات باهية وحاجات خايبة، سواء معرفيا في على مستوى المكاسب التعلمية، الصعوبات في التعلم، أيضا على مستوى المناخ المدرسي شنو اللي نحبوه، شنو اللي عنا منه مآخذ، شنو هي الصعوبات، عشنا فترة عشنا حالة تنمر، عشنا عنف، عشنا ضغط، أيضا نخلوهم ينفسوا على مشاعر وليداتنا حتى كان بالكراهية. احنا راني أنا ديما هاجسي الميدان كيف نسأل وليداتنا في العودة المدرسية عدد هام منهم ما يحبش يرجع للمدرسة، لازمنا نفهمه مش نعاقبه علاش ما تحبش المدرسة، لا خل نفهمه علاش ما يحبهاش، أكيد كيف ما يحبهاش أو يعبر على أنه ما يحبش يرجع يقرأ، لازم الساعة المشاعر هذيك تخرج، ومن بعد ذلك نعقلناها قد يكون المشكل عند مشاكل تواصلية، مشاكل علائقية، مشاكل تعلمية، خمسة كيكوها في عوض أن احنا نخبو فيها والتخبية خلت صورة المدرسة تهتز قدام وليداتنا، دي ما يخاف أن يعبر عن المشاعر السلبية تجاه المدرسة اللي هي قد يكون مش في المدرسة في حيوتها، قد يكون جاي من أسباب يمكن عقلانتها وايضا علاجها لو قدرنا ان نشخصها بالشكل الواقعي العقلاني وما نقعدوش نخبو في اشياء قد تكبر، بما في ذلك التنمر، العنف اللي يعيشه الطفل، او التحرش او غيره من المشاكل اللي قد يعيشها راه، والا انه هو عاش حاله ادمان على القنبل الهندي. ديما نخلو بيبان العوده لوليداتنا حتى لو انهم هم مالوا للسلوكات اللي تبعد بيهم على القواعد العامة للحياة المدرسية، لكن يبقوا ديما المدرسة الحضن الدافي. احنا نتمنوا انه هو ديما بابه مفتوح للعودة، لعودة ابنائنا حتى كان حادوا الى حد ما لسبب او لاخر، نفسي اجتماعي عائلي، حتى الحومة بيضا خليته يتعرف على اشخاص معينين. هي ديما نخلوا باب العودة ممكن، باب العلاج ممكن، باب إصلاح العلاقة ممكن، باب بناء تصورات حلوة على المدرسة من جديد ممكن. احنا كمربيين نواجه زاد أخطائنا، نشوف روحي يعني عم ناول كمدرس شنو اللي عملته من أخطاء قد جرحت وليد، قد هنت بنية، قد نحس بروحي دون تعالي عليه، أنه الخطأ خطأ إنساني، والإصلاح أنه الإصلاح الذاتي هو قمة الحكمة لنا، مش أنه احنا نكونوا كائنات لا تخطى، مستحيل. دونك احنا نخطئ، لكن في كل مرة نعيد جدولة ما قمت به ونقول هذا عملت به نزيد فيه، وهذا قمت به خايب نحاول نصلحه لسبب او اخر، عيطت صحت ما قريتش بالقداء عامتها، عملت خلل بيداغوجي، عملت اشكال معرف اي مثالش، انه اني نتصالح مع الخطأ الانساني كمربي، ونقول ان اللي نعلي من هدف المتاعي اللي هو هدف أجيال هنا سوية تبني علاقة سليمة بالمدرسة، على خاطر كل ما تكون العلاقة سليمة بالمدرسة نبنيه علاقة سليمة بالمؤسسات بشكل عام، على خاطر الصورة الأولى للمؤسسات والدولة يبنيها صغير من خلال المدرسة، هو ما عنداش تمثل كبيرة اش معناتها دولة اش معناتها مؤسسة، لكن يبنيها في البداية يبنيها من خلال المدرسة، واحنا نطمح وجاهدين من المربين وعنا ثقة فيهم، ثقة كبيرة أنهم قادرين على أنهم يتفهموا وليداتنا، أنهم يتجاوزوا الأخطاء، ونعود نقول الخطأ هو إنساني، كلنا نخطئ، أنا بيدي كمربية أخطأ، أنا كأم أخطأ، ونعاودوا أن نصلحوا، راهو العيب مش في الخطأ، العيب في الاستمرار فيه، واللي نجم يؤدي إلى نتائج خايبة لوليداتنا في المستقبل. رأي كلمة خايبة جد في وقت فيها هشاشة نفسية عند الصغير، ولا هشاشة اجتماعية أو هشاشة أسرية مسكينة، جد في وقت خايب الكلمة هذيك قد تغير رؤيته للحياة ولروحه وللمجتمع وللمستقبل، فلازمها تعاون على بناء الأهداف. دونك الفرصة العودة المدرسية نبني ونحاول نفهم المشاكل اللي صارت عنا ولا العلاقات، ونحاول نصلحها ونلقوا ثنية، مش نعاونوا صغيرنا على صف النزاعات اللي عنده ولا المشاكل اللي عنده.
15: دكتورة
16: هذه الهاجس.
15: دكتورة يعطيك الصحة، على كل حال أنت قمت بالتشخيص وفي نفس الوقت دخلنا في مرحلة النصائح ورؤيتك اللي هي رؤية علمية بطبيعة الحال. يبقى نرجع للعائلة التونسية في حد ذاتها اللي تعاملها مع العودة المدرسية يجمع ما بين العفوي وفي نفس الوقت العلمي، فما التمثلات نديمة ملتبسة حول العودة المدرسية، خاصة أنه اليوم هنالك العديد من المتدخلين في المتدخلين المرئيين واللا مرئيين في تشكيل الوعي الجماعي حول مسألة العودة المدرسية. يعني نحكونا أن القول الفضاءات الافتراضية اليوم تتعامل مع العودة المدرسية تعامل معين، من جهة كونها أنها تبحث على تبث في رسالة، قد تكون الرسالة ذيك مشوحة حقيقية. المهم هنالك رسائل اليوم تحيط بالعائلة التونسية تجعل منها تتعامل مع العودة المدرسية دائما فيها كنوع من الخشية والسعي إلى النجاح، ولكن في نفس الوقت تتعامل دائما مع العودة المدرسية وكأنها عيد، كأنك نرجع لحكاية أنه العيد يعني العودة هي عيد، ولكن في نفس الوقت العودة هي تحدي. التحديات التي تعيشها العائلة التونسية الحقيقة تحديات كبيرة على مدى السنة. أنت قلتي أنه راو في السنة الماضية نتعامل مع صغيراتنا، نتحاورهم، نشوف شنو أخطائهم، نتجاوزوا، نقوم بالتعديل، نصارحوا رواحنا، ثم الحوار والتواصل وفي الكثير من الإنصات لصغيراتنا. هذا الكل أمر مهم. يبقى أنه العائلة التونسية اليوم هل أنها تطورت بتطور الآليات الجديدة والفضاءات الجديدة المرئية ولا مرئية اللي تقدم لها في النصائح، ولا بقات عائلة تقليدية تتعامل بنفس النمط مع العودة المدرسية على أنها فيها رهانات وفي نفس الوقت هي عيد وفي نفس الوقت فيها كثير من الإحساس بضرورة إنجاح السنة الدراسية مهما كلف الثمن؟ تفضل.
16: هي الحق على العلاقة يعني بين الأسرة والمدرسة يعني سبقا استهلاكية يعني غلب عليها الطابع الاستهلاكي
15: النفعي يعني بالأساس
16: الاستهلاكي بمعنى أنه قداش نشري يعني ياسر فلنا كان نشوفه حتى الطاقة اللي يحمل الأسر تحمل روحها أقوى من طاقتها في توفير ما يلزم وما لا يلزم ما قبل العودة في حد ذاته. وتقريبا معظم العائلات تشري الأدوات والمستلزمات الكل واللباس قبل العودة بشهر وبنصف شهر، يعني ما ركزوا ياسر على الجانب الاستهلاكي واللي فيه ياسر في بعض الأحيان المبالغة، يعني الماركة الفلانية في الكرطابلة الفلانية والماركة الفلتانية في كذا. وشكل ثاني هو كما قلت لك اللي دروس الخصوصية، يعني هذا هو اللي تركز عليه الأسر. بقية التفاصيل اللي احنا حكينا فيها بنحكيه مع أولادنا تقريبا معدومة، قد يكون الفكرة بيدها غير مطروحة.
15: ويو لهنا احنا دكتورة لهنا احنا نحكي على انه العائلة التونسية واصبحت يعني مفتوحة ومعارضة انه هنالك كثير من مصادر المعلومات والتوجيهات والنصائح، مع انه العائلة التونسية اليوم قاعدة تواكب. هل انه في الوضعيات هذه العائلة التونسية لازالت تقليدية بالمنطق القديم السبعينات الثمانينات التسعينات، ولا زاد هي حسنت وطورت من تمثلاتها للعودة المدرسية؟ نحكي على التطور الديناميكية في بنية الذهنية للعائلة التونسية.
16: أنا نعود الفكرة يمكن ما هيش واضحة. هي ما بقتش كما هي، كما صورة المدرسة ما بقتش كما هي. صحيح. السبعينات والثمانينات ما تحمله الأسرة من تمثلات إيجابية رنانة على المدرسة هي عندها حتى علاقة حتى بأنها هو التشغيلية بيدها فرص التشغيلية. صحيح. وقيمة الشهادة على مستوى سوق الشغل وإمكانية التعلم اللي هي تعطي إمكانيات مفتوحة للصعود في السلم التراتبية الاجتماعي والقيمة حتى الاجتماعي. ما عادش هي نفسها، ما عادش النجم نقارنه بين اللي كانت تتمثل الأسرة التونسية في السبعينات والثمانينات بالأسرة التونسية 2026 و2027. أصلا ما همش نفسهم، الأم والأب قبل هم تو، التلميذ ما هوش نفسه، المربي ما هوش نفسه، الظروف العامة ما هيش نفسها، تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ما هوش نفسها، ما خلى راه المجتمع مبني على ثقافة المجتمعات المعاصرة، وإحنا التونسي صباق في علاقته بما هو عصري بشكل عام، هي مبنية على ثقافة الفرجة، أي ثقافة اليوم. وكعليش تبنى العودة المدرسية أساسا على الجانب الاستهلاكي، الاستهلاكي يعني نشري أضخم حاجة وأزين حاجة، أزين طبلية وأزين وأحسن إتيود وأحسن منصة رقمية مش يقرأ فيها ولدي وأحسن أستاذ يقرأ فيه، ريتو الأحسن مبني على الفلوس يعني على الاستهلاك. راهي المعرفة في حد ذاتها والمكتسبات التعلمية والإشكاليات الحقيقية اللي يعيشها في التعلم صغيرنا قليل. وأنا درما تلقى عائلة بالحق تحاول تفكك الصعوبات اللي يعيشها صغيرها سواء علائقيا أو اجتماعيا أو سلوكيا، نرى مشكلتها نجيح ولا ما نجيحش وتميز ولا ما تميزش، هذا الإشكال. يعني لو أن احنا علاقتنا عقلناها بالشكل اللي يخلينا نفكك المشاكل كما هي كما يعيشوها أولادنا داخل المدرسة ممكن رانا تصلحنا. أما المشكلة أن كل يوم علي كل عام لعام نلقوا عودة مدرسية فخمة أكثر فخمة بين ظفرين على مستوى ما نكلف أنفسنا من فلوس رأي تدفع بأرقام مهولة بالمقارنة بقيمة الأجور، يعني فتفوق بشكل كبير الأجر متاع شهر أود ويتدفع ويدخلوا في الروح والسنة الدراسية ما زالت ما بداتش، في حين أنه مش يحكوا مع أولادهم وهواجسهم ومشاكلهم ومخاوفهم من المدرسة من من من أصحابهم من التنمر من التحرش من من من الإدمان من غيره. من النادر جدا ما تلقى شكون راهو يعقل المشاكل المدرسية اللي يعيشها أولاده ويحاول يحرص على المكتسبات المعرفية وتطوير معارف ولده وتطوير شخصيته وعلاقاته راهو للأسف.
15: هذا واقع نتاعنا. أما إحنا كي نجي نشوفوا إنه المجتمع التونسي اليوم مجتمع مفتوح، وانه هنالك دائما ما نقول كي نقول مجتمع مفتوح هنالك دائما مصادر التوجيهات والنصائح التي نجدها لدى المختصين لدى اصحاب العلم والمعرفه واللي اليوم متوفرين لدى العائله التونسيه بشكل مرئي مثلا او بشكل صوتي او في كل المنصات. نجد هنالك من ينصح، هنالك من يوجه، من يساعد، من يؤطر العائله التونسيه يعني. ومع ذلك تجدين انه لازالت العائله التونسيه تنظر إلى العودة المدرسية نظرة اقتصادية تختزلها فيما هو اقتصادي بالأساس مادي دون اعتبار الجوانب الإبستيمولوجية والنفسية للتلميذ. هذا علاش نقول هل أنه التقصير من العائلة التونسية أم التقصير من الفضاءات المحيطة بالعائلة التونسية اللي تتوفر لديها آليات التوعوية بالأساس؟ قد نحكو على التوعوي أنه نرتقي بالعائلة التونسية حتى تتحرر من سلطة الاعتبارات المادية والنفعية والاستهلاكية وترتقي إلى مرتبة أنها تكون عندها رهانات بعيدة المدى لديها أثر على شخصية التلميذ ولديها أثر على التكوين العرفاني لدى التلميذ. هل تجدين أنه ما هو متوفر اليوم من آليات توعوية قادر أنه يغير من هالتمثلات هذه للعائلة التونسية، أم لازلنا بعيدين على الطموحات في أنه طموحاتنا في أنه يكون العائلة التونسية عائلة معرفيا فيها نوع من الوعي بالرهانات الحقيقية التي يجب أن يعيشها التلميذ؟
16: هي كما قلت هي اليوم العائلة التونسية كما قلت منفتحة بمعنى عندها وسائل اللي تنجم توصل للمعلومة والمعرفة اللي حاجتها بها بأسهل الطرق. مش المشكلة في أنه هي مش موجودة، المشكلة في الطلب. يعني هل أن العائلة التونسية تبحث عن مثل هذه المعلومات وإلا لا؟ خطر انت تعرف وسائل التواصل الاجتماعي مش توصل لك المعلومات، هي الالجوريتم هذا يبين ومربوط بالفيديوهات اللي مش انت تبحث عليها، وانت قداش من سيجوندة في المواضيع هذيك والفيديوهات هذيك قعدت تسمع فيها، وبالتالي تولي هي بيدها وسائل التواصل الاجتماعي تنتقي لك المصادر هذيك على خاطر هي ثقافة فرجة غايتها انك تتفرج اكثر ضمن منطق انتظاراتك وضمن منطق استعداداتك واهتماماتك. يعني هي اللي هنا مش توصل لك المعلومة أو الفيديوهات هذوما مش أنها مش موجودة، أنك في البداية لازمك تبحث عليها، يعني تريشيرشي في الأول وبعد ليك تقعد زول ثلاثة فيديوهات تتفرج فيهم ومن بعد تعمل سويفي لبعض المختصين وهي بيدها وتزيدك معلومات أخرى وباجات أخرى سواء الانستغرام ولا الفيسبوك وغيره ولا تيك توك وغيره. لكن احنا كيفاش مش توصلني؟ يعني لازم العائلة في الأول تبحث عن مثل هذه المعلومات وتثمن هذه المعلومات وتعطيها قيمة حتى على مستوى عدد الوقت اللي مش تخصصه في الفرجة لهالفيديوهات، مش هي تتوفر له بشكل مكثف. للأسف الفكرة بيدها غير مطروحة، احنا من نجموش اللوموهم، ما هيش مطروحة. قد يكون احنا لازمنا كإعلام وإلا كمربين احنا بيدنا نحثوا عليها. يمكن احنا نمشوا لهم، نمشوا للأسر، نعملوا المدرسة بيدها اللي هي تدخل لهم من خلال الباجات الفيسبوك متاحة. تقريبا كل المدارس عندها فيسبوك، ومن عارف عندهم انستغرام ولا لا، اللي متأكدة منها كل المدارس التونسية والمعاهد والكليات عندها الفيسبوك. دونك كيما ما تعطي معلومات رسمية أو الأنشطة الموجودة داخل هذه المؤسسات التعليمية، تعطي زادة فيديوهات توعوية فيها تعطي قيمة للطرق للتشخيص للمشاكل اللي يعيشها مثلاً وليداتنا وكيفية العلاج أو مساعدة أبنائنا على العلاج. قد يكون لهناك في ندخل واحنا للعائلة تقريبا ما فماش عائلة عندها أولادها في الليسي الفلانية أو المدرسة الفلانية مش عاملة سويفي للفيسبوك هذاك. دونك علاش كاقتراح احنا نقربوا لهم مشريتي راهو الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي هي غايتها تمشي لأنها تحبك تستهلك أكثر ومبنية على ثقافة الفرجة. علاش احنا ثقافة الفرجة ما نستغلوهاش؟ والصالحنا مش ديما احنا اللي يكودوا فينا، قال نولوا احنا بيدنا من خلال اللي باج هذوما اللي هم رسمية ندخلوا للعائلات التونسية فيها برشا رسائل بالطريقة اللي يستوعبوها وليداتنا بالطريقة اللي يحبوها أوليائنا، تكون خفيفة وتكون مباشرة بشكل أن هي تليفون وبيدو تو يولي يجيب له الفيديوهات على خاطر راهو هكا تخدم هي وسائل التواصل الاجتماعي وكلها ولت منفتحة على الذكاء الاصطناعي لغاية الفرجة. يلا علاش ليه احنا من المنبر
15: نستثمر وذي نستثمر
16: ندعوه، ماهيش حاجة صعيبة راهو انه وبالتالي تو المعلومة تولي تجي سواء من المدرسة او من اللي ينتقيه الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات المشابهة ومن فاجات في التيك توك ووسائل والفيسبوك والانستغرام، وتولي وقتها الهاتف هذاك يجيه الفيديوهات هذاك الخطر هيك تخدم هي بيدها العقل المدبر متاحة يفكر بالطريقة ذي. علاش ليه؟ على خاطر كما قلت لك المشكلة هو لازم يبحث في اللون، هو ما مش مسمن اللي نحكوا فيه أهمية التواصل أهمية التعبير صغيرنا، راهو كيف يجي يقول ما نحبش نقرأ الأم وتعطيه ريح بوي يعاركوا على خاطر عبر على مشاعر طارقة عنده، مش عيب قال نكره، مش عيب قال ما نحبش، أما العيب أني أنا كأم ولا كمربي ما نفهمش علاش ما حبش، علاش ما يحبش، شنو المشكلة؟ أكيد قد يكون تعرض حالة تنمر تحرش ما نعرفش، محاولات التغرير به في إدمان مجموعات وكل المؤسسات دون استثناء محلولة عليها المجتمع المخاطر المبني على القلق على التوتر على اليقين على المخاطر المتعددة. دونك لهنا مش نخافوا من المخاطر، إن نحاولوا نسلحوا وليداتنا بالآليات من المختصين، آليات اللي تعاونهم أنهم يجابوا هالمخاطر على الخاطر المخاطر جاية حبينا ولا كرهنا، لكن الممكن بالنسبة لنا أن نعطوا وليداتنا آليات مجابات هذه المخاطر المتعددة اللي تجينا رام المختصين. هذا اقتراح، علاش لا أنا يسمعوا فينا اليوم المؤسسات التعليمية وزارة التربية. فكرة بسيطة هي كيما تهبطوا انتم الأنشطة متاع المؤسسات التعليمية المعطيات الإدارية وعلى أهميتها، زادة انبثوا لهم فيديوهات توعوية كار لتشخيص بعض الحالات اللي متفشية في المدارس، وكل مدرسة تعرف رأي الحالات اللي عندها وتحاول هنا نعاونوا الأسر أنها توصلها المعلومة وتجيها الفكرة
15: به برش. يعني هذه كاين قاعدين نبحث عن الحلول الحلول المناسبة للترشيد وتوعية العائلة التونسية حتى تعدد من قراءتها للعودة المدرسية ولا تختزلها في البعد المادي الاستهلاكي بالأساس، وتنظر إلى أن العودة المدرسية هي البداية للحياة جديدة، حياة مدرسية جديدة يحق فيها التلميذ سعادته أنه يحب يكون سعيد داخل المدرسة وأنه يكون متوازن يمحق ويكون متوازن ويكون متوازن ويعيش العفوية وفي نفس الوقت النظام داخل المدرسة دون مكبلات المقبلية اللي ترسخ العائلة في ذهن التلميذ كونه عليه أن ينجح مهما كلف الثمن وعليه أن ينافس أصدقائه وعليه أن يكون نوعا ما كان نخلق فيه نوع من الأنانية والفردانية، وهذه حاجة تنجم تشكل تهديد لتركيبة المجتمع في حد ذاته المصغر اللي هو الحياة المدرسية. شكرا على كل حال على المداخلة نتاعك الأنيقة والرشيقة والعلمية في حد ذاتها، ونواصلوا احنا طبعا مع سي عماد العباسي فيحللنا ويشخصنا استعداد المدرسة التونسية لاستقبال أبنائها. شكرا دكتورة ويام التركي أستاذة جامعية في اختصاص علم الاجتماع. نتوقف الآن مع أغنية كلمات لماجدة الرومي.

0: نعود أصدقائي مع سي عماد العباسي، هو باحث في الشأن التربوي وفي نفس الوقت لديه خبرة في المسألة التربوية بصفة عامة. سي عماد العباسي، احنا حكينا على تمثلات العائلة التونسية للعودة المدرسية مع الدكتورة هيام التركي، وحكينا على رهانة العائلة التونسية. نحاول في الجزء الثاني ننظر للمؤسسة المدرسة، يعني استعدادات المدرسة التونسية لاستقبال أبنائها، يعني باش ناخذوا الشروط التي يعيشها الميداني، رجل الميدان اللي هو الإطار التربوي بصفة عامة. كيف تستعد المدرسة التونسية للاستقبال لدي السنوي؟ تميز المدرسة التونسية كاين احتفالية، ولكن داخل هذه الاحتفالية هنالك من يجتهد ويسعى إلى أنه تكون المدرسة حاضرة بشكل واضح لاستقبال أبنائها. كنت حكينا على تجربة العودة المدرسية من زاوية نظر استعدادات المدرسة التونسية.
1: العودة عادة اصطلاحا هي عودة إلى الينابيع، هي عودة للأصل، فنحن نتحدث عادة على العودة إلى المنزل، العودة إلى مسقط الرأس، العودة إلى الوطن. وفي هذا الإطار تتنزل العودة إلى المدرسة، يعني العودة إلى أصل الأشياء اللي المكان التلميذ الطبيعي اللي هو في المدرسة. بالنسبة للتحذيرات، هي تحذيرات هيكلية وتحذيرات وظيفية. بالنسبة للتحذيرات الهيكلية ترتبط بالبنايات والتجهيزات والاستعداد، الطاولات، تصليح ما انكسر من الأساس، تلاء الجدران، هذا الاستعداد الهيكلي. بالنسبة للاستعداد الوظيفي كل ما يهم المنصة والتسجيل الإلكتروني وتساؤلات الأولياء واتصالهم، خاطر اتصال الأولياء بالمدرسة يبدأ من آخر أول.
0: إذن التحذيرات المرتبطة بكل ما هو نحكي على اللوجستيك سيدي، حتى يجد نفسه التلميذ في اليوم الأول متجه نحو القسم، وعلى علم بجدول الأوقات، وعلى علم بالمواد التي سوف يدرسها بالأساتذة نتاعو. هي البرشة أنا نحكي تويكا في الخصوصية هذه، خصوصية العمل الميداني لرجالات التربية بصفة عامة والإطار التربوي المهتم خاصة بما هو إداري بالأساس. يعني كيف ناخذ طول جانب فيه التمثلات، كيف يتمثل إطار التربوي العودة المدرسية؟ يعني صحيح ثم جانب هيكلي ووظيفي، ولكن تمثلات الإطار الإداري لهنا مهمة جدا، لأنها تعطي النوع من رؤية لاستعدادهم الحقيقي الأساسي. هل هو نفس التمثل الذي تحمله العائلة التونسية، أم هنالك تمثلات مختلفة لدى الإطار الإداري الذي يستقبل ويقوم بالأساس بالتحضير لاستقبال أبنائنا التلاميذ؟
1: في علاقة بالانتماء للمدرسة سي كريم، يرتبط التلميذ بالمدرسة في يكون ضمن قائمة، والقائمة هي التي تشكل قائمة الفصل. تلك إعداد القائمات وإعداد الترصيف هو من واجبات الإدارة، والإدارة فيها جانب إداري وفيها جانب القائمين وفيها جانب الأساتذة. قبل العودة الكبيرة اللي هي نهار 15 سبتمبر تتم اجتماعات دورية بالعملة وبالقيمين وبالإداريين، وآخرها الاجتماع القطاعي بالأساتذة، الاجتماع الإخباري، وهو آخر مرحلة في الأعداد للعودة المدرسية عندما يتسلم الأساتذة جداول أوقاتهم المرتبطة طبعا بجداول أوقات التلاميذ. ولكن المدرسة هي مفتوحة لا تغلق من آخر أوت إلى بداية سبتمبر. بداية سبتمبر يكون النسق تصاعدي للتحذير للعودة المدرسية، وهي العودة الكبرى يوم 15 سبتمبر.
0: باهي، على كل حال هذه العودة الكبرى في 15 سبتمبر. يعني كنا نحكم مع دكتورة هيام التركي، نجد أنه العائلة التونسية الرهانات الأساسية نتاعها الحقيقة هي التحضيرات المادية، والرهانات الكبرى نتاعها هي دائما النجاح، دون اعتبار للجوانب الأخرى النفسية والتربوية لدى التلميذ. يعني ولكن خلاف لذلك المدرسة التونسية لديها رؤية أخرى مختلفة. العودة المدرسية فيها الكثير من الرهانات، أولها توفير الظروف المناسبة لأن يعيش التلميذ داخل المدرسة حياة متوازنة على كل المستويات النفسانية والعرفانية والاجتماعية كذلك. يعني رؤية المدرسة هي أن نصنع إنسانا متوازنا قادر على الانخراط في المجتمع

0: في المستقبل. يعني دائما الكلمات هذه والعبارات هذه نجدها في علاقة بالمدرسة. هل أنه المدرسة التونسية اليوم، نحكو على اليوم في معنى في السنة الجديدة هذه، طورت من هذه الرهانات، لديها أدوات جديدة حتى تجذر هذه الرهانات وتصبح أكثر عملية في أنها تحققها ولا لا؟
1: ماذا بينا نحن سيكريم، معناها والوزارة معناها تهدف إلى ذلك، والمجتمع ككل أن تعود، أن تكون العودة عودة سعيدة وليست عودة على مضض. يعني تعود إلى فضاء معناها فضاء جالب، فضاء جالب وفضاء يكون مصدر فرح للتلميذ في حياته المدرسية وفي استعداده للحصول على المكتسبات المطلوبة.
0: لهنا كان نحكي على العودة المدرسية، التلميذ التونسي يعني ما قبل العودة يعيش كحالة الراحة وحالة أنه متحرر من كل الضوابط ومن كل الاعتبارات المؤسساتية متاع المدرسة، أنه ثم فروض ثم قراية، لا هو يعيش عطلة، هذا يعيش عطلة.
1: دور يعني دور الأولياء أنه أولا ساعد التلميذ استعدادا للعودة عليه أن ينظم دورة النوم. دور النوم بالنسبة لي معناها ينقص من السهر المفرط، وينطلق نحو معناها ينسق دورة حياته بدورة الحياة المدرسية.
0: إيه هذا في
1: حق المدرسة صباحا مثلا، هذيك عندها دور أنه هو يرجع إلى ساعات النوم العادية، معناها يتم هذا تدريجيا في انتظار العودة يوم 15 سبتمبر.
0: بيعطيك صح، أنت تو تحكي على النصائح ودخلت في الحكاية دي، أنا حبيت نقول أنه التلميذ ما قبل العودة المدرسية يعيش نوعا ما أكل فوضى السعيدة، فوضى الحياة اللي فيها الراحة، ومن بعد يجد نفسها أمام أبواب المدرسة يجد نفسه أمام فضاء منظم تحكمه قوانين داخلية. القوانين الداخلية للسنة الجديدة، هل هنالك تغييرات في عناصر القوانين الداخلية التي تحكم وتضبط النظام داخل المدرسة التونسية، أم لازلنا يعني بنفس النسخة القديمة للقوانين الداخلية؟ هل هنالك عناصر يمكن أن تساعدنا على أن نضبط الحياة المدرسية داخل المدرسة ونخرج بالتلميذ من حالة ما قبل الحياة المدرسية اللي فيها الفوضى والراحة إلى حالة الانضباط؟ تفضل.
1: كريم، هي العودة عودات، راي ثم عودة، ثم عودة بالنسبة للإنسان مثلا الجديد في الكوليج، هذيك عودة فهمتني باش يتمثل قوانين الجديدة للمدرسة فهمتني، وثم العودة الأولى بالنسبة للحياة المدرسية ككل هي العودة معناها العودة إلى بداية التمدرس، وهي العودة الكبرى بتاع الأول ابتدائي، وهي طقوس العودة هي طقوس تتويج حقيقية من تحضير الميزة وتحضير المحفظة وتحضير الامتثال للمدرسة. قلنا العودة عودات، هل العودة إلى الأول ابتدائي، والعودة إلى المرحلة الجديدة من الإعدادي، والعودة إلى المرحلة الجديدة من الثانوي. يتدرب التلميذ طيلة هذه الفترة على أول حاجة سبب شد الصف، ثاني حاجة انتماء إلى المؤسسة يعني واجبات. هذه بطبيعة الهيكل نتاع المدرسة والإدارات نتاع المدرسة والأساتذة والمعلمين مدعوين إلى أنهم التلميذ يستوعب هذه قواعد الامتثال وقواعد الانتماء إلى المدرسة تدريجيا في انتظار اندماجه كليا في الحياة المدرسية التي هي تعتبر على معناها تدريب على حياة المجتمع. يقول جون دوي ليست المدرسة هي جزء من الحياة فقط بل هي الحياة ذاتها.
0: الصيغة الضرورية التي يجب على التلميذ أن ينخرط فيها حتى يعيش داخل المدرسة بشكل منظم. يعني أنت كصاحب خبرة في الميدان بتبيع الحال في المؤسسات التربوية، كيف تجد واقع الانضباط بين الأمس واليوم أول حاجة، ثاني حاجة هل أنه هنالك إضافات بالنسبة إلى تحقيق الانضباط داخل المدرسة من الناحية القانونية أو من ناحية القرارات؟ يعني كانت قدمنا خارطة لما هو موجود الآن وخلال السنة الدراسية.
1: والله هي المدرسة كما يقولوا كانت هي تربية، هي سعي بين القصر والحرية. يعني يتمثل تلميذ منظومة الانضباط تدريجيا حسب العمر، لأن يعني في عمر معين، يعني في عمر معين المهنة نتاعه تكون الطفل، مهنة الطفل هي اللعب. لكن المدرسة معناها تخلص الطفل تدريجيا من اللعب نحو قليلا من الامتثال التدريجي لكي يستوعب ويتمثل قواعد المدرسة التي من ضمنها الانضباط. لا مناسة من الانضباط، لكن يجب أن يتمثله التلميذ معناها تدريجيا وليس فجئي.
0: هذا بالنسبة إلى تمثل التلميذ، إلى فكرة الانضباط في حد ذاتها تصير بشكل تدريجي. الحياة المدرسية اليوم مختلفة كثيرا عن الحياة المدرسية في الماضي، بالمنطق أنه التطور الذي يعيش المجتمع والتطور التقني والتكنولوجي خلت الكثير من ما هو موجود في الحياة المدرسية مفتوح على المنصات، مفتوح على العوالم الافتراضية، وخلينا احنا كذلك كمجتمع مفتوح لدينا درايه بما يوجد خارج المجتمع التونسي لدى بقيه الثقافات والمجتمعات. يعني اليوم نشاهد في انه ثم تحركات كبرى في المجتمعات المختلفه عنا في كيفيه رسم الانضباط داخل الحياه المدرسيه ورسم نجاح التلميذ داخل المدرسه في تحقيق مكتسباته المعرفيه، اولها انه مثلا تحثوا عن حظر استعمال هواتف الجوال داخل المؤسسات التربوية، واللي هي موجودة في لدى المؤسسات لدى تونس بطبيعة الحال المدرسة العمومية التونسية. هل أنه نجم نقوله أنه المدرسة التونسية في هذه السنة الجديدة يمكن لها أن تواكب ما هو موجود من تغيرات في مستوى ما هو خارجي، وأنه زاد هي تضبط أكثر فكرة أنه على التلميذ أن لا يستعمل الهاتف الجوال داخل المؤسسة التربوية وبشكل أكثر صرامة، على معنى أنه اليوم نشوف أنه ثم الكثير من المجتمعات تحركت لفائدة المدرسة أنها تضبط أكثر تعامل التلميذ مع الوسائل الاتصال والتواصل الجديدة، أنه تضبط أكثر تعامل التلميذ مع الهواتف الجوال. هل أنه في المدرسة التونسية نجم نشهد نوع ما الحركية والديناميكية داخل المدرسة أنه نفرض أكثر الانضباط في كيفية التعامل مع الهواتف الجوال؟
1: المدرسة هي في مرحلة انتقالية اليوم، معناها بنظام قديم يرفض الاستسلام وبنظام جديد فيه هذه الوسائط التكنولوجية وفيها علاقة التلميذ بالهاتف الجوال وعلاقة التلميذ بالحاسوب. هذا عالم يريد أن يجد له موضع قدم، في حين أن العالم القديم لم يستسلم، يعني يقاوم. بين هذا وذاك يريد تلميذا أولا له جذور في تاريخه وجذور في تربيته المحافظة، وفي نفس الوقت متطلع إلى المستقبل.
0: هي الثنائيات الجدلية بين الجذور والمستقبل ثنائية مهمة، ولكن اليوم ما نشهده من قلوا احنا انخراط للمنظومات التربوية المختلفة عن منظومة التربية التونسية انها تدفع الى انه تعود الى ما هو كلاسيكي، تعود الى الكتاب، الى الكراس، تعود الى كل ما هو حسي ومحسوس بصفة عامة وملموس، وتتخلى عن التكنولوجيات الجديدة والوسائل الجديدة خاصة كالهواتف الجوالة اللي ترفضها في المؤسسة التربوية، وكأنها تريد أن تستعيد الإنسان داخل المؤسسة التربوية الذي يفكر، والإنسان الذي يعيش دائما نوع من المراوحة بين الحسي والعقلي والروحاني، أكل وحدة الإنسانية، وحدة البنية النفسية الإنسانية الداخلية والبنية الذهنية بصفة عامة. هل تجد أن المدرسة التونسية اليوم نجم تحافظ على الإنسان بمنطق الوحدة بين الحواس نتاعه الكل والعقلي والروحاني، وتتجه نحو رفض كل ما هو تقني ينجم يشتت تركيز التلميذ؟
1: يجب أن نأخذ بالوسائط المعاصرة والوسائط الإلكترونية بمقدار فكريم، لأنه نحن مرتبطين بالمادة 26 من الإعلان العالمي حول الإنسان لسنة 1948 الذي ينص على حق التلميذ في إنماء شخصيته إنماء كاملا. يجب أن نأخذ بالتكنولوجيا، لكن مثلا على سبيل المثال الدول الاسكندنافية وفنلندا هما في طريق العودة إلى القلم والكراس، يعني بعدما تعمقوا في الوسائط والتابلت والدراسة عن بعد رجعوا إلى الكتابة، لأن الكتابة في علاقة بالمنبهات العصبية أو في علاقة بنمو الذهني للطفل لها دور، وهي الكتابة التقليدية بالقلم.
0: وأنت يعني كمربي بطبيعة الحال وكإطار تربوي في نفس الوقت لديك بحوث تربوية في هذه المسألة، مسألة الاعتراف بمنزلة التلميذ ومسألة الاعتراف بالمدرسة بصفة عامة والاعتراف المتبادل بين التلميذ والفضاء المدرسي. هل تجد أن التلميذ التونسي اليوم قد يجد نفسه في الفضاء المناسب الأولي الذي ينمي فيه شخصيته ويحقق فيه طموحاته ككائن لديه حقوق كونية بصفة عامة؟ هل يمكن لنا أن نستعيد المدرسة من جديد فيها العوالم الجديدة؟
1: بالنسبة للتلميذ التونسي هو ممزق بين الصورة وبين الكتابة. يعني في عصر الصورة وهو في عصر الصورة وفي عصر المتعة ونحن في عصر الترفيه، ونحن نريد أن نجذبه إلى غايات المدرسة وهي التعلم والثقافة والكتاب. علينا أن معناها نجد حلا في كيفية ربطه بغايات التربية الكبرى، وهي مسألة فلسفية إذا كان نحكي على الغايات، وفي في في علاقة بشخصيته وفي علاقة بالأهداف التربوية في نمو الشخصية في مختلف جوانبها الوجدانية والجسدية والروحية. هذا أولا نأخذ أسباب التطور في العصر، وثانيا لا ننسى الجذور الثقافية والعلمية والثقافية والتاريخية للشخصية التونسية، مثال للتلميذ اليوم.
0: شكرا على كل حال سي عماد العباسي، وأنت باحث في الشأن التربوي وصاحب خبرة في التربوي بطبيعة الحال. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: عيبك إنك خالفت العهد ما وفيت، عيبك إنك علينا كبرت وتعاليت، عيبك إنك خالفت العهد

0: عيبك.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت؟
5: عندي ما نقول.
6: يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشر دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا www.radioculturel.tn. ياسمين على ليل تونس، سهرتكم الأسبوعية كل نهار أحد، معايا نسيري بن قاسم في الإعداد والتقديم، ومعنا في الإخراج زميلنا منصف المرايحي من توا حتى النص الليل. واليوم كالعادة يكون عندنا ضيف تونسي في ساعتنا الأولى، ونحن نرحب بكل فنان تونسي يكون بحضنا لهنا في استوديو إذاعة تونس الثقافية. ضيفنا اليوم باش يكون الفنان القدير زين الحداد، باش يكون حاضر بحضنا لهنا في الاستوديو، نحكي معه على جديد، نحكي معه على المهرجانات وشنو فما في قادم الأيام فيما يخص زين الحداد من إنتاجات وعروض إن شاء الله بالنسبة للجمهور. زين الحداد ويمشي يلقاه إن شاء الله. كذلك في ساعتنا الثانية نحكي على عودة أصالة للشام، أصالة نصري اللي ترجع للشام بعد 15 سنة وتعمل حفل كبير في الشام وسط أهلها، وشفنا تفاعل كبير من الفنانين والممثلين السوريين اللي كانوا حاضرين، وتفاعل كذلك من عائلتها في حكاية أغنية. اليوم نحكي على حكاية أغنية عندي ثقة فيك لفيروز، غنية وراها حكاية، وما فماش غنية من غير حكاية. إذن تفاصيل حكاية الأغنية دي تسمعوها بعد معنا في ساعتنا الثانية، وكذلك نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم. يلا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى نص الليل، خليكم مع أراك زين حداد ورا

0: يا سمين على ليلة تونس.
1: العشرة وعشرة دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى في يا سمين على ليلة تونس، ومواصلين معكم حتى نوصل الليل. كنا نسمعوا في أراك بصوت الفنان نزيل الحداد، كلمات أبو القاسم الشابي، ألحان الفنان السوري عبدالله المريش، وأحنا نحب نرحبوا بضيفنا الموجود بحذينا الفنان القدير نزيل الحداد. أهلا وسهلا مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
2: مساء الخير ليكم، مساء الخير لكل السادة مستمعي تونس الثقافية.
1: شكرا،
2: سعيد بوجودي معك في هذه السهرة
1: مرحبا.
2: ومع السادة المستمعين إن شاء الله نقضي وقت طيب مع بعضنا، يسمعوا جديد ونحكيوا منه ونحاولوا نعطيهم معناها مساحة من الترفيه ومن الطرب في إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك على تقديم الأغنية أراك فتحلو لدي الحياة.
1: نعم.
2: ويملأ قلبي صباح الأمل، وتنمو في صدري ورود عذاب، وتحنو على قلبي المشتعل، ويفتنني سحر تلك الشفاه ترفرف من حولها قبل.
1: كلام كما قلت انت، كنا نحكيه في الكواليس بالحق، كلام كبير واكيد الشعر
2: بتبعه القاسم الشابي معروف بعمق الصور وجمالية الصور. ونحب نعطي اضافة فيما يخص الاغنية هذية، اللي باتفاق مع الاخ عبدالله مريش وقت حبينا مش نتعاملوا مع بعضنا، قال لي شوف لي كلمات. شفنا مع بعضنا كلمات، نلقاو الاغنية دي غير معروفة كقصيد، معناه غير معروف. هو فيه أكثر من 9 بيات، هذوما فيه ما يقارب 33 بيت. الأبيات أغلبية الفقرات الكل كوبلي يبدأوا أراكي أراكي أراكي أراكي. فاخترنا 9 معناها أبيات، ولحنهم الأخ عبدالله مريش مشكور يعطيه الصحة.
1: تحية لي الفنان السوري عبدالله،
2: تحية لي معناها كبيرة برشا.
1: هو يبري ولا تونسي خطر موجود بحذانا في تونس.
2: أي هو بحذانا، هو عنده مدة، عنده سنين، عنده مدة بحذانا، وهو متحصل على درجة الدكتوراه. ربي يجيبه في سواب، وعنده حصل، وتعاملنا نحن عديد الأعمال مع بعضنا، خاصة العمل هذا هو بعد ما سجلناه صورناه بطريقة الفيديو كليب، موجود على اليوتيوب. السادة المستمعين المغرومين يحبوا يعاودوا يسمعوه، موجود على اليوتيوب، اكتبوا أراكي زين الحداد يطلع. هذه دونك حبينا نفتتح بها هذا اللقاء، وهذه معناها الفترة من برنامج ياسمين على تونس.
1: أكيد، وذا أجمل من نجمه نفتتح به حصتنا لليوم. وإحنا باش نحكيه كذلك على جديد، نحكيه على زوز أغاني جديدة، صلي على خير الأنام، كلمات حيدر النجازي، ألحان عدنان الكردي وتوزيع نادر الشريف، وكذلك كوكتيل مسعود الهذيلي، مجموعة من الأغاني الصوفية مقسمة إلى 3 أجزاء بتوزيع جديد مع الفنان محسن المادري. زميلنا في الإذاعة التونسية محسن المادري، استوديو 8 بحضينا لهنا.
2: هو تبارك الله ملحن وموزع ومطرب وفي نفس الوقت معناه مهندس صوت. وعندي صداقة كبيرة معاه، معناه وتعاملنا بارشة في عدة أغاني، أغلبية أغاني الحقيقة هو يشرف على التسجيل، حتى في الحفلات والكل الحقيقة هو يكون مشرف على التجهيزات الصوتية، خاطر نظرا للخبرة اللي عنده. ونحييه معناها ونقول له بارك الله فيك سي محسن في كل تقدمه.
1: أكيد، تحية لي. خلينا نبدأ بكوكتيل مسعود الهذيلي. كما قلت نحكيه على ثلاثة أجزاء في الكوكتيل هذي، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل حول الأجزاء ذوما، وخاصة أنه في الجزء الثالث فما تكريم لعبد الحكيم.
2: يعطيك الصحة. في الكوكتيل مسعود الهذيلي هو كوكتيل تجب تقول صوفي فولكلوري، يتكون من 3 أجزاء. وخلنا نعطيه أكثر معنى، ممكن مسعود الهذيلي نعطي بسطة صغيرة. هو ولي صالح في منطقة السبيخة، ومعناها يتباركوا به الناس، وعنده معناها مقام تاعه سيدي مسعود الهذيلي. فنتفكر وانا صغير، نرجع 60 سنة لتالي، عنا في القيروان ما يسمى الحزب. شنو الحزب هذا؟ الحزب هي مجموعة من العازفين يغنيوا الأغاني الصوفية بالبنادر والدربوكة والزكرة. بنادر والدربوكة والزكرة. فكانت تستهويني السهرات هذه التي تقام للرجال فقط، خاطر النساء عندهم سهراتهم تاعهم، فكانت تستهويني ونحضر عليهم في سهرات الرجال وانا صغير. وانا صغير من جمله الاغاني اللي غنوها يغنيوا بيا حنيني ويغنيوا للعايشه بروته ويغنيوا معناها، لكن ثم اغنيه هذه تقول اركب على الحمراء وهز العود يهدي لي يا مسعود. الحمراء هي الفرصة الحمراء والعود هو العكاز متاعه، وبعد يبدأ معناها يهدي لي يا عربي أنا طلبتك والطلبة من ربي، معناها يا ربي فرش كربي حاجة كمنك. فقعدت لي في البال الميلودي متاعها وكل أغنية هذيك.
1: أيوة.
2: فقلت بعدها باتصال مع الأخ معنا مع الفرقة هذية اللي هو ربي يعطيه الصحة، هو سي محمد كركوت والده زاد في الميدان هذا، هو والده وخوه والعائلة الكل. قلت راه نحب نغنيها لكن نعملها شوية معناها إضافات خاصة بتوزيع موسيقي بالفرقة الموسيقية.
1: نعم.
2: بطبيعة مع المحافظة على الأصل
1: أكيد.
2: وعلى الكلمات و أما لكن نعطيها
1: توزيع جديد روح جديدة
2: الكساء ذاك التنفيذي في الموسيقيا معنا بالكمانجات. الحقيقة ما قصرش مد يد المساعدة فعملنا الجزء الأول هذا اركب على الحمراء وهز العود يهدي لي يا مسعود. وبعد معنا في محسن الماتري وقت جينا جاي وزع فيها قلت روا عندي جزء ثاني اللي هي أغنية خاصة من أغانية لحنها لي الأستاذ عبد الحكيم بالقيد، تقول والله نسيت
1: ميزيلش
2: أطلت فكرها حسيلو حبيتها تكريم للروح سعب الحكيم بالقيد
1: الله يرحمه.
2: والجزء الثالث هو ترفيهي، خاطر الجزء الأول هو فيه بحث واسترجاع للذكريات، والجزء الثاني تكريم سعب الحكيم، الجزء الثالث هو ترفيهي. حبينا نعطيه الترفيه لهالكوكتيل هذا. الكوكتيل هذا هو من يحكي على بو علي السلطان في توزر، هو ولي أيضا في شير توزر، ومعناها تقول غبت علي يا بو علي السلطان، ومعناها سي محسن قام بالتوزيع والربط، خاصة الربط بين ثلاثة كوكتيل بين ثلاثة وصلات هذوما، وعطى حاجة كان بطرش مانع نخليه للسادة المستمعين يسمعوه
1: أكيد.
2: ونرجع نزيد ونحكيه فيه
1: أكيد أكيد. وإحنا طوى أنت تحكي وإحنا قاعدين نسمع ديجا في الكوكتيل، لكن خلينا كما قلنا نسمع وبعديك نرجع نزيد ونحكيه أكثر على كوكتيل
2: مسعود
1: لهذيلي.

0: يا بالي السلطانة، هي الجزء الأخير من نوبة مسعود الهذيلي بصوت الفنان زين الحديد على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجواء كبيرة، هي الناس تحب الأجواء هذه الحقيقة، معناتها
1: بطبيعة خاطر تراثنا وأصلنا وفيه وفيه وفيه تحس، معناتها تحس روحك وتحس ذاتك، ماهوش كما نقولوا غناء غربي، معناها خارج كله من تونس، من تونس، قلب تونس. ومن معناها كما حكيت لك هالكوكتيل هذا اللي هو مسعود الهذيلي، فيه ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو معنا على سيدي مسعود الهذيلي اللي هو ولي في منطقة السبيخة، بعدها رامي حمالي على الله الأغنية اللي لحنها سعب الحكيم، وحبينا تكريم في هذا الكوكتيل الروح سعب الحكيم بالقيد الله يرحمه. الجزء الثالث هي ذي نوبة أبو علي السلطان، في اللي هو موجود ما نعرفش في نفطة ولا في توزر، ومعروفة حتى الوصلة، معناها قدموها عدة فرق.
0: نعم.
1: ف معناها علاش انت قلت معناها الناس تحب هذه، الناس تحب هذه الخطر، علاش يمسهم في نفس الوقت، وثم تحس ثم ترفيه وثم العباد، معناها هذيك معناها حاجه مخلوقه فينا، معناها الاغاني الفولكلوريه تمسنا وتحركنا وتشتحنا ونخلينا معناها نتفرهدوا.
0: اكيد هذا هو سيزين الحديد. الكوكتيل هذا كما قلت تسمعني بتوزيعات مختلفه وانماط اخرى، علاش انت حبيت تعمل الكوكتيل هذا يكون عنده توزيع جديد وتجدوا انت بتوزيع اخر؟ معناها
1: هو الكوكتيل، الكوكتيل في ذاته معناها الانسامبل مش موجود، كل حاجه وحدها تعملت.
0: اي لكن انت جمعتهم مع بعض.
1: مسعود الهذيلي، مسعود الهذيلي تغنيت بطريقه اخرى.
0: نعم،
1: رامي حمالي على الله بتاعي انا هذيك، هي بيد هذيك اغنيتي الخاصه. وبو علي السلطان تغنيت. يبقى انا حبيت نعمل كوكتيل هدايا فيها كل الثلاثه مقاصد. انا قلت لك الجزء الاول في بحث وفي استرجاع لفترة، معناها الفترات معناها صغري، وقت كنت صغير كنت نسمعها ونحب نقول حاجة، وأنه لا ميلودي لحن نتاع اركب

0: فهمت؟ بس لا الميلودي هذه ما استعملتش. وهذه اللي أنا سمعتها في صغري حبيت معناها طول حبيت نحطها في الكوكتيل هذا إلى جانب رامي حمالي على الله والكوكتيل الآخر. تغنيت بطريقة أخرى معناها مع احترامي الكامل معناها يعطي الصحة اللي غناها واللي معناها خدموها خاطر خدموها عدة مطربين، لكن يبقى القالب هو بيدو كيفية كيفاش معناها وكل واحد كيفاش غناها. أنا قلت لك سمعت الرواية تاع 60 سنة التالي.
1: حافظت على التراث،
0: حافظت على الهوية نتاعها كمان حتى في الكلمات، وأيضا هي تتغنى في القيروان عنا بالزكرة. كان لحد ثم مداخلات بتاع الزكرة أيضا إلى جانب الفرقة الموسيقية. والإضافة اللي عملناها مع سي محسن ماتري هي الانسجام بين الزكرة والفرقة والمجموعة الموسيقية.
1: هذا هو. وكذلك خلقت كوكتيل جديد يعني
0: كوكتيل يستساغ. ثم الصورة اللي كنت معناها وانا صغير تفكرها كي يبدأ هذه اللي غنيه اركب على الحمراء تبدأ اللي تعزف الفرقة متاع. ثم الرجال يقفوا ويحطوا على وجوههم كيف البشاكر ولا مناشف ويبدأوا بالتخميرة تبدأ وقتها. فهمت؟ تغزر لهم يتميلوا على اليمين وعلى اليسار مع الإيقاع هذيك. قعدت لي الصورة هذيك حبيت نجسمها.
1: مشكور جدا. وكذلك كان قلت لك هذه حاجات يحبها الجمهور، يحب يعاود يسمع التراث هذيك، يحب الاجواء هذيه خاصه في القفله في الاخر تاع نوبه سيدي بوعلي السلطان.
0: نقولوا بالدرجه الهيجه
1: اي الاغنيه الثانيه صلي على خير الانام، اغنيه دينيه، وانت مش غريب عليك الغناء الديني كذلك معناها موجود في ريبرتوار بتاع زين الحديد. لو كنا ناخذ عليها اكثر تفاصيل، وهي كلمات حيدر النجازي، الحان عدنان الكردي، وتوزيع لدار الشريف.
0: الاغنيه دي الحقيقه كان ثم اتصال بيني وبين حيدر وعدنان وانهم هما عدنان وحيدر يشتغلوا مع بعضهم، عندهم اعمال مع بعض، هما زوز اولاد شبان في المغرومين برشا بالميدان الموسيقي. فقصدوني قالوا راه عندنا عمل ديني ومعناها وشرفنا معناها وانك تغنيه. قلت له بعتوني نسمع، قعدت ما يقارب 10 ايام نسمع ونعاود نسمع ونعاود. عجبني الكلام وعجبني اللحن ومعناها الحقيقه حبيت معناها حبيت نغنيه. واعطيناها للتوزيع لسي نادر الشريف. وهنا السادة المستمعين مش نحب نقول كلمه، الاغاني اللي غنيتهم الدينيه تشويق الحج، اللهم صل على المصطفى، معناها يا محمد صاحب الشفاعة، بدأت بسم الله، معناها بدأنا بسم الله، حسنوا عدة أغاني غنيتها. ستيل نوعية متاع صلوا على خير الأنام تختلف على الأخرين، وهذاك اللي شدني في هذه الأغنية. فالستيل تحسوا معناها كلي معناها خارج تونس، ماهوش ماهوش متاع تونس، ماهوش متاعنا متاع تونس. وبكل صدق حبيت في نطاق التجديد وفي نطاق المواكبة معناها للنمط للأنماط الموسيقية الجديدة. وقلت لي ما لا. فبعد ما تم توزيعها سجلناها، أعطت هذا العمل صلوا على خير الأنام. وتفضل انت
1: قاعدين نسمعوا فيها كيما العاده سيد المخرج ديما، واحنا نبداو نحكيوا على الاغاني معانا معناها ديما تبدا تتعدى في نفس الوقت. اذا صلي على خير الانام كيما قلت تختلف عن الاغاني الدينيه الاخرى. فين يكون فين موجود الاختلاف هذايا بالضبط على
0: في الاغاني في توزيعها وفي اللحن نتاعها والهنك نتاعها؟
1: اي
0: معناها تسمعها تقول خارج تونس، ماهيش معناها اللي غني فيها مش تونسي. فهمت؟ الستيل نتاع التلحين يختلف على الاغاني اللي غنيتهم شخصيا. وهذا اللي شجعني باش معناها نعمل هالاغنيه ذي ونسجلها ومعناها ونتعامل مع هذا الثنائي حيدر النجازي وعدنان الكردي ونادر الشريف. فنتمنى من كل قلبي كيما الأغاني الأخرين اللي سبقوا نالوا رضا الجمهور وعجبوا الجمهور أيضا الأغنية هذه إن شاء الله يا ربي معناها يسهل ربي نصورها خاطر عندي حتى فكرة التصوير لها
1: أكيد
0: وإن شاء الله تعجب الناس معناها تتعدى في رمضان وفي المناسبات الدينية
1: أي. وديما الفيديو كليب زادة مهم يظهر لي سي زين
0: موافقك أي. الفيديو كليب يزيد يعاون الأغنية باش توصل كما تعرف تو الناس الكل تعتمد على الوسائل السمعية معناها والوسائل البصرية كسوسوا معناها على الوسائل التواصل الاجتماعي ولا معناها تلافز معناها الحاجة المسموعة الوسائل الاتصال المسموعة الإذاعات ولا حاجة موافقة كذلك لكن ثم عبادك اللي تبقى يحب يرى الأغنية هذه مصورة
1: أكيد يحب كيف يشوف الغداية يحب يتفرج في الكليب
0: وما ننكروش وأنه معناها خاطر إذا كان مش نجزم ونقوله لا يلزم كل أغنية تصور لا أنا ما نوافقش خاطر ثم الإذاعات عندها دور كبير برشا وجمهور الإذاعات أكثر من الجمهور متاع متاع الوسائل معناها البصرية لكن معناها فيها بس كي تبدأ ثم فرصة لتصوير أغنية تزيد تعاونها باش تتوثق
1: بالضبط
0: هذا معناه هذا شخصيا انا نقول معناه الاغاني كي يتعدوا في الاذاعات بتعدوا في الاذاعات ياخذوا حظه في الاذاعات يوصلوا اكثر خاطر علاش خاطر المتلقي لما يشاهد الفيديو كليب مش يركز على الصور وعلى الجوانب معناها نتاع التصوير اماكن التصوير كيفاش فهمت عكس تبدا معنا في الاذاعه تبدا وذن كل الاغنيه 100%
1: واللحن والكلمات كذلك نسمع منها مقطع سيد المخرج وباش نواصلوا احاديثنا مع ضيفنا زي الحديد

0: إذا صلي على خير الأنام الفنان زين الحديد. بالحق حسينا فيها حاجة مختلفة جدا عن الأغاني الدينية التونسية، خليني نقول، وحتى اللي غنيتم أنت قبل، إذا حاجة جديدة ممكنك فيها لون نقولين تركي شوية حاجة كيفاش
1: أنت ممكن معناها كل البلدان الآسيوية،
0: اندونيسيا مثلا حاجة
1: اندونيسيا كل بلايس هذمك، وممكن زاد الموزع استعمل آلة البوزق، في معناها الطاغية هي آلة البوزق معناها استعملها وعطاك البعد هذاك، وانا مخبيش عليك يدخل هذا في نطاق التجديد والبحث معناها على شكل اخر من الاشكال من اشكال التلحين ومن شكل التوزيع، معناها اغنية مختلفة على المتداول اللي قدمته، وانا سعيد بهذا بها وفرحان بها على خاطر تعطيني اضافة.
0: نعم
1: فهمت، ومعناها يبقى ديما كأغنية معناها أغنية من أحسن ما يغنى على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معناها حاجات، لكن نحكي على كيفية تبليغها، معناها تبليغها بطريقة معناها حديثة بطريقة معاصرة
0: جديدة.
1: بتوزيع معاصر، وأنا معناها نمشي في الحاجات هذه خاطر ديما نحب كل ما هو تجديد، كل ما هو فكرة، كل ما هو معناها حاجة اللي تعطي إضافة وتعطي ثم بحث ولا
0: هذا هو، والتجديد مهم جدا كما قلت أنت، هو اللي يخلق الإضافة ويخلي الجمهور يشوف الفنان في أنه مواكب بالعصر متاعه، خاطر نعرف تويكا فما تطورات عديدة على كل المستويات في الفن، في اللحن، في الكلمة، في التوزيع، في كل شيء. إذا الجمهور يحب الفنان زاد اللي يواكب معها التطور هذا الكل، وأنت تحب تواكب التطور هذا، ومهم جدا النقطة.
1: بالنسبة لي أنا أقولها بكل صراحة، معناها في نطاق النشاط الموسيقي وتاتي معناها مثلا ثم مرة معناش كان سيد المخرج غنينا في حفلة أغنية تجمع بين أغنية فرنسية وأغنية تونسية، اللي الناس مش مستنسة زي يسمعوا زين الحديد في الأغاني يغني بالفرنسوي، تقول محلها لبلاد، فهمت؟

0: برافو زين حديد. دوك بالحق معناتها نعرفوك في الاغاني الدينيه الصوفيه، الاغاني الغربيه كذلك يعني،
1: ويتبعها من التونسي
0: اكيد هذا مما لا شك فيه.

0: النزهة وين؟ وين أنا وإنتي؟
1: وسبقتني ذوري خاطر باش نحكيو عليها وعلى حكايتها من بعد شويه معاك زين الحديد. تبارك الله، الوان مختلفه ويطلبوا منك تغني الاغاني الغربيه للجمهور في الحفلات.
0: في بعض الحفلات،
1: اي
0: بعض الحفلات، خاصه نوتر فيي.

0: فيليت انسي دو سويت. هي موجوده على الاغنيه اللي مغرومين عندهم الانترنت يكتب محلاها لبلاد محلاها هي.
1: فما مراوحه بين زوز غنيات
0: ايوه وثم التزاوج بين زوز اغاني وثم زاد جو ني با شانجي موجوده على اليوتيوب وثم لامور سي كوا الكل وزاد موجوده على اليوتيوب.
1: برشا حاجات مزيانة
0: ونحب الأفكار
1: وهذا هو المطلوب كما قلت لك توا الجمهور ديما يطلب التجديد. ما علاش ما نشوفوكش في اللون الشرقي؟
0: شرقي؟
1: اي
0: شرقي ولا غنيت بقى أما الحقيقة ما غنيتوش في المناسبات مثلا غنيت غنيت برشا مرات فهكا في حاجات نجم تكون معناها في بداياتي غنيت
1: اي
0: وفي حفلات خاصة غنيت عين نبي ترم يا عين نبي يا خدود الحلي وأحبابي يا أحبابي يرموني.

تريح منه وتسأل علي لك عنه، متأكد وعارف إنه أمور وحليوة يرضيك الحليوة، يسيبني للنار اللي بتذوبني قصد

0: الحليوه، ايه قصده الحليوه؟
1: الله الله زين الحديد، حصلوا الأنماط الكل موجودة معنا الليلة في سهرية متاعنا.
0: مش هقول لك حاجة، أغلبية الفنانين التونسة يغنيوا الأنماط الكل، يغني لك الشرقي التونسي الجزائري.
1: وزي ميزة الفنان التونسي اللي ما عندش، ما هيش موجودة عند فنانين الأخرين.
0: أغلبية الفنانين التونسة نقولها معناها بكل اعتزاز، ومعناها أنا غنيت المغربي يا محمد صاحب الشفاء، وغنيت الغربي، وغنيت الشرقي ما غنيناه، لكن معناها الإخوة الشرقيين ما يتقنوش التونسي،
1: ما نجموش اللهجة التونسي حتى في حتى ممكن ربما في الكلام العادي، معناتها باش يجي يحكي معك هكا ساعات يقول لك ما نفهمش اللهجة نتاعك.
0: لا أنا قلت لك حتى كان يغنيوا أغلبيتهم يغنيوا جارية حمودة، على خاطر أما في الأغاني التونسية قليل فيهم اللي خاطر نحن لهجتنا سهلة، أما لكن طريقة غنانا الغناء نتاعنا الأداء نتاعنا يختلف. عكس التوانسة يغني لكل شيء، معناها تبارك الله عنا عدة أصوات جميلة برشا، يغني لكل الشرقي والخليجي والأنماط الكل، وهذا معناها يحسب للأصوات التونسية.
1: أكيد زي الحديث كيفاش يختار الأغاني متاعه؟ أكيد الغناية تختارها نتصور يا انت طلبت باش تكتب اغنيه، معناتها انت حاجتك بك الموضوع هذاك، والا تسمع اغنيه وتختار.
0: في بعض الاحيان تجيني اقتراحات،
1: اي تسمع وتختار.
0: نسمع بصراحه ناخذ وقتي واحرص كل الحرص،
1: صعيب برشا في اختياراتك
0: الكلام الكلمات، راهو نقعد في بعض الاحيان بالايام نبدا نقرا ونعاود، وبعد نخليها الكلمات وبعد نرجع لها بعد نهارين ثلاثه ايام ونقرا، واذا كان امكن حتى باش معناها نتداخل هكا في بعض الاجزاء نتداخل. اما انا حرصي الكل ديما كلمات الاغنيه، وهذا معناها يلاحظوه برشا حتى من الساده المستمعين، يقول لك في الكلمات انت قيم معناها بالفهمت. وثم في بعض الاحيان تلقاني عندي موضوع هكا مثلا نقترحه على الشعر ونزيد نحكي فيه مع الملحن.
1: يعني صعيب في اختياراتك، ما صعيب في اختياراتك، مش اختيارك
0: صعيب برشا، ما هوش اللي يجي نغني انا منغني كان حاجه مقتنع بها، وسمحني بالكلمه نقولها بالدرجه، نبدا مستمتع بها وشيخ بها حاجه كلي هانو باش غني عندكش عندي لا. ونعطي كار الأغنية ونسجلها ونصرف عليها، وكان أمكن نصورها بطريقة الفيديو كليب ونقدمها في الحفلات، وهذاك معنى خاطر نعمل فيه بحب، نعمل فيه بمتعة، نعمل فيه بشيخة، فهمت؟ ماهوشي للزز.
1: أكيد وأكيد زاد كل أغنية نتصور عندها حكاية، وفما أغاني بالنسبة لك أنت عندهم حكايات. خلينا نخصو بالذكر، أنت قبيلة قلت شنية الدنيا بلاش أنت، وراها حكاية زاد كذلك،
0: وراها حكاية معناها الحكاية بدأت وقت الأغنية في أواخر القرن الماضي 98-99، عندنا حفلة في الرشيدية، وقت جاء عم صدق ثريا جاء كضيف بحثنا في الرشيدية، فأثناء اللقاء هو وسي عبد الحميد بالعجية يحكيوا في الراحة مع بعض، جاني سيد معنا في الرشيدية رجل كبير، هو كبير، قال يزين برا للسادة قراوة، كلموا عنده أغنية غناها عنده 60 سنة وما هيش مسجلة. قلت له شنية عنوانها؟ قال لي راهي تقول شنية الدنيا بلاش انتي. مشيت السي الصادق وقت هو يحكي وسي عبد الحميد، قلت له عايشك عم الصادق، راهو عم شادي عم يوسف، راهو قال لي عندك أغنية مش مسجلة. قال لي شنية؟ قلت له شنية الدنيا بلاش انتي؟ قال لي نسيتها. قال لي ايه؟ قال لي غنيتها مرة في على الهواء ومشيت على روحها. قال لي لا عندي كلام لا لحن. قال لي جاني للدار تو نحاول نتفكرها. معنى أنا قعدت 6 أشهر وأنا نمشي ونجي بين تونس وبين تونس وبين البي باش يتفكرنا، كل مرة يتفكر كلمة وجملة، ومرات يعمل جملة مكسرة. حصلوا بعد 6 أشهر باش الأغنية هذيك. هنا نحب نترحم على سي يوسف هذا الرجل الكبير اللي قال لي، خاطر لو كان ما قال ليش راهي الأغنية مشات واندثرت عم صادق ربي يرحمه زادة معناها. وبعد الأغنية هذيك الحقيقة سجلناها وعملناها فيديو كليب
1: وتشارت بالكدير الأغنية لليوم لليوم تقعد تعود تتغنى تتغنى الدنيا بلاشنت.
0: والفيديو كليب تاعها خذا أوسكار في مهرجان شرم الشيخ الفيديو كليب وقتها، الحقيقة أعتز بها ونقول ربي يرحمهم.
1: الله يرحمهم. تعتبرها من الأغاني اللي ساهمت نوعا ما أنها تتعرف أكثر بزي الحديد؟
0: أي عاونتني وساهمت بالكدا، خاصة الفيديو كليب تاعها اللي أي. فيه حكاية، بل هو الفيديو كليب موجود على اليوتيوب، فيه حكاية، فيه روح التواصل بين الأجيال.
1: نعم،
0: بين
1: بينك وبين سيد قطرية.
0: سيد قطرية وليد صغير زاد، ثم وليد عمره جي 10 سنين. كيفاش معناها العام السابق أعطاني الأغنية حفظها لي، وبعد
1: أنت تحفظ فيها للجيل اللي من بعد،
0: حفظتها له. هذاك فكرة التواصل، هذاك علاش هي خذت أوسكار، على خاطر فيها حكاية. وهنا السادة المستمعين معناها نقول لهم ادخلوا اكتبوا شنية الدنيا بلاش انتي. انا لابس فيستا زرقة في الفيديو كليب، في جاكيت زرقة، اتفرجوا وتبعوا خاصة الحكاية كيفاش معناها لو ديروا الموم تاع السيناريو كيفاش معناها قاعدة يتم.
1: فما زاد العالم يضحك. هذه زادة من الأغاني اللي وراها حكاية.
0: عاونتني برشا في بدايتي، هذا وقت كنت في الرشيدية ومعنا سي محمد سعادة ربي يرحمه، هو شاب دوركستر، وقت حبش يعمل حفلة فيها أغاني علي الرياحي، وكان وقت التاريخ 28 أفريل 1980 في دار حسين في البلاد العربي. وما ننساش الحفلة ذيك، لخاطر أول مرة نطلع كسوليست، خرجت من الكورال ومشيت وقتها باش نغني، والغنية ذي العالم يضحك وقتها الحقيقة، غنيتها بكل جوارحي وين تعجبني، وكي نسمعها من سيدي علي الرياحي تقول إلا عالم يضحك

تشبع منك ولا تشبع مني والعال اللي يضحك يضحك

0: أني
1: الله الله سي زين الحديد.
0: هذه وين نغناها نتفكر بداياتي، خاصة الحفلة هذه تعاودت مرتين ولا ثلاثة مرات وقتها في الحفلة. وقتها هكا صغير واكتشفني الجمهور من خلال الأغنية هذه.
1: هي اللي وصلتك للجمهور.
0: هي وصلتني
1: والجسر بينك وبين الجمهور.
0: هي والتلفزة التونسية. كيفاش؟ التلفزة التونسية بثتها عديد المرات الحفلة هذه. تبثت عديد المرات، وكل مرة تتبث تتحط الأغنية هذه. في معنا في التلفزة وقت معنا الفنان الكبير لطفي بوشناق، غنى زينب الدلنشير، لطيفة العرفاوي، غنات أشكون كان يظن باش تهجرني، وأيضا غنى معنا سي محمد بوغلة، غنى وقت أغنية للسيد قطرية. الحفلة هذه تعدى بارشة مرات، وكانت معناها الفرصة لي أنا، وأني زدت عرفت أكثر معناها بالأغنية هذه. وبعد العبد عمل الانتاجات بتاعه.
1: تشوف أنه كنت محظوظ وقتها
0: بالطبع. هو كل شيء من عند ربي.
1: أكيد
0: من عند ربي، وثم ناس شجعتني. كما قول سي محمد سعادة أعطاني الفرصة، وبعد سي عبد الحميد بالعلجية معناها كمل معناها أعطاني الفرصة باش معناها نغني. وأيضا معناها الشيء اللي فتح لي الأبواب للإذاعة باش بديت نعمل أغاني. وهنا نحب نشكر سي بشير سلمي اللي عمل لي أغاني معناها في بداياتي، لحباب والخلان ونكار ورحلة العمر. وبديت بشوية بشوية وكونت معناها رصيدنا الأغاني. هاول توا أنا سمعنا جديد اليوم.
1: أكيد مازلنا باش نسمعوا جديد.
0: من عام 80 لتوا 36 سنة. قداش؟
1: نعم 80
0: توا
1: مش باهي برشا. سيد المخرج عاوننا.
0: 46 سنة 46 سنة معناها في الميدان الموسيقي.
1: ما شاء الله.
0: بخلاف ثم 5 سنين في القيروان وقتها.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: والحمد لله العبد مازال يعمل ودار ما نعرفش عنا يا عيون الجميل يا موج البحر.
1: اكيد باش نسمعوا بعد شويه.
0: نسمعوا بعد من الاغاني الجميله كلمات سي حسن شلبي والحان سعاد البندقه قدمناها. وانا نحب ربي لو سمحتي
1: اكيد
0: نحب نعلم الجمهور التونسي وانه نهار 15 نوفمبر في مدينه الثقافه عندي حفل كبير برشا انا والفنانه المتميزه ليلى حجيش.
1: باش نقدموا
0: حفل لفايتة جمعية روتاري. وهذه الجمعية هي معناها حفل خيري فيه اون اكسيون هيومانيتير معناها عمل انساني.
1: عمل خيري.
0: خيري انساني. مش معناها خاطر الحقيقة حكينا مع الهيئة نتاع روتاري المرسى، نادي روتاري المرسى. ثم بعض القرى في الشمال الغربي اللي مساكن ما عندهمش الماء. كيفاش يجبدوا الماء؟ الماء عاملين كيما الستاسيون دو بومباج معناها الستيك عملت لهم حاطينهم دي بومب وهم يخلصوا معناها بطبيعة يخلصوا ستيك في المعلوم تاع الكهرباء. فجمعية روتاري المرسى مش يعملوا لهم كل الفوتوفولتايك معناها كل الانستالاسيون تاع باش يتجبد الماء بالاشعه تاع الشمس بكل التجهيزات الجديده
1: باش ينقص عليهم زاد المصاريف تاع الكهرباء.
0: اي والله باش يرتحوهم كل المصاريف هذيك معناها عمليه تتكلف ما يقارب 80 ولا 100 مليون. فمش ننظموا هذا الحفل بالطبيعه. الاخت ليلى حجيج مشكوره
1: تحيه ليها
0: يعطي عليها معناها الصحه. قالت انا مش نجي مجانا وانا بطبيعتي مجانا ومش نحاولوا يجي الجمهور معناها للحفل هذا منه يستمتع بهذه الامسه مش
1: تكون ويكون ساهم في حاجه ويكون ساهم زاد الجمهور في حاجه انسانيه
0: ويكون ساهم بصفه غير مباشره في هذه التجهيزات هذه. وهذه مش اول مره الحقيقه مع نادي الروتاري وغير الجمعيات. ومعناها اللي يعمل عمل خيري وانساني انا وشخصيا كزين حداد معاهم ونقف معاهم ونعاونهم بالافكار ونعاونهم معناها في الحقيقه حتى الخلاص من الكاشيات. لا ما نحبش نحكي في الحاجات هذه على خاطر هو عمل انساني وخيري وان شاء الله ربي يتقبل بكل وربي يعطيهم الصحه هم خاطر يخدموا مجانا دي بينيفول هم.
1: مهم جدا الحفلات من النوع هذايا انه نعاونوا انسان معناها يكون مستحق الحاجه معينه خاصه الماء.
0: خاصة الماء صحيح.
1: الماء ما يعوضوا شيء.
0: ما يعوضوا شيء. ورينا نحن تو تعدى علينا الصيف وقعت برشا اشكالات تاع الماء، والحقيقة معناها حتى ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. معناها زيد الكلام ان شاء الله يا ربي معناها تعطينا كان الخير وتعطينا اللي على قد معناها جهدنا. دونك مش يجي نهار 15 نوفمبر يجي نهار حد اخترناه معناها خصيصا لحد العباد ما عندهم حد شيء من 6 ل 8 متاع الليل.
1: جميل جدا.
0: في مدينة الثقافة إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي معناها نوصلوا نحقوا المبتغى من هذا الحفل
1: إن شاء الله. باش نحب نسألك على الأغاني الجديدة اللي قاعدين نسمعوها تويك على الساحة الفنية في تونس من الشباب اللي يساعد تويك في المجال الفني، تسمع للشباب متاعنا يعني اللي يغنيوا تويك الفنانين الشبان اللي موجودين على الساحة، تسمع لهم ولا رأيك في الموسيقى اللي قدموها؟
0: والله ما سمعتش برشا، ما جاتش الفرص باش سمعت برشا. بون كان أنشطة راي الانشطه بليز اوموا، ما ثماشك نشاطك اللي انتاجاتك ممكن ثم بعض الفنانين والفنانات معناها الشباب اللي ينتجوا في اعمال، لكن معناها النتاج معاهم الحق علاش خاطر ما عندهمش وراهم شركات اللي باش تمول باش تنجلهم، وما ثماش قنوات تلفزيه باش تعدي فيها هاي واللي ألم اكثر قبل كانت قبل مؤسسه الاذاعه والتلفزه مع بعضهم كان معناها والبرامج اللي كان نجيب الخطاب وروف كوكا حاتم بن عمارة لطفي البحري كنت معناها يبداو يستناو هات يا مطرب هات عندكش جديد باش نعديو، توا جديد موجود ما تلقاش حتى قناة باش تعدي لك او اللي ألم معناها ممكن زاد هذاك اللي يخلي معناها العزايم تبرد. فهمت اولا الامور الماديه، ثانيا ما ثماش يقول لك انا باش نصرف غنيه نصرف عليها 15000 ولا 20000 دينار اي وبعد باش نحطها في على اليوتيوب ولا معناها الفنان ماذا بيه تتعدى اغانيه في التلفزه وتتعدى في الاذاعه توصل اكثر، خاطر مش العباد الكل يسمعوا في اليوتيوب وفي الواحد.
1: شكون من الاسماء الشابه اللي تسمعهم زي الحديد؟
0: ثم بعض الأصوات، ثم شيرين لجمي الحقيقة تعجبني برشا، ألفة بالرمضان، ثم بن طالب
1: وميمة طالب،
0: وميمة طالب هي متبارك الله عليها هذيك زاد تعجبني الحقيقة في صوتها، هذم اللي جون اللي ينجو
1: آية دغنوش بوثينة نابولي
0: آية صحيح ايه تبارك الله عليها سمعتها زاد ونتمنى لها معناها كل الخير، تبارك الله معناها ماشيه خطوات باهيه ان شاء الله ربي يوفقها.
1: شكون من الاسماء هذوما اللي ربما تنجم يكون عندك معاه ديو وكي انت اذا كنت تحب تدعم الاصوات الشابه هذيا تستدعى انه يكونوا معك في اغنيه، شكون تشوف روحك معاه؟
0: والله بون كديو نجم خاطر نلقاو رواحنا مع الكل معناها اللي ممكن معناها ما تعبر على استعدادها ولا حاجه، الحقيقه خاطر ثم حكيت لك على الاصوات الباهيه معناها اللي عندها في تونس لي جون اللي
1: لي جون اي اكيد اي نحكيو على لي جون
0: باهين معناها البنيه التاليه بن طالب
1: وميمة طالب
0: وميمة طالب الحقيقه حلو برشا في التونسي تعجبني برشا معناها ماذا بيلو كانت تويتي مثلا العبد يعبد معاها ديو فهمت، وانا راني جو سوي بور ان ايديا محلوله للي جون اللي حب معناها نغنيو مع بعضنا انا يسعدني برشا ونكون فرحان برشا، وانه ديما نحكي لك فكره التواصل بين الاجيال
1: كيما فما شكون دعمك انت موجود لهنا باش تدعم الجيل الجديد،
0: ونحب ايضا نحبك اللي مع لي جون نبدا فهمت اكثر حتى في تعاملي مع الشعراء والملحنين وماذا زاد علاش لا حتى معناها كان ثم مطرب ولا مطربه من لي جون انا فيك بليزير نغني سواء من اغانيه ولا اغاني اخرى معناها الباب محلول
1: الباب مفتوح
0: ونحب نقرب لهم لي جون نحب نقرب لهم خاصه لما تكون اصوات جميله برشا
1: اكيد اكيد. نحكيو على الحضور في المهرجانات، قدمت ملفات السنه؟
0: قدمت 3 ملفات ما قبلوهمش.
1: فين
0: قدمت؟ سوسه، حمامات، مستير.
1: شنو كانت الإجابة؟ أو الرد
0: أو المشكلة
1: أو الرد على
0: المشكلة أو المشكل في المهرجانات أو المشكل تكلمت وثم شكون تغشش نعاود نتكلم وخلي زيد يتغشش ما يجاوبوكش تبعث لهم معناه تعرف باش تحضر دوسي يقول لك حضر لي يهبط بلاغ يقول لك حضر لي
1: تصور كامل للحفل
0: تكتب السي في وتحضر كلمه الاغاني ولا والنوطه الموسيقيه ولا فيديو نتاع الحفل نتاع الاغاني نتاعك والعازفين وي وورق وبطاقه تعريف ومضمون ولاده وشنو الحاصل هذا الكل يكون ملف وتمشي تصبهم وهما ياخذوا يعملوا معناها اللجنه نتاعهم ولا شكون كيفاش يختاروا هذاك السفوار هذاك ربي انا عارف يختاروا وقله الاحترام كنقول كلمه اخرى ولا قله الاحترام حتى باش يجاوب يقول لك رانا مثلا والله نعتذر خاطر هي شنو هي ورقه يعطوا للكاتب نعتذر عن عدم برمجتكم لهذه الدوره وان شاء الله
1: في دورات قادمه
0: معناها قادم أول ما نعرفش ممكن ما يعرفوش يعملوها الجملة هذية قلتها معنا برشا مرات يا عباد يا مديرين مهرجانات يا اللي تاخذوا الدوسيات جاوبوا الفنان وإذا كان أمكن أشخاص لو كانت تقول له راه مثلا علاش رفضته خاطر تلقى معناها الفنان على فنان تلقاها يحضر الدوسيه ذاك باش يحضروا 10 ايام 15 يوم وتعرف ويصرف عليه
1: تصور كامل للحفل
0: وهما قله الاحترام وقله الحياه حتى باش يرجعوا ما يرجعش عليه
1: وهل يستحق زي الحديد بعد الكارير هذا الكل انه يقدم ملف في المهرجانات؟
0: لا هما كيكا معناها يحطوا خاطر بالطبيعة هما يقول لك إذا كان حاجة ناقصة ما نقبلوش أنا بالطبيعة إذا كان مش ندخل نشارك في مهرجان يلزمني نحترم البلاغ هذاك
1: لك فما فنانين يقول لك أنا يعرفوني
0: أنا راني أدميستراتور إداري راني عندي عندي 50 سنة في الإدارة وما زلت لتوا نخدم ونامن بها معناها العبد لكن كيما يجيك ملف
1: نجاوبوا عليه
0: ها هو التعامل الحضاري والتعامل الأخلاقي فهمت خاطر طفي الضوء كيكا ويقعدك الفنان ذاك رب كيفي كما برشا فنانين فهمت يقعد بيت يقول علاش زعمة ومرات يراه هكا معناها عروض اللي ممكن يراه العرض متاعه معناها يستاهل باش يتعدى في مهرجان لكن ما تجي حتى إجابة وهنا معناها تقول يا حقرة يا ما يعرفوش يخدموا يا معناها قلة احترام
1: بكشي سهو زيت
0: اه
1: بكشي سهو
0: وانا سمعتك
1: سهو
0: لا سهو لا سهو يسهو واحد مرة ولا اثنين اما معروف هذا خاطر وثمة حتى ثم مناشير منشور من رئاسة الحكومة للإدارات والمهرجانات كل ادخل الإدارات عنه يبدأ معناها محطوط في واحد كادر أصفر يقول لك جاك جواب يجيبك تجاوب في ظرف 15 يوم
1: هذا هو
0: مهما كانت صفة بالإيجابي ولا فهمت
1: نعم
0: هذا من اللي ديتاي ما نعرفش يعرفوه هما ولا يعطينا خلينا نرجع
1: شوية نرجع شوية للأجواء نحكيو على البداية اللي كان في دار الأوبرا المصري غنيت في موازين في جرش في أكبر
0: في الكويت في البحرين
1: أكبر
0: في
1: المسارح في مختلف البلدين شنو الذكريات اللي قعدت لك من
0: قعدت لي ذكرى حلوة برشا في مهرجان موازين
1: اللي هي
0: مهرجان موازين وقت اللي استدعوني ومشيت الطريقة اللي قبلوني بها والطريقة اللي تعاملوا بها معايا أنا في أيام المهرجان معناها حسوني لي أنا فنان وقت أما في غير ذاك الحقيقة مش كما الموزين قعد لي راهو تعرف من حاجة اللي
1: في أي سنة ذي في أي عام
0: في 2016
1: أي.
0: وصلت للمطار من حين حطيت ساقي في المطار حتى لين غادرت
1: أي.
0: تحس معناها وين حطت
1: معاملة خاصة
0: معاملة خاصة وبيني وبين روحي نتسائل نقول شبيه ما عملوا ليش هكا في تونس شبيه ما عملوا ليش هكا في كل بلاد الأخرى شبيه ما عملوا ليش هكا فهمت وهما والمهرجان ذاك علاش هو صيت فيه صيت كبير برشا مهرجان موازين وش باش نحكي لك أقل حاجة معناها وصلت بعد ما وصلت في الوتيل مخصل لي زوز من الناس 24 ساعة على 24 ساعة في الوتيل على ذمتي تستحقش حاجة
1: أي.
0: تحبش تعمل سبور، تحبش تخرج، تحبش تمشي، تحبش دوات، تحبش تمشي معناها تعمل حاجة فهمت. وبعد يعطيوك كيف البلانينج، ثم كيف القرية الإعلامية فيها الإذاعات، المحطات الإعلامية الكل
1: باش تعمل الحوارات متاعك،
0: حوارات ثم جدول معناها أم بلانينج. مثلا نهار الاثنين من 9 إلى 10 عندك إذاعة دوزيم، نهار الثلاثة كذا كذا عندك جريدة
1: منظمين
0: ليه تينا منظمين غادي
1: يلا باش نعطيك أسماء وكل اسم شنو تنجم تقولين عليه وإضافة متاعه في مسيرتك. الاسم الأول وإحنا كنا حكينا عليه في بداية الحوار، المرحوم عبد الحكيم بلقيت.
0: عبد الحكيم بلقيت ربي يرحمه عاوني برشا وعلى مستوى الانتاجات بالحل ما يقارب 4-5 غاني جميلة برشا اللي اعتز بهم في رصيد الغنائي. ايضا عاوني برشا في حفلات في المغرب وفي بلايس في الحمامات وفي العبدليه، هو كان شيف دوركستر الحقيقه، معناها يمشي معناها الخدمه كابها ما يكون، والتسجيل موجود على اليوتيوب
1: تاع
0: ربي يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: وللاشاره وانه اخر عمل لحن في حياته هو رامي حمالي على الله اللي معناه موجود على في الكوكتيل.
1: اكيد. المرحوم محمد القرفي.
0: سي
1: محمد القرفي.
0: محمد القرفي ربي يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: سي محمد قام معناه من قامات الموسيقى التونسيه وعالم كبير، اعطى اضافات كبيره من تبع فيه من عام 71 فرقه بلديه تونس. وقتها معاه كان فنان المقتدر ثامر عبد الجواد، وكان معاه عده اصوات احمد زروق نتفكرهم وانا صغير معناها تبارك الله. معناها سي محمد ثم خط كما تقولوا انتم في الاعلام خط تحريري، هو ثم خط معناها مهني، خط موسيقي عنده هو وقعد ثابت عليه وقعد الحقيقة وعطاه فيه برشا عمل، حتى معناها أوبيرات معناها مسرحيات غنائية وديز أوبيرات معناها، وتبارك الله معناها خلى رصيد كبير برشا. وبخلاف الطلبة اللي قراهم في المعهد العالي وفي الكونسرفاتوار ربي يرحمه، ذاك شو نقول لك، هو فنان كبير برشا.
1: أكيد. محمد المكني.
0: سي محمد مكني هذيك البدايات، أستاذي في البدايات في بداية 75-74 وربي يرحمه، هو اللي معناها شجعني برشا ومعناها كل اللي معناها آمن بيا معناها. وخدمك تعرف الفنان الصغير يبدأ مازال هكا يحب يوصل، كي يلقى تشجيع من أستاذه معناها هذاك
1: ياخذ ثقة في نفسه،
0: ياخذ ثقة كبيرة في نفسه، وحتى في معناها في القيروان وقتها كنت شخصيا في الحصص نتاع نادي الموسيقى اللي يتم نهار الجمعة في العشية كل نهار الجمعة من الساعتين للأربعة، كنت نبدا نستنى فك الحصه هذيك ما تصورش قداش معناها، رغم اللي نكمل وقتها نقرا نفس النهار نرجع الماضي ساعتين نبدا نزرب على كل التعليم تاع الموسيقى وكل الاغاني، وحقيقه وعطاني معناها دفع معنوي كبير برشا، نقول له ربي يرحمه وتمنيت له كان جا موجود معناها، وراني معناها ويسمع أغانية
1: يكون فرحان
0: بالطبع.
1: خاطر هو الإنسان اللي آمن بيك ملول وشجعك أنك أنت توصل اللي أنت عليه اليوم.
0: منيت ربي يرحمك. هو
1: الله يرحمه طاهر غرسة.
0: طاهر غرسة أستاذنا في الرشيدية.
1: قام
0: في اللون التونسي، قام كبيرة برشا تبارك الله في المالوف، في الأغاني التونسية الأصيلة، في كيفاش يحفظك المالوف.
1: نعم.
0: الحقيقة تلمذت عليه وقت أنا في الرشيدية، ما زلت في الكورال يجي بحثنا وحفظنا برشا وصلات مالوف وأثر معناها الرصيد الغنائي والمتاع المالوف، معناها كون حتى مدرسة متاع مالوف، معناها عباد ولا تحب المالوف من جرة ستار والناس وبرشا الناس معناها عرفوا قيمته ووقت الحقيقة في آخر السنوات بتاع ما هو قامة كبيرة نقول ربي يرحمه، معناها خلى أثر كبير برشا معناها تبارك الله زياد معناها
1: أكيد.
0: معناها قام زاد معناها اللي ولد كما يقولوا معناها خلى اثر كبير برشا على مستوى معناها المالوف وما قدمه ايضا على زياد معناها ثم معناها تواصل ربي يعطيه الصحه وربي يوفقه زاد هو تبارك الله عليه
1: اكيد سي صادق ثري
0: شكون
1: سي صادق ثري
0: صادق هذاك تقول الاب الروحي بتاعي اللي معناها اللي تاثرت به برشا وغنيت له برشا وتعاملنا مع بعضنا ونقولها معنا ممكن اول مره وانه عم الصادق من احنا قربنا لبعضنا برشا ساهمت شخصيا نقولها شخصيا بفضل الله وبفضل وزاره الثقافه وانه باش يقع دعم نتاع الالبوم نتاعو هو وهذا بالوثائق والوثائق عندي لتوا تكلم عنها فهمت خاطر عم الصادق لولا حرصي الخاص باش معناها كل البوم تاعو يخرج للناس نقولها بكل صراحة معناها الخطر هو مش حابب باش يعمل البوم خاطر حسوا أنه ثم معناها سطوا على أغانيه ومش وما يخلصوش مليح هنا نشكر وزارة الثقافة وقتها المرحوم عبد الباقي الهرمسي المرحوم عبد الباقي الهرمسي كما تو هو معناها اللي الحقيقة دعم المطلب اللي عملناه باش الالبوم تاع الصادق يخرج للناس وفعلا الالبوم خرج وعجب برشا الناس وقعدت وثيقه موسيقيه لتوا معناها مرجع معناها يستعملوه عم الصادق التعامل كان ثنائي الحقيقه معناها التعامل معايا وانه عطاني الاغنيه الجميله ذيك شنية الدنيا وغنيت له زاد اغانيه والله ثم شهاده مره قالها مع المنشطه القديره يعطيها الصحه وربي يفضلها هاله الركبي قال لها زين ذاك كيما ولدي ويغني اغانيه خير مني قالها عندي مسجل انا مسجل خبه فهمت بطبيعه هو كيكا يتكلم معني خاطر محبه في انا وقفت وقتها معاه خاصه لصدور الألبوم والألبوم تم بتحذير مني شخصيا نقولها بكل صراحة وبكل تواضع عملت الدوسي أنا عملته هزيته أنا الوزارة وحرصت عليه وطلبت حتى مقابلة سيد الوزير وقبلنا ربي يرحمه ودعم هذا المطلب الخطر فنان كما سيد قثرية يستاهل دعم
1: أكيد
0: والحمد لله خذ دعم وميدوم حال ربي يرحمهم الكل
1: الله يرحمهم نحكيه على الحفلات المقبلة بخلاف الحفل بتاع 15 نوفمبر الجمهور وين ينجم باش يلقى
0: ممكن في مهرجان المدينة إن شاء الله
1: اي في رمضان
0: في رمضان إن شاء الله نبدأ حي بخير
1: إن شاء الله أكيد في المسرح البلدي
0: يا مسرح البلدي مدينة الثقافة
1: مدينة الثقافة أكيد ديما الجمهور يستناك وكذلك فما أعمال جديدة قادمة
0: أعمال جديد ثم عمل قاعد يطبخ قاعد يطبخ ما خبيش عليك هو معناها التكريم للقيروان مازال قاعد في الطور الطبخ اما تاكد يحضر نجيبه للإذاعة
1: الثقافية شكرا لك يعيشك ديما نحبوك تبدا حاضر بحضنا لهنا ديما بجديد اكيد شرف لينا يعيشك شكرا
0: الثقافية النهج معناها المنهج نتاعها والخط نتاعها حاجه معناها راقيه جدا
1: شكرا
0: وجمهورها راقي برشا والمنشطين اللي فيها وادارتها الكل الحقيقه مستوى معناها في وقت اللي الثقافة بدأت تنعدم توا الوقت هذا اللي نحن فيه بدأت تنعدم ثم تراجع في الثقافة كي تغلق إذاعة ومنشطين يحرصوا على كل ما هو ثقافي وإدارة حارسة على معناها الذهاب بالثقافة للناس تقول يا ربي ما زالت البركة
1: وجبنا
0: هذا ربي يوفقكم والله يعطيك
1: شكرا لك على حضورك معنا الفنان القدير زين الحديد وشكرا على الحوار اللي عملناه معك اليوم وعلى كل ما قدمته لنا احنا باش نختموا بعيون الجميل
0: يا موج البحر
1: اكيد باش نختموا
0: في قلبي الكسير رميت الخطر وشعلت الفتيل من أول نظر ما عندي بديل وما منك مفر
1: يا عيون الجميل زين
0: كلمات عادل كلمات حسن الشلبي الحال الفنان القدير عادل بندقة
1: عادل بندقة على موجة
0: جو كبير
1: أكيد

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: 11:32 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازال مواصلين معكم حتى نص الليل في ياسمين على ليلة تونس. باش نحكيو تويك على عودة أصالة للشام بعد 15 سنة من الغياب. ترجع الفنانة السورية أصالة تغني في الشام وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل كبير منهم، إلى جانب حضور عدد من الفنانين والممثلين السوريين. كانت معها بنتها الشام، والدتها، زوجها، أخوها، كل العائلة، الشعب السوري. غنيت أصالة بتأثر كبير. نتذكره كان عندها حوار مع الإعلامي توني خليفة، كان يسألها، قال لها هل باش تكون فما عودة للشام ولا لا؟ هكا جاوبت أصالة:
2: في حال جاء يوم من الأيام وسمح لها الزمن أن تعود إلى سوريا، ما هو أول شيء تفعلينه عند عودتك إلى أرض سوريا؟
3: بدي أغني بأكبر ساحة في سوريا،

0: والتصفيق هذا الكل كان من جمهور أصالة وقت اللي دخلت على المسرح، وهي قالت باش نغني بأكبر ساحة، غنت في أكبر المسارح في سوريا وسط حضور جماهيري كبير. وهذا شنو قالت قبل صعودها على المسرح في حوار حصري لقناة LBC.
1: اليوم هيدا الرسالة اللي من أمك أنا سألتها، قولوا للعالم يا أمي لأمي رجعت أصالة على الشام. اليوم شو بتحب تقولي لأمك بس رجعت على الشام؟
2: إني رجعت الحمد لله على الشام، بس تعرفي أنا حاسة إنه ما بتتم هالرجعة إلا بعد حفلتي. أنا قلقانة، أنا جاي بهدف، اعتبرت حالي اليوم أنا بهالحفلة معتبرة حالي حبة دواء حبة محبة. بدي عالج هيك أوجاع نفسية صارت خلال هالثورة، خلال هال14-15 سنة، واللي عالجني بدي عالجهم هي الموسيقى، مش أنا جاي، أنا جاي حاملة معي دواهم عن طريق الموسيقى، لأني أنا كمان أؤمن إنه الفن هو يعني أهم عكازة للبني آدمين، مو بس دواء، هو عكازة الحياة، هو كل ملجأ منلجأ له بكل قصة نحنا منمرق فيها، سواء خاصة أو عامة، يعني سواء كانت هي مشكلة وطن أو مشكلة خاصة عاطفية أو شو ما كانت المشكلة، ما في شيء بينقذ مشاعرنا قد الفن والموسيقى، وما في وطن بيسمو وبيكبر غير بالفن.
1: أصلا نحنا جايين من بيروت، والجمهور اللبناني والجمهور السوري ناطرك. أيوة. جمهوران بحبوك.
2: والله شوية ورد من اللبنانية، يا الله شو بموت عليكم، يا الله قدي بحب لبنان واللبنانية، ما بتتخيلي قدي. بتعرفي حتى في أنا بيني وبينهم ما بعرف شو هو اللي بيني وبين اللبنانية، بس كأني أنا مشتقة منهم، وحتى الناس عندهم هذا الإحساس، كل الناس بنات وشباب عندهم إحساس إنه هاي سولار بيت ببيتهم. يعني أنا خلقاني أنتي، أنا حتى حاسة إنك حاسة نفس الشعور، إني أنا أنتي فئتي على الدنيا موجودة أصالة بالحياة، هي رفيقتك، هي حبيبتك، أنتي أمي، أنا أمك، يعني تبادلت الأدوار مع اللبنانية تحديدا وكل الشعب العربي، بس تحديدا اليوم يعني اجتني مباركات من لبنان على جيتي على سوريا، أثرت فيي مثل ما أثر في استقبال السوريين اللي بسوريا.
1: أصالة، والدك الله يرحمه لو كان موجود على المطار وعم يستقبل أصالة، شو كان في جملة بتحس أنه أنت بحاجة تسمعيها منه؟
2: شوفي، أنا أبي الله يرحمه يا رب كان، مع أنه هو تركني كتير بكير، يعني كان عمري 15 سنة، بس عطاني كل شيء عنده، يعني عطاني كل مكنونه، كل ثقافته، كل علمه، كل فهمه، وكل الطياب اللي كانت موجودة عنده، اللي أنا على مدار السنين بالمقارنة عرفت أنه أبي شخص ما بيتكرر، في مثله، ما حقول ما في. قابلت ناس بطيابة أبي وبلطف أبي وبإنسانيته وبرقيه، قابلت، بس يعني كلفل بكل هدول اللي ذكرتهم يمكن هو بياخد العلامة التامة الله يرحمه. فكان كلامه كله هيك في دعم وتشجيع وحب وحنان.
1: آخر سؤال، حفلتك اليوم رح تقدر تشفي جرح من بعض، جرح بعض السوريين يلي موجود بقلبهم؟
2: ايه، المفروض ايه، لأنه بتعرفي أنا لما بطلع بغني ما فكر ببكرة أنه بدي أعيش، أنا فكر أنه بدي أعطيكي كل شيء عندي اليوم. أنا دائما بكل حفلة، فما بالك حفلة اليوم، فكر أنه هي آخر حفلة بحياتي وهي آخر مرة أنا حغني، فبعطي كل شيء عندي أنا اكتسبته عبر السنين من كل شيء، فما بالك حفلة اليوم. أنا بعتبرها حقيقة بمثابة ولادة جديدة لألي، لأنه أنا ما كان عندي أصلاً أمل إني أنا أرجع الشام، ما كان عندي أمل، فما كنت حتى أمل نفسي، وعودت حالي إنه أنا كل الأوطان أوطاني، وأنا أصلاً مقتنعة إنه كل الأوطان أوطاني، يعني خصوصي بلادنا العربية، فعشت على أساس ذلك، فإني رجعت هيك ل، وأنا الشام كتير بتعني لي، لأنه في إلي ذكريات فيها كلها متعلقة بعائلتي وبأبي وبأصدقائي، أصدقاء الطفولة.
1: أمك كتير متأثرة.
2: أمي كتير بتتأثر، نحن عائلة عاطفية، قلت لكم ألف مرة ما كنتوا تعرفوا، إحنا كتير عاطفيين، يعني عاطفيين لدرجة الملل.
0: إذا شنو قالت أصالة قبل الدخول إلى المسرح؟ وأول أغنية انطلقت بها خلال الحفل كانت ارفع راسك فوق انت سوري حر، وهكا كانت الأجواء.

0: هكا كانت أجواء انطلاق حفل أصالة في سوريا اللي غنت قدام كما قلنا عائلتها وأمها اللي كانت قاعدة في الصفوف الأمامية وهكا قالت وحكيت على أمها على الركع.
1: والدتي الموجودة معكم اليوم أتمنى ما حدا

0: من بعد الحفل.
1: اللي بيميز أصلا أنا برأيي مو بس إنها هي نجمة كبيرة وسورية عربية، وهذا فخر أنا برأيي إلنا كسوريين إنه عنا نجمة بهذا الحجم عم تمثل سوريا كل هاي السنين، وقدرت تحافظ على مستواها لحد هاللحظة بالقمة. تجربتها بعد كل اللي صار فيها وإنها ترجع توقف وتكون أصالة اللي نحن هلأ منعرفها، هذا التحدي يلي اليوم عم نحتفل فيه مو لأنه هي فقط أصالة المغنية، هي التجربة بحد ذاتها. أنا برأيي هي نموذج، قدمت نموذج للمرأة السورية، وأنا هيك بدي أشوفها. أنا اللي بيقولون نحن ناس منحب الفرح منحب السعادة وكل ولكل مقال مقام، عنا الشعب السوري بيعرف بالضبط شلون يعيش إذا بدك، ما بنخلط الأمور ببعضها.
2: اكتملت الدائرة، اكتمل الانتصار، اكتمل الإشراق، اكتملت الفرحة. خليني أقول رجعت أصالة اليوم، أصالة العنيدة، برجع بقول اللي وقفت مع ثورة الشعب السوري، واللي نحن كلياتنا كم فنان ما كتار من 2011 حتى 8 ديسمبر هي واقفة معهم. كيف طلعنا خرجنا من 2011 و2012 مهزومين، كيف رجعنا منتصرين، هذا يعني لنا الكثير الكثير الكثير.
3: عودة أصالة على الشام هو حدث كبير بالعالم العربي، صراحة ما بتتخيل قدي أنا مبسوط، قدي مبسوط بهالتجمع الطاقات الحلوة والجميلة بهالحدث اللي بعتبره تاريخي. يعني بقى كلنا عم نعطي ماكسيموم، كل واحد حتى يطلع شيء كتير حلو يليق بالحدث ويليق بالشام. وانا كمان مبسوط انه جيت، صار لي زمان ما جيت على الشام، ان شاء الله بصير في حفلات ومهرجانات واشياء تانية كمان نبقى نجي عليها.
4: كثير مهم هاليوم لانه نثبت للكل انه البلد بلدنا، يعني ما في داعي نحن نثبت، بس مع هيك اي عمل صغير او كبير بس بيقول انه البلد بلدنا وبنرجع وقت اللي بدنا، ويلي حرمنا نحرم اليوم منها.
0: أغنية رجعت أصالة على الشام آخر ما غنيت أصالة في الحفل، وهي من إنتاج بنتها شام الذهبي واللي تم تحضيرها خصيصا لحفل سوريا واللي باش نسمعه مباشرة على موجة إذاعة تونس الثقافية.

بكرة ويوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع البشر وخليني حبك

0: شحيت أطالع عالشعب.
1: رجع أصالة الشام، إذن هذا كل ما جاء في حفل أصالة في الشام، إذن عودة انتظرتها هي بيدها أصالة بعد منذ 15 سنة، وأخيرا كانت العودة واستفاع الكبير من الجماهير والعائلة. نمشي وتدسويت الحكاية أغنية.
2: حكاية أغنية.
3: حكاية أغنية.
1: من بين كل علاقات زيادة رحباني العاطفية، تبقى علاقته بالممثلة كارمن لبوس هي الأكثر شهرة والأكثر وضوح في انعكاسها على الفن متاعو. علاقة امتدت 15 عام، قاطعت خلالها التجربة الفنية مع المشاعر العاطفية، وبقات خالدة في ذاكرات الجمهور. والكثير من الأغاني اللي كتبها زيادة رحباني كانت الكارمن لبوس قالت في المقابلات متاحة وأشارت للحاجة هذه. لكن الأغنية الأكثر شهرة بينها هي وبينه هي أغنية عندي ثقة فيك اللي غنيتها السيدة فيروز، الأغنية اللي أدتها فيروز بصوتها الشفاف، وكانت بالأصل رسالة حب خجولة وواثقة في آن واحد قدمها زيادة رحباني لكارمن لبوس كهدية في عيد ميلادها، اللي يعيش من بعد معاها لحظة كانت حميمية لحد بعيد على البيانو. وقت اللي يعزف زياد الأغنية بنفسه غناها الكارمن بصوته، باش تبقى خالدة وذكرى، باش تبقى ذكرى خالدة في علاقتهم وتاريخ الفن العربي. ما كانش زياد رحباني عاشق تقليدي، بل عاش الحب كما عاش السياسة بعمق وتمرد وسخرية. خلف أشهر أغانيه تختبئ قصص حقيقية، كل غنية عندها حكاية كما نقوله من علاقات حقيقية سمعناها بصوت فيروز أو بصوته، من غير ما نعرفوا أنها اعترافات عاطفية أكثر منها خيال فني. في العمق تكشف الأغاني هذه عن رجل عاش الحب بقلق وكتبه بجرأة، واحتفظ بتفاصيله الصغيرة بين النوتات والكلمات. إذن أبرز الأغاني كما قلنا اللي تصور وخلينا نقوله كانت شاهدة على علاقته بالممثلة اللبنانية كارمن لبوس، عندي ثقة فيك بصوت السيدة فيروز.

0: عندي ثقة فيك بصوت السيدة فيروز على موجة إذاعة تونس الثقافية. توصلنا لل 11:53 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم مواعيد السهرات.
1: مواعيد السهرات.
0: وأكيد باش نحكيو على السهرة الحدث مع الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش تكون غدوة، الافتتاح غدا على الركح المسرح الأثري بقرطاج. السهرة فيها العديد من الأجزاء. الجزء الأول باش يكون تكريم لعديد من الوجوه الفنية والإعلامية على الساحة العربية. خلينا نذكر بعض الأسماء. فما الفنانة والممثلة وفاء عامر من مصر، الممثل المصري محمد ثروت، الممثلة المصرية بشرة، الممثلة السورية عبير شمس الدين، والقائمة تطول. كذلك مازال فما العديد من التكريمات من لبنان، من جزر القمر، من السعودية، العديد من الوجوه اللي باش يتم تكريمها كما كل عام في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. يعني يحرص على أنه يكون الناس اللي قدمت خلال المسيرة متاحة في المجال سواء الفني أو الإعلامي تكون مكرمة خلال المهرجان هذية. باش يكون فما فنانين حاضرين في السهرة هذية، واللي هما الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان السوري نصيف زيتون. باش يكون بعد التكريم باش يكون فما الجزء الأول باش يكون للفنانة رحمة رياض، من بعد باش يكون الجزء الثاني للفنان نصيف زيتون، وباش تجمع باش تجمعهم اغنيه مع بعضهم زيدا. كذلك رحمه رياض ونصيف زيتون احنا نعرفوا انه هما غنوا ديو مع بعضهم اغنيه ما في ليل اللي باش يقدموها على ركح المسرح الاثري بقرطاج. اذا هذه السهره اللي تستنى فيكم غدوه على ركح المسرح الاثري بقرطاج، وهي سهره مجانيه تعتمد على الدعوات فقط. إذن ارتقى المهرجان أنه تكون سنة سهرة معتمدة على الدعوات المجانية في مسرح قرطاج. تنطلق السهرة مع 8 متاع الليل وتتواصل حتى لل 11:30. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لكم انتم اللي تبعتونا حتى التوى. تحية لزميلنا منصف المرايحي كان معنا في الإخراج. أجمل تحيات سيرين بن قاسم. خليكم مع نصيف زيتون. صباح الخير.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين، الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، لكم منا أجمل تحية. استمعنا في البداية إلى الجزء الأول من أغنية يا زهرة المدائن من كلمات الشاعر اللبناني سعيد عقل ومن ألحان الأخوين الرحباني من زخارف عربية، رؤية وتوزيع الموسيقار التونسي الكبير المايسترو الراحل محمد القرفي عقب مغادرته لفرقة مدينة تونس للموسيقى في بداية التسعينيات. زخارف عربية مشروع ومجموعة عروض موسيقية أوركسترالية شهيرة قادها وصممها محمد القرفي، محور حلقة اليوم. محمد القرفي الذي غادرنا يوم الأحد 13 من سبتمبر 26 و2000 عن عمر يناهز 78 سنة، لروحه السلام والسكينة. نواصل الآن الاستماع إلى قصيد يا زهرة المدائن.

ولد الموسيقار محمد القرفي في 17 من نوفمبر من سنة 48 وتسعمائة وألف بمدينة تونس، وبدأ شغفه واهتمامه بمجال الفن والموسيقى منذ الصغر، وتخصص فيه أكاديميا من خلال دراسته بالمعهد العالي للموسيقى بتونس وبالمعهد الخاص العريق كانتوروم في باريس الذي يقع في الحي اللاتيني بالعاصمة الفرنسية، ثم انضم إلى جامعة سوربون التي حصل منها على شهادة الدراسات المعمقة والدكتوراه في علم الموسيقى. الآن برؤية وتوزيع المايسترو الكبير محمد القرفي الراحل ذكرى محمد تغني إحدى روائع أم كلثوم أهل الهوى، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان الشيخ زكريا أحمد.

بسم الفنان الراحل محمد القرفي بتوزيعه الأوركسترالي المميز على قصيدة حب التي أدتها الفنانة الراحلة ذكرى محمد والفنان نور الدين البيجي، قصيد عربي تغنت به السيدة فيروز والراحل الفنان الكبير وديع الصافي. القصيد شمل أشعار لعدة شعراء عرب. نستمع تباعا إلى أجزاء هذا القصيد. الجزء الأول من كلمات الشاعر الصم ابن عبد الله القشيري، وهو شاعر إسلامي بدوي من شعراء بني أمية.

بدأ الموسيقار المايسترو محمد القرفي مسيرته الموسيقية سنة 69 وتسعمائة والف عازف آلتو ضمن الأوركسترا السمفونية التونسية، ثم أسس مجموعة 71 وتولى لاحقا قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى. محمد القرفي قدم ولسنوات متتالية العرض الفني زخارف عربية بمشاركة نخبة من الأصوات التونسية البارزة التي اعتاد التعاون معها في إعادة توزيع وتقديم عيون الطرب التونسي والعربي. فيما يلي الجزء الثاني من قصيدة حب كلمات صدر الدين بن الوكيل، وهو شاعر وأديب مصري.

وجد المايسترو محمد القرفي في الشاعر الراحل عبد الحميد خريف أفضل من يسوغ أفكاره شعرا في عدد من الأوبيرات التي برزت من خلالها أصوات ثامر عبد الجواد وعزيز أبو ترعة وأحمد زروق وفاطمة بن عرفة ونور الدين الباجي وذكرى محمد وغيرهم. كما وجد القرفي في الفنان المسرحي البشير الدريسي خير من يتوافق معه في رؤيته الفنية التي جسدها على الركح عبر التصميم وإخراج الأوبيرات والمسرحيات التي قدمها خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ومن بينها الغصون الحمر وقصائد حب إلى لبنان وقصائد من الوطن المحتل وحكاية قرطاج. الآن الجزء الثالث من قصيدة حب كلمات عمرو بن أبي ربيعة وهو شاعر إسلامي أموي.

كان محمد القرفي قد افتتح دورة العام 84 و900 ألف من مهرجان قرطاج الدولي بالمسرحية الغنائية حكاية من قرطاج، سيناريو سمير العيادي، أشعار عبد الحميد خريف، موسيقى محمد القرفي، إخراج البشير الدريسي، بمشاركة الممثلين القديرين عمر خلفة ومحمد المرالي، و120 عنصرا بين عازفين ومنشدين وراقصين وكومبارس. النغم التالي الجزء الرابع من قصيدة حب للشاعرين اللبنانيين الأخوين الرحباني.

كان للفنان التونسي الكبير الراحل محمد القرفي تعاونا مع عدد من كبار الشعراء من بينهم الفلسطينيان محمد درويش وسميح القاسم، والتونسيون أبو القاسم الشابي وعبد الحميد خريف ومنور سمادح وسويل ميبو جمعة، والمصري أحمد فؤاد نجم، واللبنانيين سعيد عقل ومنصور الرحباني. فقد عرف عن القرفي اهتمامه الخاص بالقضايا القومية والإنسانية، ومنها القضية الفلسطينية قضيتنا الأم. وكان ينطلق في تجربته من إيمانه العقائدي بوحدة الفن العربي. نختم قصيدة حب التي جمع فيها الأخوان الرحباني مقاطع من كلمات عدة شعراء وصاغ لها الألحان بالجزء الأخير، وهو من كلمات ابن سنا الملك، وهو أول الناظمين للموشح في مصر في القرن السادس الهجري.

قالت وزارة الثقافة التونسية في نعيها للموسيقار التونسي الكبير المايسترو محمد القرفي: بفقدان محمد القرفي تفقد الساحة الثقافية والفنية التونسية فنانا مجددا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا أسهم في إثراء المشهد الموسيقي والمسرح التونسي والعربي، وترك أثرا مميزا في الذاكرة الفنية الوطنية. انتهى كلام وزارة الثقافة. فعلا إنها لخسارة كبرى، فقدان علم من أعلام التجديد والتحديث في الموسيقى والغناء العربي. فقد كان القرفي لجانب التأليف الموسيقي والتوزيع وقيادة الأوركسترا ملحنا مجددا لقصائد عديد الشعراء الكبار محليا وعربيا على غرار المصري أحمد فؤاد نجم، فقد جسدت الراحلة ذكرى بصوتها لحنه من قصيدة الليل على الطريق.

حاولنا من خلالها ملامسة التجربة الفنية الجادة للموسيقار التونسي الكبير المايسترو الراحل محمد القرفي، لروحه السلام والسكينة. الآن أغنية يا مجد، الأغنية للسيدة أم كلثوم، كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي، من فيلم نشيد الأمل سنة 1937، وهو ميلودراما موسيقية مصرية إخراج أحمد بدر خام. نستمع إليها بالصوت الذهبي للراحلة ذكرى محمد.

إلى جانب عدد من الفنانين في تونس، تعامل محمد القرفي مع الرحابنة ومارسيل خليفة وجوليا بطرس وعلي الحجار ضمن برنامج أصوات الحرية، وعمل على إعادة توزيع جملة من الألحان والأناشيد الوطنية لكبار الفنانين العرب، على غرار الموسيقار الشيخ زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب والرحابنة وغيرهم. من مشروع زخارف عربية نختم بالاستماع إلى الراحلة ذكرى محمد، تستعيد نشيد أم كلثوم أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين خذوني معكم. شعر نزار قباني، ألحان محمد عبد الوهاب، برؤية وتوزيع أوركسترالي جديدين للمايسترو محمد القرفي. محور حلقتنا اليوم: سيدتي آنستي سادتي حتى نلتقي. كنا معكم منجي الطيب الوسلتي في الإعداد والتقديم، وناجح الورتاني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوصال.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمي الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.